حسابه مرتين. الله صادق لأنه وعد أن يغفر لي بسبب ما عمله المسيح على الصليب، بسبب أنه اكتفى بذبيحة المسيح على الصليب، لكنه عادل فيقول لي أنني أخذت حسابي من ابني يسوع وهو معلق هناك في الجلجثة لأجلك، لن أعود أخذ الحساب منك مرة أخرى، لكن عليك أن تتقدم لي كأب محب. كلما تشعر بالذنب أو تبكيت الروح القدس نتيجة أمر

تعال واعترف. وإذ تعترف، يقول الكتاب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. يضيف أمرا أخيرا، ويطهرنا من كل إثم. تطهير من كل إثم أي أنه يريحني من الشعور بالمذنوبية، فتستقيم العلاقة مرة أخرى، وتعود الشركة مرة أخرى مع الله المحب. يعبر داود عن هذا في علاقته بالراعي، ويقول عن راعي الخراف العظيم الرب يسوع: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الأمر الذي يعيق الصلاة هو الأمر الأول، هو عدم الاعتراف بالخطأ. في إشعياء 59 يقول الله لشعبه هذه الكلمات: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. آية 2: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. فوجود الخطية في القلب والحياة، وجود الشر متسترا عليه، يمنع السماع، يمنع السماء من الاستماع، ويمنع الله من التدخل، رغم أن يده لا تقصر عن أن تخلص. الأمر الثاني الذي يعيق استجابة الصلاة، ألا وهو عدم الغفران للآخرين والمرارة في القلب تجاه الآخرين. ماذا أعني بهذا؟ الله غفر لي على الصليب، في صليب ابنه، خطايا بلا حدود، وهو ينتظرني أن أغفر لأخي، يتوقع مني أن أغفر البسيط الذي لا يقارن بما سامحني هو عليه. لأجل ذلك يوصينا الكتاب في رسالة أفسس أصحاح 4 والآيات الأخيرة، يقول: كونوا لطفاء، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. إيه حدود المسامحة؟ أسامح أخويا لغاية إمتى؟ هل إلى 7 مرات؟ أم إلى 70 مرة 7 مرات؟ أم إلى المقياس كما سامحكم الله أيضا في المسيح؟ أدي الله سامحنا، أدي الله غفر لي بلا حدود. خطاياي كانت أثقل من أن تعد أو تحصى، لكن الكتاب هنا يشجعنا، يقول لنا أنه لما نعمل كده، قبلها في آية 31 في أفسس 4: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. هقف بس عند ترفع كل مرارة. إيه المقصود بالمرارة؟ مرارة مقصود بيها أنه بعد فترة من عدم الغفران، وأنا بسترسل في التفكير وأتغذى على مشاعر السلف بيتي، مشاعر الشفقة على الذات اللي موجودة جوايا، بيبتدي يتكون عندي مرارة تجاه الشخص ربما لا أطيق أن أراه، وتكون النتيجة أني بعد فترة أنا مش بس ببقى في إدانة لهذا الشخص، لكن كمان فوق كده ببتدي أدين الله نفسه. لماذا سمحت بهذه الظروف؟ لماذا لم تمنع هذا؟ وهكذا. فالمرارة عندها خطرين: خطر الأول أني بتقفل العلاقة بيني وبين أخويا، لكنها أيضا بتدخلني في إدانة لله. لكن هناك أمر ثالث خطير يرتبط بمرارة عدم الغفران، يذكره الرسول في رسالة العبرانيين وأصحاح 12 حينما يقول ويستشهد بيعقوب، ويقول هذه الكلمات في أصحاح 12 من رسالة العبرانيين آية 14: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله،

لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. أكرر، لئلا يطلع أصل مرارة، إذا لم نتبع السلام، إذا لم نغفر، يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. إيه اللي بيحصل لما يكون الجذر لسه موجود؟ مهما انقطعت الأطراف أو الفروع، لسه الشجرة دي هتقوم تاني. مرات نصلح إصلاحات ظاهرية أو ننكر أن هناك أساساً مشكلة موجودة، نقول لا بس الأمور ماشية كويسة، لكن أساساً أنا عندي مرارة في داخلي. تكون النتيجة أن كل شوية هذه الشجرة وهذا الجزع الذي له جذور عميقة في القلب ينتج ما يسميه هنا انزعاجاً ونجاسة يتنجس به كثيرون. أحبائي، دعونا لا ننسى أن إلهنا إله قدوس، ودعونا أن لا ننسى أن من يشرب السم هو الذي يموت وليس الشخص الآخر. فأنا إذ أحمل ضغينة ضدك وأتصور أنك أنت الذي تشرب السم، لا، أنا الذي أشرب السم، وإذ أشرب أنا سم عدم الغفران لست أنت الذي ستسقط ميتا، بل أنا الذي سأسقط ميتا. وكم من أناس لديهم متاعب صحية، من ارتفاع في الضغط، من قرحة في المعدة، من روماتيزم في المفاصل، إلى اضطرابات نفسية وعصبية بسبب عدم الغفران وعدم المسامحة. الله يظل مبادئه هي الأصح، وعلينا أن نخضع لها. لذلك اغفروا بعضكم لبعض إن كان لأحد على أحد شكوى، هذا الكلام في كلوسي 3، كما غفر لكم المسيح أيضا. إذن عوائق استجابة الصلاة تندرج أولا تحت الأمر الأول الذي يعيق استجابة الصلاة، هو خطية غير معترف بها. الأمر الثاني هو عدم الغفران. الأمر الثالث هو التمرد وعصيان الله. دعني أتركك عزيزي المشاهد مع هذا الفاصل القصير في ترنيمة مباركة، ثم نعود لنتناول خطية التمرد وعصيان الله والتي تعيق استجابة الصلاة.

أهلا بك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل لنستكمل تأملاتنا في الأمور التي تعيق استجابة الصلاة. رأينا خطية عدم الغفران تعيق

رأينا الخطية غير المعترف بها أيضا تعيق استجابة الصلاة، الآن نتقدم إلى أمر ثالث ألا وهو عصيان الله. تعالوا نذهب إلى كلمة الله وسفر صموئيل الأول أصحاح 15 لنرى شخصا تمرد على الله، عصى الله، وكيف أن الله لم يستجب الصلاة. في صموئيل الأول أصحاح 15 يقول صموئيل النبي موبخا شاول الملك في هذا الوقت، يقول له في آية 22: فقال صموئيل: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح؟ كما باستماع صوت الرب. هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب. ويا لها من خطورة، رفضك الرب من أن تملك، لأنه يقول مرة أخرى أكرر: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح؟ وكأنه بلغة يومنا هذا: هل مسرت الله بالترنيمات وبعبادة شكلية؟ أم يسر الله باستماع صوته وطاعته؟ قال الرب يسوع: الذي يحبني يحفظ وصاياي. الذي يحبني يحفظ وصاياي. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. مش ممكن طبعا يبقى في استجابة صلاة بدون ما يكون في خضوع، وبدون ما يكون في طاعة لوصايا الرب. ماذا عنك عزيز المستمع؟ ماذا عنك عزيز المشاهد؟ هل هذا الأمر يجعلنا ننتقل للأمر الأخير ألا وهو عدم معرفة كلمة الله؟ عدم معرفة كلمة الله يقود إلى عدم استجابة الصلاة. لا يمكن أن تتوقع أن تستجاب صلاتك وأنت تجهل الكتاب، لأنك ستجهل إله الكتاب، واستجهل الكتاب وتجهل إله الكتاب ستجهل مشيئته. في متى 22 وآية 25 يقول الرب يسوع اليهود الذين رفضوا رسالته ورفضوا إرساليته، يقول لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. في متى 22 وآية 29: فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. لاحظ معي عزيز المشاهد أنه لا اختبار لقوة الله بدون معرفة كلمة الله. إذ أدرس الكلمة في روح الصلاة، إذ أطيع وصايا المكتوب، إذ أتعرف على إلهي في المكتوب، تكون النتيجة أنني أصلي بحسب المكتوب. وإذ أصلي بحسب المكتوب تكون النتيجة أنني أتوافق مع الله، أتوافق مع فكر الله، وأرى قوة الله في العمل. أذكر هذه القصة التي قرأتها عن خادما كان يخدم المسيح في إحدى البلاد الشيوعية قبل أن يزال الستار الحديدي وتفتح معظم بلاد الشيوعية. هذا الخادم اتهم بتهريب الكتب المقدسة، وضع في السجن على أثر ذلك، وفي سجنه طالت فترته ولم يعطى إلا مجموعة من الأوراق البيضاء وقلم ليكتب. ماذا يفعل؟ ليس لديه كتاب مقدس، وهو الصديق الوحيد الذي كان يود أن ينفرد به في زنزانة السجن. فبدأ من الذاكرة، لأنه كان يحفظ آيات الكتاب طوال عشرته السابقة مع المسيح،
فبدأ من الذاكرة يدور.

فتذكر سفر التكوين أذكر هذه القصة كتبها. من سفر التكوين أذكر هذه الآية مثلا: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ثم تقدم إلى سفر الخروج وكتب قصة خروف الفصح، وتذكر كلمات الله: لما أرى الدم أعبر عنكم، وهكذا إلى أسفار العهد القديم ثم إلى العهد الجديد. فتكون عنده كتاب مقدس صغير من الذاكرة. بعد فترة من سجنه أحبوا أن يزعجوه، فأرسلوا شخصا ملحدا ليقيم معه في نفس الزنزانة. فبدلا من أن يزعجه الملحد ربح هو الملحد للمسيح. أتى الوقت لكي يفرج عن هذا الخادم ويرجع إلى عائلته. لحظة خروجه بدأ يجمع الأوراق التي كان يدون فيها الآيات الكتابية إلى آخره لكي ينطلق عائدا إلى منزله. فسأله الملحد: ماذا تحمل معك؟ قال: أحمل معي ما كتبته من الذاكرة من كتاب الله، الكتاب المقدس، والذي كنا نكتر عليه ونتأمل فيه معا طوال فترة السجن. قال له هذا المؤمن الحديث الذي كان ملحدا، قال: لا، لن تأخذ هذا معك، اتركه لي، لأني لن أستطيع أن أحصل على نسخة من الكتاب المقدس في الوقت الحالي. فتركه له. ويا لها من بركة إننا إذ نحفظ آيات الكتاب ونرددها في روح الصلاة يوميا يكون هذا لنا رصيدا، لأنك لا تعلم متى تأتي سنة القحط. في أرمية 17 يقول الله هذه الكلمات عن الشخص اللي له علاقة مع كلمة الله ويعتبر هذا أنه رصيدا هاما في حياة الصلاة. لا تستقيم الصلاة بدون علاقة مع كلمة الله. يقول في أرمية 17 هذه الآيات الجميلة، أرمية 17 وآية 8، دعني أقرأ من الآية 7: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. هذه حياة الصلاة. فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها. كلمة الله مشبهة بالمياه التي تروي وتغسل. وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر. تيجي الظروف الصعبة، يجي حر التجارب ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف. وبعدين يقول لنا: ولا تكف عن الإثمار. لا تكف عن الإثمار. أين أنت من كلمة الله عزيزي المشاهد؟ دعنا نراجع هذه الأمور الأربعة التي تعيق استجابة الصلاة. أولا، خطية غير معترف بها. ثانيا، عدم الغفران والمرارة في القلب. ثالثا، الله لا يستجيب الصلاة إذا كنت أمارس شعائر دينية أو علاقة سطحية مع الله في ترنيمات، في تعبدات، في عطاء في الكنيسة، في ممارسات أو طقوس، بدون أن يكون لي طاعة لكلمته وخضوع يومي له. الأمر الرابع والأخير الذي يمثل عائقا في استجابة الصلاة هو إهمال المكتوب، جهلي بكلمة الله. نحن ندرس لأجل الحصول على لايسنس ورخص لأمور مختلفة، اللي بيروح للترافيك عشان خاطر ياخد رخصة سواقة بيدرس كتيب المرفق وبيبقى بيسأل أسئلة كتير، كله ده عشان ياخد رخصة عشان يسوق على الطريق. لكن ماذا عن علاقتك بالله الحي؟ علاقتك بالله الحي الأبدي اللي هتكون معاه إلى أبد الآبدين. دعونا أحبائي نعطي وقتا لكلمة الله. في الختام أقول أنه الله يصر بالعالم.

العمل في الإنسان الباطن. المؤمن الحقيقي اللي اختبر محبة المسيح يدرك كلمات الكتاب غير ناظرين إلى الأمور التي ترى لأنها وقتية، بل إلى التي لا ترى لأنها أبدية. كورنثوس الثانية 4 والآيات الأخيرة يقول لنا كده: إن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. إيه اللي بيحصل وأنا بتعامل وأنا في علاقتي مع الله؟ إيه اللي بيحصل وأنا في تواجدي قدام كلمة الله؟ كلمة الله تجدد ذهني، تجدد كياني الداخلي، تجدد الداخل. والله يهتم بالإنسان الداخل كما يهتم بالإنسان الخارج. الله يهتم بهذا الجسد، لكن هذا الجسد مؤقت، وبيقول لي اهتم بالإنسان الباطن، اهتم بالإنسان الداخلي، لأنه ده الجزء من كيانك اللي هيستمر معاك في السماء في الأبدية. فعمل الله فينا أهم من عمله بنا. يصر أننا نخدمه، لكنه يصر بالأكثر أننا نتشبه بابنه يسوع. هل لديك الرغبة أن تشتغل على الإنسان الداخلي؟ أن تعطي مجالا لله أن يشكل في إنسانك الباطن، فتختبر حياة التقوى أي المشابهة بالمسيح، لكي نكون مشابهين صورة ابنه. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. ستكون صلاتي معك عزيز المشاهد لكي نتحد معا في رغبة قلب الله أن نكرمه ونمجده، لكن دعني قبل أن أتركك أن أصلي معك هذه الصلاة القصيرة. أيها الرب يسوع، أطلب معونة حتى أسامح من أساء إلي. أسكب في قلبي نعمة الغفران، وأزل من قلبي كل مرارة تجاه من أساء إلي أو جرحني، واعطيني نعمة الاقتراب اليومي إلى كلمتك، حيث أجد فيها طعامي وأجد فيها لذة الحديث معك، وأثق أنك إذ تدربني في مدرسة الصلاة أختبر يوما فيوما أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لك المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. والرب معك عزيزي المشاهد، وإلى لقاء آخر.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.

نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة، وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، ورب يبارككم.

أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن لماذا الصليب، وقلنا أنه كان إعلان حب، كان بيبين عدالة الله ورحمته، كان لازم يبقى أداة صلح. وتكلمنا تاني، ختمنا الحلقة بالنبوات، تحقيق للنبوات. في الحلقة دي هنكمل تحقيق نبوات العهد القديم. احنا قلنا يمكن 4 نبوات، النهاردة هنقول نمرة 5. نبوة عن المسيح اتجرح واتسحق عشان آثامنا احنا، والنبوة جت دي في أشعياء 53 اللي قريناها كذا مرة. يقول هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تمت بحذافيرها، وقال عليها يوحنا في إنجيله والأصحاح 19، بيقول فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان وكانوا يقولون له السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. حققت بالنص. في نبوة 6، سقوط المسيح تحت الصليب من كتر الإعياء اللي حصل فيه، الضغط النفسي، الهول بتاع العذابات والضرب والإهانة بتاعة الرومان للسيد المسيح، لحد ما جسده خلاص صار في كامل الإعياء وسقط على الأرض من شدة الإعياء اللي كان فيه. النبوة موجودة في مزمور 109 والعدد 24، بتقول ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن سمن. خلاص ضعفت وما بقاش فيا حيل، ومن قلة الأكل ومن قلة الشرب خلاص جسمي وركبتي اترعشت للدرجة ان انا وقعت مش قادر اشيل الصليب. تمت بالنص. ويقول عليها لوقا 23، فخرج يسوع وهو حامل الصليب، وعشان ما قدرش يحمل الصليب من كتر ضعفه وإعيائه، يقول عليه ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، يكمل بقية المشوار لأن المسيح مش قادر. ركبتاه ارتعشتا من الصوم ولحمه هزلا عن سمن، ضعف خالص ومش قادر. تحققت بالنص. يبقى كان الصليب كان لازم يحصل عشان يحقق كل النبوات، وإلا كنا نقول الناس دي شافت إيه إذا ما كانش المسيح صلب. في نبوة تانية، إنه الجنود ثقبوا يديه ورجليه على الصليب، واللي قريناها

كتير في مزمور 22، يقول لأنه أحاطت بكلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي كده وعلى ثيابي يلقون قرعة. لما راحوا بيه على الموضع اللي بيدعى جمجمة صلبوه مع المذنبين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. توما لما جه يقول إن لم أبصر في يدي المسامير وأثرها، أثر المسامير، مش هآمن. والسيد المسيح قال له هات إصبعك وأبصر يدي كده، تعال وبص. اتحققت بالظبط، ثقب اليدين تحققت في العهد الجديد في الصليب نفسه. في نبوة تانية إن الصليب وصلب المسيح هيحصل ما بين لصوص، ودي اللي قالها أشعياء 53 بالنص كده، وأحصي مع أسمها تمت، وقالها مرقس، مرقس 15، والوصلب معه للصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل وأحصي مع أسمه. في نبوة تانية المسيح بيصلي من أجل صالبيه ومن أجل مضطهديه، جاءت النبوة في أشعياء 53 وشفع في المذنبين أو في المذنبين، مش كده؟ شفع فيهم. هو ده اللي قاله السيد المسيح بالظبط لمضطهديه، يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطية، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. تمت بالنص اللي قاله أشعياء. في نبوة تانية بتقول إنه الناس هيهزأوا بالسيد المسيح لما يلاقوه متعلق على الصليب. قالوا إيه وفين؟ في مزمور 109 بقول وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم، يهزوا رؤوسهم يعني بيشوفوا ليه ويستهزأوا بي. في مزمور 109 تمت بالظبط، ومتى يكتب عنها في أصحاح 27 يقول وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده النبوة اللي بتكتب مئات السنين قبل الحدث، بتحكي أدق التفاصيل اللي موجودة واللي حصلت عند الصليب. يبقى لازم الصليب يكون حصل، وكان لازم يحصل عشان الكلام بتاع الناس يطلع مظبوط، واللي كان شافوه بالروح القدس مش تهيؤات مش خيالات، ده حقيقة. الله وراهم الأحداث من قبل ما تتم بمئات السنين، عشان زي ما قلت إن الله ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل، كله حاضر قدامه. ورى رجاله القديسين سره وعرفهم في مستقبل الأيام إيه اللي هيتم، عشان لما نجلنا إحنا اللي هينتهي عندنا أواخر الدهور ونشوف تحقيق النبوة اللي اتقالت، نقول الناس دول كانوا رجال الله القديسين، واللي كتبوه كان فعلا ده فكر الله بس بلغة البشر. في نبوة تانية جت في مزمور 22 إن الناس بيستهزأوا بالمسيح المصلوب، بقول قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. هنلاقيها مكتوبة برضو في متى 27 يقول كذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ، قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. استهزاء. تمت النبوة اللي اتقالت. نبوة تانية الشعب هيبص باستغراب لشخص المصلوب. مين ده؟ مين المصلوب ده؟ النبوة في مزمور 22 بيقول وهم ينظرون ويتفرسون في، عمالين مين ده وإيه اللي بيحصل له ده ومين اللي مصلوب ده. يتم ولوقا يكتبها، يقول وكان الشعب واقفين وينظرون، بينظروا للرجل اللي شافوه اللي كان بيقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، ده معلق، مين ده وعمل إيه وليه وإيه اللي حصل، وهم مش دريانين. في نبوة تانية بتقول إنه الجنود هيقتسموا ثيابه ويلقوا عليه قرعة اللي احنا قريناها في مزمور 22 وعلى ثيابي يقترعون. تمت بالظبط.

0: كتب عنها يوحنا في يوحنا 19، يقول ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها 4 أقسام لكل عسكري قسم، أخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة يعني حتة واحدة، صعب عليهم يقطعوه، مرضوش يقطعوه، فعملوا قرعة. مين اللي يطلع له القرعة ياخد الثوب كله عشان يتم الكتاب اللي بيقول اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. نبوة تانية، هزهقكم بكل النبوات عشان تعرفوا قد ايه العهد القديم مليان وبيقول كان لازم الصليب يحصل. صرخة يسوع وإحساسه بأنه إلهه تركه في بداية مزمور 22 العدد الأولي، أنه قال إلهي إلهي لماذا تركتني، تمت بحذافيرها بالنص، وكتبها متى في أصحاحه العدد السبع الأصحاح 27 والعدد 46، صرخ يسوع بصوت عظيم وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، وكأنه بيقول للناس روحوا دوروا في كتابكم وشوفوا دي مكتوبة فين، لما تقروا الأصحاح ده على بعضه هتلاقوا اللي بيحصل قدامكم بالضبط هو اللي كتبه وتنبأ عنه داود 1000 سنة قبل ما يحصل. في نبوة على أنه هيدوله مر وخل موجودة في مزمور 69 والعدد 21، بتقول ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. مزمور 69 هنلاقي بالضبط حصلت، وقال أنا عطشان، فجيه واحد من الجنود ومل سفنجة كده من الخل وعلى عصاية وقدموها له عشان يشرب الخل، قالها يوحنا في يوحنا 19. عندي نبوة تانية أنه هيستودع روحه في أيدي الآب، مزمور 31:5 بيقول في يدك أستودع روحي، أنا اللي هستودع روحي مش أنت اللي هتاخدها، يعني له السلطان أن يضع نفسه وله السلطان أن يقيمها أيضا، هو اللي بيقول في يدك أستودع روحي. وتمت ولؤة كتبها في لؤة 23، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. مين؟ هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل النبوات اللي بتشهد على أن فعلا كان الصليب لازم يتم تحقيقا للنبوات اللي اتقالت مئات السنين قبل الحدث ما يحدث، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنسرد مع بعض شوية نبوات من اللي بيتكلموا عن الصليب قبل ما يحصل بمئات السنين. في حوالي 25 نبوة، أنا مش هوجع دماغكم بكتر الآيات الكتاب المقدس، واضح وموجود في أكتر من 25 نبوة بتتكلم على أحداث الصليب بالضبط. معقول كل النبوات الواضحة الصريحة دي اللي اتقالت من مئات السنين قبل الحدث وتتم حرفيا بشخص واحد في خلال يوم واحد، معناها ايه؟ ان كان لازم الصليب يحصل عشان تتم هذه النبوات. عايز اجي اقول تاني انه الصليب ضرورة، كان لازم الصليب يكون موجود عشان بيوري للبني آدم للإنسان حقيقة قيمته عند ربنا ويوضح ليه الأسرار بتاعت الحياة بتاعته. إزاي؟ داود وقف في مزمور 8 مثلا وبقول أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، إذ أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم

التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ الرجل وقف مبهور بعمل ربنا في الخليقة. يا رب الجمال اللي انت عملته حواليا ده، والقمر والنجوم والطبيعة اللي بتنطق بجمال صارخ وبفن غير معقول وبريشة فنان رسم بيها الطبيعة ديت، باجي ببص لنفسي أنا أنا الدودة، مين هو يا رب الإنسان قدام عظمة الكون ده، قدام الشمس بجبروتها وبقوتها، وقدام القمر في نوره وفي نظرتنا ليه بأنه هو ده بتاع الجمال وبتاع الحب، القمر وتقول يا قمر الروعة والجمال دي كلها، أنا أجي فين في وسط خلقتك دي؟ أنا بأصدم بالحقيقة دي يا رب، كل ما أرفع عيني وأبص لسمواتك بقول معقول ربنا يهتم بي أنا؟ أنا أطلع إيه في كل الخليقة دي؟ ده أنا دودة، ده أنا إنسان تافه قصاد عظمة وجمال وقوة الخليقة والكون وترتيبه اللي حوالي. الجواب الشافي بتاع قيمة الإنسان ما لقاهوش إلا في الصليب، وفي الصليب أي واحد يقدر يبص زي ما بولس بص بالظبط، اللي كان بولس قبل كده مجدف وكان مضطهد وكان مفتري، كان دايما بيهتف ويقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا المفتري، أنا مضطهد الكنيسة والمؤمنين، أنا اللي عملت عمايل محدش عملها ولا حد يقدر يعملها زيي. لما بص ربنا كده يا خبر يحبني أنا وينزل يموت علشاني، مش ممكن. ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذا كان ابن ربنا يسلم نفسه عشان أنا يا كإنسان، يبقى إمتى تساوي مين؟ يبقى إمتى تساوي ابن ربنا؟ شوفوا قد إيه إحنا قيمتنا عظيمة عند ربنا إزاي؟ بيبقى إحنا أبناء، أبناء لله، والابن دايما بيبقى عزيز على أبوه. صحيح شخص المسيح مات علشاننا، والمسيح كان أعظم من كل العالم وأضخم من كل كوكب موجود بيدور في الفلك، وأعلى من السماء بل من سماء السماوات. السيد المسيح يموت علشاني أنا، يبقى أنا إمتي أنا مين؟ أنا ليا قيمة كبيرة قوي في عينين ربنا. كتير بيقولوا على ربنا أنه يقبض بيمناه ويلقي في الجنة ولا يبالي، ويقبض بيسراه ويلقي في جهنم ولا يبالي. معقول أنا كده؟ أنا كده بكبش؟ وهل أنتوا كبشة؟ لا لا لا لا، ده أنت عزيز في عيني، أنت بالنسبة لي أنت غالي، قيمتك تساوي دم يسوع المسيح. اوعى حد يبص لنفسه بنظرة دونية ويحس ان نفسه زي ما قال داود كده، انا فين يا رب وسط الكون اللي انت خلقته ده؟ لما ببص الى سمواتك والى الكواكب والافلاك اللي انت عملتها، والى الشمس والى القمر والى النجوم، بصغر في عينين نفسي انا كده. لا لا لا لا لا، كان لازم الصليب يجي عشان يوريك لا، انت قيمتك اكبر من كده بكتير، وبأكبر بما لا تتخيله، إنك أنت تبقى زي ابن الله اللي فداك واشتراك بدمه، اللي هو جه بدالك، فقيمتك تساوي دم يسوع المسيح. عشان كده كل مؤمن آمن بالسيد المسيح وخد ولادة جديدة، اوعى تبص للخطاة بنظرة دونية، دول وحشين، دول رايحين النار، اوعى. ده قيمته تساوي دم يسوع المسيح، ولازم تحبه ولازم ترعاه ولازم تاخد بالك منه، ولازم توصل له كلمة المصالحة اللي الله حطها في قلوبنا. المسيح صالحنا مع الله ووضع في قلوبنا كلمة المصالحة عشان نسعى كسفراء عن المسيح ونقول يا جماعة تصالحوا مع الله. يبقى عندنا أحشاء رأفات للآخرين البعاد، نقول لهم تعالوا صليب المسيح هيمسح

كل خطاياكم ويلقيها في بحر النسيان ولا يعد يذكرها فيما بعد. تعالوا قبلوه، تعالوا عرفوه. مجرد ما تقول يا رب أنا بقبل إن المسيح يموت علشاني، إن المسيح يوفي الدين اللي علي. كان لازم المسيح يموت وكان لازم الصليب عشان يحصل هذا الصلح ويوريني قيمتي ويخليني أنا اللي خدت نوال الخلاص أبص لأخويا اللي بعيد بعين الرحمة بعين الشفقة، أبكي عليه زي ما بكى السيد المسيح على أورشليم، وأعرف إن الناس دي ده وقت زمان افتقدها. اوعى تقول ده ما ينفعش، ده مش من أهل بيت الله، لا ده دي لينا احنا بس زي ما اليهود عملوا. اليهود الله اداهم الفكر بتاعه ووراهم هو مين وعيشهم في البرية، برية سيناء 40 سنة، 40 سنة عشان يعرفوا من هو يهوى الحقيقي. مش يعرفوا معرفة سمع، لكن يعرفوا معرفة اختبار. عاشوا معاه 40 سنة في التيه، في أرض قاحلة، صحراء مخيفة كلها حيوانات شرسة، مفيش لا مية ولا في أكل ولا في زرع، أرض مخيفة. عيشهم 40 سنة عشان يشوفوا جوده، يشوفوا مرحمه، يشوفوا قديه هذا الإله بيعتني برعيته، مش منتقم وجبار. لا هو منتقم وجبار من الخطية، لكن مش منتقم وجبار من الخاطي، بالعكس ده هو بيوريه مين هو. هو الإله المحب، هو الإله كلي الرحمة، هو الإله الذي يعتني بالقطيع. مشاهم 40 سنة لم يعوزهم شيء من الخير، مية متلجة فرست هاند كده لسه طالعة من الصخرة، ما مرتش، ما حصل لهاش تلوث، محدش كب فيها ملوثات، طلعة يعني مية معدنية 100%. شربوها، جاب لهم المن والسلوى من فوق، عمود نار ينور عليهم طول الليل وهم ماشيين، سحاب من فوق في النهار يضلل عليهم من الشمس المحرقة، رعاية كاملة عشان لما يروحوا عند الوثنيين اللي بيعبدوا أوثان يقولوا لهم من هو الإله الحقيقي، الإله الحي، الإله الموجود، الواحد الأحد اللي ما فيش غيره، اعرفوه. احنا نقول لكم عنه احنا عشنا معاه 40 سنة، مش سمعنا عنه، لا ده احنا عشنا معاه وجربناه وعرفنا ايه صفاته، تعالوا اعرفوه. ده دور الكنيسة النهاردة. اليهود ما عرفوش يعملوا كده وكرتنوا على نفسهم وحسوا ان هم أولاد إبراهيم وهم أولاد الموعد وهم أصحاب المواعيد والاشتراع وكل حاجة، واللي بره دول لا لا دول أمم، دول ما لهمش حاجة معانا، ما لهمش نصيب. ويجي الصليب بيقول إنه لا، ده للكل، الكل له نصيب في الفداء. هكذا أحب الله العالم عشان يوريك قيمتك، أنت ليك قيمة عند ربنا، أنت مش بس الشعب المختار هو اللي له قيمة، ده والشعوب الغير مختارة. أنا اخترت الشعب ده عشان يجيب هذه الشعوب، مش اخترت الشعب ده وبس وبقيت إله عنصري، لا لا لا خالص، ده أنا إله بتاع الكل. بس الكرازة وتوصيل رسالتي مش هتنفع إلا بالإنسان. لما إنسان يخاطب إنسان أسهل حاجة يوصل الرسالة بشر لبشر. لو ملاك نزل النهاردة وجه يكلمني أنا هطب أموت. ما أعرفش حضراتكم في حد شجاع يقدر يشوف ملاك ويدنه كده يسمع كلام ويقتنع بيه ويقدر يتواصل واللغة يفهمها وكده، ما أعتقدش. لكن الله اختار الإنسان اللي يوصل لأخوه الإنسان. فالله وضع فينا كلمة المصلحة وقال الباقي دول لهم قيمة. والصليب جه للكل، مش جه لليهود بس، لكن ده جه لليهود وجه للأمم كمان عشان يبقى الكل رعية واحدة للراعي الواحد. ما عادش فيه واحد غريب وواحد قريب، ما عادش فيه ناس هم دول المختارين والناس دول لا وحشين، لا لا لا لا، ده كل اللي يجي في الصليب يبقى ابن للجلال الإلهي. يقول أما كل الذين قبلوه، كل الذين قبلوه، ما قالش أما اليهود.

اليهود الذين قبلوه؟ ولا أما المسيحيين الذين قبلوه؟ ولا أما المسلمين الذين هيقبل؟ لا لا لا خالص، كل اللي هيقبل السيد المسيح هينال الفداء بصليبه، لأنه وجه ودفع الثمن. كان لازم يكون الصليب يعرفني قيمتي ويخليني أنا أخد بالي من أخويا، أخد بالي من أخويا أن له قيمة، ولازم أوصل له الحق بتاع الله اللي حطه فيا، ومليش دعوة بالنتيجة. علي أن أنا أقول له قيمتك، أنت غالي في نظر الله. الله جه وتنازل وخد جسد بشريتنا من أجل الجميع. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن. والإيمان سهل قوي، الكلمة في فمك على لسانك، قول تخلص. ربي ساعدنا إن إحنا نعرف إنه ليه الصليب، وكان أهمية الصليب وضرورته إنه كان إعلان حب الله بيحبنا، إنه أداة صلح الله يصالحنا، لأن ما كانش ينفع زي ما قال أيوب أنا محتاج إلى مصالح يضع يده على كلينا. فمين إنسان يقدر يحط إيده في إيد ربنا؟ الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ما فيش أي واحد من البشر يقدر يحط إيده في إيد الله القدوس. يبقى أنا محتاج شخص إلهي قدوس يقدر يحط إيده في إيد القدوس، في نفس الوقت أنا محتاج إنسان بشري يحط إيده في إيدي ويحط الإيدين على بعض ويصالحنا مع بعض. عشان كده كان لازم الله يصير إنسانا ويجي يصالح الاثنين مع بعض. فكان أداة صلح الصليب، أداة صلح. وقلنا الصليب تاني تحقيق للنبوات اللي حصلت في العهد القديم إنها تحققت في العهد الجديد. وقلنا أخيرا إن الصليب كان لازم عشان يوريني قيمتي في نظر نفسي، وقيمتي إيه في نظر ربنا. فما بصش لروحي بنظرة دونية أنا منفعش، وما بصش لأخويا البعيد لسه عن الله بنظرة دونية إن ده مش نافع. لا، كل واحد له فرصة أن يعود إلى الرب ويعترف بخطاياه فينال غفران. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. عزيزي المشاهد، وقتنا انتهى، بس على وعد إن احنا هنلتقي مرة أخرى عشان نكمل بقية التساؤلات اللي بنسأل عنها. إلى أن نلتقي، الرب معكم.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

Hi, and welcome to a new episode of Waiko. Today, we'll talk about one of the most disabling and emotionally devastating mental illness, one of the hardest mental illness to deal with, especially if it started in young age, which is schizophrenia. And today, it will be my pleasure in Waiko to host two of the outstanding psychiatrists in California, Dr. Mukund Deshmukh and Dr. Priyanka Deshmukh, to talk about the topic and the treatment strategies and rehabilitation for the patient and for the family, and how to deal with it. As you know by now, for interaction with our program, send in all your questions to our official Facebook page, Waiko, or call the number that will be shown on the screen to talk to our guests directly today at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة هنتكلم على واحد من الأمراض النفسية الصعبة جدا في التعامل معها، سواء في العلاج أو في إن احنا نوصل لتشخيص كامل عن الحالة. المرض ده في وقت من الأوقات بيخلي البيشنت تقريبا يعني غير قادر على الإنتاج، لازم يبقى في البيت لفترة طويلة تحت إشراف كبير، لازم يتم تأهيل المريض نفسه ولازم يتم تأهيل العيلة نفسها. المرض اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو مرض الشيزوفرينيا، أو بنسميه مرض الفصام أو مرض انفصام الشخصية. وتقريبا الإحصائيات في العالم كله بتقول إنه بيصيب لحوالي من 0.5% من توتال العالم، فدي نسبة مش قليلة مع الأرقام الكبيرة اللي بنشوفها ومع تزايد الحالة دي الموجودة حاليا، اللي هنناقش أسبابها وهنناقش طرق العلاج، هنناقش كل الأدوية اللي موجودة في السوق واللي بتتعامل مع الحاجات دي. وزي ما أنا قلت في الأول، أولا وأخيرا، إزاي نقدر نأهل البيشن نفسيا، ومش بس المريض اللي نأهله نفسيا، نقدر نأهل عيلته كمان إنها تتعامل مع الوضع الموجود. بيسعدني النهاردة أن يكون معنا اثنين من أفضل السايكاتريست الموجودين في كاليفورنيا، دكتور مكان داشمك ودكتور بريانكا داشمك، عشان يكلمونا عن المرض ده اللي هو السكيتسوفرينيا أو انفصام الشخصية زي ما بنسميه. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، لكل الحالات أو كل الأسر اللي بتعاني من أنه حد عندها في الأسرة بيعاني من مشكلة السكيتسوفرينيا أو انفصام الشخصية، حابين تسألوا على الأدوية، حابين تسألوا على طرق العلاج، هتبعتوا لنا كل أسئلتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، أو حضراتكم تقدروا تكلموا الرقم الموجود على الشاشة لو عايزين تتواصلوا مع ضيوف الحلقة دايركت. يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت.

midsection can make your back pain worse by shifting your center of gravity and putting a strain on your lower back. Number two is stop smoking. Smoking restricts the flow of nutrients containing blood to your spinal disc, and so smokers are more liable to back pain. Number three is watch your sleep positions. Sleeping on your side with your knees bowled slightly toward your chest is sometimes suggested. Number four, pay attention to your posture. The best chair for preventing back pain is the one with a straight back and low back support. And you can sit straight and pull your core muscles. Number five is be careful how you lift stuff. Do not bend over from your waist to fit heavy objects. Bend your knees and squat, pulling in your stomach muscles and holding the object close to your body as you stand up. Do not twist your body while you're lifting. Number six, avoid high heels, especially for women, because high heels can change the center of gravity and they can strain your lower back. Stick to 1-inch heel as possible. Number seven, watch your skinny tight jeans. Clothing so tight, it might interfere with bonding and with bending or sitting or walking, and that can aggravate your back pain. Number eight, pick the right handbag or briefcase. It should be adjustable with wide straps. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة اخترنا إن احنا نكلمكم عن آلام الظهر. والحقيقة إنه الإحصائيات بتقول إنه 4 من كل 5 في وقت ما من حياتهم كان عندهم مشكلة آلام الظهر. وآلام الظهر تقريباً هي خامس سبب في الترتيب ليه الناس بتروح تشوف الدكتور. ده موضوع مهم جداً، منتشر جداً، فقلنا ندي لحضراتكم خطوات بسيطة جداً إزاي قدر الإمكان نتجنب المشكلة دي. رقم واحد طبعاً، ودي بديهية لكل الناس، إن أنت تحاول تحافظ على وزنك قدر الإمكان، ده مهم جداً. كمان حاجة مهمة جداً إن أنت تحاول تعمل تمارين رياضية بشكل منتظم. ليه؟ لأنه تقريباً لما بنحط وزن زيادة وخاصة في الجزء الوسطاني عن طريق البطن، ده بيغير حاجة اسمها مركز الجاذبية في جسمك، وبيخلي كل الويت ده أو كل الوزن ده موجود على فقرات الظهر تحديداً، وده بيخلي إنه في دايماً سترين على العضلات بتاع الظهر، ودايماً بيخلينا نحس بآلام في ظهرنا. رقم اتنين هو التدخين. والحقيقة ناس كتير قوي هتقول لي إيه اللي جاب التدخين لموضوع ألم الظهر. الحقيقة إنه التدخين زي ما هو معروف بيعمل ضيق في الشرايين، وتحديدا الشرايين اللي واصلة للسباينال كورد نفسه أو للنخاع العصبي نفسه اللي موجود في جسمنا أو النخاع الشوكي، وبيأثر على العمود الفقري، فبيقلل كمية المواد الغذائية اللي رايحة للمناطق دي، لأنه زي ما بنقول ببساطة شديدة الوعاء نفسه بيتسد نتيجة التراكمات اللي بتحصل عليه من التدخين. تقريبا لانه الامداد الدموي بيقل للمناطق دي بيعمل لنا مشكله كبيره وبيحسسنا بالام الظهر. عشان كده في كل الدراسات الجديده لقوا انه الناس اللي بتدخن اكتر عرضه تقريبا 13 مره لالام الظهر من الناس العاديه. فده مهم جدا ان احنا نحطه في حسبان. ثالث حاجه بتسبب لنا الام ظهر في حياتنا بشكل عام هو الوضع بتاعنا اثناء النوم. والحقيقة كل العلماء قالوا أنه لازم تلاحظ وضعك أثناء النوم، وأفضل طريقة أن أنت تتغلب على ألم الظهر أن أنت تنام على جنبك، وتقريبا الركبتين بتوعك يبقوا ناحية صدرك شوية، يعني تنام على أي جنب من الجنبين والركبتين يبقوا يطلعوا لفوق شوية ناحية صدرك، قريب من صدرك، عشان ده بيفرد تقريبا عضلات الظهر، بيقلل البريشر اللي موجود عليها أو بيقلل الضغط اللي موجود عليها. فالوضع ده أثناء النوم بيريح كتير وبيقلل كتير من ألم الظهر. رقم أربعة، ودي المهمة دايما، ودي بنقولها لكل أولادنا وكل الناس تقريبا بتقولها لبعض، إن أنت دايما تلاحظ وضعك أثناء الجلوس، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. وأفضل كراسي للناس اللي بتعاني من ألم الظهر هي الكراسي اللي ظهرها
بيبقى تقريبا مستقيم بشكل كبير جدا، وفي سبورت للجزء الاخير من الظهر، فالكراسي لازم يبقى ظهرها مستقيم، وفي زي كوشن او يعني سبورت للظهر من الجزء المنطقه اللي تحت. رقم خمسة، ودي كتير بنغلط فيها، الطريقه اللي انت بترفع فيها لازم تتنبه لان الطريقه اللي انت بترفع بيها الحاجات، ودي الحقيقه عايز اوريها لحضراتكم مهمه جدا، لانه كتير واحنا بنرفع الحاجات بنوع

نغطي من وسطنا. ودي اكتر حاجه غلط بنعملها. المفروض لما نيجي نرفع حاجه نتعلم ونحط في دماغنا دايما ان احنا نرفع الحاجه وظهرنا مستقيم. يعني اللي يتني مش هو وسطي ولكن هي ركبتي. يعني انزل وارفع الحاجه وانا ظهري مستقيم، ما تنيش وسطي. دايما هقول تاني النقطه دي لان النقطه مهمه جدا، اتعلم ان انا ما تنيش وسطي وانا بشيل اي حاجه او برفع اي حاجه. اللي تتني هي ركبتي وظهري ينزل مستقيم وارفع الحاجه دي، انما ما تنيش وسطي لقدام. سادس نقطة ودي المهمة جدا، وطبعا لكل السيدات عاشقي الكعوب العالية، تجنبوا الكعوب العالية. لأنه الكعب العالي زي ما أنا شرحت في أول نقطة، الفكرة كلها في ألام الظهر أنه مركز الجاذبية بيتغير، وبالتالي بنحط حمل على فقرات الظهر. فكل ما زاد الطول أو قصر، كل ما زاد الطول بالهاي هيلز تحديدا بيغير مركز الجاذبية وبيحط سترين أكبر على عضلات الظهر، وده بيخلينا نشعر بألام ظهر أكتر. رقم سبعة ودي برضو مهمة جدا لكل الشباب والبنات بالذات اليومين دول، التايت جينز بشكل عام بيقلل البلود سبلايز وبيخلي فكرة الحركة أو القعدة بطريقة مظبوطة مش ممكنة. فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا ونتجنب اللبس الضيق بشكل عام أو الجينز الضيق، لأنه ده بيأثر على طريقة قعدتنا، بيأثر على البوستشر أو الوضع بتاعنا، وده بيسبب ألام ظهر كبيرة جدا. رقم 8 ودي بنقولها لكل أولادنا الصغيرين، دايما نختار الشنط بالذات سواء الشنط المدرسية أو بعض طبيعة الأعمال اللي بتتطلب أنه يبقى دايما معاه شنطة، نختار أنواع الشنطة دي تبقى الحملات بتاعتها أو الحزامات اللي موجودة فيها تبقى عريضة عشان تاخد أكبر جزء من الظهر، وفي نفس الوقت تبقى الشنطة نفسها تقريبا واصلة لمستوى الرأس من وراء. فده برضو زي ما أنا قلت ما بيغيرش كتير فكرة مركز الجاذبية في الجسم، وما بيحطش حمل كتير على عضلات ظهرنا. تقريبا لو اتبعنا الثمان خطوات دول هنقلل نسبة كبيرة جدا من ألام الظهر اللي بنحس بيها. Today in Healthy Kids we'll discuss the guidelines how to raise socially intelligent child. Number one, foster good skills with from toddlers on. This is one of the most important skill sets your child will ever develop. Number two, support his friendship, honor and enforce your child developing friendship. Talk about them, remember them and create opportunities for them to play and do activities together. Number three, model respectful relating. Remember that your children will treat others as you treat them. And our children will learn from the way we're relating in our relations and with others. Number four, teach your child that people are important. Do not let your child intentionally or unintentionally disrespect another person. Or it's very important for parents to give coaching on how to handle interactions that feel awkward with them. Number five is teach your kids to express their needs and wants without attacking the other person. Number six, which is very important, help your child to learn how to repair rifts in relationship. And when we think about repairing relationship, we usually focus on apologizing. But premature apologies sometimes is not heartfelt. So it might backfire on your kid, causing the child to hold a grudge. Giving them a chance to cool down first, and it always works for the best of them. And make sure to teach them that apologies are very useful, and it's very useful friendship skill. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة اخترنا إن احنا نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا في تربية أطفالنا، تكملة للسلسلة اللي ابتديناها من أول البرنامج. والحقيقة النهاردة اخترنا إزاي نربي أطفال عندهم ذكاء اجتماعي أو اجتماعيين بشكل عام، ونربيهم صح في النقطة دي. الحقيقة في ست نقط مهمة جدا نحاول قدر الإمكان نعملها مع أطفالنا. رقم واحد، إن احنا نشجعهم على الصداقة منذ بداية طفولتهم، لأنه ده مهم جدا أنه ابني حتى من سن سنتين ثلاثة في البري سكول أبتدي أشجعه على تكوين صداقات منذ الصغر. ومهم جدا أن أنا أفهمه أنه يبقى واحد أو جزء من مجموعة. رقم اثنين، أن أنا مش بس أشجعه على تكوين الصداقات دي، ولكن أعمل كمان أن أنا أسبورت الصداقات دي.
ازاي اسبورت الصداقات دي بان انا دايما افهم ابني انه جزء زي ما انا قلت من المجموعه دي، كمان ان انا اخلق فرص انه ابني يجتمع مع اصحابه، يعملوا انشطه مع بعض حتى

او في البيت عندك كأب او كأم، ان انت تجمعهم وانه دايما زي ما انا قلت يعملوا انشطه مع بعض. ثالث حاجه واللي انا تقريبا بقولها كل حلقه من ساعه ما ابتدينا، اذا عايز تخلي ابنك اجتماعي نبتدي بانفسنا كنموذج للتواصل الاجتماعي مع الغير، لانه أطفالنا لما هيجوا يتعاملوا مع بعض هيتعاملوا بالطريقة اللي احنا بنعملهم بيها. فمهم جدا ازاي تعرف تتعامل ان انت تبقى دايما في جسر مع ابنك، وان انت دايما يبقى في علاقة واضحة مع ابنك، وتبقى علاقة يعني two sided relation زي ما بنقول، علاقة من طرفين، ان انتوا دايما في تواصل وبتتكلموا مع بعض. رقم 4 وده المهم جدا جدا جدا، ان احنا نعلم الناس او نعلم ولادنا انه الناس اللي حواليهم ده مهمين، ومهم جدا جدا ان احنا نحترمهم، وقدر الامكان ما نخليش ابننا يحاول يغلط في حد، خصوصا في الشكل الاجتماعي، لانه ده بيبقى مهم جدا ان احنا نعلمه لاطفالنا. رقم 5 ودي مهمه جدا، ان انا دايما اعلم اولادي ان هم يعبروا عن كل ارائهم ويعبروا عن مشاعرهم من غير الهجوم على الاخر. وللاسف احنا بنفتقد جزء من الثقافه دي، انه دايما لازم حد يهاجم حد لما يجي يعبر عن وجهة نظر هو عايزها. فجزء مهم جدا من اللي احنا نعمله مع أولادنا ان انا اعلمه يعبر اولا عن مشاعره، سواء هو غضبان او مبسوط او زعلان، عبر عن مشاعرك وطلعها بره، ولكن بطريقة ما نهاجمش بيها الاخر، يعني دايما تعبر من غير ما تهاجم الاخر. رقم 6 ودي المهمة جدا جدا جدا، ان احنا دايما نعلم أولادنا ازاي يصلحوا علاقتهم مع الغير. والحقيقة بمعنى أدق أو بمعنى آخر في الموضوع ده، أن أنا أعلم ولادنا ثقافة الاعتذار بشكل عام، ودي بنفقدها كتير في مجتمعنا. والحقيقة أنه وأنا بعلم ولادي ثقافة الاعتذار، لازم كمان يبقى جزء منها وأنا بعلمهم أن الاعتذار لازم يكون على قد الحدث، كمان أنه أعلمه إزاي يعتذر وتوقيت الاعتذار زي ما بيسموه فن الاعتذار، مش يعني دايما تحاول تستنى لما الموقف يهدى وبعدين تعتذر، ده اللي لازم نعلمه لأولادنا، لأنه ده جزء مهم جدا من الثقافة اللي لازم نعلمها لهم. ونعلمهم كمان أنه الاعتذار ده عمره ما بيقلل منك، ولكن هو وسيلة جيدة أو مهارة جيدة عشان تبقى شخص اجتماعي موهوب. لو احنا بشكل عام عملنا الست خطوات دول مع أولادنا، هنساعد بشكل كبير جدا ان احنا نطلعهم اجتماعيين، وكمان يكون عندهم نقطة الذكاء الاجتماعي.

0: لسن 25. دايما البدايه او اول اتاك بتبقى في المنطقه دي، بتبقى وقت الشباب زي ما بنقول، او وقت النضوج او المراهقه، يعني بتيجي في سن المراهقه زي ما بنقول. قال كمان انه بتيجي في الرجاله والستات تقريبا بنفس النسبه، ما فيش حد ازيد من حد. كمان قال انه نسبه حدوثها من 15 ل 20 واحد لكل 100,000، يعني تقريبا من نص الواحد في المية زي ما احنا قلنا في المقدمه. يوجوالي ما صعب جدا ان احنا نشوفها لحد بعد سن الـ40. فدي حاجات بتبقى مهمه جدا ان احنا نعرفها عن المرض بشكل سريع في البدايه قبل ما نتكلم على الاعراض. دكتور بريانكا، is there any structural changes if let's say we had an MRI for a schizophrenic patient, would it be different than normal brain?
1: Yes, it definitely would. Brains, an MRI showing a brain of a schizophrenic will definitely show areas with their fluid-filled areas are larger, and patients with chronic schizophrenia show gray matter decreases much more to a greater extent in the temporal and the frontal areas.
0: And we have a slide here, I think, for the MRI. So would the changes, right?
1: Yes, those would be the
0: so the larger ventricles, you said, and it changes in the frontal and temporal loop?
1: Temporal area.
0: Okay. Mm-hmm. الحقيقة أنا كنت بسأل دكتورة بريانكا عن إيه هي التغيرات، هل في تغيرات بتحصل في التركيب مش بس في الوظيفة في المخ؟ فقالت أيوة، ومعانا الحقيقة سلايد حلوة خالص، 2 MRIs اللي على الشمال اللي فيها أزرق بنسبة كبيرة جدا هي المريض سكيزوفرينيا، وزي ما انتوا شايفين حضراتكم في جزء اللي هو الجزء الأزرق ده واسع جدا، دول اللي بنسميهم الفنتريكلز، بيحصل فيهم تغيير تام. كمان بيحصل مشكلة في الفص الأمامي والفص الجداري زي ما بنقول من المخ، هم دول اللي بيعملوا المشكلة الأساسية في مريض السكيزوفرينيا. وزي ما انتم شايفين فرق كبير بيحصل كمان في التغيرات. Any famous examples for those?
1: Yes, definitely. There's some that come to mind. John Nash, he's a mathematician who won the Nobel Prize. And Syd Barrett, who's the guitarist for Pink Floyd, and Mary Lincoln, who's
0: so the... That gives hope to people that we can rehabilitate those patients and... Like one of them won Nobel Prize almost.
1: Yeah, you can definitely reintegrate as best as you can to society. So that's what treatment is.
0: So that gives hope
1: towards. It definitely
0: for
1: does. Yes.
2: If you don't mind my intervening here, even Albert Einstein's son was supposed to have had schizophrenia.
0: Wow. Oh, that's a good one. الحقيقة كنت بسأل غير التغيرات اللي موجودة في المخ، قالت لي على فكرة كمان في ناس من المشاهير جدا كان عندهم سكيزوفرينيا، وأنا قلت لها ده بيدي أمل لكل الأسر الموجودة إن ممكن بالعلاج وإعادة التأهيل نلاقي نتائج مش بطالة. ذكرت إنه جون ناش قالت إنه هو واحد من علماء الرياضة وكسب جائزة نوبل في المجال ده، كان بيعاني من مرض السكيزوفرينيا. سيد باريت كان جيتارست اللي هو في النص بيلعب جيتار. الحقيقه الثالثه اللي على اليمين دي هتتفاجئوا، دي كانت زوجة ابراهام لينكولن رئيس الولايات المتحده. دكتور داشمك كمان يعني قال انه في شخصيات مشهوره كتير بتبقى من ضمن الكلام ده، قال انه ابن اينشتاين كان بيعاني من نفس المرض وكان متفوق جدا في مرحله من حياته في الابحاث دي. فده بيدي امل للاسر انه ممكن بالعلاج واعاده التاهيل نقدر نوصل لنتائج كويسه. دكتور داشمك، if we get to the causes of schizophrenia and I will stop at some points is like parenting styles and all that stuff. So what are the main reasons and causes for schizophrenia?
2: Yeah, I'd like to clarify on the onset that the exact cause of schizophrenia is still not known. We do not know. I mean, there are general observations, and one of the most important factors we see is the genetic cause of schizophrenia. I mean, the reason being that we find that any family member, immediate family member having schizophrenia, the incidence of schizophrenia is much higher in that family. Also, identical twins, one of them having schizophrenia, the chances of the second twin having schizophrenia is much higher. So we believe that genetics does have an extremely high contributing factor. But exactly how it plays, we really do not know at this point.
0: Okay.
2: Other factors that are... supposed to contribute to schizophrenia is such as infections with influenza vaccine during pregnancy.

0: As you mentioned, that structural abnormalities of the brain, such as the ventricle, large ventricles, the gray matter being more, and such kind of structural abnormalities, also known for schizophrenia, those are observed. Generally, 1% of the population has schizophrenia, generally, but about people with genetic linkage, or let's say a family having people with schizophrenia, a first-degree relative,
1: increased
0: about 10% of the people will have schizophrenia.
1: Right. And you mentioned family. How's like parenting styles? Does it affect like if the way we raise our kids?
0: Yes, parenting styles are fairly important. There used to be a myth not too long ago that we believed that there was something like a concept of schizophrenogenic parents or schizophrenogenic mother. It's today we consider it as a myth. There's nothing like parents contributing to schizophrenia and parents don't have to feel guilty about it. However, some of their behaviors do contribute to schizophrenia. For example, what we call as high expressed emotions, where parents are very critical of, or they express emotions, they are angry, rageful. So for those patients to have schizophrenia, like decompensation or episodes, become fairly frequently observable.
1: Does stress affect the condition of the schizophrenia?
0: Stress affects people with schizophrenia. People's use of drugs, alcohol affects schizophrenia. Traumatic events such as brain injuries can affect schizophrenia. We believe that also their neurotransmitter systems are involved in schizophrenia. Imbalance between them can cause schizophrenia. Sleep deprivation can cause schizophrenia-like symptoms. So there are several factors which contribute to.
1: And Dr. Priyanka, when we talk about the neurotransmitter changes in the brain, do we have theories? Like, do we have real changes when it comes to chemical transmitters?
2: Yes, there's different hypotheses. There's a dopamine hyperactivity, where the chemical dopamine is hyperactive in certain areas, like the mesolimbic area. There's a hypofunctioning in the mesocortical pathway. So there's various chemicals that they hypothesize contribute. The other one is a glutamate hypothesis, where there's a hypofunctioning in the MDMA,
1: the NMDA receptors.
2: Yes, that's right. And the role of serotonin also, because that dysregulates the dopamine.
1: So basically, like, three chemicals are out of whack. Dopamine, just to put it simple.
2: Yes.
1: Dopamine, serotonin, and glutamate.
2: Yes, that's
1: usually
2: right.
1: They're out of whack when we talk about schizophrenia.
2: Yeah, they all are correlated. There's a fine balance between three. And when in patients with schizophrenia, you see that there's a dysregulation in the dopamine as well as the other two.
1: الحقيقة سؤالي لدكتور داشمك دكتور بريانكا كان عن إيه هي أسباب الاسكيزوفرينيا. كتير قوي من الأهالي بتيجي تسأل ليه ابني حصل له ده أو ليه حد من قرايبي في العيلة حصل له ده. الحقيقة زي ما دكتور داشمك قال إنه السبب الرئيسي في الاسكيزوفرينيا مش معروف لحد دلوقتي، ولكن في عوامل كتير لقوها إنها بتساهم في الموضوع ده. رقم واحد هي عامل الوراثة. زي ما احنا قلنا لو تقريبا حدوث ده بيبقى بنسبة من نص الواحد في المية، لو في حد في العيلة عنده المرض ده فبيبقى نسبة حدوثه تقريبا بتزيد حوالي 10 مرات، بتوصل لعشرة في المية. رقم اتنين قال لي كمان الـ السيدات الحوامل لما بيحصل لهم نوع من العدوى، بالذات بفيروس الانفلونزا بأثناء الحمل، بيزود نسبة حدوث مرض الاسكيزوفرينيا عند الأطفال أو عند الأولاد. زي ما احنا قلنا بيبتدي أول حاجة من سن 15 ل 25. حاجة تانية كمان التروما أثناء الولادة، أحيانا بتبقى الولادة مش سهلة، بيحصل تروما، بنستخدم آلات أو أدوات معينة عشان نطلع الأطفال دي. التروما دي بتأثر بنسبة كبيرة جدا، بتقلل الأكسجين اللي واصل للمخ، فبتعمل مشاكل وبتزود نسبة حدوث ده. كمان دكتور داشمك اتكلم في نقطة مهمة جدا، قال انه طريقة التربية، كان زمان في نظرية بتقول انه القسوة على الأولاد الشديدة جدا ممكن تؤدي لده، قال النهاردة هي أصبحت مجرد نظرية، ولكن احنا كسايكاتريست مش مؤمنين بيها بشكل كبير. كمان نقطة مهمة قوي اتكلمت فيها دكتور بريانكا، قالت انه المواد الكيميائية أو الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ بيبقى فيها مشاكل، وأخصت بالذكر ثلاث حاجات مهمين جدا.

0: قبل ما نتكلم على كل نوع من أنواع الاسكيزوفرينيا اللي بنشوفها. الحقيقة رقم واحد قال لي بنتكلم على أعراض أو بنسميها أعراض الإيجابية أو الـ اللي هي بنسميها خاصة بالهلوسة اللي هي بتبقى في الجزء العالي منها. والحقيقة الأعراض دي قال إنه دايما البيشنس في الحاجات دي بيبقى عنده العالم بتاعه، إنه هو بيسمع عنده هلاوس بصرية، شايف حاجات هو الوحيد بس اللي شايفها، هلاوس كمان سمعية، بيسمع أصوات وبيسمع ناس بتكلمه، ومش بس بيسمعهم، ده هو الحقيقة يعني بيستجيب ليهم، وبنلاقي البيشنس ده داخل في حوار معاهم وبيكلمهم وبيرد عليهم، واحيانا ممكن يعلي صوته ويتخانق معاهم. وبنشوف يعني بيشنتس كتيره بيبقوا بيوصلوا لمرحله يعني ان هم يبقوا اجريسيف جدا في المراحل دي ويردوا عليهم، ويبقى استجابات صعبه جدا. كمان هلاوس بصريه، يحس انه في حد بيراقبه، حد بيبص عليه، وبنلاقي الكلام ده كتير جدا في البيشنتس دول. فالهلوسه الهلاوس بشكل عام او السايكوسيس او اللي بنسميه الذهان بالعربي جزء كبير جدا من الصوره دي. قال لي كمان في حاجة اسمها negative symptoms أو الأعراض السلبية، بنلاقي جزء كبير من البيشنتس دول او من المرضى دول عندهم ظاهره انسحاب اجتماعي فظيعه جدا، دايما منطويين، دايما لوحدهم، ما بيعملوش اي حاجه مع اسرتهم. والاهم من ده واللي بيبقى مشكله للمريض نفسه وللاسره بشكل عام، انه البيشنتس دي الهايجين بتاعهم بيبقى سيء جدا، ما بياخدوش شاورز على الاطلاق، ما بيغسلوش حتى، يعني فعلا بنعرفهم من الريحه، صدقوني يعني بنعرفهم، بنعرف ده من الريحة. لولا انه ان احنا بنحاول نعلم الاسرة ونأهل الاسرة ازاي تتعامل مع البيشنس ده وتدخله ياخد شاورز بتاع، بتبقى الصحة بتاعتهم، الصحة الجسمانية بتاعتهم سيئة جدا، لانه بيرفضوا ياخدوا شاورز. وعلى فكرة بنقيس درجة تحسن الاسكيزوفرينيا بشكل عام من الشاورز اللي بياخدها البيشنس، او لما بيبتدي ياخد شاورز بنحس انه العلاج بدا يجيب نتيجه، لانه النوع ده بيبقى يعني مش سهل التعامل معاه، وبالذات في الديفيجنز. اني اذر كايند اوف سيمبتومز لايك سايكوموتور سيمبتومز؟
1: سايكوموتور سيمبتومز وود بي بيشنتس هو ار اجيتيتد بيكم فيري اجيتيتد، اي مين ذي هاف ريستلسنس، ذي وود بي بيسينج اب اند داون، ذن بيبل هو ار يو نو كاتاتونيك ذي ار فيري ريغرس، سو ذي وود بي سيتينج ان وان posture, will not be moving sometimes, that they can maintain that posture for a very, very long time, not blinking eyes. Those would be the psychomotor symptoms.
0: الحقيقة لي كمان انه في انواع من الاعراض بنسميها الاعراض الحركية بشكل عام. في انواع من البيشنتس دول بنلاقيهم رايحين جايين طول النهار، عندهم زيادة رهيبة جدا في الحركة. في نوع منهم بنلاقيه مش قادر يتحرك كتير، يا اما نتيجة المرض او نتيجة العلاج. احيانا بيعمل نوع من الاستيفنس في العضلات نفسها، بيخلي العضلات نفسها ستيف جدا ما بتتحركش. بنشوف بيشنتس كتيره بييجوا يشتكوا من انه عضلات ظهرهم واقفه، عضلات رقبتهم واقفه، فده بيخلي انه مفيش يعني بيبقى عندهم مشاكل في الحركه كتيره جدا، لازم يعني نحطها في الاعتبار. دكتور بريانكا، what are the types of different types of schizophrenia to let our audience know like what the categories are we're talking about?
2: There's generally five categories or five types of schizophrenia. One of the types is a catatonic type, which it just explained a little bit of the symptoms. Generally they exhibit little or no movement. It's almost a vegetative state, and they can maintain that state for a while. The other type, which is a common type, is a disorganized type. In this type of patients, they exhibit disorganized thinking. Their affect is really flat, meaning they don't show much emotion.
0: Socially withdrawn completely.
2: Socially withdrawn. They can have inappropriate behavior or emotions. And that's that disorganized type. The other more common type as well is paranoid type. In this, patients will have delusions, hallucinations, and false beliefs of grandeur. An example could be they feel like the government is out to get them, or they're being monitored.
0: The FBI or CIA are behind
2: with
0: them.
2: Different devices. Right. And so that is part of the paranoid type. The other part is residual. The other type is residual type. It's a long-term schizophrenia where most symptoms have disappeared, but the negative symptoms like the flat affect and refusal to talk, that still persists. And the last
0: Go ahead.
2: The last type is undifferentiated type, which

0: symptoms that are present, depression, anxiety. I think that can be very high in young adults these days. There's a lot of pressure at school. Bullying is also more prevalent now in schools. So I think a psychiatric evaluation to understand if there's anything else occurring and what's triggering or what's kind of driving the marijuana use, that could be very helpful as well, and to get therapy after that.
1: So first of all, we need to take the marijuana off the picture,
0: yes,
1: find out the underlying causes behind doing marijuana and anxiety or depression, and then evaluation by addiction medicine doctor and psychiatric evaluation, right?
0: الحقيقة
1: زي ما حضرتك سمعتي البنت الرب من نيوجيرسي ثلاث خطوات مهمين لازم نطلع المروانة بره الصورة خالص لازم تبطل المروانة عشان نقدر نعمل الإيفاليويشن ده الحاجة التانية إنه يعني التين ايجرز في السن ده 16 17 سنة لما بيبتدوا يعملوا الحاجات دي بيبقى في سبب تحت الموضوع ده عادة بيبقى ممكن نوع من أنواع الاكتئاب نوع من أنواع القلق المرضي نوع من أنواع الاسترس اللي موجود في البيت فلازم نعرف أكتر عن الصورة ممكن حضرتك تكلمينا بعد الحلقة هنتكلم معاكي أكتر في الموضوع ده الحاجة الثالثة الخطوة الثالثة المهمة إن إحنا لازم نتشاف بأدكشن سبيشاليست أو إن إحنا لازم كمان نشوف سايكايتريست عشان يعمل تقييم للحالة وإيه الأسباب اللي خلتها تبتدي المروانة في السن ده زي ما قلنا إنه بيبقى أحيانا في أعراض للاكتئاب أحيانا بيبقى في أعراض للقلق أو المرضي فكل الأنكزايتي أو الدبريشن دول لازم يتعالجوا عشان نحسن الصورة بشكل عام بعد التليفونات دي هنطلع مع حضراتكم ناخد بريك او فاصل وهنرجع تاني عشان نكمل اخر فقره في فقرات برنامجنا النهارده ومستنيين كل اتصالاتكم لو ليكوا اي اسئله عن مرضنا النهارده السكيزوفرينيا.

0: daily, what we call activities of daily routine, such as showering, bathing, then become non-compliant with medications, and then they start having the active symptoms, all sorts
1: but
0: of hallucinations, delusions.
1: Isn't it sometimes doing drugs, especially marijuana, interfere with the antipsychotic medication?
0: Absolutely, work? Absolutely. I know that we as a society are becoming more open to using marijuana, but as far as psychosis is concerned, psychosis will always be enhanced by marijuana. If you already have psychosis, taking marijuana will mimic the same symptoms, not knowing whether it's a relapse or whether it's marijuana use or marijuana induced.
1: زي ما قال دكتور تشمك الحقيقة في علامات معينة إنه لازم تفهمها الأسرة اللي حوالين البيشنت إنه البيشنت ده بدأ ما ياخدش الميديكيشن أو الميديكيشن دي بدأت ما تشتغلش فلازم نروح نشوف الدكتور تاني أهمهم على الإطلاق قلة النوم زيادة الحركة الفظيعة جدا إنه أحيانا يبقى في أجريشن أو عدوانية أحيانا يبتدي ينسحب من الأسرة خالص وأهم من ده كله أنه يهمل الصحة بتاعته أو الصحة الجسمانية الهايجين بتاعه ما يبقاش مظبوط يبطل ياخد شاورز يهمل نفسه كل الكلام ده مهم جدا دكتور دشمك قال نقطة مهمة جدا جدا جدا فكرة الدرجز وبالذات المروانة وبنحذر منها كل الأهالي أنه أحيانا المروانة بتتداخل مع عمل الأدوية دي وبتخليها ما تشتغلش مهم جدا أن احنا نبعد أولادنا عن القصة دي لأنها ممكن تدخلني في نفس الشكل بتاع السكيزوفرينيا وتعمل سايكوزيس كبير جدا فيعني ربنا يحمي الكل ويحمي كل اولادنا من فكره بدايه المروانه هنعمل كما عملنا حلقه عنها وهنعمل حلقه لكل المقيمين في المناطق اللي تم اجازه المروانه فيها وهنوريكم الاماكن دي بيبقى فيها ايه المهم انه المهم جدا ان احنا نلقط الاعراض دي من بدري انه الادويه ما ابتدتش تشتغل ومحتاج اروح اشوف السايكاتريست بتاعي تاني at the end what's the indicators for good prognosis and bad prognosis and what's the outcome for the treatment so people would know like the road that I'm going through like what's the end result for it
2: so starting off with the prognosis some indicators that point more to a bad prognosis would be a gradual onset at an early age in life not having any precipitating factors prior having a positive family or psychiatric history having poor work records or a personality disorder like schizotypal personality.
1: But it would be better if we got that tech later on in the age. Like
2: yes, definitely. If it occurs later in life and it occurs suddenly, that's a better prognosis.
1: And what's the outcome, like the outcome after the treatment? Like percentage of recovery almost like what would be good for it?
0: Well, it's almost equally, outcome as good outcome as well as bad outcome is almost equally distributed. 30% of the people have good recovery. 30% of the people, have some recovery but have residual symptoms. 30% of the people will remain handicapped by the illness and they will not overcome. But the remaining 10% have a problem such as the symptoms really get worse. They even deteriorate. They go down in their functionality, and sometimes they commit suicide. So completed suicide.
1: So suicide is. It's very important to watch him for not committing
0: risk.
1: Suicide.
0: Risk.
1: الحقيقة زي ما قالوا الدكاترة إنه إحنا عندنا علامات لإنه الحالة دي ممكن تتحسن بشكل أفضل لو جت متأخر شوية بعد سن 25 بيبقى نسبة تحسنها أكتر لو جت ما بين 15 ل25 التحسن ما بيبقاش زي المتوقع لو في كمان أمراض تانية معاها زي الاكتئاب. أو القلق المرضي بيبقى طبعا الشكل أو النتيجة مش أفضل زي ما قال دكتور دشمك أنه 30% بيبقى عندهم نقدر نرجعهم للحياة الشبه الطبيعية وزي ما قلنا في الأول ثلاثة كان عندهم سكيزوفرينيا واحد منهم كسب نوبل برايز ف يعني 30% بس نقدر نرجعهم للحياة الشبه الطبيعية 30% بيبقى عندهم سيمتومز الباقي بيبقى صعب جدا ولازم نعمل إعادة تأهيل للمريض نفسه وللأسرة إزاي يتعاملوا مع البيشنت إزاي يتعاملوا مع الحالة الصحية بتاعته إزاي يتعاملوا مع فكرة أنه أحيانا قد نلجأ أنه البيشنت ده يبقى في مكان مقفول بره البيت لأنه مش هيبقى عنده كنترول بره البيت يعني مش هيبقى عندنا نقدر نعمل عليه كنترول جوه البيت It was our pleasure and honor to have you today in white coat and hope to see you in like

0: different topics in the future.
1: Yeah.
0: Thank you so much for being with us. Thank you.
2: بشكركم جدا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. الأسبوع الجاي عندنا موضوع مهم جدا، جايبين حد من أحسن speech therapist في كاليفورنيا، هيتكلم على تأخر النطق في الأطفال ومشاكل النطق واللدغة والحاجات دي كلها إزاي نعالجها في الأطفال. هيبقى موضوع مهم جدا، فنشوفكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من White Coat.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدني ويشرفني يكون معايا ضيفة للحلقات الدكتورة قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على استضافتكم وعلى قناة الكارما وفريق العمل الرائع اللي بيقوم بمجهود كبير لإخراج هذه الحلقة.
0: ربي يباركك على القسيس. وأعزائي المشاهدين، الرب النهاردة عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان عرس بلا نواح. احيانا بنحضر اعراس كثيره جدا وبيبقى كلها افراح وفعلا بننبسط جدا فيها، لكن احيانا ايضا الاعراس بتنقلب لنواح. لكن النهارده عايزين نتكلم ورب عايز يكلمنا عن عرس بلا نواح، وهنقرا من متى 22 وابتداء من العدد الاول. وجعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا. هنا بيقول بيشبه ملكوت السماوات. ليه شبه ملكوت السماوات بانسان صنع عرسا؟
1: الرب يريد أن يصنع عرس في كل قلب وعرس في حياة كل الناس، ودي رغبته أنه هو أتى زي ما بيقول خطبتكم لرجل واحد. هو ناس كتير بتفتكر أن العلاقة مع الله نواح، والعلاقة مع الله بكاء، والعلاقة مع الله دموع، لكن في الحقيقة لما بنشوف ملكوت السماوات لما يسوع شبهه أنه عرس لابنه، ده مش عرس لأخ ولا قريب، لكن أكتر حاجة الناس بتصرف فيها في الأفراح هو عرس الابن أو عرس الابنة. دي أكتر حاجة مكلفة وأكتر فرح ممكن. فالله بيقول يعني أنا عاوزكم تشاركوني الفرحة، وعاوزكم تدخلوا لأكتر فرح مكلف اللي هو كان تكلفته مش ذهب ولا فضة، لكن دم الابن الوحيد الحمل بلا عيب. طبعا العرس ده مكلف جدا لأنه كلف يسوع حياته، كلف صحيح. يسوع جسده، كلف يسوع الصليب. فعشان كده التهاون في الدخول إلى هذا العرس اللي فيه بيقول كل المسمنات وأعداد ثراني ومسمناتي قد ذبحت، وفوق كل هذا يسوع نفسه قد ذبح ليؤسس لينا العرس وكل شيء معد. فده مش عرس اختياري ولا عرس علي أن أنا أختار أو أرفض، لأن الاختيار في الرفض مكلف جدا.
0: إذن بيشبه ملكوت السماوات أنه مدعوين وناس كثيرة جدا، كل الناس مدعوين للعرس، لكن للأسف في ناس لم يريدوا أن يأتوا، في ناس بإرادتهم ما حبوش أن هم ييجوا ويشاركوا في هذا العرس. وزي ما حضرتك كنت بتقول أنه العرس ده اتكلف دم المسيح، زي ما الكتاب بيقول قد اشتريته بثمن، لا بفضة ولا بذهب ولا بأي شيء ولا حجارة كريمة، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، هو دم المسيح. اتفضل حضرتك.
1: هو كلف كل ما عند الآب وكل ما عند الابن وكل عطية، بس الناس بتحاول تستبدل هذا العرس بأشياء ملهاش أي معنى. مثلا التجارة الأرضية، أنا بقول يعني هل لو أي تاجر لما بيقول كده البعض تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، هل اللي عندك حتى في الأشياء المادية يفوق ما عند الرب؟ الله لما دعانا للعرس ولم يدعونا فقط إلى حياة روحية، ولم يدعونا فقط إلى الخلاص،

0: لكنه دعانا إلى كل شيء معد. فأنا عاوز أقول إن كل اللي عند الرب ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع؟ فيه الحماية، فيه الرعاية، فيه الخير، وفيه الجود الإلهي. فما فيش عذر إن أنا أعتذر لا بحقل ولا بتجارة ولا بزواج، ولا في عرس ممكن يكون أعظم من هذا العرس، لأنه الاعتذار عن هذا العرس يؤدي للغضب، يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الحريق. والرب مستعد أن يملأ حياتك أفراح، ويملأ حياتك من حضوره ومجده وتسديد كل شيء، لكن الاعتذارات كانت كثيرة عن هذا العرس.
1: ده صحيح القسيس. ويمكن الروح النهاردة بيشاور على حاجة، وحاجة مهمة قوي قوي، انه تعالوا بس.
0: نعم.
1: كل حاجة موجودة، كل حاجة جاهزة، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، كل شيء جاهز، ما فيش غير ان انا اجي واتمتع. ويمكن ده كلام الرب ايضا بيقول انه فعلا انه مجانا اخذتم، احنا خدنا مجانا. وزي ما الكتاب ايضا بيقول انه الخلاص فعلا مجاني، صحيح كلف دم المسيح، لكن ليس من اعمال كيف لا يفتخر احد، مش باعمالنا، مش بتقوانا، مش بنحنا قد ايه بنصوم ولا بنصلي ولا بنعمل اعمال حسنه، لكن فعلا بدم المسيح بالايمان. ذلك ليس منكم، هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر. اذا مجاني رب عمل كل شيء، زي ما الام فعلا بتلاقيها بتعد سفره رائعه جدا ومليانه، لكن لازم الطفل او الابن يجي عشان خاطر يجي ويتمتع. اتفضل حضرتك.
0: كمان هنا كل يعني ما ينفعش ان انا احضر هذا العرس بلباس عتيق او مترقع، زي ما اتكلمنا في حلقه قبل كده ازاي بيصير الخرق ارداء. الحقيقه حتى الثياب اللي بيطلبها الرب مننا هو دفع ثمنها. فثياب العرس هو ايه؟ بخلع الانسان العتيق مع اعماله، وبلبس الرب يسوع لاصنع تدبير للجسد لاجل الشهوات. بخلع ثياب النوح والبكاء. كم من الناس اللي هم بيقول لك انا عايش ملكوت السماوات، لكن عايش نائح وعايش باكي وعايش حزين وعايش مهتم. لكن لما بخلع ثياب الحزن والبس ثياب المجد والبهاء، البسني هو اللي بيلبسني برضه، بس انا بقبل الثوب ده من ايده. ايه الثياب اللي الرب بيلبسني؟ البسني ثياب البر، بيعطينا ثياب التسبيح، ثياب البهاء، ثياب تليق بمجده. حتى الثوب دون هو مسؤول عن، بس انا مسؤول عن ايه مسؤوليتي انا؟ مسؤول عن الخلع، خلع العتيق، خلع الاحزان، خلع الماضي، خلع الانسان مع تصرفاته السابقه. حتى الثياب دي بيقول لبستم الجديد الذي يتجدد.
1: الثياب اللي بيحطها خالقه، صحيح.
0: الثياب هو اللي بيحطها علي. فهل انا كل مسؤوليتي بس بقلع الثياب القديمه، برفض ثياب النوح، ثياب البكاء، والبسه شخصه؟
1: وده يمكن بيفكرنا بالابن الضال. ابن الضال لما جه كان عليه ريحة خنازير، وكان أكيد تراب وأكيد وساقة وأكيد حاجات كتيرة جدا، لكن قال له أول لما شافه الآب بعد ما حضن وقبله زي ما هو، عمل إيه؟ قال لهم احضروا له الحلة الأولى وألبسوه، وحذاء في رجله أيضا وألبسوه. مهمة قوي قوي أنه ما ينفعش أعيش مع الرب بعقلية الماضي، بعقلية الإنسان العتيق زي ما حضرتك كنت بتقول الكتاب بيعلمنا، لكن مهم قوي ان اتجدد بمعرفه خالقي، بمعنى احط افكار جديده عن حياتي وعن مستقبلي مع الرب من كلمه الله. اتفضل حضرتك.
0: في بحب اضيف بعض المعاني.
1: اتفضل.
0: في اسم من الاسماء اللي قلناه في الحلقه الماضيه في معاني الاسماء اسمه شبطاي، ده معناه مولود بيت الرب، وده بينضم للمعنى اللي الرب عاوز يعمله من الولادة الجديدة، لأنه المولود بحسب فكر الله ده اللي كان اللاوي والقائد بعزرة اللي بيقود التحرك، وكان بياخد الخطوات العملية لقراءة المكتوب. فخروج 16 إذا كان في ذلك الوقت هو يوم السبت ويوم الراحة، فالله مولود يوم الرب اللي هو

0: شبتاي دوت كان مولود في وقت الراحة، ده الوقت اللي الرب ما كانش بيعمل فيه أي حاجة، لأنه أكمل كل شيء ولأنه أكمل العمل. وبعدين بيقول بقيت راحة لشعب الله، وإن
1: صحيح.
0: إحنا بندخل إلى راحته. البعض بيفسر الراحة دي على أنها لسه الراحة المستقبلية اللي جاية، لكن إحنا شعب الله، لأنه في العهد الجديد بيتكلم أنه ما فيش لا يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر، لكن دايما الرب كان بياخد تلاميذ إلى مكان راحة ويستريحه. فمولود يوم الرب ده مولود الراحة، مولود بعد ما الرب أكمل كل شيء وأتم كل شيء على عود الصليب، مولود يوم الراحة. هل أنت مولود للراحة ولا العذاب؟ لأنه استراح الشعب، مولود بيت الرب شبتاي، استراح الشعب في اليوم السابع، لم يخرج أحد من مكانه، أكله كان بيوصله حتى لا يجوز أن يلتقط الخبز أو المن في هذا اليوم الذي أطعمكم في البرية أفضل طعام، المن والسلوى. فإذا مولود يوم الراحة اللي بيدعونا فيها الرب في العرس، في العرس حضرتك وانت قاعد مش بتقوم تخدم نفسك، لكن لو في بوفيه، لو في حاجات معدة، كل شيء معد في العرس دوت، كل اللي مطلوب انك يا بتقوم بتاكل او بيجي الاكل لغاية عندك. فانا بدعو
1: صحيح.
0: الناس اللي هم في حالة عدم راحة الى عرس ربنا يسوع، لان العرس معناه الفرح والراحة فيما صنع الرب لأجلنا.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن بيكمل بيقول أيضا في متى 22 بيقول إنه الإنسان اللي ما كانش لابس لباس العرس قال كده هو عنه، قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه وأطرحوه في الظلمة الخارجية. وبعد كده بيقول في عدد 14 هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. عايزين نتكلم على النوح، قد إيه اللي بيرفض لباس العرس، وقد إيه اللي بيرفض الدعوة اللي عايزة أقول العالمية الملكية للملكوت السماء، العرس ملكوت السماء، إيه اللي بيحصل؟
0: في ناس كتير دكتورة ليديا حاسة بالعذاب، من يقول لك الدنيا كلها عذاب، لا مستريح في بيته
1: صحيح.
0: ولا مستريح في عمله ولا مستريح في علاقاته ولا في دخله، إحساس إن الدنيا دي كلها ظلم. سوري، يعني ده الإحساس بالأبدية التعيسة، إنه المؤمن بيحس بالراحة لسنوات طويلة، لأنه في الحياة في العرس حياة بدون مشقة. عمرك رحت العرس ولقيت الناس في العرس دون بتنوح وبتبكي وجاي أولاد، أو بتعبر عن مشاكلها وبتعبر عن ضيقتها؟ في العرس ما فيش فرح إلا بالعريس شخص ربنا يسوع.
1: صحيح، هناك يكون البكاء وصريل
0: نعم،
1: الأسنان بعيد عن الرب في هنا وفي السماء. وبداية العرس، أنا بقول إنه بداية العرس والفرح هنا وبنكمل في السماء.
0: مجد.
1: هنستكمل حديثنا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصه أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بيك. اهلا بيك دكتوره ليديا، الرب يباركك.
1: اهلا بحضرتك ورب يباركك ويستخدمك في وسطينا. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان عرس بلا نواح. وكلمنا في الجزء الاول انه ملكوت السماوات يشبه عرس، في ناس ابتدت فعلا تلبي الدعوة، أما الملك قال لها تفضلي وتعالي، وفي ناس رفضت أنها تكون بتلبي الدعوة. وقلنا أنه كان في شخص كان ما كانش عليه لباس العرس،

0: والرب أمر أن هو يكون بيخرج حيث البكاء وصرير الأسنان والنواح الحقيقي. وأن العرس بيبتدي من هنا وبيكمل على السماء، والنواح بيبتدي من هنا على الأرض وبيكمل في السماء. لكن أيضا نحب نكون بنستكمل حديثنا وحنقرأ من إنجيل يوحنا والإصحاح 14 بداية من العدد الأول. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أذهب أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الروح النهاردة عايز يكلمنا في إيه بالضبط حضرة القسيس في هذا الشاهد الكتابي؟
1: ما زلنا نتكلم عن مواليد بيت الرب أو مولود من الله، مولود الراحة. هنا الكلام بيقول لهم في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا. هنا ده بيقرر إن المنازل موجودة من وقت ما تكلم الرب، ويمكن من قبل بداية العالم. المنازل دي مش مبنية بطين، أو منازل مبنية على الأساس البشري، لكن بيت الرب لما الرب دخل بيته مثلا، أول حاجة كان بيعملها بينقي البيت: بيتي بيت الصلاة. عندنا بيت نقدر في البيوت، في المعاني الروحية دي، مش البيوت البشرية، أو الله لا يسكن في بيوت هياكل مصنوعة بيد، لكن بيسكن في علاقة. وفي بيته البيت بيت الصلاة، يعني ده البيت اللي انت بتطلبني منه وبتطلبني فتجدني، ونقى هذا البيت من مغارة اللصوص. فأنا لما بعيش في العلاقة مع الله، العلاقة اللصوص بتطلع، والحرامية والمتآمرين وكل شخص بيتآمر بيطلع،
0: حروب يا حروب من إبليس. صحيح،
1: كل شخص عاوز يستبك أو ينهبك. أيضا من ضمن البيوت بيقول بيته نحن، الله بيتكلم عن علاقة في هذا البيت. زي ما قلنا، أنت مسكنا بثقة الرجاء، والثقة ثابتة إلى النهاية. بيته نحن، مش ممكن الرب يسكن في بيتها دكتورة ليديا ويكون البيت ده فيه احتياج روحي أو زمني أو احتياج من أي نوع، لأنه كل شخص بيعبر عن غناه في بيته ومجده في بيته.
0: صحيح.
1: أيضا لما زرت الأراضي المقدسة لم يكن بيقول لابن الإنسان أين أسند رأسه، هل الثعالب أو الجرى ولطيور السماء أو كار، لكن ابن الإنسان ليس
0: بمعنى أنه المسيح ما كانش عنده بيت،
1: ما كانش يعني بينتقل مثلا، كان في بيت حماد بطرس، كان في
0: لا بيت، لا أنا أقصد أنه بيته الخاص كان ليه،
1: في الناصرة حيث تربى
0: بالضبط،
1: لكن بعد كده لم ينشئ بيت خاص ليه في عنوان وفي خدمة. مكان نعرف كان عنوان يسوع. صح، هو تربى ونشأ في الناصرة، وحيث فكان في بيت يوسف النجار، لكن كبيت كعنوان محدد ليسوع لما كان بيرجع إلى مدينته اللي هي الناصرة، لكن كعنوان بيت محدد ما كانش فيه. ليه؟ لأنه بيسكن في علاقة. فمثلا
0: هو صحيح حضرتك الأسيس، لأنه فعلا أما شخص قال له أتبعك أينما تمضي، قال له ما عنديش مكان، قال له الثعالب أو الجرى والطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. إذن هو كان بيروح بيوت كتيرة جدا، لأنه خدمته زي ما حضرتك بتقول كان متنقل، فما كانش ليه بيت لوحده خاص بيه.
1: كان بيسكن في البرية مع داود، وفي البرية كان بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. فكان إنسان بحسب قلب الله، فهو سكن في علاقات كثيرة بتأمن البرية. أيضا حينما قادوا مع الرب يسوع في الجليل وقت طويل وتأخر الليل، كان هناك الرب عائلا، فكانوا الحياة في بيت، لأن الرب كان بيعول وبيسدد الاحتياج الروحي والزمن. فهنا بيقول لهم يعني البيوت معدة، البيوت معدة، في إن البيت هو في العلاقة في الشركة اللي أنا بسكن بيها وبتشكل بحسب الاحتياج.

0: فالراحة هنا دايما الكلام ده كان بيحير التلاميذ والناس، فعاوزين يعرفوا الطريق لبيتك فين، المنازل اللي انت بتقول عنها دي عناوينها ايه، احنا عاوزين نعرف ازاي نوصل لهذه البيوت اللي انت بتقول عنها بيوت كثيرة وفيها راحة ما فيش اضطراب. فقول لنا يعني انت رايح فين في المنازل الكتيرة اللي بتتكلم عنها. فالحقيقة لما اتكلم عن نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، كان بيتكلم عن المنازل بمعنى العلاقة، بمعنى الشركة، ان احنا نأتي الى الآب، نأتي الى مكان راحتنا في الآب والابن والروح والقدس، ومن غير عناوين محددة وأماكن محددة كل مرة ربنا هيورينا. يعني البيت لو دخله مرض زي حماد بطرس هيقف وهينتهر المرض، فهو البيت الصحة، المستشفى. لو محتاجين في هذا البيت الملجأ الذي نحتمي فيه، نجد أنه داود زي ما اتكلمنا قال بإلهي تصورت الأسوار وبإلهي احتميت ووجد فيه الحصن. ما كانش وهو بيهرب من وجه شاول ما يقدرش، كان بيت الملك أو البيت اللي تزوج فيه ابنة الملك والملك كان حماه، ما كانش حماية، لكن كان بيهرب من حصن لحصن ومن وادي إلى وادي، وكان الحماية في هذه العلاقة. فهو البيت المحصن اللي بيحفظنا، محصنين ممكنين، لا يستطيع أن يدخل أحد في هذه العلاقة.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن الكتاب بيقول لنا وبيأكد أنه أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، والله مسؤول عن هيكله وعن روحه، لكن ما دام أنا طول الوقت أنا في المسيح وثابتة ومثبتة عيني على المسيح، وده بيخليني أنا ثابت والبناء بتاع بيتي ثابت. يمكن الكتاب المقدس بيقول لنا كمان على الرجل الجاهل الذي بنى بيته على الرمل، والرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر، وصخر الصخرة كانت المسيح. بالظبط.
0: فهنا كمان بنشوف ايه، ان دايما الرب كل من ما يتكلم عن علاقة وشركة روحية، التلاميذ كانوا بيدوروا على حاجة ملموسة. طب يعني هو الكلام ده في الهوى، لن تلاقي عنوان ولا لاقي مدينة ولا لاقي حتى يعني احنا شايفينك كأن لا شيء ليك، وعمال تتكلم عن بيوت وعمال تتكلم عن منازل. طب بتقول ان ابويا الغني اللي عنده منازل، طب ما تورينا حاجه، ارنا الاب وكفانا، قال له في لبس. يبقى يعني انا ممكن ادخل في علاقه مضمونه، ومش برؤيه العين ولا بسمع الاذن، ما لم ترى عين وما لم تسمع به اذن. ده من اللي بيتعب المؤمنين او بيتعب التلاميذ في الوقت دوت، انا عاوز احس، انا عاوز اشوف. طب وريني ولو شيء.
1: زي الفريسيين قالوا له ورينا آية، مرضاش يوريهم الآية لأنه يعني
0: وقال لهم لو أنتوا عاوزين آية مش هديكم يونان. آية إلا يونان. هل حد قدر يشوف يونان في بطن الحوت؟ هل يونان وهو في بطن الحوت في عمق البحر وهو غرقان وهو تعبان، حد شاف إيه اللي بيجرى في بطن الحوت؟ اللي بيجرى في بطن الحوت ده كان زي اللي بيجرى في الصليب. في ناس في كتير مش مصدقه القصه انه يسوع في القبر بقى 3 ايام وقام منتصرا ناقضا اوجاع البطن. قال لهم انتوا عاوزين تشوفوا تشوفوا تشوفوا، امن فترى، بدون ايمان لا يمكن ارضاء. فالله مش بيتكلم عن علاقه بيت ليه عنوان ليه مكان ليه مدينه ولا أب حتى حاجة تقدر تشوفها تلمسها بعينه، لكن هنا لما قال له أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. فأنت تقول أرنا الآب، هل أنت مكتفي برؤية المسيح؟ وهل لنا اكتفاء في رؤية الشخص الكامل الأبرع جمال من كل بني البشر اللي حل في كل الملء اللاهوت جسديا؟ ولا لسه عاوز تشوف ومش شايف حاجة؟ ومشكلتنا في علاقتنا مع الله ان احنا مش شايفين كفاية ومش قادرين نحس كفاية.
1: ويمكن ده اللي الرب قاله لتوما لما قال له انا عايز اشوف، لو ما حطيتش ايدي مكان المسامير والجراح ما مش هآمن. فرح رد عليه قال له تعالى

0: وراله، ولكن قال له كلمة توبة للذين آمنوا ولم يروا. شكرا لك حضرة الأسيس لأجل وجودك معنا، ربي يباركك ودايما يستخدمك معنا لمجد اسمه.
1: شكرا لك دكتور.
0: شكرا. أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا من برنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع خاصة هذا اليوم هي بعنوان قبص، يعني زي ما تقول وميض شرارة قليل، قبص من قلب الله المحب في خلائقه. ماذا يعني هذا العنوان؟ الله جعل المحبة في الطيور، في البهائم، في الخلائق، حط فيهم محبة بس بالغريزة، لكن أيضا وضع الله فينا المحبة. لكن لما سقط آدم وحواء ابتدت البغضة وابتدت المشاكل والحسد وغيره وغيره. لكن كل هذه العلامات نرى فيها نسمة قليل ومض وميض شرارة قبص من قلب الله المحب الذي يحب بلا حدود. وهذه المحبة رأيناها بمحبة الله في المسيح ومن خلال فداء المسيح للبشرية. والكتاب المقدس بيقول لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. ليه؟ لأنه بحبنا. سنتوسع بهذا الموضوع بنعمة الرب مع خدامنا الأفاضل، معنا خادم الرب الفاضل القسيس دكتور ميشيل عوض بالاستديو، ومعي خادم الرب الفاضل أيضا الدكتور القسيس جرجس عوض على الزوم. أهلا وسهلا بحضرتك قسيس.
1: أهلا بك قسيس جون، ومرحب بي
0: الرب يباكك
1: بحضرتك، ويشرفنا كثير أن احنا نكون مع بعضينا في هذه الحلقة المباركة التي تعطي لنا أفق إلهي مبارك نحو خلائق، والتي قيل عنها بأنها حسن جدا. ونشكر الرب لأجل هذا البرنامج والعاملين فيه سواء هنا أو في أمريكا. الرب يبارك هذه القناة وهذا البرنامج ويستخدم كل شيء لمجد اسمه المبارك. أمين
0: أمين. الرب يباركك ويحفظك. حضرة المخرج، أنا مش عارف إذا كان صار معنا حضرة القسيس عوض. طيب يا ريت تتواصلوا معه بسرعة لأنه تأخرنا عليه شوي قليلا. الرب يباركك يا محبوب. طيب بنعمة الرب دكتور، بقرأ بعض الأفكار. يعني في أفكار معينة، يعني أنا حطيت عندي نقطة مثلا فكر التضحية والفداء النسبي في الخليقة، لأنه الخليقة مثلا بتشوفها، يعني بتشوف الأمهات أو حتى الذكور بالبهائم بالطيور بالخلائق والأمهات. يعني حتى المسيح قال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، وكان عم بيحاول يوصلنا لنقطة أنه حتى هؤلاء ينسينا لكن أنا لا أنساكي، وكان عم يتكلم مع أورشليم وأيضا هي رمز للكنيسة. فبنشوف أنه في شيء مهم جدا في الخليقة، يعني بتشوف ومضات من قلب الله المحب، مع أنه نحن لا يمكن أن نصل إلى ذات المستوى حاشا، بس هي كلها زي ما تقول إشارات ومضات تخلينا نلتفت أنه هيدا الطير اللي بحب بهذه الطريقة ممكن يقدم نفسه لأجل أولاده والخلائق. تفضل يا محمود.
1: قبل ما نبتدي لابد أن نفهم شيء مهم جدا، ألا وهو أن الله محبة. الله محبة. كون إن الله محبة، هذه المحبة انتقلت تدريجيا ليس للإنسان فقط لكن لكل الخليقة. الله بيشفق على الكل. والله بيعطف على الجميع. حتى لدرجة أنه قال لنا هذه الكلمات أليس عصفوران يبعان بفلس، ورجع بعد كده وقال لنا أليس خمسة عصافير تباع بفلسين. يعني العصفورين بفلس، والمنطق أن يقول أن الأربعة بفلسين، لكن الخامس هذا الخامس الذي يعطى فوق، زي ما بيقولوا انه بيدي فوق البيعة بلا ثمن بلا قيمة. بلا قيمة تذكر امام الناس او في شرائه لا قيمة له، لكن عند الله غير

رمنسي، أي أن له قيمة. النباتات التي خلقها الله وكونها لها قيمة عنده، حتى أنه لا يريد أن يفنيها، لكنه خلاها إنها تعطي بذرا كجنسها علشان تنبت وتطلع مرة ثانية وتعيش. الإنسان

0: قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. كون أن الله محبة يعني معناها أن كل أموره العظيمة عملها وغرس فيها هذه المحبة. لعل الإنسان يدرك معاملات الله ويفهم ما يريده الله منه حتى يتعامل معه بهذا اللطف المبارك وبهذه المحبة العميقة التي في قلب الله من نحوها بشري البشرية ومن نحو خلائقه. الله لما خلق الكل أعطى تقرير عن هذه الخليقة وقال عنها في أصحاح واحد من التكوين وعدد 31: فرأى الله بأن كل شيء حسن جدا. جميل في نظر الله الإنسان، جميل في نظر الله الخليقة، جميل في نظر الله النباتات، جميل في نظر الله الفضاء وبكل مكوناته من أقمار وشموس والفلك يجري بحكمة إلهية. كل ما صنعه الله إنما هو حسن جدا، ويعلن فيه أن الله أحب هذه الخليقة. لكن فوق الكل أعلن الله محبته للبشرية حتى أنه ضحى من أجلها، وهذا سنجيء إليه فيما بعد، من أضحى من أجلها بإرسال ابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح.
1: آمين. ربي باكك. معنا حضرة المخرج الأسيس جورج عوض، صار معنا. طيب شو، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أسيس، ربي باكك.
2: يا اهلا بيك على الاسيس، انا مبسوط ان انا اكون معاكم ومع اخويا المحبوب الاخ ميشيل عوض وجرجس عوض. ده شيء رائع جدا يعني، رب يبارككم.
1: انا عم اقول له اليوم عجيب انه اثنين عوض عوضين يعني. الرب يباركك ويحفظك.
2: يباركك.
1: طيب حضرتك سمعت التعليق اللي علقته انا واللي علقه الدكتور ايضا الدكتور ميشيل، فبتحب تحط التعليق الأول كمان في الموضوع ده لو سمحت؟
2: الحقيقة الله لأنه كامل الصفات. الصوت واضح؟
1: يس نعم تفضل.
2: تمام. الله لأنه كامل الصفات فهو الحقيقة طبع ببصمته الجميلة على كل الخليقة بمحبته. يعني يقول الكتاب أنه الله خلق الإنسان بكامل الأوصاف، وخلق في نفس الوقت الجنة وأوجد فيها التنوع الرائع الجميل من سواء كان الأشجار أو النباتات أو الطيور، حتى الكواكب الشمس والقمر وكل يعني الكمال الإلهي أو البصمة بتاعة الكمال الإلهي موجودة في كل الخلائق. علشان كده بنشوف من ضمن البصمات الجميلة الحب العظيم، الحب المعطاء، الحب اللي بلا حدود، العطاء اللي بلا حدود لكل الخليقة. فالله دايما يشرق شمسه على الجميع ويشرق حبه وأحسانه ومحبته وغفرانه وطول أناته وإيده ممدودة. يقول الكتاب تفرد يمينك تشبع كل حي غنى. علشان كده تخيل لما يفرد يسار، وإن اعتبرنا إن الله له يسار أو له يمين أو يسار، لكنه الحقيقة هو غير محدود. لكن الكتاب بيعبر لنا يفرد يمينه فقط يشبع كل حي غنى. عشان كده الرب غني بالمحبة وغني بالمعرفة وغني بكل الصفات الإلهية والمحبة والفداء. وده الحقيقة كمان هنتطرق ليه في الحلقة بنعمة المسيح.
1: آمين آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. فإذا أنا كنت عم أقول دكتور ميشيل أنه في نسبة معينة، وحضرتك وضحت الفكرة، النسبة المعينة يعني فيها إيفيدنس، فيها أدلة. حتى كنت عم تحدث أنا والدكتور الأسيس عوض جرجس عوض أنه شاف طير في نار ولعانة بالشجرة والعش بالشجرة، فأم الطيور تحلق وتنزل بس تتحمي طيورها يعني فراخها. بالأخير ما عاد قدرت، ربطت عليهم وماتت معهم. طب دي أمور يعني الإنسان لازم يتعلمها، إنه بالغريزة عند محبة لن تستطيع أن تقاوم. بينما حاليا بتشوف إنه بالزمان الأخير بتشوف امهات كتار مش سائل

0: سائلين، آباء كتار مش سائلين، مش حد، ما حدش زي ما تقول راضي يعيش بهذا الحب الإلهي الذي وضعه الله، جعله الله فينا.
1: الله وضع في الإنسان كل ما هو جيد،
0: نعم،
1: وكل ما هو صالح،
0: نعم،
1: ووضع في للإنسان نفس المحبة التي قيل عنها في رومية 5،
0: نعم،
1: أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وإن كان العالم الطبيعي، العالم الخارجي، لا يعرف ما لروح الله لأن عنده جهالة،
0: نعم،
1: لكن بالطبيعة أو بالغريزة كما نقول، بالغريزة يميل الإنسان دائما إلى أن يقدم ما هو صالح. وليس الإنسان فقط، لكن الطبيعة أيضا تقدم لنا كل ما هو نافع للإنسان وللبشرية وللمخلوقات أيضا. فالغريزة اللي موجودة عند الطائر هي المحبة. من أين تأتي هذه المحبة؟ لا يمكن أبدا أن تأتي من فراغ، لكن الله وضعها في قلب الطائر وفي قلب أيضا الحيوان. الحيوان الشرس ممكن أن يموت حيوان من أجل آخر أو من أجل أولاده. يقولون بأن الدب أو الدبة تقتل أولادها لأنها تخاف عليهم أن يقتلهم آخر. تخيل، هذا شيء غريب جدا.
0: على اي اساس بتقتلهم يعني؟
1: بت بت بت بتموتهم
0: بس انه على انه بس تحس انه في خطر يعني؟
1: خطر او لو حست ان في خطر عليهم،
0: إن مش قادر تحميهم،
1: انهم هيموتوا ومحدش هينقذهم، تقوم هي بالدور فتميت اولادها حتى لا يقتلهم اخر، وكانها تقول بيدي ولا بيدي واخر.
0: وهذا أكيد،
1: ده أكيد،
0: نعم،
1: ده شيء طبيعي موجود في الطبيعة،
0: نعم،
1: تعمله هكذا. أيضا بعض الطيور تضحي بنفسها لكي ما تنجي أولادهم. إذا تأملنا النسر مثلا في أصحاح 32 من سفر التكوين، أصحاح 32 بيكلمنا على النسر، يقول إنه كما يحرك النسر عشه، يعني بيجي وقت من الأوقات إنه عاوز يعلم أولاده الطيران، لكن وهو بيعلمهم الطيران يرميهم من العش، وعندما يقاربوا أن يصلوا إلى الأرض يهبط عليهم ويأخذه بجناحيه ويرجعهم مرة ثانية إلى العش.
0: نعم.
1: هذه غريزة عند الطيور أن تحب أولادها وأن تقاتل عن أولادها وأن تضحي من أجل أولادها. هذه الغريزة إن كانت موجودة في الخلائق هكذا أيضا موجودة عند الإنسان، لكن الإنسان أحيانا يقسو قلبه ولا يضحي بنفسه من أجل الآخرين. فبعض الناس يقول لك إذا جاءك الطوفان، حط ابنك تحت رجليك، يعني أنا الأول. لكن في بعض الناس يقولون أولادي أولا وأنا ثانيا، فهم يضحوا بأنفسهم من أجل أولادهم. لكن الخطية عندما دخلت إلى البشرية قست قلب الإنسان على أخيه، وقست قلب الإنسان على نفسه، وقست قلب الإنسان أمام الله، فأصبح إنسان قاسي، لا يعرف الغريزة ولا يعرف المحبة ولا يعرف التضحية ولا يعرف شيء من هذا كله. فدخلت فيه نقطة مهمة جدا في حياة البشرية، ألا وهي الأنانية. فالأنانية عكس المحبة، فتعلم الإنسان الأنانية وأصبح أناني، يحب نفسه عن الآخرين، يحب نفسه عن أولاده، يحب نفسه عن زوجته، يحب نفسه عن البشر، عن أصدقائه، يريد أن يكون هو أولا. وهذا تقرأه حضرتك والقارئ والسامع والمستمع الكريم يقرأه عندما يقول الكتاب عن ديوتريفوس في رسالة يوحنا الثالثة، يقول عنه أن ديوتريفوس لا يقبلنا، والسبب لأنه يريد أن يكون

0: أولا. فغريزة المحبة الله وضعها في كل البشرية، لكن هل نستخدمها أم لا نستخدمها؟ إن استخدمناها نكون فعلا أصحاء في حياة الجسدية والروحية، لكن إن لم نستخدمها فتتحول المحبة إلى الأنانية التي تؤدي في النهاية إلى الصراع والخصام والنزاع الذي يريدنا الله أن نتجنبه وأن نبتعد عنه.
1: أمين ربي باكك. دكتور جرجس، في أمثلة أعطيت لنا في الكتاب المقدس، إن كان العبارة اللي قلتها أو الآية اللي قلتها أنا بحسب إشاعة 49 لما الرب تكلم عن محبة الأمهات، إنه هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها.
0: 49.
1: نعم إشاعة 49. فبعدين برجع بقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساكي. وبعدين حط الروح القدس أيضا صورة أخرى، يعني صور كثيرة بالكتاب عن محبة المرأة الزانية، زانيتان عايشين مع بعضهم في البيت بحسب ملوك الأول ثلاثة، فبيقول انه واحدة منهم اثنين هم ولدوا في ذات البيت، انا عم خبر الخبرية حتى الناس تعرفها، لكن واحدة منهم هي ونايمة على بالليل نامت على ابنها فقتلته، لكن بدلت الابن الحي بابنها الميت، والصباح الأم عرفت أنه هذا مش ابنها، احتكما للملك سليمان، كل واحدة تقول هذا ابني، لا هذا ابني، هذا ابني، بالنتيجة طبعا كانوا عم يتصارعوا على الابن الحي، بالآخر سليمان بحكمة منه، وهذا الشيء أظهر حكمة، يعني الرب أظهر حكمة سليمان بهذا الموضوع، قال لهم هذه تقول كذا وهذه تقول كذا، جيبوا سيف وقطعوه بالنص، شقوا الطفل. الأم الحقيقية قالت له لا تاخذوا يا سيد الملك بس المهم يبقى حي. الثاني لأنه مش أم قالت له أوكي لا يكون لي ولا لك وليس لك خلاص. فساعتها سليمان قال أعطوها لهذه الأم الحقيقية، هذه أم أعطوها الولد. فإيه اللي بتقدر تشوف بين السطور أو توسع الموضوع؟ الموضوع حلو بس بده توسيع، إنه حتى الزانيتان اللي هم طبعا عايشين بالخطية وبلا ضمير تقريبا، بنشوف الإنسان عايش بالشر، لكن برضو المحبة بتضل موجودة في هذه، حتى في هذه الحالات. تفضل يا محبوب.
2: كل الأمثلة الحقيقة الجميلة اللي ذكرها لنا الكتاب المقدس أمثلة توضع في الاعتبار، لكن بس حابب أوضح نقطة، يعني خط رفيع جدا بيفصل ما بين المحبة والفداء. ممكن أنا أحبك لكن ما أقدرش أفدي أو أضحي بنفسي من أجلك، وممكن الأب يحب ابنه لدرجة أنه ممكن يديله كل حاجة لكن مش هيموت من أجله. يعني في فرق بين الحب وبين الفداء. الفداء أعمق بكتير جدا من فكرة الحب. فممكن نقبل أن الله محبة لكن ما نقبلش أن الله فادي، يعني ممكن يوصل بينا الأمر أن احنا نقول الكلام ده. لكن الحقيقة لما نشوف مثلا الأمثلة اللي حضرتك ضربتها، إنه امرأة زانية الاثنين كانوا يعني سيدات زانيات، واللي حصل إنه واحدة فيهم الاثنين خلفوا مع بعض، واحدة موتت ابنها بدون قصد والتانية يعني حاولت تبدل ابنها بالابن الحي، لكن وحصل صراع وسليمان رب أداله حكمة إنه يفصل في هذا الأمر. اللي احنا بنشوفه انه الام قدرت تضحي بحبها علشان تدي الطفل للمرأة الاخرى، المرأة التانية، على اساس انه ابنها ما يموتش. ده الطبيعي اللي موجود في حياة الانسان، يعني الغريزة الطبيعية هي غريزة الفداء موجودة في الإنسان، والغريزة الطبيعية اللي موجودة في الطيور هي غريزة الفداء لما يدافع عن أولاده لدرجة أنه يموت من أجلهم. والغريزة الطبيعية اللي موجودة في الحيوان أو في الطيور، كل الغريزة دي موجودة لأنه الله وضعها بذاته نفسه. إذن بنشوف أنه الله على رأس القائمة، ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الله مش فادي، يعني مثلا لو اعتبرنا أنه الله محب، لكن السؤال هل هو فادي؟ نقول نعم، لأنه إسكان هو صمم الإنسان بالفداء، وده الطبيعي. الغير طبيعي أن يكون الإنسان قاسي، يعني مثلا

0: يقسو على أولاده. يعني أنا يعني عندنا حدث في مصر يمكن من كام سنة، حصل إنه أب كاهن كان على الشاطئ هو وأولاده وعنده أطفال صغيرين، يعني دخلوا المية وفجأة حصل سحب فالموج خدهم. فالأب الكاهن ده شايف دول أطفال يعني صغيرين، يمكن 7 8 سنين، اتنين. اللي حصل ان هو بدون وعي بدون تفكير بلبسه بكل ما، وما فكرش في نفسه انه هو ما يعرفش يعوم. يعني يعني ألقى بنفسه بكل سرعة على البحر علشان خاطر ينقذ أولاده، واللي حصل إنه هو مات هو وأطفاله. تعالوا مع بعض نركز 5 دقايق أو بلاش دقايق، لحظات. يعني نقول الآتي، نقول مثلا هذا الرجل كان ممكن يفكر في لحظات بسيطة، هو مش هيقدر ينقذهم لكن هيقدر يخلف غيرهم، صح؟ يقدر إيه؟ هو شباب ومراته يعني في الشباب، يقدروا يخلفوا غيرهم يعني يجيبوا أولادهم، لكن هو ضحى بنفسه من أجل أولاده. ده مش مثل وحيد موجود، لكن كتير في كل الأديان بنلاقي الأمر ده. يعني إيه؟ مش مشكلة الشخص دينه مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا بوذي ولا أي كان، الفكرة إنه هذا الرجل أو هذه الغريزة موجودة في البشرية، فعلشان كده قدر إنه ينجي أطفاله رغم إنه قدم نفسه من أجلهم. هكذا المرأة أيام سليمان قدرت إنها تضحي بحبها من أجل فداء ابنها، إنه ما يموتش، يفضل ويفضل مع المرأة على إنه ابنها ما يموتش.
1: ربي يباركك، أشكرك. دكتور بتحب تضيف أي نقطة قبل ما نكمل؟ أي نقطة معينة قبل ما نكمل؟
2: لا شك أن كل واحد يحتاج إلى أنه يدرك محبة الله ويعرف محبة الله. إن كان الإنسان لا يمكن أن يضحي من أجل الإنسان، ده شيء منطقي. لكن ادانا الكتاب صورة أعظم بكثير جداً لتضحية الإنسان من أجل آخرين، من أجل أولاده. فالمثل الصريح العظيم اللي قدامنا في أصحاح 18 من صموئيل الثاني، عندما صرخ داود هذه الصرخة المدوية، عندما قال هذه الكلمات: يا أبشالوم ابني، يا ليتني مت عوضا عنك. فأنا أرى بأن هذه الكلمات التي نطق بها داود وهو يتمنى موته وليس موت أبشالوم، مع أن أبشالوم كان لداود كل العداء ووضع في قلبه كل الأساليب الشريرة التي يريد بها أن يتخلص من أبوه ليأخذ الملك عنه. أما الآب وهو داود أو الوالد، إن كنا لن نتكلم عن الآباء، فإن داود أرسل هذه الصرخة وهو يقول: يا ليتني مت عوضا عنه، فعنك عن ابنه أبشالوم،
1: مع أنه خرب الدنيا أبشالوم،
2: مع أن أبشالوم خرب كل شيء، مش الدنيا وبس،
1: وحاول يطارد أبوه حتى يقتله
2: طبعا، وجمع حواليه جماعة أشرار علشان يأخذ منه المملكة. لكن رغم هذا نجد فيها محبة الآب لابنه. فممكن جدا عندما يحب أحد شخص عزيز عليه يقول عنه الرسول بولس هذه الكلمات: بالجهد، يعني بالعافية، بالجهد يكسر أحد أن يموت، ربما لأجل الصالح يكسر أحد، ربما من أجل واحد صالح واحد يضحي من أجله ويموت بالنيابة عنه. لكن الله لا يريد الإنسان أن يضحي من أجل الإنسان، لكن يريد أننا نفهم بأن الله هو مصدر التضحية.

0: ومصدر الفداء. وإذا قال الإنسان ربما يفعل أو لا يفعل، يعني داود عندما يقول ليتني مت عوضا عنك، فيقول الكتاب عنه بأنه لم يموت نيابة عن أبشالوم، لأن الوقت كان قد انتهى. لكن أجي لمثل آخر موجود في كلمة الله، أن في أصحاح 14 من صموئيل الأول، عندما أخذ يوناثان بطرف النشابة العسل وأكله، وحكم بعد ذلك شاول على ابنه، قال هذه الكلمات: موتا تموت يا يوناثان. فصرخ الشعب وقال: أيموت يوناثان الذي صنع لنا هذا الفداء، العظيم؟ كمل الجملة اللي بعديها: فافتدى الشعب يوناثان.
1: وليش كان؟ لأنه أقسم شاول أنه ما حدش يدوق،
0: طبعا القصة،
1: ما حدش يأكل لحد ما يخلص من الحرب.
0: بالضبط. حتى أن يوناثان قال هذه المقولة: لقد كدر أبي الشعب.
1: لكن استعجلوا وعمل قسم وما لوش معنى،
0: ما لوش لازمة طبعا. لكن ليت كان الشعب استنارت عينيه كما استنارت عيني يوناثان. لكن الحتة اللي أنا وصلت إليها وهي
1: افتدى الشعب،
0: فدى الشعب أو افتدى الشعب يوناثان، يعني كأن الشعب عاوز يقول موتنا احنا وما تموتش يوناثان. احنا ممكن يجي شعب غيره، لكن يوناثان من الصعب أن يأتي واحد غيره.
1: نظيف.
0: أنا ضربت هذه الأمثلة لكي أوضح أن ممكن للإنسان أنه يفتدي الإنسان، زي ما قلت كما كتب بولس لينا في أصحاح 5 من الرسالة إلى روميا، بالجهد. لكن الله لم يبذل جهدا لكي ما يفتدي الإنسان، لكنه بذل ابنه لفداء الإنسان. وهذا هذه صورة إلهية مباركة عن الفداء العظيم الذي افتدى بها الله البشرية.
1: أمين. ربي باكك بنعمة رب يسوع. عندنا سؤال من أخونا مصطفى بالكنترول روم، عم بيقول لي أنه في سؤال، خليني ألاقيه. أوكي، السؤال إن شاء الله يكون السؤال واضح يا مصطفى. هل محبة الله للإنسان حدود، أو هل لمحبة الله نحو الإنسان أفضل نقولها حدود، أم أنها محبة بلا حدود؟ هل محبة الله للإنسان طبيعي يا مصطفى بلا حدود؟ طيب خلينا نأخذ التوضيح من حضرتك بسرعة لو سمحت.
0: محبة الله للإنسان ظهرت بلا حدود في بذل ابنه المبارك الرب يسوع المسيح. لكن محبة الله للإنسان لها حدود. هذه الحدود مرتبطة بأن الإنسان يبادل الله المحبة،
1: يعني حياتي وقت ويغلق الباب.
0: طبعا.
1: بس لما الله احبنا،
0: لكن انا لما اقول ان محبه الله بلا حدود، يعيش الانسان في عربدته وفي خطاياه وفي شروره.
1: بس انا رايت سؤاله كانه مقياس المحبه،
0: مقياس محبه الله لها حدود، حتى يرجع الانسان الى الله ويقول هذه الكلمات مع يوحنا.
1: طيب خلينا نوضحها بهالطريقه. اذا قصده إنه ثمن المدفوع بالإنسان نتيجة محبة الله هو بلا حدود.
0: طبعا.
1: إيه؟ وفي ناحية تانية، السؤال الثاني إنه إذا الإنسان ضل طماع إنه عم يطمع بمحبة الله،
0: يبقى بلا حدود، يبقى الله أحبه بلا حدود والإنسان أنكر هذه المحبة. أو لم يعتد بها، أو يعيش كما قيل في روميا أصحاح 2: هل تستهين بغنى لطف الله ومهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ إذن المحبة لابد أنني أعلم تماما أنه إن كان الله يحبني فعلي أن أبادله هذه المحبة، كما قال عنها يوحنا: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لكن إذا تماديت في خطاياي وفي شروري وفي أثامي، فأنا بهذا أنني أهين محبة الله لأنني لم أقدرها. ومن لا يقدر محبة الله يهينها. ومن يهين محبة الله يجب عليه أن يتحمل

0: القصاص إهانة هذه المحبة.
1: آمين آمين يا رب يباركك. طيب تابع طولت شوي على الأسيس جرجس. أسيس جرجس بدي حاول أعمل شوي هيك تحليل لمواضيع بقلب الكتاب. أنا حابب أنه نوسعهم قليلا. طبعا رح نغوص أكثر فيما بعد بمحبة الله. بس الكتاب المقدس بيتكلم بأيوب 39 عن النعامة. عادة الرب منشوفه حاطط الغريزة محبة بالغريزة في الطيور في الحيوانات في الخلائق. بس الكتاب عجيب وضح وضع النعامة بطريقة مختلفة. وده لتعليمنا طبعا. يعني الموضوع ده نتيجة انه تعليم. بيقول بأيوب 39 عدد 13 بيقول جناح الحمامة يرفرف أفهو
0: جناح النعامة
1: أفهو منكب رؤوف أم ريش، لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. هذا ترتيب من عند الرب، مش الرب نسي يعطيها، بس هذا عنده قصد. عندما تحوذ نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. فمنشوف أنه في سر أنه الرب يعطي لهذه النعامة هذه الصفات، سريعة وأسرع من الفرس وصعب أنك تمسكها مثل ما بيقولوا، وعند ضخامه وعند مجال دافع عن اولادها، لكن بتحطهم في التراب. وفي سر في مجال نوضح هذا السر لو سمحت، انه كانها فقدت المحبه اذا جاز التعبير. مع انه انا شايف على فكره اخ اسيس شايف النعامه عم تدافع عن بيضها، بس عندها هبل يعني بتركض برجله بالعكس بتلحقهم بتترك بيضها، ما عندهاش الحكم القوي. تفضل.
2: هو في عندنا نوعين من الطيور مش بيهتموا بفراخهم او باطفالهم يعني، ودي حكمه يعني عايز اقول الرب كده فيها انه هو بيعتني باصغر الامور واصغر الاشياء. يعني مثلا حضرتك ضربت مثل عن النعامه بحسب ما جاء في سفر ايوب، وانها بتضع البيض بتاعها وتنسى هي البيض بتاعها موجود فين.
1: وعندك يعني الغراب، عندك الغراب كمان، عندك الغراب نفس الشيء كمان
2: بالضبط يعني. كمان
1: نعم.
2: والرب يسوع قال، ولا سيما انجيل البشير لوقا بيقول انظروا الى الغربان انها لا تجمع ولا تحصد ولا تجمع الى يعني الى مخازن، لكن ابوكم السماوي يقوتها.
1: نعم.
2: يعني الفكره مش بس الطيور، يمكن انجيل متى بيذكر الطيور، انجيل لوقا بيحدد قوي موضوع الغربان، انه الغربان الغراب نفسه مش بيهتم بفراخه. الحقيقه يمكن في كتير تفسير سواء كان عن النعامة أو عن الغراب، لأن الغراب لما بيفقس البيض بتاعه فاللون بتاع الغراب ما بيبقاش أسود، لكن بيبقى شبيه بالحمام. يعني ده بعض التفسير يعني أو بعض الشراح بيقولوا الكلام ده، لكن الحقيقة أي كان الأمر إلا أنه الغراب مش بيهتم بالفراخ بتوعه. لكن بنشوف نعمة الله أنه الله نفسه بيهتم قوي بالغربان اللي الآباء بتوعهم نسيوهم، وبيهتم جدا بالبيض بتاع النعامة، بيهتم جدا ببيض الأسماك. يعني بيض السمك اللي السمك ما بيعرفش في الآخر هو فين، بعض السمك بيعرف بعض الأسماك ما بتعرفش، لكن بنشوف إنه الله بيهتم بأصغر التفاصيل اللي موجودة في الكون. معنى ذلك إن الله بلا حدود في اهتماماته، في محبته، في لطفه، في اهتمامه بالطيور اللي بتهتم بفراخها أو لا تهتم بفراخها، بالإنسان اللي ممكن يترك من أهله ومن أسرته، وما بين إنسان متمسك بيه الأسرة بتاعته. يعني عايز أقول إن الله يشرق نوره وشمسه على الجميع، محبته بلا حدود. يعجبني جدا اللفظ الكتابي في إنجيل يوحنا 3:16.

0: وهو بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم. كلمة العالم حطها بين قوسين، أحب مين؟ أحب الإنسان، أحب الخليقة، أحب الكون، أحب الكرة الأرضية عشان يفديها لأنها اتدمرت من إبليس في سقوطه ودمر الكرة الأرضية. ولما خرج آدم من الجنة هو وحواء وقال لهم ملعون هذه الأرض بسببك، وحسكا وشوكا تنبت لك الأرض إلى أن تعود، اللعنة اللي أصيبت بكل الأرض. هكذا أحب الله العالم، العالم بما فيه أنا، بما فيه كل الكائنات اللي موجودة، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل، هنا لكل إنسان يؤمن بيسوع، يؤمن بالمسيح، لا يهلك، لا يهلك. علشان كده بقول كمان لأخويا مصطفى اللي سأل السؤال، الله بيحب الجميع ومحبته بلا حدود. الله ما عنده صفات محدودة، الله عنده كل الصفات كاملة، يعني عادل كمال عدله، كمال محبته، كمال طول أناته، الله عنده كماليات في كل الأشياء. أنا اللي عندي الكمال بتاعي أو عندي عدم الكمال، فأنا محبتي محدودة، أيامي على الأرض محدودة، وقتي قدام الرب محدود، التوبة بتاعتي محدودة، الرجوع للرب في وقت محدود. الرب يتمهل عليا وينتظر، لكن هيجي وقته خلاص الباب هيغلق، لأني أنا انتهيت، مت. فطالما الإنسان مات يبقى خلاص مفيش فرصة قدامه. الحاجة اللي أنا عايز أقوله، الله محبته بلا حدود، فهو يحب طائر النعام، وبيحب كمان طائر الغربان وبيهتم بيهم، وبيحب كل الطيور سواء كانت مفترسة أو طيور أليفة.
1: أمين، ربي يباركك. طيب بناخد مكالمة من أختنا نهال. أخت نهال حضرتك معنا على الهواء، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك.
1: نعم وسلام
2: دكتور ميشيل وحضرة الأسيس جرجس، وبأمانة ممتنة جدا للرب أنه في خدام أمناء زي حضرتك يا أسيس جون، بيغوصوا بكلمة الله بمعنى الكلمة، وبيعرفوا يطلعوا الكنوز والجواهر لينا. الحقيقة موضوع النهاردة أنا يعني مش عايز أقول إنه معقد، لكن حتى العنوان نفسه مش سهل فهمه، لكن حضراتكم نجحتم بدرجة امتياز في تبسيط وتقديمه لينا بصورة شيقة. كلمة قبس مش من الكلمات المتداولة أو الشائعة في استخدامها، ولما بحثت عنها لقيت إنها شعلة أو جزء من نور،
1: جزء من نور أو شعلة
2: من مصدر
1: أو جمرة.
2: أيوة، يعني زي حضرتك قلت، وميض، لمحة، شعاع من قلب الله المحب بتظهر لمخلوقاته. بالإضافة للكلام الرائع اللي حضراتكم باركتونا بيه، أنا شخصيا بشوف محبة الله بتظهر بوضوح في طريقة تعامله مش معانا إحنا كأولاد مؤمنين فقط، لأ ده أنا بيبهرني معاملته الرائعة مع الإنسان الساقط، وده بيبان بوضوح في قصة الابن الضال، وإزاي الأب كان منتظر رجوع ابنه. والجدير بالذكر إن محبته ما كانتش لفئة معينة من البشر، لا دي كانت معلنة في الصليب للعالم كله، زي ما حضرة الأسيس جرجس قال، وأنا في الانتظار، لأنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأنا عايز أصرخ كمان مرة وأقول بأعلى صوتي، كل دي تشمل كل المشاهدين، المسيحي، المسلم، اليهودي، البوذي، أو حتى اللي ملهوش أي دين. ومش قادرة أدخل على سؤالي من غير ما أقول إن حلاوة وعظمة إلهنا الرب يسوع، إنه كان بيجلس مع الخطاة، إنه كان بيلمس الأبرص المنبوذ من الناس كلها، وفوق كل ده غفر لصالبيه. فيا بخت اللي هيقرر إن يسلم حياته ليه بالكامل عشان يقدر ياخد قوة منه ويعيش زيه. فالخلاصة أو البهريز اللي عايزة أوصل لها، إنه الله حط مجرد آثار من جماله في خلقته وأعلى عمق محبته في الصليب. فالسؤال التطبيقي، يا ترى هل أنا بقى بعكس هذا القبس؟ وهل الناس بتشوف فيا القبس من قلب هذا الإله العظيم، بالذات في عالم مليان بالقسوة والخصام والأنانية والإدانة؟ لأنه أكيد القبس بيبان وسط الظلمة. والحتة الأكثر تعقيد، هل ممكن أن أنا أرى القبس من قلب الله حتى في الشخص الشرير يا حضرة الأسيس؟ فلو إجابتكم

0: نعم. طب ازاي بنشوفها؟ ولو لا، طب ازاي ده يتوافق مع الحقيقة اللي بتقول ان الانسان مخلوق على صورة الله؟ فنفسي توضحوا لنا الحتة دي والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا، سؤال حلو ورائع. سمعت حضرتك السؤال؟
2: اعيده حضرتك عشان المشاهد ياخذ باله منه.
1: طبعا اتكلمت عن نقاط متنوعة، لكن السؤال اللي ركزته هو هل أنا شخصيا بعكس، وأنا قصدي أنا بظن أنه هي قصدها الأخت أنه كمؤمنين، لأنه الإنسان غير المؤمن ممكن ما يهتمش بالموضوع ده، بس كان أنا كمؤمن أو كمؤمنة هل أنا أعكس هذا القبص، هذا
2: الشعاع
1: الوميض whatever، هذا القبص هل أستطيع أيضا أن أراه في الشرير؟ يعني حتى لو كان واحد شرير هل أنا بعكسه وهل أنا أراه في الخليقة وخاصة حتى في الشرير، في الإنسان الشرير؟
2: الإنسان الشرير
1: حسب نوعية شره. لا،
2: كما يقول الكتاب.
1: نعم.
2: إن الشرير حياته مظلمة.
1: نعم.
2: لذلك إن كانت الحياة مظلمة فكيف يمكنها أن تشع إشعاع نور؟ وإن كان النور اللي في المؤمن بقى حضرتك، إن كان النور الذي فيكم
1: ظلام فالظلام كم يكون؟
2: دعني هنا أضع حد. هل نتكلم عن الخاطئ ونقول إن عنده نور؟
1: هذا جواب مش من عندك يا دكتور، هذا من عند الروح القدس، لأنه فيها حكمة قوية هالإجابة.
2: ربي يباركك.
1: عن جد عم بحكي، ربي يباركك، يعني هي حكمة رهيبة. تفضل.
2: فهل زي ما قال الكتاب على فم الرب يسوع أولا،
1: نعم،
2: يعني أنتم نور العالم. وأنتم خلينا في النور، بلاش الملح لأن الملح ده لي وضع آخر. لكن خلينا في النور.
1: نعم.
2: تعال نشوف ماذا كتب الرسول بولس. طبعا أنا بقتبس من الرب يسوع المسيح أولا اللي قال إن يرى الناس نوركم أو ليضئ نوركم أمام الناس. لكن في آية حلوة تعجبني في فيليبي أصحاح 2، وعلى ما أذكر عدد 13 أو عدد 15، يقول الرسول هذه الكلمات العظيمة. فيليبي أصحاح 2، يعني
1: إيه هي الآية بالضبط؟
2: اسمع حضرتك.
1: نعم.
2: الآية عدد 15.
1: نعم.
2: لكي تكونوا للمؤمنين بقى مش للخطاة.
1: يس.
2: اركن الخاطئ على جنب.
1: لأن
2: الخاطئ زي ما قلت لا يمكن أبدا أن يكون في نور. ممكن يكون في أدب، في إتيكيت، في مجاملة، في دبلوماسية. كل ده للمصلحة، أو لمجرات الحياة.
1: طيب قبل ما تتابع ممكن أقول لك نقطة؟
2: أتفضل.
1: الرب يسوع بيقول بلوقا 6، إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم، لأن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. فإذا اشرح لنا إياها على ضوء هذا الكلام.
2: الخطاة يحبون الذين يحبونهم، أي أنهم يعطوا بمقابل.
1: أوكي.
2: أما المؤمن فإنه يجب عليه أن يعطي بلا مقابل.
1: حلو.
2: ده الفرق بين الاثنين.
1: يس. يبقى فإذا نحن يجب أن نحب حتى الذين لا يحبونا، وهذه هي المحبة.
2: وعشان كده تصل محبتنا، إن كنا نحب فعلا تصل محبتنا حتى محبة الأعداء.
1: يس.
2: بلا مقابل.
1: أحب أعدائكم
2: بلا مقابل. لكن أنا بحب الشخص بمقابل، يبقى هذه ليست محبة. ليست المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. المحبة التي انسكبت في قلوبنا مضحية، باذلة، عاملة، بلا لوم.
1: Yes.
2: بلا دنس، بلا خطية. اقرأ هذا الكلام كله كتبه الرسول بولس في يوحنا 13.
1: نعم.
2: لكن عفوا في كورنثوس الأولى 13. لكن اسمع معي هذه الآية وليسمعها الجميع. لكي تكونوا للمؤمنين بلا لوم وبسطاء أولاد لله.
1: نعم.
2: بلا عيب في وسط جيل معوج
1: وشرير،
2: جيل معوج وملتون.
1: أيه.
2: تضيئون. نعم. هذه بقى المؤمن هنا.
1: يس.
2: تضيئون بينهم كأنوار في العالم. المؤمن هو الذي يضيء.
1: يس.
2: أما الخاطئ لا يمكن أبدا أن يضيء. وعشان كده كتب بولس في أفسس 5 قائلا هذه الكلمات: اسلكوا كأولاد نور.

0: يبقى المؤمن هو اللي يشع نوره لأن عنده نور. وعندئذ
1: وكتابنا المقدس بيقول لأنكم كنتم قبلا
0: ظلمة أما الآن فنور
1: في الرب.
0: من الذي يشع؟ الشمس تشع ولا القمر يشع؟
1: الشمس.
0: الشمس لأن أقوى من القمر
1: بس بتعكس. القمر
0: بيعكس. القمر يعكس لسبب
1: yes.
0: لأنه مظلم
1: yeah.
0: حتى الواحد لما يحب ان هو يمدح واحد انا اقول انه بيزمه بيقول له انت زي القمر. القمر القمر معتم معتم لكن لكن لكن دانيال قال لنا ككواكب تضيء في هذا الجلد.
1: يبقى شوف هلا حتى في حكمه حتى ببناء الايه اللي قالها سفر نشيد الانشاد من هذه المشرفه المشرفه كالشمس
0: ايوه
1: لكن جميلة كالقمر لأنه القمر جميل
0: الشمس انعكست
1: بس لأنه كده بس المشرفة اللي هو منورة
0: منورة بالشمس
1: بس أنه قصدي هيدا إعلان علمي قبل آلاف السنين
0: وإحنا مستنيرين
1: نعم.
0: بشمس البر العظيم
1: مجدا للرب
0: وبدون شمس البر فنحن ظلمة
1: عشان هيك كده نحن حلوين كرمال كده يعني
0: ولذلك قال كنتم
1: قبلا
0: ظلم لكن الآن
1: فنور
0: فإذا كنا إحنا وخطاط في الماضي كنا ظلمة فالخاطي ما زال ظلمة
1: نعم.
0: لكن إذا أراد أن يستنير أو ينور أو يحلو أو يتجمل فعليه أن يقبل الأبرع جمالا من بني البشر
1: ربي باكك ربي باكك. أحبائي فيما يتكلم الدكتور ميشيل اتذكرت شخص من حبيبنا المسلمين ما هم غالبية المسلمين اللي بيحاججوا بالكتاب المقدس بيوقعوا حالهم بمطبات مش طبيعية. ففي واحد عم يحتاج أنه المسيح قال عن نفسه أنا هو نور العالم يعني أنه هو الله هيك كان عم بيقول وفعلا هو نور العالم هو الله المسيح هو الله الظاهر في الجسد وبذات الوقت بيقول المسيح أنتم نور العالم يعني بمعنى أنه وجد غلطة للمسيح لا أنه إزاي كيف نحن كيف فينا نور لا مش قصده المسيح أنه نحن نور من نفوسنا لكن الكتاب المقدس مثل ما سمعنا من الدكتور ميشيل ها فهكذا فالمسيح هو النور بس هكذا فليضيء نوركم الذي يعكسه علينا المسيح ليه لأننا قبلا كنا ظلمة أما الآن فنور مش من أنفسنا في الرب فيا مسلمين لما بتحاججونا كمسيحيين فهموا كتابنا وحاولوا تسمعوا للاهوتيين وللفاهمين من الكلمة حتى ما تحرجوا أنفسكم وتبينوا جهال مع احترامي ليكم
0: ولابد لينا إحنا كمان يعني ناخد في بالنا
1: نعم.
0: هذا الاهتمام إن مهما عمل الخاطي البعيد عن الله
1: نتحمله
0: فهو ظلمة لا يمكن أبدا
1: ونستحمل.
0: لكن أجل حتى حضرتك في يعني في يعني تعليق بسيط
1: نعم.
0: عن النعامة
1: نعم.
0: كل الصفات اللي قالها الله عن النعامة تأتي تحت عنوان واحد فقط
1: الله أنسى الحكمة
0: بس
1: لأن الله أنسى الحكمة
0: إذا كان في حكمة فإن
1: أنا كنت حابب أسألك هذا السؤال بس ضع مني لنجد أنك روح القدس رجع أذكرك فيها لأنه بما أنه الله هو الذي يريدنا أن نحب ولو أخذنا قبص
0: هو لدينا
1: هو الذي أنساها
0: بالزبط.
1: الحكمة
0: بالزبط.
1: فبالتالي ضاعت عن المحبة
0: المحبة الإلهية أو عن الغريزة الطبيعية التي أودعها الله فيها حتى هذه الغريزة نسيتها
1: علما أنه بتشوفها أحيانا بالأفلام بالفيديوهات بتدافع بس ما بتعرف إذا إجا السيارة تهرب بكل اتجاهات
0: لكن
1: ممكن تهرب صوب السياط نعم تفضل لا لا في تشويش دخل على الخط في راديو دخلت على الخط طيب حضرت المخرج معايا اصوات اخرى لو سمحت طيب اوكي راحت لما سمعنا اصوات ثانيه يمكن الاخت نيال عم تحكي ولسه معنا على الهواء
0: لا
1: اوكي فيري جود اوكي يمكن صوت الاخت نهال اوكي طيب
0: فلابد ان احنا نعرف ان الله يعطي ويذكر وينسي في نفس الوقت.
1: yes, yes.
0: يعني هو
1: هو درس لينا,
0: هو درس لينا عشان نعرف ان بدون الحكمة لا يمكن ابدا ان نفهم الامور الروحية المباركة.
1: فاذا حتى الطيور والبهائم فيهم جزء من حكمة غريزية,
0: حكمة غريزية معطاة من الله, لانه من الله. لا يستطيع ان يفهم الحكمة,
1: ونتيجة هذه الحكمة المغروسة في الغريزية اللي فيهم بيحبوا صغارهم واولادهم وألم هنالك.
0: ولذلك

0: لابد أن حضرتك تلاحظ حاجة والمشاهد يلاحظها أيضا، أنه قبل الإيمان، قبل الإيمان نحن ليس عندنا حكمة، لكن بعد الإيمان عندما أخذنا حكمة الله
1: الذي هو المسيح،
0: الذي هو المسيح، أدركنا بأن فداء الله وبذله لابنه كان الصالح لحياتنا، وعشان كده قال لنا من تعوزه الحكمة
1: فليطلب. ربي باركك. طولنا عليك أسيس جرجس، ربي باركك. نعطيك فرصة أطول لو سمحت، إذا بتحب بتحب تدخل على على اي نقطه احسن ما يعني تحرم من ان يكون عندك جواب وما تقوله، تفضل.
2: حبيبي اشكرك. الحقيقه انا بشوف انه قبل سقوط الانسان، انه الله متع الانسان بالكماليات البشريه اللي كانت موجوده فيه يعني، لكن بعد السقوط يعني الإنسان كان في نور، كان في حكمة، كان في علم، كان في معرفة، علشان كده قدر يسمي كل الأسماء بتاعت الحيوانات. إحنا النهاردة لما بيجي مولود بنختار ممكن نسمي إيه، وما بنقدرش نخترع اسم جديد. لكن تخيل معايا آدم إنه سمى كل الأسماء اللي موجودة لحد النهاردة نعرفها ودعاها بأسمائها، حتى حواء سماها لأنها أم كل حي. بعد السقوط حصل تشوه للكماليات بتاعت الإنسان، وأصبح الإنسان عنده كل حاجة نقائص، ونقائص الخطية مشوهتها، يعني مش بس نقائص، لكن كمان إن الخطية لما دخلت على الكماليات شوهت الكماليات اللي موجودة في الإنسان.
1: راح الصوت يا دكتور أسيس، راح الصوت.
2: أنا صوتي واصل
1: دلوقتي رجع الصوت. تفضل
2: تمام.
1: بس قول الجملة الأخيرة لو سمحت.
2: الكماليات، إنه إبليس شوه الخطية، شوهت كماليات الإنسان، فأصبح الإنسان عنده كل شيء نقائص. فاللي أنا عايز أقوله إنه أصبح جوه الإنسان حتة من روح ربنا، لأنه الله نفخ في الإنسان من يعني، فصار آدم نفسا حية. الروح اللي موجودة دي أو الضمير اللي موجود في الإنسان ده جزء من الله، حتة من الله موجودة. علشان كده بنلاقي انه عنده الغرائز، يعني دايما بقول انا بقول بستخدم الكلام ده في عظاتي، فبقول مثلا الانسان الخاطي كله خطيه، لكن وارد انه يطلع حاجه كويسه، وارد انه يعمل حاجات كويسه. لكن الانسان المؤمن الحقيقي بيعمل يعني بيطلع منه نور، لكن وارد انه يغلط، وارد انه يخطئ، يعني واخد بال حضرتك؟ فإذا اللي أنا عايز أقوله إنه النور اللي جوانا كبشر هو نور أصلا متاخد من الطبيعة الإلهية. علشان كده بنصحى لصوت الإنجيل، يعني لما الروح القدس ينخص قلوبنا وينخص ضمائرنا للتوبة الحقيقية، فبنبتدي إن احنا نعيش توبة حقيقية، ويبتدي الرب يدينا إن احنا نتلمع، يشيل التشوهات بتاعة الخطية اللي موجودة فينا.
1: بس يا دكتور أسيس لو سمحت، لو قطعتك، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. في فرق بين الرتوش، التحسن أو
2: طبعاً.
1: فنحن خليقة جديدة، الأمر طبعاً. مختلف طبعاً. مش تحسن. تفضل.
2: نعم أتفق تماما.
1: نعم.
2: يعني إن الله بيخلقني خليقة جديدة، إنه
1: نعم.
2: صحيح يعني بيزبطني كل حاجة، لكن وبدخل في في في في حتة جميلة قوي. مثلا تحب اللي يحبك، دي معاملة البشر الإنسان.
1: نعم.
2: تكره اللي بيحبك، دي معاملة شيطانية.
1: نعم.
2: تحب اللي يكرهك، دي معاملة إلهية.
1: حلو ربي باكك
2: يعني. فإذا الله عايزنا إن احنا نحب بعض، ونحب حتى اللي بيبغضونا. لأن لو واجهت النار بالنار فمتى تنطفئ النار؟ لكن إذا واجهت النار بالمية فلازم تنطفئ. علشان كده الله

0: أعطى المؤمن أن يكون جواه أنهار ماء حي من حب من عطاء من سخاء من علاقات طيبة من جسور للتواصل من أمور عظيمة الرب صنعها داخلنا من خلال الميلاد الجديد أو من خلال الخليقة الجديدة.
1: نعم أمين. الرب يباركك. دكتور ميشيل في عندنا سؤال من الأخت الأخت غانا بتقول: سؤالي من فضلكم، إذا كانت الأم قد تعاملت بقسوة مع الأبناء فهل يعني سيستخدم أو بمعنى يتوجب أو ممكن يستخدم الأبناء نفس الأسلوب لأبنائهم وبذلك يولد جيل جديد لا يعرف كيف يستعمل المحبة؟ شكرا. الرب يبارككم. الرب يباركك. سؤال حلو يا أخدانا. أهل عاملوا أولادهم أو بناتهم بطريقة سيئة، فهم ربما يطلعوا بذات على ذات المنوال ويعاملوا أولادهم أيضا بطريقة سيئة، فالموضوع مستمر، لكن لازم حد يكسر القاعدة ويقدم المحبة كما أستطيع أن أراها
2: في في في في النظام التدريسي. التدريسي اللي هو يعني في المعاهد أو في الكليات وخلافه، هذه المقولة سمعتها لما كنت طالب في الدكتوراه، فكنا بنسأل ليه الأستاذ ده قاسي، فبيقولوا إن اللي عملوه فيه أساتذته هو بيعمله.
1: ده خطير ده.
2: ويقولون إن في واحد تاني معاملته طيبة، فقالوا إن اللي عملوه في أساتذته هو حاد عنه. فلابد إن احنا نفهم هذا الموضوع تماما. هل إن كان أبي كان قاسي معي، فهل من الواجب أن أكون قاسي على أولادي؟ أم أنني أتجنب القساوة
1: وأتعلم من الدرس
2: حتى أحب أولادي؟ وهذا هو المنطق اللي المفروض أن احنا نعيش فيه. مش عشان أهالينا كانوا قساه علينا يبقى احنا نطلع قساه، والجيل الثالث يطلع قاسي، والجيل الخامس والسابع
1: ننتقم يعني،
2: وهكذا وهكذا يصبح المجتمع كله مجتمع قاسي،
1: ظلم بظلم،
2: ولا يعرف نظام ولا يعرف للمحبة أصلا ولا فصل. فيجب علينا أن احنا نلاحظ هذا الكلام. إن كان الأسلاف كانوا قساة علينا، فيجب على الأبناء أنهم لا يقولون كما قالوا في الماضي: أباؤنا أكلوا الحصرم ودرست أسنان الأبناء. لا نقول هذا الكلام. وعشان كده موسى نفسه استخدم هذا التعبير في تثنية على ما أذكر 32: لأنكم أنتم تربية أناس خطى. يعني انتوا
1: جايين كده،
2: طبيعتكم كده. اهاليكم كانوا متعبين وانتوا طلعتوا متعبين. لكن الكتاب علمنا شيء اعتقد في حزقيال 18 وحزقيال 33: ان كان الاب شرير لكن ممكن ان يطلع ابنه بار. والرب عاوز مننا إن احنا نربي أولادنا تربية حسنة حتى يتعلموا كيف يعيشوا في حياة البر مع المسيح. فلابد أن ننتبه لهذه النقطة. أنا أجاوب على الأخت أو الأخ اللي سأل هذا السؤال: إن كنا قد عانينا في الماضي، فيجب علينا أن نغير خطتنا في الحاضر لكي ننشئ جيل يحب كما نحن نحب.
1: لا نحمل الحقد ولا أثار
2: ولا
1: الماضي،
2: ولا الضغينة،
1: خاصة إذا كنا مؤمنين. المؤمن خلاص بينسى الإساءات وبيسامح وبيستر. والرب قالنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين.
2: لو كان هناك الحب والتسامح لما رأينا الشر، لما رأينا المحاكم. قالوا إن الكنائس يجب عليها أن تعلم شعبها كيف لا يدخلون للمحاكم بسبب غرس المحبة في قلوبهم.
1: أمين أمين أمين. شكرا. السيسي

0: جرجس، قانون او القبس اللي سميناها، كلمه قبس اللي هو الشراره، الجزء الخارج من قلب الله من المحبه، رايناه في الخليقه العاقله. لكن المسيح حتى له كل المجد اعطانا مثل رائع جدا ومعروف بحسب يوحنا 12:24، بيقول الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن وقعت في الأرض وماتت فهي تأتي بثمر كثير. قانون الموت لكي تحمل، لكي تثمر. تفضل يا محبوب. يعني حتى في النبات، في الخليقة نرى كل هذه ومضات. عم تسمعني حضرة السيس؟
1: نعم.
0: تفضل. تفضل ربي بحبوب.
1: نعم حضرة السيس. تفضل. نعم. الحقيقة يعني الله حط فكرة الفداء في كل الخليقة، حتى في النباتات، يعني حتى في الأشجار. ما كانتش الحبة تموت، مش ممكن أبدا إنها تطلع تنمو وتتحول إلى ساق أو شجرة وبعد كده تأتي بالثمر وتأتي هكذا. الحقيقة إنه دي معاملة الله، دي طبيعة الله. وعلشان كده بقول إنه الله على رأس هذه القائمة، يعني فكرة التضحية والفداء. يمكن تفتكر المثل اللي أنا قلته من شوية عن أحد الآباء مات من أجل أطفاله وأطفاله ماتوا معاه وهكذا. اللي أنا عايز أقوله أنه يجي سؤال ببساطة قوي، هو ما كانش فيه طريقة تانية الله يفدي بيها الإنسان غير أن يموت، يرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح وموت على الصليب؟ الحقيقة في كذا طريقة، لكن الفداء هنا غالب على طبيعة الله. يعني في كذا طريقة، يعني في طريقة تاني؟ في طريقة تاني، مثلا انه يموت ادم وحواء، انه قال لهم يوم ان تاكلوا من هذه الشجره فموتا تموتا، فخلاص هم اكلوا فخلاص يموتوا ويتخلق ادم جديد وحواء جديده ويبتدي نسل جديد وما فيش داعي من فكره الفداء، او انه يعمل حاجه تانية. يعني في طريقة تانية كمان غير أن يموت آدم وحواء، أنه يسامحهم وخلاص، يعني يقول لهم مغفورة لكم خطاياكم خلاص، والموضوع سهل بسيط، يعني أنه يغفر ليهم وخلاص، يعني ما لا داعي للفداء. لكن لو بصينا في النظريتين، النظرية الأولى لو أنه الله يعني أمات آدم وحواء، هنشوف انه الله طبق عدله بدون رحمته، يعني طبق قانون العدل على آدم وحواء بدون أن يرحمهم، ولا سيما أن الخطية دي خطية دخيلة. يعني إيه دخيلة؟ يعني مش من ذاتهم، ده إبليس اللي حط جواهم أنهم يعملوا كده، فاستقبلوا فكرة شيطانية من قبل إبليس وقعوا فيها. هم يستحقوا الموت، لكن الحقيقة نعمة الله فدت آدم وحواء عن طريق أن الرب ذبح ليهم وألبسهم أقمصة من جلد، ذبح ليهم ذبيحة وألبسهم أقمصة من جلد، وكانت الذبيحة دي ذبيحة يعتبر مؤقتة، يعني الذبيحة تأخذ رمزيتها وقوتها من قوة الفداء ومن قوة مجيء المسيح. طيب لو حصل أنه لو ربنا سامحهم، إيه المشكلة؟ يعني الله غفور رحوم وبيسامح، فيسامح آدم وحواء، يعني ليه ييجوا يموت على الصليب؟ ودي طريقة سهلة جدا وحلوة جدا الحقيقة. بس فعلا لو ربنا عمل كده انه سامح آدم وحواء، يبقى سامحهم على اول خطية، اول معصية. طيب لما يجي قايين يقتل هابيل، يبقى لازم يسامحه. طيب لما الناس كلها تحصل أكل وسرقة ودمار، وزي ما حصل قبل الطوفان إنه الناس كانوا يعني الشر بتاعهم كتر، يبقى ربنا لازم يسامح. طيب القانون بتاع العدل فين؟ مش موجود. إذن في نظام مختل، يعني في نظام كوني حصل له خلل، لأنه ما فيش عدل، في حب فقط. ولو قلنا إنه الله ده لو ربنا سامحهم، ولو ربنا كان عادل فقط ما فيش حد هيعيش، لأنه الجميع زاغوا معا وفسدوا.

أعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، بحسب ما جاء في مزمور 14. إذا اللي أنا عايز أقوله إنه الله فادي، الله محب، وحبنا لدرجة إنه هو نفسه حط جوانا الفداء. حتى المثل اللي حضرتك قلته، الحبة نفسها بتموت، ولما بتموت لازم تموت علشان البذرة

0: كتير ماتت حباية لكن قدرت إنها تطلع حبوب بجملتها. تخيل لو الحبوب دي مش بتموت وهتحتفظ بذاتها في الأرض في التربة، يا ترى مين هيعيش؟ لا هنلاقي نبات، لا هنلاقي حيوان هيعيش، ولا طيور هتعيش، ولا بشر هيعيش. إذن خد بالك إنه النبتة دي اللي بتموت صنعت حياة مش لنفسها لكن للآخرين. إذن الشجرة بتعطي نبات وبتعطي ثمر للآخرين، الشمس بتعطي دفء للآخرين، النهر بيعطي دفء للآخرين، التربة الأرض بتعطي طعام للآخرين، كل حاجة بتعطي للآخر مش لنفسها مش لذاتها. لو كل حد بص لذاته يبقى في موت، ما فيش حياة. لكن لو بص، لو كل واحد بص للآخر زي ما الرب وضع في الطبيعة، يبقى من هنا تنشأ الحياة، من هنا تكون الحياة، إنه كل واحد بيعيش من أجل الآخر. علشان بنشوفه في النبات، بنشوفه في الحيوان، بنشوفه في الطيور، بنشوفه في كل كبيرة وكل صغيرة، الله صنعها من أجل الآخرين، من أجل تكتمل الحياة، ومن هنا تكتمل الحياة، من هنا تأتي الحياة. إذن لما نيجي نقول مين على رأس قائمة الفداء، نقول هل الله فادي؟ نعم، على رأس قائمة الفداء، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هو اللي أعطى للحياة حيوان انه يموت من اجل اطفاله، هو اللي اعطى للطيور انها تموت من اجل اطفالها، هو اللي اعطى للنبات انه يموت من اجل انه يطلع ثمر للاخرين. هو ده الله على قائمه الفداء.
1: رائع رائع رائع جدا. ربي باكك، نقطه حلوه كثير. دكتور ميشيل، كثار من حبايبنا المسلمين، طبعا انا ما بلومهم لانه هم محتاجين يعني يركزوا ومش يقاوموا ويحاججوا، يركزوا معنا ويسمعوا فبيعرفوا النتيجة. فدائما بيحتجوا انه شو هالكلام اللي بتحكوه ايها المسيحيون انتوا، طب انه ربنا ما بيشفق على ابنه بيقتله وحتى يخلص الناس، ما يخلصهم من غير ما يقتل ابنه، يعني شو الله ظالم صار من الآب السماوي يعني. فكان لازم يعمل تدبير آخر. لو جينا نحن مثل ما سمعنا من الدكتور جورجس، لو جينا نحن قلنا يعني خلص ما بلاش يدين الله، بلاش يدين آدم وحواء وبلاش يدين الخطاة، ده الله بيكون حلو كتير. بس الله ضربت شخصيته، صفات كمالاته ضربت. أو بمعنى آخر، إذا كان قال إنه موتا تموتا إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر وأكلا ومرأها، ده دخل نفسه بورطة مش عارف يحلها، ده ما عندوش حكمة، ما عندوش معرفة للمستقبل، ما عندوش حلول. تفضل.
2: هذا السؤال ليس وليدي اليوم،
1: أكيد ده من زمن وزمان،
2: لكن الحكماء الذين كانوا في هذا العالم وهم كانوا أكبر حكماء العالم وهم اليونانيين، وطبعا من اليونان ظهرت الحكمة البشرية، أفلاطون، سقراط، فيثاغورس وغيرهم، وطلعت الحكمة دي، وكانت هذه الحكمة هي عائق ومانع لليونانيين
1: اللي
2: يقبلوا المسيح. وحتى أني لما نقرأ في أصحاح 17 من سفر الأعمال أن الفلاسفة اللي كانوا موجودين اللي هم قابلوا الرسول بولس قالوا عنه ماذا يقول هذا المهزار، ده جاي بأسلوب جديد، بتعليم جديد، بفكر جديد. ولذلك كتب ليهم الرسول بولس أصحاح وأصحاح كامل، وهو الأصحاح الأول من كورنثوس الأولى، قال لهم هذه الكلمات، أنه إن كنتم تعتبرون أن عمل الفداء هو جهل بالنسبة لله مع أنه حاشا لي أن يكون بمثل هذه الصفة، فأقول لكم أن جهل الله هو أحكم من الحكمة التي أنتم تنادون بها. ولذلك كان هذا السؤال موجود من 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة، حتى أنه وهو أن كان المسيح على الصليب قالوا له هذه الكلمات، إن كنت أنت ابن الله انزل فنؤمن بك ونخلص. لكن حكمة الله هي أنه يطبق ما قاله الرب يسوع المسيح، هكذا أحب الله العالم. والفداء يعني حاجتين مهمين جدا، الفداء يعني البذل، والفداء يعني

0: تضحية الشراء عفوا
1: نعم.
0: البذل معناها التضحية، وده الكلام اللي قاله، بذل ابنه الوحيد، ضحى بابنه الوحيد. وهذا يرجع بنا إلى تكوين 22 لما ضحى إبراهيم بابنه إسحاق،
1: رغم أن
0: حاول أنه يمنعه من الموت، ولكن كان منع الله أقوى إذ أرسل له من هو يفدي. لكن النوع الثاني
1: أرسل له الكبش،
0: الكبش
1: حتى بس ما بيعرفوا القصة يعرفوها،
0: لا أرسل له الكبش. أنا بحاول أختصر. الشيء الثاني أن الفداء معناها الشراء، معناها أنني أدفع لكي ما أخذ، وهذا ما قاله الرسول بطرس في بطرس الرسول الأولى، لأنكم اشتريتم أو افتديتم من سيرتكم،
1: لا بأشياء تفنى، من سيرتكم الباطلة
0: بالضبط، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وكان لابد لهذا الفداء، والسبب لأنه مرتب زي ما قال الرسول بطرس أنه إن دم المسيح معروفا سابقا قبل الأزمنة الأزلية. الأمثلة اللي موجودة في كل في كل البشر أو في كل المخلوقات، وهي عملية التضحية، لكنها نابعة من الغريزة التي وضعت في الإنسان. لكن التضحية عند الله لم توضع في غريزة الله، لكنها وضعت من قلب الله المحب. فمحبته هي التي جعلت الإبن أن يأتي ليفدينا. وهذا مهم جدا، أنه إذا آمنت من كل قلبك بأن الله ضحى بابنه لأجلك لكي ما يفديك، خلصت. لكن إن لم تؤمن فضاعت فرصتك عزيزي المشاهد، وأنت تتكلم كإنسان عاوز تبرر نفسك وتبرر حياتك بذاتك، لكنك لا تستطيع إن لم تؤمن بأن الله بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل ينال،
1: بل تكون له الحياة الأبدية،
0: بل تكون له الحياة الأبدية. هذه هي طبيعة الله، وهذه الطبيعة ما زالت موجودة وستظل موجودة حتى النهاية، وإن كان نراها كأمثلة في المخلوقات، لكننا نحن المؤمنين لم نراها فقط، لكننا أخذناها ولمسناها
1: واختبرناها
0: كما قال يوحنا، ما رأته أعيننا وسمعته أذاننا ولمسته أيدينا نخبركم به.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. أحبائي طبعا قبل ما أسلم الكلام للأسيس جورجس، كما سمعتم حضراتكم حتى بس لملم الموضوع قبل ما نوصل للنهاية، كل شيء يتكلم عن فكرة تضحية، فداء، محبة، وهذه نابعة من القلب الإلهي. إبليس ما عنده شيء أدمه، شيء بوزيتيف، شيء مفيد، شيء إيجابي، كل شر هو من الشيطان. فبالتالي لما بتقرأ الكتاب المقدس ولما بتشوف تعليم الرب يسوع وتعليم الله القديم يعني قبل العهد الجديد، بتشوفه كله مبني على موضوع الحب والتضحية والفداء. حتى مثل ما سمعنا بتشوف أنه الله حتى يعلمنا درس قدم أو طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق، أطاع إبراهيم وبالإيمان حاول أن يقدم، لكن الرب منعه. لماذا الرب طلب هذا الموضوع؟ هو عم يمتحن محبته. الكتاب المقدس بيقول أنه الله امتحن إبراهيم، أوكي امتحنه، بس هل هذا انتهى الموضوع؟ لا، الله امتحن إبراهيم بس أعطانا درس حتى يقلنا إبراهيم ما خليته أقدم ابنه، لكن أنا قدمت المسيح ابن الله الحي، ابني الوحيد. وبالتالي أحبائي كل شيء يصرخ ويعلن أنه يجب أن يفتدى الإنسان، لأن البشرية ضاعت بسبب الذنوب والخطايا. فما حدش يكبر راس ويعاند ويقاوم، لأنه عم تقامر على أبديتك. أنا عم قلك عم تقامر على أبديتك، بتقلي أنا خلقت هيك وبموت هيك لا لا لا لا، انسى كل شيء، ابتدي من الصفر واسأل الله في المطلق، يا رب ساعدني اتعرف عليك وآخذ خلاصك. ساعتها الله يعلن لك هذه الأمور بالروح القدس، بروحه كما هو مكتوب، الله أعلنها لنا بروحه كما يقول كتاب. أسيس جورجس الربي باكك، بتحب تتابع بذات السياق لو سمحت؟ تفضل.

0: اتفضل.
1: شكرا. الحقيقة أبونا إبراهيم في تقريبا في تكوين 15 لما الرب أداله العهد وقال له تجيب عجلة ثلثية ومعزة ثلثية وكبش ويمامة وحمامة وتقطعهم من الوسط وتشقهم عدة طيور، وعمل كده بالفعل، وده رمز لإقامة عهد، وده العهد ده كان موجود بين الملوك في أيام أبونا إبراهيم. كان لما يجي ملك ومع ملك ويعملوا عهد مع بعض ويقول له شعبك شعبي وعدوك عدوي وهقف معاك، واللي هيخون التاني هيتقطع زي الـ الـ
0: الذبيحة دي.
1: زي الـ الـ الـ القطع الـ الـ الحيوانات اللي موجودة دي،
0: نعم.
1: فهنبقى مع بعض حاجة واحدة، أنا أنت وأنت أنا. اللي عمله ربنا مع إبراهيم إنه أقام ليه عهد وقال له كأنه بالظبط يقول له نسلك هيكون زي نجوم السماء، وقال له كمان إني أنا وأنت هنكون شيء واحد. فلما نيجي نشوف إنه الرب يجي في 22 تكوين 22 ويقول له قدم ابنك وحيدك الذي أنت تحبه إسحاق، وروح بالفعل أبونا إبراهيم يقدم إسحاق، وكأنه الرب بيمتحنه على العهد اللي قطعه مع بعض هما الاثنين، العهد اللي قطعوه مع بعض في تكوين 15، وكأنه بالظبط بيقول له كده هتقدم إسحاق عني، يعني زي ما قلت كده في العهد شعبك هيبقى شعبي وأنا هبارك شعبك من خلال نسلك تتبارك جميع شعوب الأرض. فإبراهيم بالفعل يعني عمل كده، مسك إسحاق علشان يقدمه ذبيحة، ويجي الرب يقول له بما إنك أنت قدمت أغلى ما عندك ابنك علشاني أنا هقدم لك ابني عشانك. مش إحنا قطعنا عهد مع بعض؟ طيب العهد ده أنا هكون فيه معاك، ابنك مش هينفع يفدي نفسه لكن أنا هقدم لك ابني اللي ينفع يفديك أنت ويفدي إسحاق ويفدي نسلك ويفدي جميع اللي هيتبارك من خلالهم النسل بتاعك. فعلشان كده الرب قدم لينا يسوع المسيح مش علشان فقط عهد إسحاق عهد إبراهيم، لكن كل من يؤمن بهذا العهد الإبراهيمي، العهد اللي هو قطعوا مع الرب في نسلك يا إبراهيم أي في المسيح تتبارك في جميع أمم الأرض. فإذا من يقبل هذا النسل المبارك شخص الرب يسوع المسيح يبقى يقبل الفداء. هقول قصة صغيرة جدا زمان، مش قصة لكن
0: حادثة.
1: كان لما حد بيموت، حد يقتل حد في الصعيد عندنا في صعيد مصر، والشخص القاتل هرب، فعلشان خاطر يقتص الدم، عشان خاطر يستنزف يعني يحقن الدم، فكان بيعمل ايه؟ ياخد الكفن بتاعه ويطلع على البيت اللي هو شيخ القبيله اللي قتل هو منه من البيت ده، ويقدم كفن ويقول له حاجه من الاثنين، يا تقبل كفني يا اما تقتلني تموتني وعلشان نحقن الدم. فالراجل كان بيروح بنفسه يعمل كده، قمت رئيس القبيلة لو قتل الراجل ده ببيته هيبقى عار عليه، فيعمل ايه؟ ياخد منه الكفن ده المفروض، ويروح جايب هو يعني الشيخ القبيلة جايب هو نفسه كبش، ويروح ينيم الشخص اللي جاي علشان خاطر يحقن الدم، ينيمه جنب الكبش ويمشي الآلة على رقبته، ويروح نازل على الكبش يروح يذبحه، وبالتالي كأنه خد بالطار وقدم ذبيحة هو بنفسه عن الشخص ده، وقول له خلاص الدماء احتقنت وما فيش طار بيننا وبين بعض والموضوع خلص، ويحصل حفل كده بالأمر ده. اللي أنا عايز أقوله أنه الرب عمل بالظبط كده، أنا المجرم أنا الخاطي أنا اللي ارتكبت الخطأ في حق ربنا، وأنا جايب نفسي قدام الله كأني جايب كفن وأقول له أنا أجرمت. قومت ربنا يعمل إيه؟ مش يذبحني أنا ولا يقتص مني، لا، ده بياخد مني الأمر ده ويقول لي خلاص أنا قدمت أعظم كبش فداء عنك وعن القبيلة.

0: بتاعتك وعن حياتك وعن البشرية هو شخص المسيح يسوع المبارك اللي مات على الصليب. وأنا بدعو كل المشاهدين النهاردة أنك تقبل فداء المسيح، لأنه من خلاله ليس باسمه ليس اسما آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح.
1: أمين. ربي باكك، أشكرك جدا، نقطة حلوة كثير قدمتها، ربي باكك. طيب محبوبنا الغالي، النقاط كلها بتشير، الخليقة كلها، الأمثلة، مواقف البشر، الانتقام أو المسامحة، كلها تدل على موضوع الله عمله في المسيح، الفداء، البذل. إيه اللي بتحب تقوله في اللحظات الأخيرة؟
2: أقول رغم أن الله عمل كل شيء،
1: نعم،
2: وأعطى المثل الأعظم للمحبة، يجب علينا أن نحب، وعمل أعظم مثل للفداء والتضحية،
1: نعم،
2: فعلى المؤمنين أن يضحوا. بل حضرتك،
1: نعم،
2: تعبير بسيط قاله الرب لبطرس على ما أذكر في يوحنا 13، وإن كان الوقت قد أزف.
1: نعم.
2: في يوحنا 13 قال بطرس للرب يسوع المسيح: أنا أضع نفسي عنك، يعني أنا هبذل نفسي عنك.
1: نعم.
2: قال له الرب يسوع: أتبذل نفسك عني؟ لا، أنا اللي جاي أبذل نفسي عنك. لكن لما جه يوحنا يكتب لينا الكلام الحلو اللي موجود في يوحنا الأولى، أقرأه وأصحاح 3، قال إن علينا إحنا كمان يجب علينا إن إحنا نبذل أنفسنا
1: لأجل الأخوة.
2: لأجل الإخوة، أقرأها مرة تاني،
1: نعم،
2: علشان بس الأحباء ياخدوا الشاهد كما هو بدون خطأ. يقول الكتاب هذه الكلمات المباركة بعد ما قال لنا نحن نعلم أننا انتقلنا إلى الموت إلى الحياة. يقول الكتاب هذه الكلمات، عدد 16، بهذا قد عرفنا المحبة،
1: نعم،
2: أن ذاك أي المسيح وضع نفسه لأجلنا. فنحن، نحن مين بقى؟ مش الخطاة اللي
1: هم المؤمنات
2: اللي احنا عاوزينهم يشاعوا، لا، مش هينفع، يعني ده الخطاة ده عاوز المؤمنين. فنحن، وأكررها تاني للمؤمنين، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة.
1: نعم.
2: إن وصلنا إلى هذه الدرجة فنحن في الحقيقة نكون قد أضأنا في هذا العالم، وأن سيرتنا تكون حسنة في وسط الأمم.
1: آمين.
2: وأننا نعيش في التقوى وفي القداسة إلى أن يأتي الفادي الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. أحبائي، بشكر رب من أجل الحلقة المباركة، خادم الرب الدكتور الأسيس ميشيل عوض، وأيضا خادم الرب الدكتور الأسيس جرجس عوض. الرب يبارككم، فعلا يعني تعلمنا أشياء كثيرة وحلوة واستفدنا منها. الرب يستخدمكم ويبارككم جدا جدا. أحبائي، طبعا قبل ما أغلق الحلقة بحب ذكر كل الأحبة المحتاجين لخلاص المسيح: أنت لم تزل تحت الحكم، لأن يعني الكتاب المقدس بيقول أنه كل الناس تحت حكم الله ما لم يتوبوا. الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا في كل مكان. ليه؟ لأنه إذا ما بتتوب أنت تحت حكم. الكتاب المقدس بيقول أنت تحت الحكم، مش أنه يمكن تحكم، أنت تحت الحكم، أنت مدان. فمن أجل ذلك لازم تقول له: يا رب ارحمني وسامحني، وأنا بقبل ذبيحة المسيح، المسيح بإنسانيته. كل مرة بقولها بالحلقة، المسيح مات بإنسانيته، الله ما بيموت لأنه روح واللاهوت، بس الله أخذ جسد من مريم العذراء المطوبة في المسيح. طبعا الله مات عنا في المسيح، وبالتالي أنا بقبلك يا رب مخلص شخصي لحياتي، ارحمني، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحتك التي قدمتها على عود الصليب، واسكن في بالروح القدس، لأنه الله بس يسكن فيك بقدسك، خطاياك تغفر بدم المسيح، وهكذا بصير لك حق البنوة، بصير ابن أو بنت للرب، صرنا أبناء. وبما أنه نحن أبناء صرنا ورثة، مثل ما بيقول بالكتاب برومية 8، ورثة الله ووارثون مع المسيح. ليش وارثين مع المسيح؟ لأن المسيح كابن الإنسان، رأس الكنيسة، وارث كل شيء. وقالنا المسيح: كل ما هو لي فهو لكم، لأنه صرنا جسد المسيح ككنيسة بالمفهوم الروحاني. يا رب أعطيني نعمة وقبلني، وأعطيني أيضا يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم

الاب والابن والروح القدس اله واحد مثلث اقانيم في جوهره له الكرامه وله كل المجد. احبائي قبل ما اودعكم ايضا بذكركم انه نحن باستراليا بسيدني رح نقدم الساعه ساعه الاسبوع الجاي. حلقتنا بتبتدي بدل ما تبتدي مثل ما ابتدينا اليوم، نحن ساعتنا رح تتقدم ساعه. بس بقولكم اياها حتى تحفظوا التوقيت، دائما نحن بحسب استراليا بنطلع، نحن رح نطلع من استوديو استراليا الساعة 8 مساء كل يوم ثلاثاء بتوقيت استراليا، فاحسبوها في كل القارات لو سمحتوا، والى اللقاء بحلقة جديدة والرب يكون معكم.

أو أننا بعيدون عن الأفكار القديمة والمعتقدات الخاطئة. فنحن لا نؤمن هذه الأيام بآلهة مثل زيوس وأثينا وآلهة القمر والشمس، لكننا نتصرف بطرق توحي بأننا ما زلنا نخاف هذه الآلهة. فكرة الآلهة الغاضبة ما زالت تستحوذ على أفكارنا. نعطي الفقير حتى لا يزورنا الفقر، نتصرف بلطف مع المتألم حتى لا نبتلى نحن. لا بأس بكل هذا، لكن ما الدافع؟ إن الدافع هو إراحة السماء من جهتنا. إذا نظر كل منا إلى داخله فسيرى وكأنه يؤمن أن الله غاضب منه وأن عليه أن يتحاشى غضب الله. فليس علينا أن نساوم مع الله أو أن نعطيه ليعطينا، فليست هناك آلهة غاضبة.

في حاجة شهيرة اسمها الزحمة، والزحمة شيء الناس ما بتحبوش، كمان ربنا ما بيحبش مش الزحمة لكن اللي بيحصل أثناء الزحمة. أخطر حاجة مش الناس تبقى عصبية بتخبط في بعض وعمالة يعني متعصبانين، لا، في الزحمة أيضا الشيء الخطير أنه بيحصل لخبطة، الحدود ما بتبقاش واضحة، المعالم اللي بتفصل الأمور عن بعض بسبب الزحمة ما بتبانش. وأعتقد أن هو ده السبب الأساسي اللي خلى الرب في أيام نوح يفكر أنه يحط خطوط فصلة من جديد، لما كترت البشرية وكترت الزحمة وكتر معها الشر، وده اللي هنشوفه بالتفصيل بعد ما نسمع مع إخواتنا الترنيمة اللي جايه.

0: نقرأ عن الزحمة في الكتاب المقدس في الإصحاح السادس من سفر التكوين، أول أصفار الكتاب المقدس. نقرأ تقول كلمة الله: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون، الزحمة ابتدت الزحمة على الأرض، وولد لهم بنات. تيجي بقى الأمور الغلط، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. عدد خمسة بيحكي عن حاجة تانية حصلت أثناء الزحام والفوضى اللي حصلت أيام نوح. يقول كده: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. دي الحالة اللي كان عليها أو كانت عليها البشرية. الناس كتروا، ولما الناس كتروا الحدود اتلخبطت. كان في نسل خاص ماشي، اللي هو نسل آدم من شيس، وده نسل كان مفروض مقدس للرب، وكان في نسل قايين اللي هو ماشي بعيد عن الله، وحصلت لخبطة. بس اللخبطة دي احنا مش واخدين بالنا منها، الناس اللي عايشة مش واخدة بالها، لكن ربنا واخد باله. الناس ما بتعرفش تميز مين صح ومين غلط، لكن ربنا يعرف مين الصح ومين الغلط. لكن الأخطر من كده اللي بيقول عنه الكتاب: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر. شوية شوية في الزحمة نسيوا أن في حاجة اسمها ربنا. في الزحمة بدأت الأخلاق تتدهور، وكل ماذا الاحتكاكات بينهم وبين بعض تزود بعدهم عن الخالق، فابتدت أخلاقيات زحمة بالشر تنتشر. يقول الكتاب: كثر الشر، تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو الشرير كل يوم. الفكر، المصنع اللي بيخلي الإنسان، أنتوا عارفين أن الإنسان بيفكر، ولما يفكر يتصرف. التصرفات والسلوكيات دي إنتاج تفكير، فالإنسان لما يفكر يبتدي يتصرف طبقا لتفكيره. مش الأمور بتيجي زي الحيوانات أو القطط والكلاب، يعني حاجة تضايقهم، حد يدوس على رجلهم فيروح هابش. لا، الإنسان مش كده، الإنسان بيفكر. عشان كده في الجرائم حاجة سموها سبق الإصرار والترصد، بيفكر. فأثناء الزحمة الشديدة دي تصور أفكار قلب الإنسان، يعني عقله وقلبه، صار شرير. أنا مش عارف الشر اللي كان أيام نوح يشبه إيه للشر اللي وين دول، اللي كل الأفكار الآن مسممة. النهاردة بيستغلوا العلم والمهارة اللي الرب حطها في الإنسان عشان ينتج شيء مثلا زي الكمبيوتر. ومن النهاردة تصور أفكار قلب الإنسان الشريرة يحول الكمبيوتر إلى مادة مثيرة، وإلى مادة جنس مفتوح على البحري، على كل حاجة. إزاي؟ لأنه تصور أفكار قلب الإنسان صار شرير. لكنه أيضا يضيف في الكتاب، يقول صار شرير كل يوم، بطبيعة العقل والمصنع ينتج شر.
1: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
0: مرة كان في حاكم كان عاوز يبطل الخمرة من البلد بتاعته، وبعدين كان ينزل الجنود بتوعه يلموا الخمرة من المحلات، بس تاني يوم يلاقوا في خمرة. ينزل العساكر يلموا الخمرة، تاني يوم يلاقوا في خمرة. بعدين ما عرفش يعمل ايه، كان عنده وزير كده راجل حكيم، قال له: مولاي

انت بتلم من الدكاكين، روح اقفل المصنع، المصنع بره البلد، اقفل المصنع. تصور افكار قلب الانسان انما هو الشرير كل يوم هو ده المصنع. فماذا قرر الرب امام الزحمه واختلاط الامور والحدود اللي اللي اللي باظت، الحدود اللي مش باينه بالنسبه لنا، اما بالنسبه له فهي امور واضحه. قرر قضيه الطوفان، قرر انه يغرق الدنيا بالميه ويبدا من جديد عشان العائله والخط المقدس يصير مره اخرى. فطلب من نوح انه يبني الفلك. العجيب ان في قصه الفلك الناس واخداها، ولما دايما نحكي لاولادنا الصغيرين على ان نوح خد غزاله وغزال، خد بقره وطور. الفلك في الأصل ما كانش معمول لإنقاذ الحيوانات، الفلك في الأصل كان معمول لإنقاذ الإنسان. بس مين كان يصدق؟ عارفين ليه الإنسان أيام نوح ما فيش غير 8 دخلوا الفلك؟ لثلاث أسباب. السبب الأولاني كان شكل، إن الفلك كان شكله مش حلو، ما كانش سفينة جميلة. لما تقرأ وصفه وتقرأ ازاي ان هو مكتوب وكتاب الرب يقول له اعمله من خشب جفر، خشب كان موجود عادي، وطليب الحمر بالزفت، كان شكله وحش. فازاي الناس تخش حاجة شكلها وحش؟ الناس ما بتحبش غير الحاجات المتزينة. وبالمناسبة الحاجات المتزينة دي اللي موجودة في الدنيا من أيام ما حواء، من أيام الحية زينت الشجرة لأمنا حواء، خاف قوي. أيها المستمع الكريم، خاف قوي من الحاجة المتزينة. خطة الله كانت على فلك عبارة عن صندوق شكله مش حلو، كان محطوط على جبل فوق، جبل أررت، على حط، هو ده الفلك عبارة عن صندوق تخش فيه أنت وأهلك. السبب الأولاني كان شكله مش حلو. الشيء الثاني أنه كان فكرة الله، الإنقاذ فكرة الله. عمر الإنقاذ ما هو فكرة الإنسان، الإنسان ما عرفش ينقذ روحه، الإنقاذ فكرة الله. فالفلك اللي هيتحمي فيه أي إنسان يدخل كانت فكرة الله. وإحنا ما نحبش حد يقول لنا حاجة بصراحة، أنا أحب أنقذ روحي بنفسي وأحب أعرف طريقتي بروحي، أحبش حد يملي عليا فكر، أنا أقدر أعملها. طول عمر الإنسان يقول أنا أقدر أعملها وأقدر أنقذ روحي. عشان كده الشيء الثاني اللي خلى الناس ما تقدمش أنها تدخل إلى الفلك مع نوح ومراته وعياله، أنه دي مش فكرة مش بتاعتهم. والنقطة الثالثة، ودي نقطة مهمة جدا أيها الأحباء، أن فكرة أن أنا أحتاج إلى إنقاذ، إن أنا وحش، برضو مش موجودة في الذهن. ناس كثيرة حاسة روحها تمام، إيه المشكلة؟ بالمناسبة الرب يسوع لما استشهد بهذه الحادثة فيما بعد في العهد الجديد، ما قالش كان الناس يسكرون ويقتلوا ويقتلون وأشرار، ما قالش لكنه قال كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون. بس هذه كل الحكاية. ناس لهيانة، ناس ما عندهاش فكرة ايه معنى ان انا موجود ليه في الدنيا وايه اللي لازم اعيش وازاي اعيش صح، ما عندهاش، كل ناس لهيانة. فكانت التلات امور دي ايام نوح، ويقول الكتاب في اخره ان الله حفظ نوح ثامنا كارزا بالبر. يعني ايه ثامنا كارزا بالبر؟ يعني الثامن واحد دخل الفلك كارز بالبر، طول النهار يصرخ يقول للناس في طريق للخلاص من الغضب اللي جاي. يقولوا له هو في غضب جاي؟ يقول لهم في طريق. تقولوا له طب انت راجل، انت بقالك كذا سنه، انت بقالك كم سنه عمال تصرخ وتقول لنا في طريق، قول لنا خلاص من ايه؟ يقول لهم الرب هيغرق الدنيا. الرب هيغرق الدنيا ازاي؟ الرب هيجي يوم في غضب. يقولوا له طب لما ربنا هيغرق الدنيا هنخلص ازاي؟ يقول لهم بالفلك اللي على الجبل. يقول له طب ما تحط الفلك في الميه، حطيت الفلك فوق وتقول هو ده طريق الانقاذ. ما حدش يصدق، فضل الراجل يصرخ وما حدش يصدق. إلى اليوم اللي دخل فيه رب أمره أن يخش هو وأسرته والحيوانات اللي قال عليها 2-2 وأغلق الباب. ساعتها
بس

0: أدركت الناس لما بدأت المية تنفتح من فوق ومن تحت والمية ابتدت تغرق كل الناس. ساعتها الناس أدركوا أنه في حاجة اسمها غضب. خدعة من خدع إبليس الشهيرة جدا أنه يخفي على الناس قضية غضب الله. كتاب المقدس بيقول أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم غضب الله. لكن في غضب الله وفي وقت تحقيق الغضب. ما بين غضب الله ووقت تحقيق الغضب أيضا الله في محبته يوجد طريق خلاص. بنه لهم زمان نوح وحطوا لهم على الجبل. صحيح شكله مش حلو، صحيح قصد الله وخطة الله، صحيح أنت مش فاهم، بس التجئ إلى الفلك لأن الغضب جاي. ناس كتير خالص ما تحبش قصة الكلام الصعب، بتقولوا لنا كلام حلو، أنتوا يا جماعة يا وعاص تحبوا تسودوها على الناس، تحبوا تعكننوا على البشر، الدنيا حلوة. لا لا أيها الأحباء، سواء صدقت أو ما صدقتش، سواء خفت أو ما خفتش، في يوم غضب. صحيح لسه ما تحققش، لكنه في يوم هيظهر الله عدله. ومن هنا لغايه ما يظهر الله عدله، في على الجبل هناك محطوط طريق للخلاص. صدق ولا ما تصدقش.
1: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص.
0: في حاجة بيعملوها في الأحكام لما يحكموا على واحد بالإعدام، ما بينفذوش الحكم على طول. ليه؟ يقولوا ربما في خلال فترة معينة يظهر إن الإنسان ده حاجة تبرأه، فيفضلوا سايبينه في فترة سماح كده مش معروف قد إيه، لغاية ربما يظهر في حاجة تبرأه. أنا عايز أقول أيها الأحباء، الناس المشاهدين الأعزاء اللي قاعدين دلوقتي قدام التلفزيون، في فترة سماح ما نعرفش قد ايه موجود انت قدامها، بعد كده غضب الله معلن من السماء هيتم. وأذكرك انه في فترة السماح على الجبل محطوط طريق الخلاص، معمول من فكر الله المرفوض من الناس، صليب محطوط على جبل الجلجسة، خشب شكله مش حلو، لكن فيه يتم خلاص اللي يلتجئ إليه. وهي هي القصة من زمان. الله ما بيحبش الزحمة والخلط والأمور اللي بتتداخل، وبيحب النور ما بيحبش الظلمة، لكنه فصل الله بين النور والظلمة. عشان كده النهاردة وانت قاعد دلوقتي انت في فترة السماح، ما عارفش هي قد ايه، وعندك على جبل الجلجسة طريق الخلاص. فضل العجوز ينادي وينادي ومركبه راسية فوق الجبال، تعالوا إلى فلك النجاة، تعالوا بالاستعجال. لكن لا حد صدق إن في فلك ولا إن في نجاة ولا حتى في غضب ولا حط الكلام في البال. وما جيه اليوم والموت من كل حتة انهال، صرخوا افتح لنا الفلك افتح لنا الفلك. فقال لما الرب يقفل الباب الدخول محال. أيها الأحباء، مش عاوز أختم بالدخول محال، عاوز أختم بالدخول مقبول. تعال إلى فلك النجاة، تعال إلى الصليب. دي الترنيمة اللي هنرنمها دلوقتي معا. على الصليب مات الحبيب، بيقول لك تعالى تعالى إلى الخلاص، تعالى إلى فلك النجاة. خلونا نرنم مع أخوتنا الترنيمة اللي جايه.

تقدر كثير من الدارسين أن المدة اللي فضل فيها نوح يكرز هي مدة بناء الفلك، وأن مدة بناء الفلك كانت تقريبا 120 سنة. 120 سنة بيصرخ في الناس ويقول لهم تعالوا تعالوا إلى فلك النجاة، تعالوا إلى الإنقاذ، تعالوا إلى الحياة، في غرق، في غضب الله معلن وجاي، تعالوا. ما حدش صدقوا. أعتقد يعني أنه الأحداث اللي حوالينا والحاجات اللي بنعيشها بتقول أن الإنسان ما يضمنش أي لحظة من عمره. وأيضا الكرازة بتقول تعالوا يا خطاه، تعالوا لفادي الحياة، تعالوا. يقول في الترنيمة اللي كنا بنرنمها من شوية بنقول فاتح لي باب الرجاء. في فترة الانتظار ما بين غضب الله وإعلانه بالنسبة لحياتك الشخصية، فترة الانتظار في باب الرجاء. ترنيمة مرة أخرى العدد أخير مرة تاني، فاتح لي باب الرجاء، تعالوا يا خطاة إلى عمل الله الفدائي على الصليب. مرة تانية العدد التاني.

أحلى حاجة تعملها دلوقتي أنك تستجيب للصوت وتستجيب للتقال وتيجي لباب الرجاء وتيجي للصليب. صلي صلاة بسيطة لربنا النهاردة دلوقتي، بصدق أنك أنت طريق الخلاص، فكرتك على جبل الجلجسة، أنت الطريق الوحيد، أنا بجي لك علشان أتحمي من الغضب. صلي ببساطة، الله يسمع الصلاة، الله يستجيب، عاوز يسمع صوتك بمنتهى، زي ما الابن بيطلب من أبوه بحرية، اطلب بحرية الآن وبثقة وقول له بجي لك الآن في خطة خلاصك اللي على جبل الجلجسة، الصليب اللي شكله من بره مش حلو لكنه فيه كل الرجاء. تعال صلي معايا دي، يا رب اقبلني وانا بجي لك بإيمان مصدقا العمل العظيم اللي عملته، خطتك الرائعة للإنقاذ من الغضب، صليب الجلجسة. انا بجي لك في صليب الجلجسة وكل يقين انك سمعتني واستجبت، في اسم الرب يسوع، امين.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان تعامل مع معتقداتك. اتفرجت على فيلم بيقول الممثل اللي فيه او البطل ان ابن المجرم يطلع مجرم، وان ابن الطبيب يطلع طبيب، وان ابن المهندس يطلع مهندس، واللي يبدا صغير هيفضل طول عمره صغير،

0: هل الحاجات دي فعلا حقيقية؟ ولو ده اللي انت كنت بتعتقد فيه، تفتكر ايه ممكن يكون مستقبلك؟ عندنا حاجات كتيرة بنعتقد فيها ممكن تمنعنا ان احنا نوصل لأحلامنا. النهاردة هنتعرف يعني ايه اعتقاد، ازاي بيتكون الاعتقاد، نكتشف الاعتقادات اللي بتمنعنا من احنا نوصل لأحلامنا علشان نقدر نحقق هدفنا وأحلامنا. خليكم معانا، نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية، وتعامل مع معتقداتك.
1: لما تقف قدام المراية عشان تشوف نفسك، يا ترى ايه اللي بيدور جواك؟ هل بتقول لنفسك انا ماليش اي قيمة في الحياة، انا ما بعرفش اكون صداقات ناجحة، كل ما اعمل حاجة بفشل، انا انسان فاشل؟ ولا بتقول لنفسك انا قوي وبتمتع بصحة ممتازة، انا واثق من نفسي وفي قدرتي على نجاح، انا شخص رائع؟ دي معتقداتك عن نفسك واللي بيعرف بيها الناس مين انت. فيا ترى ايه هي معتقداتك اللي بتعيش بيها في الحياة؟ تفتكر الناس اللي معاهم فلوس جابتها ازاي؟
2: والله في ناس تعبت في حياتها وقدرت ان هي تحقق اللي هي عايزاه، بس اكيد في ناس طبعا كتير قوي يعني 95% منهم عملوها بطرق غير مشروعه.
3: هي بالاجتهاد وبالشغل وبالتعب.
4: الله اعلم.
5: هي عملية اجتهاد. دي نوعية من الناس. أما في نوعية تانية بقى اللي هي خارجة عن الإرادة وخارجة عن القانون، والأصحاب رؤوس الأموال والناس رجال الأعمال اللي هم بيشتروا رخيص وبيبيعوا غالي وبيشتروا في الناس وقوت الشعب وإلى آخره.
3: أكيد بتعبهم.
6: والله هو في ناس تعبت فيها بجد وطلعت سنة سنة لحد ما وصلت، وفي ناس نزلت كده من بطن امها كده لقت معلقة دهب في بقها زي ما يقولوا المثل يعني.
7: ما انت عارف كل حاجة طبعا، في بشياء وفي كده وفي كده، مش كله بقى.
8: جابتها من التهليب ومن السرقة ومن الحرام يعني، بس والمخدرات والحاجات دي.
1: اللي يبدأ صغير هيفضل صغير. ايه رأيك في المقولة دي؟
5: لا لا لا لا لا لا، في كم ناس بدأت صغيرة وطلعت سلم واحدة واحدة وتدرجت وربنا أكرمها في الآخر.
9: المقولة مش مظبوطة.
3: أنا مقتنعة بالموضوع ده.
10: اللي بس يبدأ صغير ويتعب في حياته هيوصل.
6: لا طبعا، ما أظنش المثل ده صح. لازم الإنسان يتعب في صغره وفي شبابه عشان بكرة وبعده يلاقي.
3: مفيش نجاح بيبتدي على طول للكبير.
7: هيفضل صغير.
8: لا باشا، اللي بيفضل صغير ساعات بيكبر يعني وبقى كبير.
11: يبدأ صغير بعد كده بيكبر بيفهم الحياة.
1: الدنيا أراد حظ ولا فدان شطارة؟
6: حظ يعني، يوم ما تدي واحد بتدي، ويوم ما تيجي على واحد بجد بتخليه ملمس وشلن.
12: اللي تجمع بالاتنين، بس هو الحظ أكتر.
2: لا فدان شطارة.
3: ما ينفعش تبقى حظ بس أو شطارة بس.
7: نص شطارة ونص حظ.
3: الاتنين مع بعض، بس الشطارة أكتر.
13: الدنيا فدان شطارة.
14: أراد حظ.
11: لا شطارة.
8: لا أراد حظ طبعاً مش.
5: الشطارة. الحظ لا نو بروبلم، مفيش حظ.
1: لما بتعتقد في شيء وتصدقه بيصبح مسلمات غير قابلة للنقاش وأوامر بينفذها العقل على طول. وكما قال دكتور روبرت شولر في كتابه القوة الإيجابية، يمكنك أن تعمل فقط ما تعتقد أنك تستطيع عمله. يمكن أن تكون فقط من تعتقد أنك تكونه. يمكنك أن تحصل فقط على ما تعتقد أنك قادر على الحصول عليه، ويتوقف كل ذلك على ما تعتقده.

ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير وشفنا الناس وآرائها حوالين المعتقدات، واللي يبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير. تعال النهاردة نتكلم ونشوف إيه هي المعتقدات، وإزاي المعتقدات دي ممكن تؤثر على أحلامي ووصول لأهدافي، وممكن تمنعني أو ممكن تدفعني عشان أقدر أحقق أحلامي، وإزاي ممكن نغير معتقداتنا المقيدة. خلينا نتكلم أول حاجة على إيه هو الاعتقاد أو إيه هي القناعة. أنا مقتنع بشيء معين. سنة 1954 ولحد سنة 1954 كان في اعتقاد بيقول استحالة الإنسان يجري ميل في 4 دقايق. لحد 1954 كان في اعتقاد بيقول استحالة الإنسان يجري ميل في 4 دقايق. يعني كان بقى

احنا كام سنة عندنا الاعتقاد ده؟ 7000 سنة عندنا الاعتقاد ده، لحد ما جه واحد اسمه روجر بانستر سنة 1954 وقرر انه يجري ميل في 4 دقايق. طبعا الناس كلها قالت له انت مجنون ومفيش حد قبل كده عمل الموضوع ده وانت مش هتقدر واستحالة ان انت تقدر تعمل حاجة زي كده. وبالفعل سنة 1954 روجر بانستر قدر ان هو يجري الميل

0: 4 دقايق الا 4 ثواني اللي حصل. ومش هو ده الغريب بس كمان في القصه دي، ان في نفس السنه دي في 37 واحد تاني جروا الميل في 4 دقايق وكسروا الرقم ده. مش ده الغريب؟ في السنه اللي بعديها في اكتر من 300 واحد عملوا نفس القصه وجروا الميل في اقل من الاربع دقايق. هو ايه اللي حصل؟ هو قدرات الانسان اختلفت؟ هو الانسان اختلف بعد روجر بانستر، ولا هو ده كان شخص انتقالي في الحياه، ولا كانت ايه الموضوع؟ كان كل الموضوع ان الاعتقاد اللي كان موجود اتكسر، وفي واحد قدر يعمل حاجه احنا كنا بنعتقد انه مش ممكن حد يعملها. تفكير الممكن. لو انا قلت لك دلوقتي انا هطلع جهاز من جيبي وهكلم واحد في امريكا، ممكن تصدقني؟ طبعا انا عارف ان انت بتقول لي انت طبعا هصدقك، ما هو انا الموبايل في جيبي اهو، ممكن اكلم حد في امريكا. طيب لو انا جيت من حوالي 100 سنه وسالتك نفس السؤال وقلت لك انا هطلع جهاز من جيبي وهكلم لك اخوك اللي في امريكا، هل من 100 سنه كان ممكن تصدقني؟ اكيد كنت هتقول لي لا طبعا ده مش ممكن يحصل. طب ولو انا كنت عملت كده فعلا، اكيد كنت هتقول لي اكيد ساحر او اكيد جن. تفكير الممكن واللي مش ممكن. طيب لو انا جيت قلت لك دلوقتي انا هطلع جهاز من جيبي وهخليك تشم ريحه الملوخيه اللي احنا بنعملها جنبينا هنا دلوقتي، هل ده ممكن؟ مفيش حاجه مش ممكن. طول ما الانسان عايش بيبدا يفكر ممكن يوصل لأي حاجة احنا بنعتبرها دلوقتي مش ممكنة. تفكير الممكن واللي مش ممكن. لو انت عندك اعتقاد انه مش ممكن هتلاقيه مش ممكن، لو انت عندك اعتقاد انه هو ممكن هتفكر وهتلاقي فيه حاجات تقدر تعملها عشان يكون ممكن. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية. لعبتنا النهاردة يا شباب لعبة غريبة جدا. طبعا احنا شايفين مجموعة من المسامير، هم 10 مسامير ومسمار في النص. اللي احنا عايزين نعمله، طبعا احنا لو انا سالتك قلت لك احنا ممكن نحط مسمار كده، ايه رايكم؟ ممكن نحط مسمار كده؟ حد يعرف يعمل دي؟
1: سهله
0: جدا صح. طيب انا عايز احط العشر مسامير دول فوق المسمار ده.
2: كلهم فوق؟
0: كلهم فوق المسمار ده.
3: ما ينفعش.
0: ايه رايكم؟ ما ينفعش.
2: نجرب
0: ينفع ولا ما ينفعش؟ ها قولوا لي يا بنات، ينفع ولا ما ينفعش؟
3: صعب قوي.
0: ممكن ولا مش ممكن؟
2: نجرب.
4: ممكن نجرب.
0: طب نجرب يلا. مين يجرب؟
3: ممكن نجرب.
0: نجرب. نسقف له يا جماعه، نشجعه. اوه
2: يلا نشوف هنعمل
0: ايه. ها فوق المسمار.
3: فوق المسمار.
0: فوق المسمار. العشر مسامير يوقفوا فوق المسمار. طيب نجرب حد تاني. يلا. انت عايز الترابيزه، خد الترابيزه. جايز يكون الحل في الترابيزه. ماشي ماشي جميل. ماشي ماشي. متشكرين يا جماعه، متشكرين. طب هو ممكن ولا مش ممكن؟ مستحيل. لو ربطناهم. طب انا اقول لكم على حاجه جميله جدا، تعالى نشوف احنا ممكن نعملها ازاي. انت كنت قربت جدا على فكره، بس احنا هنعمل واحده كده واحده كده. هنحط اربعه في الاتجاه ده واربعه في الاتجاه ده، وبعدين هناخد ده كده بالعكس ونمسكهم كده. قربت انت صح؟ فيها تريكة صح؟ لكن ممكن ممكن، كل حاجة ممكن صح؟ طيب عايزين نلعب لعبة تانية بقى عشان البنات يشاركونا. لعبة ايه؟ هل ممكن ان احنا نربط، نعمل عقدة بالشكل ده بس من غير ما نسيب طرف من الطرفين؟ احنا ماسكين الطرفين كده، علشان اعمل العقدة دي لازم اعمل ايه؟ انا لازم اعمل ايدي كده وبعدين احطها كده عشان اطلع كده. ما ينفعش بقى اسيب هنا دي، انا مش عايز اسيبها، فانا مضطر ان انا اسيبها عشان اعمل عقده زي كده. هل ممكن ان انا اعمل عقده زي كده من غير

ايوه بس من غير ما تشبك ايدك معاهم.

0: طيب خلينا نشوف احنا ممكن نعملها ازاي. هو اول حاجه احنا عايزين نقول ان كل حاجه ممكن، كل حاجه ممكن، ولكن احنا ممكن يكون ناقصنا الطريقه اللي احنا ممكن نشتغل بيها. فانا لو عملت كده العقده في ايديا، انت قلت على فكره راجل حاجه جميله جدا، انت قلت ايه؟ خلينا نفكر بشكل مختلف، او خلينا نفكر بطريقه مختلفه. لو انا عملت ايدي كده، عملت العقده جوه ايديا انا، اوكي، وبعدين خدت الطرف ده كده، وبعدين خدت الطرف ده كده وعملت كده، اتعملت العقده من غير نسيب اي طرف. اقوله ايه بقى؟ لا انا عايز اقوله ان احنا لو فكرنا بان هي مش ممكن ده يحصل ابدا، فاحنا عمرنا ما هنفكر في حل. طول ما انا بفكر بتفكير الممكن، طول ما انا ممكن الاقي حلول. من الحاجات اللي بتمنعنا من ان احنا نوصل للي احنا عايزينه في الحياه هو القناعات بان انا ما اقدرش، هو قناعه بان انا ما اعرفش، هو قناعه بانها مستحيل ان هي ممكن تتعمل. زي ما احنا شفنا دلوقتي حاجتين ربما بعض الناس تقول ده مستحيل ان هو يتعمل. تفكيرك في ان هو مستحيل يتعمل عمرك ما هيخليك تفكر في ان انت تجد طريقة مختلفة تقدر تعمل بيها اي حل لاي مشكلة في حياتك. خلينا نرجع مع بعض مرة تانية للاستوديو ونشوف بقية حلقة. اهلا بكم ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا اللعبة وتعلمنا منها كتير وتعامل مع معتقداتك. ودلوقتي فقرتنا اللايف كوتشنج مع اندرو في الاستوديو معانا. اهلا بك يا اندرو.
1: اهلا بحضرتك
0: أندرو. المعتقدات، الحاجات اللي ممكن تكون بتأيدنا أو بتشجعنا إن إحنا نوصل للي إحنا عايزينه، زي مثلاً اللي يفضل أو اللي يبدأ صغير يفضل طول عمره صغير، أو إن الشغل في البلد دي بالواسطة، أو الحياة صعبة، يعني حاجة من الحاجات دي. قولي ممكن يكون إيه تفكيرك فيها، أو إيه الحاجات اللي أنت مقتنع بيها من الحاجات دي؟
1: يعني مثلا الشغل في البلد دي بالواسطة.
0: الشغل في البلد دي بالواسطة. انت حاسس ان انت ان ده حقيقي؟
1: يعني مش في كل الاحوال، في برضو بعض الشركات اللي هي تبقى مثلا لو زي شركه مالتي ناشونال وليها فروع هنا في مصر بيبقى ساعات بيعتمدوا على الخبره، لكن في احيان كتير بيبقى فعلا الموضوع ليه علاقه بالواسطه.
0: يعني بيني وبينك كده، انت عندك اعتقاد بيقول ان انت لو عايز تشتغل وشغلانه كويسه يبقى انت لازم يكون معاك واسطه كويسه. صح كده؟
1: ايوه.
0: طيب قول لي، لو انت احساسك بان انت فعلا لو عايز تشتغل لازم يكون معاك واسطه كويسه، ده ممكن يكون ايه سلوكياتك اللي انت ممكن تعملها مبنيه على الايمان ده او الاعتقاد ده؟ هل انت مثلا ممكن لو انا كل همي في الوسط، ايه اللي انت هتبحث عنه؟
1: يعني هشوف مثلا، هحاول ان انا يبقى شغلي مثلا في مجال حد مثلا ليا اعرفه، حد من قرايبي او حد سبقني اعرفه يكون في المجال ده، فحاول ان انا برضو اسلك في نفس المجال اللي هو سلكه عشان يجهز لي طريق مثلا.
0: هتدور على واسطه. يعني لو كان ده اعتقادك وده اعتقادك بالفعل دلوقتي، هتبدا تدور على الواسطه علشان تمشي وراه ويوصلك للي انت عايزه،
1: يفتح لي طريق. او في بقى حاجه ثانيه ممكن اعملها، ان انا بقى ادور على موضوع الخبره اللي هي الجزء القليل بقى، ان انا احاول اخد مثلا كورسات في المجال بتاعي او ازود من خبراتي عشان
0: احنا بنقول ان الاعتقاد بيحدد السلوكيات. يعني ايه الاعتقاد بيحدد السلوكيات؟ يعني اعتقادك في ان الشغل بالواسطه ده هيخليك تبحث على واسطه. طب ازاي ده ممكن يمنعك من الوصول لاهدافك لو انت فضلت معتقد ان الشغل في مصر بالواسطه مثلا؟
1: زي ما قلت لحضرتك ان هو مثلا ممكن يبقى في طريق تاني، ان انا لو حسنت ادائي في المجال بتاعي ممكن ان انا اشتغل في شركه مثلا بتاخد بالخبره، فده يخليني ان انا دايما بجري ورا الواسطه، او ان انا عايز ادور على واسطه يخليني انسى ان انا اطور نفسي في المجال بتاعي فافضل واقف في مكاني، وبالتالي ممكن مش هعرف اشتغل. حتى لو جات لي واسطه واشتغلت في الاول مش هثبت كفاءتي في الشغل ده، فممكن ما اكملش في الشغل ده، يستغنوا هم عني،
0: لان انت معتمد تماما على فكره الواسطه. طيب انا هقول لك على حاجه. يعني لو انا جيت قلت ايه، ان انا دلوقتي انا شاب لسه بادئ حياتي وانا معتقد تماما ان الشغل بالواسطه، وجالي ميعاد للانترفيو، تفتكر انا باعتقادي ده ممكن التزم في ميعادي؟ يعني يقولوا لي مثلا تعالى الساعه 9:30 الصبح، تفتكر انا ممكن التزم، ولا احساسي من جوه ان انا كده كده مش هقبل؟
1: يعني لو انا متاكد قوي بقى

0: ان انا مش هقبل، هيبقى ده اكيد هيأثر عليا ان انا مش هلتزم. لكن لو انا يعني عندي شوية امل كده، فاحاول ان انا التزم واعمل اللي عليا، ويعني نشوف برضو ايه اللي هيحصل. انا
1: يعني
0: عملت اللي عليا، عملت الجزء اللي عليا.
1: يعني الاعتقاد ده اللي هو ان انا الشغل بالواسطة ده ممكن يمنع الشباب ان هم يعملوا ايه؟
0: ممكن يخليه من اول وهو بيدرس اصلا، يخليه ان هو ما يبقاش عنده حافز ان هو مثلا حتى في الاول خالص، لو في فتره الثانوي يخليه ما يبقاش عنده حافز ان هو اصلا يذاكر ويخش حاجه كويسه.
1: صح.
0: ان هو يقول مثلا ان انا كده كده ما فيش شغل، واللي هو الكلام اللي بيتقال على طول، بلد ما فيهاش شغل، او الشغل بالواسطه، او مجالات الشغل متقفله دلوقتي. بعد كده بقى لما يخش الكليه برده، طب انا هحتاج تقدير في ايه؟ ما انا ممكن ابقى جايب تقدير مثلا امتياز او جيد جدا، وحد جنبي جايب مقبول بس عشان معاه واسطه، فيخش، فده ياثر عليه في دراسته، ان هو يخليه محبط دايما ومش بيذاكر، حاسس ان مفيش هدف قدامه. هو هيذاكر ليه اصلا؟ ما في الاخر هيتساوى باي حد، ممكن كمان حد اقل منه يبقى اعلى منه نتيجه للواسطه حتى. فمش
1: يعني
0: ضروري ان هو يذاكر.
1: تفكيري ده ممكن يمنعني كتير قوي من الوصول لاحلامي، وممكن يمنعني من ان انا ادور اعمل ايه، ممكن يمنعني من ان انا اخد كورسات، ممكن يمنعني من ان انا اتفوق. في نفس الوقت ده انت تعرف حد ممكن يكون اشتغل بس من غير واسطه؟
0: يعني
1: في ناس،
0: اكيد
1: في ناس بتنجح من غير واسطه. بتنجح ازاي؟
0: يعني
1: عنده اعتقاده ايه؟ يعني الشخص اللي بينجح ده من غير واسطه ده اعتقاده جوه نفسه ايه؟
0: هو بيبقى ثقته في نفسه كبيره شويه، وبيقول ان انا قادر اعمل الشغل ده، او ان انا عندي مهارات كتير في الشغل ده، فهو الشركه دي بتشوف بالنسبه للمهارات فهيقبلوني. يعني بيبقى هو عنده ثقه في نفسه زياده، يعني او مش زياده، يعني ثقه اللي هي المفروض تبقى موجوده، يعني ما يبقاش محبط.
1: طيب قول لي، لو انا عندي، لو انا شاب عندي نفس الاعتقاد اللي هو فكره الواسطه دي، واستمريت على الحال ده لمده 5 سنين، كمان 5 سنين هتلاقيني فين؟
0: يعني هيبقى ناس كتير من سني، او اللي هو خريجين مثلا دفعتي كده سبقوني، وانا مثلا لسه قاعد. المفروض اول 5 سنين دول بيبقى الواحد يعني بيتنقل بين الشغلانات عشان ياخد خبره مثلا، ويكتبها في السي في بتاعه. ده يلاقي السي في بتاعه فاضي، اللي هو مفيش، ما اشتغلش اصلا، ممكن بقى يلجا ان هو يشتغل لحاجه اصلا بره مجاله مش في المجال بتاعه.
1: طيب قول لي يا اندرو، انت دلوقتي بعد الحوار اللي احنا عملناه ده، وعندنا اعتقادين، واحد بيعتقد ان الشغل بالواسطه، والتاني بيعتقد ان هو يقدر يوصل عن طريق كفاءته، عن طريق التزامه، وعن طريق مهاراته، انت هيكون اعتقادك اني واحد فيهم؟
0: لا، ان انا ممكن اوصل عن طريق التزامي ومهاراتي.
1: ولما انت هتكون عندك اعتقاد ان انت تقدر توصل عن طريق مهاراتك، ايه اللي انت هتبدأ تعمله من اللحظة دي دلوقتي؟
0: ان انا اول حاجه انسى خالص فكره موضوع الواسطه ده، واي حد بيقول لي كده، يعني حتى لو ما عرفتش اصلح الفكره دي عنده، يكفي بس ان انا ما تعديش بيها، اخلي كلامه ده ما ياثرش فيا. وبعدين ابدا بقى ان انا انمي بقى في مهاراتي، او اعلي مستواي في المجال بتاعي، واخد كورسات بقى وحاجات زي كده.
1: ايه القرار اللي انت خدته دلوقتي بعد ما عرفت ان انت ممكن توصل عن طريق مهاراتك؟
0: ان انا اركز في دراستي اكتر.
1: تركز في دراستك اكتر، تتفوق، لان ده ممكن يكون سبب ان انت تشتغل. تمام، شكرا جدا يا اندرو. زي ما احنا شفنا، الاعتقاد اللي موجود عندك بيحدد تصرفاتك وسلوكياتك. عايز تغير تصرفاتك وسلوكياتك، لازم تغير الاعتقاد اللي عندك. علشان تقدر تعيش حلمك، لازم تغير الاعتقادات المقيدة بالنسبة لك. خلينا نروح نفاصل ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. ازاي بيتكون الاعتقاد؟ وايه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد ببساطة جدا هو وجود فكرة موجودة في عقلك، وانت عندك ايمان وعندك يقين ان الفكرة دي صح. يعني لو انا جيت، وزي ما احنا شفنا في الريبورتاج والتقرير، بيقول ان اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير. دي فكرة الشخص ده هو معتقد فيها، وعنده ايمان تماما ان هو كده. طب ازاي تكون الاعتقاد ده، او ازاي كونت الاعتقادات اللي موجوده عندنا واللي احنا بنؤمن بيها؟ بدا الموضوع الاعتقاد بفكر موجود عندك، فكره، وسمعت الفكره دي، ممكن يكون من والدك، من والدتك، ان يا ابني اللي هيبدا صغير هيفضل طول عمره صغير. انتوني روبنز في الكتاب بتاعه اللي هو ايقظ العملاق بداخلك، شبه الفكرة دي، وقال ان الفكرة دي هي عبارة عن الإزازة دي او الطاولة دي. لو انا عندي ترابيزة، فالفكرة هي سطح الترابيزة. سمعت الفكرة من بابا او ماما، وبعدين بتفتح التلفزيون، سمعت في احد الافلام بيقولك اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير، فبدأت انت جوه نفسك تحط اول رجل من الارجل بتاعت الترابيزة. وبعد كده

صديق ليك بيقول لك اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير، فبدأت تحط الرجل التانية. يعني انت قلت بقى حبيت تخش مشروع، فبدأت تخش مشروع وانت صغير ومعكش فلوس وكانت افكارك على قدك وما تعلمتش حاجة جديدة وفعلا فشلت، فروحت انت حاطط الرجل التالتة. وبعدين واحد صاحبك جه قال لك ده انا دخلت مشروع وبرضه فشلت. اصبح عندك اربع ارجل للترابيزه بتاعتك، اللي هي الفكره الاساسيه بتاعتك اللي هي بتقول ايه؟ اللي هيبدا صغير هيفضل طول عمره صغير. على الجانب الثاني انا اعرف واحد، وانا شخصيا عندي اقتناع تام بالموضوع ده، وزي ما احنا شفنا في التقرير ان اللي يبدا صغير ممكن يكبر. طب ايه اللي حصل له؟ عنده نفس الفكرة بتاعتك بس عكسها، مع شوية أرجل هو كمان خدها من الحال بتاعته ومن الخبرات، فأصبح عنده اعتقاد بيقول إن اللي يبدأ صغير ممكن يكبر. وهكذا كل اعتقاداتنا وكل أفكارنا اللي احنا بنعتقد فيها وبنؤمن بيها ممكن تكون حصلت عندنا بنفس الطريقة. طب فين المشكلة بقى؟ طب اوكي انا عندي دلوقتي اعتقادات عن الحياه، اعتقادات عن الناس، اعتقادات عن الفلوس، اعتقاد عن كل حاجه في الحياه، انا عندي ايمان بان هو بشكل معين. المشكله ان الاعتقاد اللي موجود عندك بيؤثر على احاسيسك وبالتالي بيأثر على تصرفاتك. يعني لو انت عندك اعتقاد زي ما احنا لسه بنقول اللي هيبدا صغير هيفضل طول عمره صغير، وبعدين جيت انا قلت لك انا عندي مشروع صغير عايزين نبدا فيه انا وانت، بس انا شايف ان المستقبل ممكن يكون للمشروع ده، تفتكر هيكون ايه تصرفك؟ اكيد هتقول لي طبعا لا، لان احنا عمرنا ما هنكبر. ليه؟ لان انت عندك اعتقاد بيقول كده. الاعتقادات عندنا نوعين. النوع الاولاني اعتقاد بيأيدك بيدعمك بيدفعك، وليكن من الاعتقادات دي الحياة ممكن تكون جميلة، الشغل ممكن يكون ممتع، أنا أقدر أوصل للي أنا عايزه، الحياة ممكن تكون فرصة ممكن أخدها في أي وقت وأوصل للي أنا عايزه. أو ممكن تكون الاعتقادات اللي موجودة عندي بتأيدني، يعني بتقيدني، يعني بتمنعني عن الوصول للي أنا عايزه، زي الشغل هنا بالواسطة، لو معاك واسطة تشتغل، لو معاكش واسطة ربنا معاك. الاعتقادات ممكن تدفعك للنجاح وممكن تخليك قاعد مكانك. دلوقتي بعد ما عرفت فكرة الاعتقادات، ممكن بعد إذنك تدور جواك على الاعتقادات اللي انت بتؤمن بيها وممكن تكون بتأيدك بتقيدك وبتمنعك عن الوصول اللي انت عايزه. فكر، اعرف اعتقادات عن الناس، يا ترى الناس كويسين ولا الناس مش كويسين؟ اعتقادات وإيمان عنك انت شخصيا، هل أنا فاشل؟ أنت بتقول لنفسك أنا فاشل، أنا من النوع العصبي، ده كلها اعتقادات أنت مصدقها وبتتصرف على أساسها، ودي ممكن تمنعك عن الوصول للي أنت عايزه. طيب إزاي ممكن نتخلص من الاعتقادات المقيدة اللي موجودة عندنا واللي بتمنعنا من إن احنا نوصل لأحلامنا وأهدافنا؟ أول حاجة لازم تعمل جرد لكل أفكارك، لأن ورا اللي أنت بتفكر فيه في اعتقاد. اعمل جرد لحياتك، شوف ايه الجانب من حياتك اللي انت ما بتوصلش فيه دايما للي انت عايزه. وبعد ما تعمل الجرد ده هتكتشف ورا الجرد ده في اعتقاد، وليكن اعتقاد البلد دي عمري ما هنجح فيها. لو كان ده اعتقادك عمرك ما هتنجح فيها، لان اللي انت بتعتقده هو بالظبط اللي بيحصل في حياتك. يبقى اول حاجة اعرف الاعتقادات المقيدة بالنسبة لك، وبعدين اسأل نفسك أنا جبت منين الاعتقاد ده؟ زمان أنا كان عندي اعتقاد بيقول تعب هي الحياة، كنت بعمل كل حاجة، بكسب، بروح أخرج مع أصحابي، ولكن في النهاية كنت حاسس أن أنا تعبان، لأني كان عندي اعتقاد بيقول أن الحياة متعبة. لما جيت دورت أنا جبت منين الاعتقاد ده، لقيتني أن أنا مرة اتفرجت على فيلم وعجبتني الكلمة دي، فيلم عربي طبعا يعني، وعجبتني الكلمة دي، فبدأت أرددها لحد ما صدقتها، وبدأت ألاقيها في الحياة. بدأت أحس إن أنا دايما تعبان مهما عملت، أنا حاسس إن أنا تعبان. غيرت الكلمة وخليتها

جميلة هي الحياة. بدأت أشوف لما غيرت اعتقادي، بدأت أشوف حاجات جميلة في الحياة. فأول حاجة، اعرف الاعتقادات اللي بتأيدك. اتنين، جبت منين الاعتقاد ده؟ تلاتة، اسأل نفسك لو انت استمريت بالاعتقاد ده لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 5 سنين، إيه الخسائر اللي انت ممكن تدفعها؟ لو أنا عندي اعتقاد بيقول إن العمل في مصر أو في أي حتة في الدنيا بالواسطة، واستمريت على الاعتقاد ده سنة وسنتين وثلاث سنين، إيه اللي انت ممكن تعمله؟ إيه اللي انت ممكن تخسره؟ لو استمريت بالاعتقاد المقيد بالنسبة لك، ممكن تخسر حاجات كتير. اكتشف الاعتقادات اللي موجودة عندك، اسأل نفسك جبتها منين. الشخص الناجح اعتقاداته بتأيده وبتدفعه، الشخص اللي مش ناجح أكيد بيبقى عنده اعتقادات بتمنعه عن الوصول اللي هو عايزه. أعزائي المشاهدين، تعامل مع معتقداتك حاجة مهمة ومن القوى الأساسية اللي ممكن توصلك لأحلامك وأهدافك. اعرف واكتشف المعتقدات اللي بتأيدك، اكتشف المعتقدات اللي بتمنعك. أنا عارف إن في عندكم أسئلة كتيرة، حلقتنا خلصت بس البرنامج بتاعنا لسه مستمر. ابعتوا لنا قولوا لنا إيه الأسئلة اللي عندكم، إيه الاستفسارات اللي عندكم على العناوين اللي هتظهر على الشاشة، ومستنيكم الأسبوع الجاي وبرنامج عيش حلمك.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في هذه الحلقات نستضيف نخبة من علماء وأساتذة الطب البارزين ليلقوا لنا الضوء على مشكلات صحية وطبية، ليس فقط من الناحية الطبية لكي ما نستفيد منها، لكن أيضا يلقون ضوءا على الأبعاد الروحية لهذه المشاكل أو هذه الأمراض. يسعدني ويشرفني أن أستضيف في هذه الحلقة أخا حبيبا وصديقا فاضلا وعالما جليلا من علماء الطب، دكتور نبيل جبور. أهلا بك دكتور نبيل. الحقيقة لا أعرف كيف أقدم الدكتور نبيل لكثرة ما حباها الله من موضع طبي وعلمي. دكتور نبيل هو بروفيسور في أمراض العيون بجامعة ويست فيرجينيا ورئيس قسم الشبكية فيها. دكتور نبيل أيضا هو رئيس جمعية أمراض الشبكية في منطقة الميد أتلانتيك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه رئيس جمعية بحوث المستقبل فورسايت فاونديشن.

0: دكتور نبيل أكرمه الله فحصل على جائزة الأمريكان أكاديمي، إذ قدم أكثر من 200 بحث علمي منشور في المجلات العلمية والطبية العالمية، كما أنه محرر إديتور بأكبر المجلات العلمية المتخصصة في أمراض العيون. دكتور نبيل أيضا حصل على براءة 3 اختراعات في مجال الأجهزة الطبية المختصة بجراحات العيون، كما أنه واحد من الخبراء النادرين والقليلين جدا الذين يعدوا على أصابع اليد الواحدة في جراحات الشبكية للأطفال المبتسرين أي البريماتيور. نشكر الله كثيرا لأجل أولاد الله الذين يحصلون على كل هذه المراكز العلمية المتقدمة، والذين يكرسون حياتهم ويسخرون علمهم لخدمة الناس، خدمة حقيقية صادقة بحب، متمثلين بسيدهم الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم. دكتور نبيل، من قلبي أرحب بك مجددا وأشكر الله لأجل الموضوع الذي اخترته حضرتك لكي ما يكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع الديابيتس أو السكري، إذ نقرأ كل يوم ونسمع كل يوم عن الانتشار السريع لهذا المرض، ولا سيما في بلادنا في منطقة الشرق الأوسط يوميا نسمع عن المعاناة. ويعني لا أكتمك سرا، رغم ألمي على أحباء الكبار في السن، إلا أن أشد ما يؤلمني رؤية الأطفال الصغار وعندما يصابون بهذا المرض. لهذا المرض مضاعفات كثيرة تمس كل أجهزة الجسم ولا سيما العين، فهي من أكثر الأعضاء الحساسة التي تتأثر بها. لذلك نقدم الشكر للرب ولك لأجل تعبك ومجيئك لكي تزيدنا علما في هذا الأمر. تفضل.
1: أنا مسرور جدا أن أكون معكم.
0: شكرا.
1: وسوف نتكلم عن منع العمى الناتج عن السكري بإذن الله. لقد وهبنا الخالق جل وتعالى حواسا مذهلة تواصلنا مع العالم الخارجي، ولعل أهمها هي حاسة النظر، إذ أنها نتفاعل بها مع تفاصيل حياتنا اليومية، من حبة الرمل في الصحراء حتى النجوم في السماء.
0: نعم.
1: وهكذا تلون العين حياتنا وتعرف لنا الجمال. تعمل العين كآلة تصوير مدهشة، لها وسط شفاف ولا يسمح لها لأي شائبة أن تحجب الصورة التي تكونها العين عن العالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشبكة في القسم الخارجي،
0: الشبكية تقصد،
1: الشبكية
0: الريتينا يعني.
1: أيوة. في القسم الخلفي من العين على تحويل هذه الصورة إلى ذبذبات تذهب إلى عصب العين ومركز النظر في الدماغ، حيث تساعدنا على ترجمة هذا النظر بحاسة نعرفها وهي حاسة النظر.
0: نعم.
1: ولكي تستطيع الشبكية أن تقوم بكل هذه المهمات، عليها أن يكون لها جهاز دموي فريد يضمن لها وصول الأكسجين والأغذية اللازمة كما نرى في الصورة الموجودة هنا، بينما يؤمن بالوقت نفسه تنظيف العين من ثاني أكسيد الكربون وكل الرواسب والنفايات، من دون السماح لأي نقطة من الدم أن تتسرب إلى داخل العين الشفافة، لأن ذلك يحجب النظر وبدوره يؤدي إلى العمى.
0: تقصد العين الشفافة الجزء الأمامي من العين؟
1: لا، كل العين الشفافة كما رأينا في أول صورة.
0: يعني كل العين شفافة.
1: نعم.
0: من الداخل الجهاز الدموي مختص بتغذية الشبكية في الجزء الخلفي.
1: نعم.
0: ليمدها بالأكسجين ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون دون أن تتسرب قطرة دم واحدة إلى تجويف العين.
1: وإن تسربت كما رأينا في هذا التصوير، إن تسربت منها يصبح هناك خلل
0: في الإبصار،
1: في الوظيفة أولا.
0: أيوة.
1: وتبدأ المواد السامة بأن تذهب من الأوعية الدموية كما نرى في الصورة إلى خارج العين، حيث تسبب المشكلة، بالنهاية تؤدي إلى العمى في العين. ولكن من المذهل أن الداء السكري، وهو الداء العضال الذي يسبب هذه الأمراض أكثر من أي داء آخر، هو الذي نتكلم عنه اليوم لأنه أكثر الأمراض انتشارا.

0: مرارا بهذا السبب. ولكن المدهش أن السكري نفسه ليس ما يسبب العمى، ولكن ما يسبب العمى هو ردة فعل العين على داء السكري.
1: المرض السكري لا يسبب العمى
0: مباشرة،
1: مباشرة، لكن
0: وهذا هو المذهل،
1: أي رد فعل العين له.
0: وقبل أن أفقد المشاهدين سأعطيهم التفسير.
1: أي تفضل.
0: فعندما تحرم الشبكية من الغذاء اللازم بسبب السكري، تقوم الشبكية بعمل قد نظرنه مشكورا، إذ أنها وكما نرى في هذه الصورة تحاول أن تأتي بأوعية دموية جديدة مستحدثة لكي ما تجلب الأكثر من الأغذية والأكسجين. ولأول وهلة نظن بأن هذا هو الحل، بأننا إن كنا بحاجة لأكثر فصنع مواد دموية جديدة ممكن أن تساعد. لكن المؤسف أنه من المستحيل على العين أن تأتي بمثل هذه الأوعية مجددا وكأنها في طور جنين، إذ أنه من المستحيل على الإنسان بعد الولادة أن يكون أوعية دموية طبيعية. لذلك تتميز هذه الأوعية بأنها ضعيفة ومسربة للدم والأشياء الدموية الأخرى، كما نرى في هذه الصورة، حيث يبدأ الدم أن ينزف إلى داخل العين الذي يجب أن يكون شفافا كما قلنا، وهو ليس بشفاف بعد ذلك، وهكذا تبدأ دوامة العمى. ونظن أننا إذا كانت العين قد نزفت مرة يكفي، ولكن هذا الرسم البسيط يرينا بأنها العين تدخل في دوامة رهيبة، لأنها تحاول أن تقوم بالعمل مجددا، كلما نزفت تقوم بالعمل مجددا وتأتي بأوعية دموية جديدة، والأوعية تسبب نزيفا والنزيف يسبب تليفا، والتليف يحرم الشبكة مجددا من هذه الوظيفة، وتبقى حالة العين تذهب من سيء إلى أسوأ بسبب هذه الأمور. وكما نرى هنا الدم الآن في حتى في وضع العين الأمامي، وبالنهاية تصبح العين وكأنها ليست عينا لأن الدوامة مهلكة، إذ أن العين تحاول وبقواها الشخصية أن تقوم بكل هذه الأمور بحد نفسها. ولا يمكن أن نعالج هذا الوضع إلا بتدخل خارجي، وهذا التدخل الخارجي اكتشف الطب أن العين إن تركت سوف تحاول مجددا ومجددا وتدخل في هذه الدوامة المهلكة، إلا إذا تدخل الطبيب بشكل ضوء قوي اسمه الليزر كما نرى هنا، وهذا الضوء الخارق يذهب إلى حنايا العين البعيدة ويحاول أن يثني العين عن المحاولات البائسة لإصلاح نفسها بنفسها، وبذلك نحاول كسر الدوامة. هذه الصورة ترينا الليزر ومنها نشف الدم وليس أي نزيف موجود بسبب تدخل الليزر. أما إذا كان تأخر العلاج أو إن لم يكن يكفي، كما نرى في هذه الصورة هناك ليزر بسيط ولكن هناك تليف رهيب، وهذا يقضي على العين وقدرتها أن ترى على الشبكية. ولأول مرة منذ 20 سنة قدر الطب أن يساعد التليف وأن يحمي العين من النزيف بأن يدخل الطبيب مباشرة إلى داخل العين بأجهزة حديثة جدا ومختصة بأن تأخذ هذا الدم من داخل العين والتليف من داخل العين لكي نكسر طوق الدوامة المهلكة حتى وإن عجز الليزر عن إصلاحها كما نرى في هذه الصورة أيضا.
1: وتنجح هذه العملية في إعادة الإبصار؟
0: هذه العملية أصبحت ناجحة أكثر فأكثر من ضمن 20 أو 25 سنة الماضية، وهي شيء يجب لكل مريض سكري يشاهدنا اليوم أن يتذكر أنه أولا أفضل شيء ممكن أن نفعله للعين هو التدخل السريع قبل أي

0: دمار وخراب في العين، وهذا يكون بالليزر. وإن كان تأخر الليزر فيصبح العملية الجراحية، وهو تدخل أكبر من الطبيب لازما، لكنه يساعد ويشفي العين من هذا الداء العضال ويحميها من أن تصبح كما رأينا هنا. إذا رفض المريض أن يذهب إلى الطبيب، هذه الحال ما نرى هنا. وبذلك نرى شيئا يذكرنا بحالتنا العامة الصحية والروحية، لأننا نعاني من شيء يشبه حالة السكري وهي الخطية.
1: نعم دكتور نبيل، اللي فهمته أن مرض السكري أساسا يجعل رغم توفر الأوعية الدموية إلا أن الشبكية لا تأخذ حاجتها من الأكسجين ولا تستطيع أن تتخلص من ثاني أكسيد الكربون،
0: لأن السكري ينخر الأوعية الدموية.
1: العين عندما تعاني من هذه الحالة بجهل دعنا نقول أو بغباء تحاول أن تحل مشكلتها
0: وبحماس
1: بنفسها. تحاول أن تحل مشكلتها بنفسها، فتخلق إنجاز التعبير أو توجد أوعية دموية أخرى من عندها، ظنا منها أن عندما تكثر من الأوعية الدموية ستحل المشكلة، إلا أن هذه الأوعية الجديدة التي هي صنعتها ضعيفة، لا تصمد أمام ضغط الدم فيها فيبدأ النزيف. وعندما يتسرب الدم الذي نزف إلى داخل العين تبدأ المشاكل كثيرة، لأن الله صمم العين أن تكون خالية من أي شعب. اللي فهمته مظبوط؟
0: تماما.
1: أحبائي المشاهدين، هذه هي المشكلة التي يعاني منها مريض السكري من جهة عيونه. ابقى معي عزيزي المشاهد لكي نعرف المزيد عن هذا العلاج العجيب الذي يحل المشكلة من الخارج، والذي ينقذ العين من هذه الحلول الغبية التي تحاول أن تحلها بمقدرتها الشخصية. ابقى معي بعد هذا الفاصل لكي نسمع أكثر عن هذا العلاج في شقه الطبي وفي شقه الروحي أيضا.

0: عزيزي المشاهد، مرحب بك مرة أخرى. وإن كان من مشاهدينا شخص يعاني من مرض السكري، أرجو أن تكون قد استفدت من حديث ضيفنا الحبيب والعزيز الدكتور نبيل. دكتور نبيل، واصل معنا حديثك عن علاج هذا الأمر من الناحية الطبية والناحية الروحية.
1: كما قلنا، نستنتج أن الأمل الوحيد لمريض السكري هو أن يتدخل طبيب ماهر وقادر من الخارج، خارج العين، ويحاول أن يكسر الدوامة المهلكة التي تدخل العين نفسها بها، ظنا منها أنها تحاول

0: كفاء.
1: نعم.
0: والعين كما هي غير قادرة أن تساعد نفسها، الأعين الأخرى غير قادرة أن تساعدها، لذلك هي بحاجة لشيء أكبر وأعظم من العين. ونحن أيضا كأشخاص بحاجة لشيء أكبر وأعظم عندما نجابه مشاكل الحياة، لأن كل منا يحاول مجابهة الحياة بقوانا الشخصية. ونعجز ونفشل، وكلما حاولنا أكثر كلما
1: نغوص أكثر.
0: نغوص أكثر، إذ أننا نحاول بقوانا الشخصية أن نجمع المال ضمن منا أنه عربون السعادة، ولكن كلما جمعنا المال كلما زاد همنا وزدنا عناء بدل الهناء. وإن حاولنا تصليح الأمور بأن نكون مشهورين وعندنا نفوذ، كذلك الأمر تبوء أمورنا بالفشل. هكذا دواليك بكل الأمور الأخرى التي منها الجمال والقوة والتدين، وهذا أمر مهم جدا أن نقوله لأنه يشبه حالة العين جدا. التدين هو أقرب وضع سيء للإنسان يشبه حالة العين في إصلاح نفسها، لأننا نظن بأننا ندين الخالق أشياء بأعمالنا الصالحة. وإن تابعنا الصلاة والعبادة والعطاء يكفي، ولكن ليس يكفي، كما أن الأوعية الدموية المستحدثة لا تكفي لإصلاح الوضع. وهكذا يتبين لنا أنه كما أن العين بحاجة لتدخل خارجي لإصلاح وضعها، كما رأينا في العمليات المهمة التي نجريها، كذلك الله تدخل بوضع عجيب لإصلاح وضعنا الذي لا نستطيع أن نصلحه بأنفسنا. وكان انبثاق هذا النور كنور الليزر من السماء، والذي أتى إلى عالمنا ووصل إلى حنايا قلوبنا كما تصل أشعة الليزر إلى حنايا العين لتخلصها من نفسها. وهكذا استطاع المسيح كالليزر أن يخلصنا من أنفسنا، وكانت الولادة، وكان الصلب، وكانت المصالحة.
1: أمين.
0: وكان كسر الدوامة، دوامة الخطية التي هي أكبر وأعظم وأشرس من دوامة المهلكة التي تدخل العين نفسها بنفسها. وهذا الصليب هو خلاصنا، ليس من فقط وجود عين كعين التي نراها في الصورة، وهي ليست كعين. أحب أن المشاهدين ينظروا إلى هذه الصورة ويحاولوا أن يقارنوا هذه الصورة بصورة عين حقيقية. هذا هو نحن، وضعنا إنسان كما خلقنا الله لنكون قادرين أن نمجده ونعمل أعمالا عظيمة، ننتهي بوضع أسوأ من هذه الصورة، ولكنه ليس واضح لنا كما هي واضحة هذه الصورة. الشيء الذي أحب أن المشاهد يأخذه منا هذا النهار هو أولا النصيحة الطبية. إن كنت تعاني من مرض السكري، السكري نفسه ليس العدو. محاولة العين لإصلاح نفسها بنفسها هي العدو الأكبر. وكلما حاولنا أن ننسى هذا الوضع وتركنا العين لنفسها، كلما ازداد الوضع سوءا. وكلما سارعنا إلى الطبيب العظيم الذي يتخصص بهذه الأمور لإجراء الليزر أو حتى عملية جراحية، كلما ازداد وضعنا تحسنا وإمكانية النظر تبقى. والوضع الروحي ليس مختلفا جدا، لأننا إن رفضنا نور المسيح في حياتنا نجبره أن يقوم بعملية جراحية أكبر، وجبرناه أن يقوم بعملية جراحية أكبر كلفته حياته على الصليب. ولكن القيامة أكدت لنا أننا لن ننتهي كالعين النازفة، ولكن علينا أن نقبل هذا الحال ونذهب إلى الطبيب العظيم الذي هو وحده قادر أن يدخلنا إلى النصرة ويخرجنا من الدوامة المهلكة التي ندخل أنفسنا بها
1: في محاولة
0: حل المشكلة.
1: دكتور نبيل، سؤالين طبيين بسرعة. بلا شك أنه ضبط السكر عند مريض السكري يؤجل حدوث هذه المشكلة، مضبوط؟
0: هناك التباس بين الناس عن هذا الوضع. كل البحوث الطبية تثبت أن وضع مريض السكري أفضل طول ما أن السكر وضع السكر مسيطر عليه. ولكن لا يكفي

0: نفسه أم يبقى السكر تحت الكمية المعينة؟ هذا لا يضمن الحماية الكاملة، يخفف منها. وهذا مهم جدا، حماية من السكري والمتابعة الكاملة للسكري مهمة جدا جدا، وهذا ليس فقط للعين ولكن هو لكل الأوعية الدموية في كل الجسم، وخاصة الأطراف التي تتضرر من السكري أكثر.
1: إذن مريض السكر لابد أن يذهب إلى طبيب العيون وليس إلى طبيب الفاميلي دكتور أو الطبيب الباطنة فقط لكي يفحص العين ويلاحق هذه المضاعفات.
0: معظم مرضى السكري بعد مدة بسيطة من معرفتهم بالسكري يجب أن يذهبوا إلى طبيب العيون للفحص، وكما قلنا كلما ذهبوا أبكر كلما خفت المشاكل. وهذا شيء، سؤالك مهم جدا للوضع الطبي، ولكن الوضع الروحي هو نفسه، لأننا أحيانا نؤجل خلاصنا ونحاول أن نعيش كما نريد، ونقول عندما أكبر في السن ممكن أن أسلم نفسي للرب القادر، ولكن هذا يسبب مشاكل وارتباكات أكثر وأكثر كلما انتظرنا. ومريض السكري يجب أن يذهب للطبيب، والخاطئ يجب أن يذهب للطبيب الأعظم بأكبر سرعة ممكنة.
1: صحيح. المدة ما بين الإصابة بالسكري وحتى حدوث النزيف في العين، هل هناك مدة معينة؟
0: نعم. كما تعرف هناك نوعين من السكري، السكري الذي يصيب الأحداث،
1: أي جوفينايل،
0: والسكري الذي يصيب الأشخاص الأكبر في السن. الأشخاص الأكبر في السن نظن لأن السكري، مرض السكري ممكن أن يكون مرضين مختلفين في هذه الحالات، وعندما يصيب الأشخاص المسنين هو وضع أقل شراسة من الأشخاص الأحداث، ولذلك هناك حوالي 5 سنوات التي نرى أن الأحداث بعد أن يصابوا بالسكري بعدها ب5 سنوات يبدأ مشاكل العيون، ولكن الأشخاص الأكبر في السن ممكن أن يكونوا مصابين بمرض في عيونهم يوم نفس النهار الذي نعرف عنهم أنهم عندهم سكري، لأنه ممكن أن السكري كان هناك ولكن لا أحد يعرف عنه.
1: في دقيقة واحدة دكتور نبيل، الليزر علاج فعال؟
0: الليزر علاج فعال في الوقت اللازم، وإن لم يكفي هناك الجراحة،
1: والجراحة فعالة.
0: والجراحة فعالة.
1: شكرا دكتور نبيل.
0: شكرا.
1: أحبائي المشاهدين، بلا شك هي قصة رغم أنها مؤلمة لكنها شيقة في الفكر الذي تنير أذهاننا بخصوصه، إن المشكلة ليست في المرض لكن في محاولاتنا الفاشلة الشخصية بقدراتنا الذاتية لعلاج المرض. ألا نكف عن محاولاتنا؟ ألا نستغبي طرقنا الشخصية في علاج المرض؟ إننا نحتاج إلى حل يأتي من الخارج، إلى نور عظيم يشرق من الخارج. أقتبس هذه العبارة من كلمات الدكتور نبيل: النور يثني العين عن محاولاتها الشخصية. أتذكر قصة وأتذكر آية وحكاية. الحكاية حكاية شاول الطرسوسي الذي كان يظن بقدرته الشخصية يخلص نفسه، عندما ذهب إلى دمشق يقول أبرق حوله نور من السماء أبهم اللمعان الشمس، كان هذا هو الليزر الإلهي. ماذا فعل فيه؟ أسقطه على الأرض وجعله يصرخ: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ عندما أعطاه الرب هذا الخضوع للطبيب العظيم سقط من عينيه شيء كأنه قشور وابتدأ يبصر بصورة صحيحة. سأل مرة واحد الرب يسوع وقال له: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ كان يظن في نفسه القدرة، والمسيح تحدى: أتريد أن تفعل؟ اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء وتعال اتبعني. فاغتم على القول ومضى حزينا. قال المسيح: ما أعصر دخول ذوي الأموال، رغم أنه عنده أموال كثيرة لا يستطيع أن يفعل شيئا. التلاميذ قالوا: من يستطيع أن يخلص؟ أعلن المسيح هذا الإعلان العظيم: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، غير المستطاع عند العين بمحاولاتها الشخصية مستطاع عند

عند الطبيب بنوره الخارق نور الليزر، وغير المستطاع عند الإنسان ليخلص نفسه من فساده الداخلي ويخلص نفسه ويقترب إلى الله اقترابا حقيقيا مستطاع لدى الله. عزيزي المشاهد، هل تأتي إلى الرب يسوع المسيح وتعلن فشلك الآن وتقول يا رب لقد عجزت عن خلاص نفسي، لا أستطيع أن أحرر نفسي من التدخين، لا أستطيع أن أحرر نفسي من خطايا الجنسية، لا أستطيع أن أحرر نفسي من البغضة والكراهية، أعلن فشلي يا رب وآتي إليك الآن لتخلصني قبل أن يحدث التليف، قبل أن يأتي العمى، ولا ينفع عندها الندم بعد العدم. إني أرجوك أن تقبل النصيحة وتأتي للطبيب العظيم الجاهز بكل الحب وبالنور الإلهي لعلاجك الآن. وإلى أن ألقاك في حلقة أخرى من حلقات الطب والحياة، أستودعك لنعمة الله والرب معك.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. ماذا تفعل لو ولد طفلك معاقا أو ولد وعنده مشكلة في القلب وتحولت فيما بعد إلى إعاقة كبيرة، أو إذا تعرض إلى حادث وأصبح معاقا لفترة طويلة؟ كيف يا ترى نتعامل مع الإعاقات؟ يقول أحدهم أن الإعاقة الوحيدة هي أن الناس ينظروا إلينا بأننا معاقون. هناك طبعا إعاقة جسدية، هناك أيضا إعاقة فكرية. كيف نتعامل مع المعاقين؟ في برنامجنا لهذا اليوم سنتناول بشيء من التفصيل قصص من أرض الواقع. سنتحدث عن طفل ولد معاقا ولكن نظر إلى إعاقته نظرة مختلفة، ونتعرض أيضا إلى حديث عن إنسانة أصيبت بدمل في المخ. لكن قصتنا الأولى تتعلق

0: تحدث عن طفل ولد معاقا عندما نظرت إليه أمه لأول مرة. يا ترى ما الذي حصل لها؟ كيف صدمت؟ ولكن تخبرنا القصة كيف تغير قلبها، لكن بعد وقت. لنتابع معا هذه القصة.
1: كان جهاز التنفس لا يفارقه ليبقى جسمه دافئا ولا يتجمد. كنت سأحمل طفلي للمرة الأخيرة قبل أن يدفن.
2: كان طفل ليزا سيكستن المولود قبل الأوان يحتضر، وظنت أنها هي السبب في ذلك.
1: لم أكن أريد أن أمضي الوقت مع زوجي أو أن أنجب طفلاً في الحال. كنت أنانية للغاية. لم أكن سعيدة بحمل أبداً.
2: لم يخطط العروسان الجديدان كيفن وليزا لإنجاب طفل بهذه السرعة. لذا بالطبع عندما زاد وزن ليزا وشعرت بالإرهاق لم يرق لها الأمر أبداً.
1: قال الطبيب أن أستلقي في السرير، لكنني ركبت سيارتي وقلت أنا متزوجة من طبيب، علي أن أعمل وأعمل جاهدة أيضاً.
2: أبصر تايلور دين سيكستن النور قبل 3 أشهر من موعد الولادة. كان متورماً لتسمم جسمه ويعاني من صعوبة في التنفس.
1: لم أكن أريد طفلاً، لم أكن متحمسة لحملي، ومع ذلك عندما رأيته أحببته حباً شديداً.
2: بالكاد نظرت إلى تايلور قبل أن ينقلوه جواً إلى مستشفى آخر.
1: شعرت بالذنب الشديد، ظننت أن الله يعاقبني لأنني لم أكن أريد الطفل، كما لو كان يقول لي سألقنك درساً، لن أعطيك طفلاً صحيحاً بل مريضاً.
2: كان الوالدان وعائلة آل سيكستن ينتظرون بترقب خروج تايلور من العناية الفائقة، وكونهم مسيحيين طلبوا من الله أن ينقذ حياته.
1: لم أكن أطلب من الله فقط، بل كنت أتوسله، كنت أرجو الله لإنقاذ حياته. من المدهش كيف انتقلت من رفض حملي ورفض طفلي إلى لمس 5 أصابع صغيرة. فالمحبة التي شعرت بها لا توصف.
2: نجا تايلور من الموت. كبر طفلهما الجميل ليصبح صبياً صغيراً، بلغ 1.5 سنة، لكنه ظل عاجزاً عن الجلوس. أفاد الأطباء إصابته بشلل دماغي. أمضى سنواته 4 الأولى في غرف العمليات والكراسي النقالة. تذكر ليزا أنه استخدم آلة المشي في أول مشاركة له في البحث عن بيض الفصح، لكنه عاجز عن الركض مثل الباقين.
1: كيف تواجه صبياً في 4.5 سنة من عمره قائلاً له لقد استحبتك للمشاركة في البحث عن بيض الفصح وسترجع من دونه؟
2: إذا ذهبت إليه لتبلغه أسفها على اصطحابه إلى المسابقة.
1: نظرت إلى سلته ووجدتها مليئة بالبيض، فقلت له كيف جمعت كل هذا البيض في سلة الفصح؟ فقال جميع الأولاد يركضون بسرعة وأخذ أنا البيض الذي جمعوه، فهم يضعونه خارج السلة لعجلتهم وأنا ألتقطه. فقال لي الله بوضوح تام سأبارك سلته.
3: عندما وعيت لحالتي قلت لأمي إنني لم أعد أريد أن أكون كما أنا. قالت لي إن بإمكان العالم أن يسلبني الكثير، لكن ما لا يمكنه سلبه هو الروح التي أعطاني إياها. أنا حي وأنا كما أنا، أنا بركة.
2: حسناً، هذه صور الماضي. دعونا نريكم تايلور سيكستن اليوم في سن 16، الذي ينعم بدعم عائلته المحبة، وقد أدهش كل طبيب ومعالج وكل شخص التقاه. إيمان تايلور ونظرته الإيجابية للحياة لم يسمحا له أن يقبل القيود التي فرضها عليه الآخرون. لم يتعلم المشي وحسب، بل القيادة والغطس ولعب الجولف. وتماماً كما في كل مراحل حياته، دعمته عائلته بقوة.
4: أنا أعيش في صراع دائم في فكري. عندما يدعوني أحدهم مشلولاً أو معاقاً أو مختلاً إلى آخره، كنت أنزعج سابقاً، ولكنني الآن تأقلمت مع الوضع لأنه يتيح لي فرصة الشهادة.
2: كيف تركز على ما يلزم فعله؟
4: ليس الفضل لي بل ليسوع. كل الخير يأتي من يسوع. يسألني الجميع كيف أتأقلم. إن يسوع قد صنع لي معجزة.
2: غالباً ما يدعى تايلور ليشهد للشباب ولفرق الكنائس ليتعلموا من نظرته الإيجابية، وكونه تلميذاً متفوقاً لتايلور مشاريع عظيمة للمستقبل.
4: ربما أذهب إلى جامعة مرموقة لأتخصص في طب الأطفال، فبإمكاني أن أتواصل معهم وأخبرهم أيضاً عن قدرة الله على الشفاء.
2: ميلر وأمه يؤلف

0: فاني حاليا كتابا عما تعلماه عن الإيمان والأوقات الصعبة.
1: عندما أرى طفلا عاجزا عن تصويب الكرة أو عاجزا عن تسجيل هدف ما أتألم عنه. لم يقل الله إننا لن نتألم، بل قال أعطوني آلامكم وأنا أعزيكم.
2: أحب أن أظهر للعالم أن هناك أمل رغم كل شيء، وهو موجود في كل

0: أتعلم عنها بدل أن يهزأ بها.
1: لقد نضجت كثيرا، لا شيء يستحق أن تحزن عليه، لأنه في وضع مماثل ابننا حي، وعلينا أن نحمد الله على وجوده بيننا. أمضي معظم وقتي مع إميلي وتايلر، وقد التقيت بأناس أثروا بي في حياتي، لكن تايلر أفضلهم.
2: يشرفني أن يسخر مني الناس لأنني أمشي. لو لم أكن أمشي لما كانوا ربما هزئوا من الطريقة التي قد أمشي فيها، وهكذا أحافظ على تركيزي، وذلك بفضل الله.
0: أعطيته ضعفاتي ورفعتها إلى الصليب، وهو قد جعل حياة تايلر جميلة وحياتي أيضاً.

0: نقبل من الله الشفاء ونقبل أيضا النعمة إن كانت رغبته في أن نبقى كما نحن، لكن الله يحب أن يشفي والله يحب أن يعطي النعمة في كل مناسبة. حياة المسيح حياة مليئة بالآيات وبالمعجزات، ونشكر الله من أجل الشفاء الذي يتم هذه الأيام باسم المسيح. في قصتنا التالية نتحدث عن زوج وزوجة مروا بصعاب كثيرة في فترة الأعياد قبل سنتين، ولكن إذ يتطلعوا لفترة الأعياد المقبلة يجدوا أن هذه التحديات التي واجهتهم كانت أعظم هبة في حياتهم، لقد قبلوها من كل القلب. إليكم قصة هذين الزوجين، قصة مثيرة بحق.
1: 4 أولاد خلال سنتين، إنها معجزة. أقصد بحد ذاتها، القصة بحد ذاتها معجزة.
2: ماريلي وديفيد رينهارت لم يرزقا بأطفال في السنوات الثمانية الأولى من زواجهما، إذ عانت ماريلي من أكياس مبيضية، لكن الثنائي واصل الصلاة واستجاب الله لهما. أولاً باركهما بابنتهما كاتلين، وبعد أقل من سنة رزقا بثلاثة توائم، سام، كلاي وجاك. مع أن الأطباء توقعوا بعض التعقيدات، لكن الأطفال كانوا بصحة ممتازة، وحصلت العائلة أخيراً على مرادها، لكن ماريلي لم تكن بخير.
1: كنت أنا من مباشرة بعد إنجاب الصبيان من أصبت بالمرض في ذاك اليوم. أقصد أصبت بشلل نصفي، وشعرت أن جسمي ينشل حتى أسفل العارض. أولاً بالنسبة لي كنت عاجزة عن القراءة أو الكتابة، ولاحظت ذلك بعد إنجاب أطفالي مباشرة. بعد 3 أو 4 أسابيع كان عمر الأطفال حوالي شهر، عندها أصبت بصداع ورح يزداد أكثر فأكثر. أصبت بصداع أليم وكان ألم رأسي يقتلني. كنت عاجزة عن القراءة والكتابة، وكانت نقطة التحول في حياتي عندما لم أجد حزام ابنتي. فسألت ديفيد، قلت له أتعرف أين هو الشيء الذي تضعه حول خاصرتها؟ فأجابني، تقصدين الحزام؟ فقلت نعم. فأجابني، لا يمكنك لفظ حزام. فقلت لا، فقلت الشيء. فأخبرته وانهرت أخيرا. كنت أحاول إخفاء الأمر. تعلم، لا تصدق أن هناك خطبا ما في جسمك، لكن حينها اضطررت لإخباره شعرت بصداع قوي، فعرفت أن هناك خطبا ما.
2: ذعرت ماريلي عندما ضحك أخصائي الأعصاب مستخفا بعوارضها.
1: لقد قال إن هذه عوارض بعد الولادة، وقد أتعلم رح يضحك. وبالطبع لم أقم بأي ردة فعل، عرفت أن هناك خطبا ما. صدقت أنه ربما يكون تشخيصه صحيحا، لكنني كنت قلقة، كنت أشعر بخطب ما. عرفت أن العوارض أخطر من ذلك، وسألته قائلة، هل لي بصورة الرنين المغناطيسي وبصورة شعاعية؟ لذا انتظرت لأسبوع تقريبا لتصدر النتائج، وشعرت خلالها بالغثيان والتقيؤ، وكنت ألازم الفراش دائما.
2: وأتت النتائج لتزيد اكتئاب ماريلي بشكل كبير.
1: قمت بالتصوير الشعاعي في اليوم نفسه، مع أن الأمر يستلزم حوالي أسبوع قبل أن تصدر نتائج صور الأشعة، وكنت لأموت لو انتظرت لأسبوع. كان لابد من عملية فورية.
2: أشار الأطباء إلى بقعة بحجم كرة الجولف.
1: جلسنا مع الطبيب وفسر لنا ماذا يجري، وأنني أعاني من ورم دماغي، ودلنا على صور الأشعة. كانت البقعة كبيرة وواضحة جدا. فقلت، أول ما قلت هو هل سأموت؟ فقال، إن لم تخضعي لعملية غدا نعم ستموتين.
2: اكتشفوا أن ماريلي مصابة بورم دماغي خطير في الجهة اليسرى من دماغها.
3: عرفنا أنها مصابة بورم دماغي، وكنت جالسا أفكر، ماذا سأفعل؟ أتعلم ماذا سأفعل؟ كيف أصلح الأمر؟ لا يمكنني إصلاح ذلك. ماذا سأفعل؟
2: هل فكرت يوما أنك تمرين بأصعب لحظة في حياتك؟
1: أصعب لحظة علي كانت عندما فكرت أنني سأموت وأترك أولادي وزوجي. لكنني عندما أعود وأفكر بالأمر كنت عرفت أنني ذاهبة إلى مكان أفضل إن مت.
3: أصعب ما في الأمر كان أن أخذها إلى البيت لتودع أطفالها. فكرت أنني سأخسر شخصا عزيزا جدا. لم يكن بيدي حيلة. شعرت أنني يائس، شعرت أنني خذلتها بطريقة ما، إذ من المفترض أن أكون أنا من يهون الأمور عليها. لكن المصيبة كانت أكبر مني، وأظن أن هذا هو الدرس الذي علمني إياه الله قائلا، انظر أنت لست بهذه العظمة، لست أتعلم؟ كان يريني أن علي أن أعتمد على

0: علي وسأقول لك أمرا. أنزلت المصيبة، أنزلتها عن كتفي وقلت إليك مصيبتي يا رب، أتعلم إنها لك الآن يا رب. ومنذ ذاك توالت المعجزات الواحدة بعد الأخرى.
1: أدركت ماري لي حينها أن الله عظيم جدا وسيعتني بها.
2: أشعر بالله عادة عندما أصلي، فهو يجلس قربي ويدعمني ويصغي لي، وما أراد إظهاره لي حينئذ أنه عظيم. أتعلم أن بإمكانه الاعتناء بالجميع، الاعتناء بالجميع هنا حتى أنا، وهذه هي النقطة التي أرادني أن أفهمها، كم هو عظيم.
1: كانت لتشل تماما أو تعيش على آلات الإنعاش، لكنها نجت بأعجوبة من عملية دماغية، لكن كان لابد من بعض التعقيدات.
2: عانيت من بعض الإعاقات ربما لحوالي أسبوعين. كنت أضع عصبة من جهة واحدة على إحدى العينين، وكان هذا يساعدني على التركيز إذ كان نظري مزدوجا أو أسوأ من ذلك. والسمع كنت أسمع في أذني اليمنى فقط، ولكن من يأبى؟ كان بإمكاني الجلوس في وضعية مختلفة أو حتى أقف وأتمشى قليلا. كنت أتألم، كنت أقف طيلة اليوم، لم أبه لهذا. كنت أحمد الله فقط على بقائي حية وأصلي كل ليلة وأقول يا رب أرجوك، أعرف أنني قطعت شوطا طويلا لكن هذا قليل، إن كنت لا تمانع اشفي عيني وأذني وظهري أيضا. كنت دائما أصلي لشفائي، ومرة توجهت إلى غرفة الجلوس وأدرت جهاز التلفاز وأدركت أنني أرى، ورفعت سماعة الهاتف للاتصال بجدتي لأخبرها أنني بت أرى. كنت أرى بكلتي عيني، نظرت إلى المرآة وكانت عيناي صحيحتين مجددا، فرفعت سماعة الهاتف وكنت أستخدم الأذن اليسرى، واتصلت بجدتي وقلت لها احذري يا جدتي أنا أسمع. وكما أن الله حينئذ حضر في ذاك الصباح، أقصد كنت أذكر أنني صليت قائلة يا رب ما كان عليك أن تشفيني كليا للحال، لكن شكرا جزيلا لك. والألم في ظهري زال، لا ألم على الإطلاق، زال بطرفة عين.
1: في الوقت نفسه كان ديفيد قلقا بشأن الفواتير الطبية التي تكدست عليه، لم يكن يملك قيمتها، وأدرك أنه ربما سيضطر لبيع بيتهما. لكن الأصدقاء والجيران اجتمعوا معا وجمعوا مبلغا كبيرا من المال ليساعدوهما.
0: لقد سدد المبلغ كل النفقات الطبية، ولم أعرف كيف سأسددها لأكون صريحا. عند اقتراب موعد العطل أذكر دائما كيف حصلت الأمور، وأرى الأمر كهبة من الله. لا أفهم كيف يتخطى الناس مصاعبهم من دون الله.
1: الآن بعد سنتين انتهت ميريلي من فحوصات الأشعة والعلاجات الكيميائية وعادت إلى العمل كممرضة، حظيت بحياة جديدة.
2: الصلاة، قوة الصلاة، أظن أن الله قد وضع هذا في أن أصلي للآخرين، ليس لي فقط ولعائلتي. أنظر الآن إلى الآخرين، إلى العائلات الأخرى، إلى الحكومات الأخرى التي تحتاج للصلاة. أؤكد لك إن قوة الصلاة مدهشة.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: ما أعظم إلهنا، له كل المجد، له كل العظمة، له كل السلطان. إنه يمد يمينه بقوة ويشفي، ولا يزال اليوم يشفي كما كان في الماضي يشفي. ولكن أيضا الله يعطي نعمة، نعمة إذا كان أصيب الإنسان بإعاقة معينة. ممكن أن يشفى الإنسان من هذه الإعاقة، لكن أيضا يمكن أن يسمح الله بهذه الإعاقة لكي يعطي نعمة لهذا الشخص، كما رأينا في قصة الشاب اللي كان عمره 16 سنة، عنده إعاقة، لكن قال هذه تعتبر فرصة بالنسبة لي لكي أشهد عن عمل المسيح، لكي أشهد نعمة المسيح. أشكر الله أيها الأحباء، لأن إلهنا كما كان في الماضي هو هكذا اليوم وسيبقى كذلك إلى أبد الآبدين. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يزال يشفي الأجساد المريضة مهما كانت. ما علينا إلا أن نأتي إلى المسيح، والمسيح هو الحل، المسيح عنده الشفاء، المسيح عنده الحياة. أقول لكم قصة حصلت في الكتاب المقدس، عندما كان أختان، واحدة اسمها مرثا والتاني اسمها مريم، كان عندهم أخ حبيب عليهم، صديق عزيز عليهم جدا، اسمه لعازر. في يوم من الأيام هذا الأخ الوحيد لهم.

مرض. وعندما يمرض شخص عزيز ماذا تفعل؟ تسعى إليه من كل القلب لكي تقدم العلاجات اللازمة. لكن مريم ومرثا كانتا تعرفان واحد اسمه يسوع، فأرسلتا إلى يسوع وقالتا له: يا يسوع، إن الذي تحبه مريض. وهذه هي الدعاء، هذه هي الدعوة، إنك أنت تتكلم مع يسوع وتقول له إنه فلان مريض، تعال واشفيه. وفعلا هذا اللي حصل عندما بلغ الخبر إلى المسيح بأن لعازر الذي كان يحبه مريض بقي في مكانه. وهذا أذهلني بعض الشيء أيها الأحباء. يسوع عندما يصله طلب للشفاء يسارع بأن يأتي، لكن تأخر لسبب مهم جدا، وأريد أن أكلمكم لماذا تأخر. فإن كان بعضكم تقدم بطلب إلى المسيح وتأخر الشفاء في سبب مهم، ماذا حصل عندما تأخر المسيح بعض الشيء؟ رجاء مرة أخرى إلى حيث ما كانت مريم وحيث ما كانت مرثا في مدينة اسمها بنت عنيا، وهناك بلغه بأن لعازر لم يمت فقط، ولكن مضى على موته 4 أيام. كانت مريم ومرثا كلتهما حزينتين. يا ترى ما الذي يفعلان؟ فواحدة كانت في حالة يأس، قالت له: يا سيد، يا معلم، لماذا لم تحضر في الماضي؟ لماذا عندما دعوناك لم تأتي؟ قالت له: لو أتيت لما مات أخي. لكن ماذا قال لها المسيح؟ قال لها: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كانت تفكر واحدة منهم في الماضي، تقول: لو كنت في الماضي يا رب، لو كنت موجود عندما حل المرض لما صار شيء لهذا المريض، لشفي. لكن الآن تحول المرض إلى موت وانتهى. أيها الأحباء، أقول لكم إن لله في الموت مخارج، أي أنه يستطيع أن يتدخل في اللحظة الأخيرة ويغير ويشفي ويقيم. الأخت الأخرى قالت له: يا سيد، أنا أعلم أن أخي سيقوم. قال لها: أنا هو القيامة. واحدة كانت تفكر في يسوع الذي يمكن أن يشفي في الماضي، والأخرى كانت تفكر بأن يسوع الذي يفعل في المستقبل. ولكن ماذا قال يسوع لهما؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. واستخدم المسيح هنا عبارة أنا هو، أي بمعنى أنا هو الكائن، أنا هو الذي أنا هو. قال يسوع: أنا هو نور الحياة، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. قال المسيح: أنا هو الخبز النازل من السماء، أي بمعنى لن يستطيع الإنسان أن يشبع شبعا حقيقيا إلا بأن يتناول الخبز الذي هو يقدم المسيح. وماذا قال المسيح أيضا؟ قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. قال المسيح أيضا: أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية. قال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. عبارة واضحة كل الوضوح. أحبائي، ماذا فعل المسيح؟ قال للأختين: أين أخوكما؟ قالوا: يا سيد، قد أنتن، صار له 4 أيام في القبر، أنتن، مات، أنتن. لكن قال: أروني أين هو. ماذا فعل المسيح؟ كان لعازر مدفونا في كهف، وكان الكهف مغطى بحجر، فقال المسيح: ارفعوا الحجر. ومهم جدا، كان يسوع الذي كان سيقيم لعازر يستطيع أن يرفع الحجر، لكن أراد الإنسان أن يبين أنه يؤمن بأن يفعل شيئا ما. يستطيع الإنسان أن يشيل الحجر، وفعلا جاءوا من نزعوا الحجر. وهنا المسيح الذي يقول عنه الكتاب أنه رئيس الحياة في مواجهة الموت، لعازر الميت والمسيح الذي هو رئيس الحياة. وإذا بالمسيح يقول لعازر: هلما خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتان. فقال المسيح: حلوه ودعوه يذهب، حلوه ودعوه يذهب. إنسان كان ميت، المسيح له كل المجد أقامه. يمكن بعضكم أيها الأحباء الآن تشعرون وكأن أجزاء منكم قد ماتت، ربما تشعرون بأنكم في حالة يأس، أنكم تشعرون في حالة قنوط، لكن باسم المسيح أقول لكم: قم من بين الأموات، قم من يأسك باسم يسوع، قم من

قبر الفشل الذي أنت فيه باسم يسوع، قم من قبر القنوط الذي وضعت نفسك فيه، قم من قبر الخوف الذي وضعته باسم المسيح، ولتكن لك حياة. ويسوع المسيح لا يزال اليوم يصنع المعجزات. اقبل هذه الكلمات باسم المسيح، دع المسيح يدخل إلى حياتك، دع المسيح ينير الظلمات في حياتك، دع المسيح يكون النور في حياتك، دع المسيح يكون الرجاء في حياتك. هو قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إذا أنت رفعت هذا الدعاء من كل القلب، يكون المسيح قد سمع واستجاب. وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

لما أي حد يبتدي يكلمنا عن أهمية وقتنا الشخصي مع ربنا، وقت الخلوة، الوقت اللي فيه بنقعد مع ربنا نقرأ كتابنا المقدس ونصلي، كتير قوي من الستات اللي بيسمعوا الكلام يقولوا يا سلام ألاقي الوقت ده إزاي؟ ده أنا حياتي مسحومة بمئة ألف مسؤولية، يعني كل يوم مفيش دقيقة حتى أتحرك بأي حاجة غير الحاجات اللي قدامي اللي لازم أعملها. كتير من السيدات مشغولين جدا، بالذات اللي عندهم أطفال صغيرين، بعض منهم كمان بيشتغلوا بره البيت، والبعض الآخر بيرعوا أهلهم المسنين. وفعلا إيجاد وقت مخصوص للخلوة ممكن يكون صعب، لكن للأسف في كتير مننا كمان ضحايا لتصور خاطئ إن العالم كله بيعتمد علينا إحنا، إن الدنيا هتقف لو إحنا ما تدخلناش، لو في مشكلة مثلا وإحنا ما حليناهاش بنفسنا مش هتتحل أبدا، أو في سؤال وإحنا ما جاوبناش مش هيتجاوب عليه. بنحط على نفسنا مسؤولية كبيرة جدا يمكن إحنا مش محتاجين نحطها على نفسنا.

أكبر كنيسة في العالم موجودة في كوريا الجنوبية، فيها 750 ألف عضو، 3/4 مليون بني آدم بيحضروا الكنيسة دي. راعي الكنيسة اسمه القس تشو، بيتهيألي الراجل ده

عندوش دقيقة يتنفس، يعني إزاي يعمل كل اللي هو بيعمله ويرعى الشعب الكبير ده ويعيش حياته طبيعية. سمعت عنه مرة إن هو بيقضي كل يوم 4 ساعات مع ربنا، يصلي ويتعبد ويقرأ كتابه المقدس وياخد إرشاد من الرب لليوم بتاعه. فتسأل إزاي في كل المسؤوليات دي هنا وفي زحمة الشعب ده كله بتلاقي 4 ساعات كل يوم عشان تصلي؟ القصة شو قال لهم؟ بسبب المسؤوليات الكتيرة دي أنا محتاج لربنا 4 ساعات كل يوم، محتاج أقعد معاه الكمية دي. الحاجة الحلوة اللي اتعلمتها من قصة شو هو إن الراجل عرف إيه الحاجة المهمة، حط أهم حاجة في الأول والحاجات التانية جت بعد كده، يعني أولوياته كانت في المكان المظبوط. يسوع المسيح مثلنا الأعلى، بيقول الكتاب المقدس عليه إن هو كان بيصحى الصبح بدري عشان يختلي بالله الآب ويصلي. إحنا كمان محتاجين نعمل كده، محتاجين كل يوم نشحن البطارية عشان نقدر نواجه اليوم بتاعنا، لأن لو ما عملناش كده هي وقت هنقع من التعب، الإرهاق النفسي والروحي والجسدي هيقضي علينا. محتاجين وقت خلوتنا مع ربنا. طب نعمل ايه اذا كان احنا عندنا 100,000 مسؤوليه؟ ايه الحاجات العمليه اللي ممكن نعملها اللي تساعدنا ان احنا نركز على وقت الخلوه ده؟ الحاجات اللي هقولها النهارده عباره عن اقتراحات مش شروط، ممكن بطريقه عمليه تساعدنا ان احنا نفسح المكان في حياتنا لوقت خلوتنا مع ربنا. اول اقتراح هو ان انا لو يومي ما فيهوش ولا دقيقه فاضيه عشان اقضيه مع ربنا، اجرب اصحى نص ساعه بدري. ممكن تسمعي الكلام ده تقولي كمان هصحى بدري؟ ده انا تعبانه جدا. انا فاهمه، لكن لو انا بضحي بنص ساعه بس، ممكن النص ساعه دي تظبط يومي كله وتظبط كل الحاجات اللي هواجهها في يومي. في بعض الاخوات عندهم اولاد صغيرين جدا وفي الاغلب مش بيناموا بالليل او بيصحوا بدري قوي وعشان ياخدوا بالهم من العيال، ممكن في الحاله دي تغير الميعاد وتخليه مثلا في اخر النهار بعد ما يخشوا يناموا او وقت راحتهم وقت الظهر. المهم ان احنا نلاقي وقت او نوجد وقت في اليوم بتاعنا عشان نقعد مع ربنا. اقتراح تاني ممكن يساعدنا هو ان احنا لو خلينا الوقت دون كل يوم تقريبا في نفس الميعاد، ده هيشجعنا ان احنا نلتزم بمبدا ان انا اقعد مع ربنا. لو انا كل يوم حاطه في ذهني ان الوقت الفلاني ده بتاعي انا ويسوع، ده الوقت اللي بقعد فيه مع ربنا وبفتح كتابي وبصلي، الالتزام بالروتين دون بروتين الميعاد المحدد كل يوم هيساعدني ان انا اتمسك بيه اكتر. حاجه ثالثه عمليه جربتها وساعدتني قوي في وقت خلوتي مع ربنا هو ان انا اتعودت ان انا اختلي بيه في نفس المكان كل يوم. المكان ده مكان صغير بقفل عليا فيه وببقى عارفه ان انا مفيش حد هيزعجني في الوقت اللي انا باخده مع ربنا. ساعدني التزامي بالمكان بالظبط زي التزامي بالوقت، ان انا كل يوم بختلي بربنا في نفس الساعة في نفس المكان. ده ساعدني، الروتين ده ساعدني ان انا التزم بوقت خلوتي. لما تيجي وتقعدي قدام ربنا، اهم حاجة تعمليها في الاول هو ان انت تسكتي كل الاصوات اللي بتزعق وبتطلب وبتسأل وطالبة حل مشكلة. سكتي كل الاصوات اللي جاية من برة، قولي يا رب انا جاية عشان اسمع لك انت. سكتي الاصوات الخارجية وابتدي افتحي قلبك لربنا. احلى حاجة ممكن نبتدي بيها وقت تعبدنا وقت خلوتنا مع ربنا هو ان احنا نتعبد له، نسجد له، ان انا ابتدي اعبر له من قلبي يا رب انت ايه بالنسبة لي، اشكرك يا رب لانك عظيم، اشكرك لانك قادر، اشكرك يا رب لانك بتحبني، اشكرك يا رب لانك اله قدوس، اشكرك لانك يا رب حلال كل مشكلة، اشكرك لانك ليا انت يا رب النهاردة متكل في الموقف اللي انا فيه. لما أقول لربنا وأعبر له عن هو إيه بالنسبة لي، ده وقت عبادة. ممكن أعبر له بآية، ممكن أعبر له بكلام، وممكن أعبر له بترنيمة. بس حلو قوي إن أنا أبتدي وقتي معاه بإن أنا أقول له يا رب أنا بثق فيك، أنا بحبك، أنا متكل عليك، أنت كبير قوي بالنسبة لي. بعد ما تتعبدي لي تعالي وحكي له إيه اللي على قلبك. قولي له يا رب أنا النهاردة عندي المشكلة الفلانية ومش لاقية لها حل، يا رب النهاردة أنا عندي الموقف ده ومحتاجة لك قوي فيه، قول لي أعمل إيه؟ حكي له على كل الحاجات اللي شغلاكي. هو عارف أساساً بس عايز يسمع منك، عايز يعرف إيه اللي شغلك، عايز يعرف إيه اللي على قلبك عشان يساعدك. لما تحكي له اقضي وقت بعد كده معاه، اقري الكتاب المقدس، اقضي وقت في صمت في الصلاة وخليه هو كمان يكلمك. ربنا هيرد علينا، هيحللنا مشاكلنا لو ادينا له الفرصة.
ساعات كتير الحل بيجي من كلمة الله، ساعات بيجي في وقت الصلاة. أنا يا ربنا حللي مشاكل وساعات

0: وفي مواقف كتير جدا من خلال كلمته أو من خلال وقت صلاتي. النهاردة ربنا بيدعوكي، تعالي اختلي بيه، اقضي وقت معايا. هو عايز يديكي كل الفرح، كل السلام، كل النصرة، كل الابتهاج، كل القوة والحكمة اللي انت محتاجاها، وهيديها لك في الوقت اللي تختلي فيه بيه. بيدعوكي النهاردة، لبي الدعوة دي، هي لبي النداء ده، لأن ربنا هيساعدك أكيد.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا النهاردة كان في الجون، الحب بيتلاشى بمرور الأيام بعد الزواج، والإحصائية حسستني إن إحنا في عالم مثالي. الستات قالت أغلبيتهم مش موافقين، 14% موافقين و24 رأيهم بين البنين. الرجالة

0: اختلاف عام في الآراء، لكن الميل أكتر ناحية الموافقة. آراء النساء: الحب بيختلف نوعه أو شكله، لكنه لا يتلاشى. رأي تاني: الحب الحقيقي لا يتغير عمقه وإن تغيرت مواقفه وأنحني احتراما. الرجالة كان رأيهم: مقومات الحب تختلف عن فترة ما قبل الزواج، لكن الحقيقة أنه الحب لا يسقط أبدا، يعني مفيش حاجة اسمها الحب بيتلاشى. لو حسيتوا أن الحب بينكم ضعف أو بيتلاشى، يبقى عليكم واجب لازم تعملوه، دوروا عليه.
1: احنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إن إحنا بنحاول نعيش.
2: 57% مننا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
3: الموضوع مو إنه إحنا ما نريد نتعلم، أقوى حد ما يريد يتعلم أو ما يهم ما يتعلم،
2: لكن ما عندناش فرصة أو بيفضلوا يعلموا إخواتنا الولاد.
4: 82 مليون مننا هيتجوزوا قبل ما يتموا 18 سنة.
5: أغلبيتنا في مصر والسودان اتعملت لهم عملية الختان بالعافية.
2: 82% مننا بيتضربوا من جوازهم وأبهاتهم وأخواتهم وولاد خالاتهم وولاد عمتهم وكل من له شنب.
5: هو الراجل لازم يبقى حمش
6: سلو بلدنا، والناس دايما بتقول آه من حوا، أكيد هي اللي استفزته، أصل كده النساء غلب كده الرجال.
7: 79 دولة في العالم ما فيهاش قوانين تعاقب العنف ضد المرأة.
8: 2 من كل 3 ستات من المصابات بالإيدز في العالم العربي أصيبوا بالفيروس من خلال خيانة الزوج.
4: يعني هو يعيش حياته عادي جدا تبقى هي الضحية في الآخر.
5: إحنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إننا بنحاول نعيش.
4: في مننا اخترقوا حاجز الصمت ووقفوا وقالوا واعترضوا،
8: وفي مننا أصبحوا وجوه بتمثل تحرير المرأة العربية، ليهم وش معروف واسم زي النار على العالم.
6: لكن أغلبنا بس بنحاول نعيش.
2: أسامينا مش مهمة، أم فلان أم علان.
4: احتياجاتنا ملهاش دعوة خالص بالكلام الكبير والحقوق والقانون.
6: عايزين نصحى الصبح في يوم نحب فيه الحياة والدنيا والناس اللي حوالينا،
8: نخرج نفرح نرقص من غير خوف من كلام الناس.
4: عايزين نضحك بصوت عالي من غير ما حد يقول عيب يا بنت.
6: عايزين نعمل كوباية شاي بالنعناع ونشربها ساعة العصرية.
2: نفسي ما تضربش،
9: نفسي أقف وأقعد في أي حتة في الشارع من غير ما كل الناس تبصلي كأني أعجوبة.
2: نفسي أحس إن إنسانة بيتاخد رأيها.
4: نفسنا ببساطة.
2: نفسي ببساطة.

تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن الطيبة والضعف كدليل للقوة لا دليل الضعف في الحياة الزوجية، وذكرنا الثلاث مواقف: الخنوع أو السلبية والعدوانية، والموقف المتزن هو الموقف القادر على أخذ حقي بدون ما أن أعتدي على حقوق الآخرين، ما يسمى بالموقف التوكيدي. ثم تحدثنا كيف أن الأمان الداخلي والقدرة الداخلية على التعبير عن حقي وأخذ حقي مع احترام حقوق الآخرين هو اللي بيسمح باللطف، وهو اللي بيسمح باشتعال واستمرار الرومانسية في شكل آمن. لكن النهاردة هنتكلم على، طيب واحد يقول لي طيب أنا بحاول أخذ حقي بدون ما أعتدي على حقوق الآخرين، أنا بحاول أكون لطيف ورومانسي، لكن الطرف الآخر مش بيتجاوب، الطرف الآخر بيعتدي بشكل مستمر أو بشكل متقطع، بيخطئ، لا يستقبل الرومانسية دي بصورة طيبة، طب أعمل إيه؟ وده طبيعي، ده طبيعي في الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية أكثر من الحياة ما قبل الخطوبة أو في أثناء الخطوبة، فيها ضغوط يومية، ولو كنت أنت ما بتغلطش توقع منها أن هي ما تغلطش، لكن أنا عايز أفاجئك أنك أنت كمان هتغلط وبتغلط، وأحيان كتيرة ما بتاخدش بالك من غلطاتك، وفي مرات بيكون الاختلاف ما بين الرجل والمرأة هو سبب عدم التواصل ده، أو الاختلاف أقصد أقول ما بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. الرجل مقتحم،

الرجل يعني زي ما تقول صياد في طبيعته بسبب توارثنا مسألة الصيد دي، والمرأة بالعكس عايزة هدوء وعايزة ترحاب وعايزة يعني أمان. فإذا لما أنت تيجي تعبر عن الرومانسية مثلا، أحيانا يكون تعبيرك أو عن اللطف، أحيانا نفس التعبير ده في حد ذاته يكون مقتحم زيادة، وأحيانا هذا الاقتحام يلاقى بترحاب من زوجتك، لكن أحيانا الاقتحام أو يعني الغزل يكون تقيل شوية عليها، أو يكون في لحظة مش مناسبة، يكون أنت ما سمعتهاش، يمكن هي مش محتاجة غزل دلوقتي، يمكن هي محتاجة أنك تسمع ضيقها أو تسمع اكتئابها أو تسمع حزنها أو تسمع خوفها أو قلقها، وبعديها لما تستريح تلاقي اللحظة المناسبة. فإذا القدرة على اللطف والطيبة بتتدهور مننا لما ما بنقدرش نستمع بشكل كافي ونعرف شريكة الحياة في أي لحظة دلوقتي وفي أي مرحلة دلوقتي قادرة على استقبال ماذا. وأحيانا الغزل أو اللطف اللي أنت بتعمله يجي بعد ما تكون أنت مثلا يعني سخرت منها أو قلت كلمة بدون قصد جرحتها، فعند إيه يجب الأول أن تستقبل منها العتاب، ترد لها اللي أنت خدته منها من كرامة، ثم تواصل التعبير عن اللطف. لكن أحيانا الزوج يجي يقول لك ده أنا لطيف معها وهي بتكشر في وشي أو بتبين أنها زعلانة أو بتبين أنها غضبانة ومش فاهم أنا ليه كده، وهنا دائرة التواصل محتاجة تكتمل، محتاج تفهم هي ليه، محتاج تسألها هي ليه. وأحيانا بتكون هي بتحتاج وقت على بال ما تقدر تعبر، أو وأحيانا تغلط حتى في التعبير، وأحيانا تكون هي اللي فهمتها غلط وأنت مش قاصد. إنما المهم إنه اللطف والطيبة يحتاجوا إلى قوة داخلية علشان أنت تمنع نفسك عن دوائر الغضب. لأن لو واحد هو بقى عايز يعبر اللطف وهي اصلا مجروحه من حاجه وهو ما خدش باله منها، وهي اتكلمت بشكل سيء او بشكل سلبي في مقابل اللطف ده، يروح هو منفجر في الغضب، نبقى والدائره تتوالى، ممكن يحصل فيها انتهاك عاطفي بمعنى اساءه او شتيمه او سخريه او جرح، او اسوا من ذلك قد يصل الامر الى انتهاك بدني. القوه ايه بقى؟ القوه ان انا استوعب ده وأفهم، لا لا لا لا أتنازل عن حقي، لو هي غلطت فيا أنا ممكن أعاتب، أنا ممكن أعبر عن رفضي لده، لكن بدون انتهاك بدون إساءة. ولما أعاتب وأعبر عن يعني احتفاظي بحقوقي وأديها مساحة ووقت إنها تتراجع وتعتذر، أقدر أواصل اللطف وأواصل الغزل وأواصل الرومانسية. كل ده يتطلب إيه؟ يتطلب مجهود داخلي، يتطلب قوة داخلية، يتطلب تدريب داخلي مستمر على اللطف وعلى التواصل وعلى الحب الحقيقي. إذن الشخص القادر على المسير أو الاستمرار في طريق أو مشوار أو رحلة الحب هذه هو الشخص القادر أن يتفاعل مع الـ يعني ناس بتسميه سوء تفاهم، أنا عايز أسميه الدخول على الموجة الغلط أو انقطاع التواصل. أنا بحاول أكون لطيف وهي أصلا مجروحة مني لشيء أنا ما خدتش بالي منه، أو هي أصلا تعبانة أو خايفة الأمر أنا ماليش دعوة بيه، فمش قادرة تستوعب اللطف بالكلام اللي أنا بقوله، هي محتاجة دلوقتي في اللحظة دي من يستوعب ما هي فيه، من يستمع إليها. وهذا هو الاستماع ده والقدرة دي على التواصل، ده هو اللطف في المرحلة اللي هي بتعدي فيها. فإذا الاختلافات في طبيعة الرجل والمرأة تؤثر أيضا على دائرة القدرة على اللطف. والرجل الذي يسعى إلى القوة الداخلية الحقيقية هو
الرجل الذي يعني يدرك هذه الاختلافات ونقصه فيها، مش بس يعني يقول دي المشكلة عندهم، عشان انت عارف الستات متقلبين والستات، ايوه صحيح الستات متقلبين.

كذا. لكن احنا رجاله كمان عندنا عمى في اشياء كتير وعندنا صمم في اشياء كتير، محتاجين نجاهد بشكل مستمر ضد هذا العمى وهذا الصمم لكي نصل الى اللطف ونصل الى الطيبه ونصل الى التعبير الحقيقي عن قوتنا الداخليه.

0: بنشكركم على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتوا بيها. نحب أوي أن احنا نسمع منكم لو عندكم أي أسئلة أو أي تعليقات على البرنامج. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي تداولناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير. رحب وسلم على اللي جنبك وقول له اهلا بيك مره تاني في بيت الرب. القسيس مش جنبيه حد بس هيسلم على اللي ورا. مش عارف كم حد زي حالاتي النهارده جاي وطمعان في مقابله مع ربنا. عارفين انتوا المقابلات الغاليه اللي بتحصل اللي بيها مش تتغير الظروف ومش تتغير الأحوال، لكن يتغير الفكر واتجاه القلب ناحية ربنا، فشوفوا الإله الغالي الجميل اللي بيحبني اللي مفيش زيه ولا زي عمل إيديه، مهما كان اللي بيحصل، مهما كان اللي بيجرى، ومهما كان اللي هيحصل، لكن يفضل إلهي في عينيا هو سيد الأكوان كلها. تعالوا نغمض عينينا لحظات في الصلاة.

احنا بنحبك، احنا بنحبك وجايين يا رب عايزين نقدم ليك كل تسبيح وكل حمد وكل شكر، مش بس لانك تستاهل وكمان لانك بتحبنا واحنا كمان بنحبك. مش بس كده، لكن طمعانين في مقابلة غالية يا سيد، العينين تتفتح عليك فتشوفك في كامل بهائك وفي كامل روعتك وفي كامل جمالك. انت الأبرع جمال من كل بني البشر، انت اللي حلقك حلاوة وكلك مشتهيات، انت اللي مفيش زيك ولا زي عمل ايديك. عشمانين تقابلنا كجماعة وكأفراد، عشمانين نشوفك وكل قشور على عينينا تقع حجب النظر ليك، حجب الاستمتاع بملك الملوك ورب الأرباب. عايزينك كمان يا رب كل عواصف في حياتنا وكل ظروف صعبة مش بس تتقابل معاها، لكن كمان تفتح عينينا على الإله اللي في إيده الكون كله، الإله الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فعنينا تبقى طول الوقت يا رب النهاردة منجذبة ناحية شخصك، ونكمل باقي يومنا ونكمل باقي أسبوعنا ونكمل باقي رحلتنا معاك. احنا بنحبك، قابلنا بيك يا رب النهاردة، قابلنا بيك.

وبارك اسمك. تعالوا كل اتنين جنب بعض، تعالوا نسبح ربنا في اللحظات اللي جاية بكلماتنا الشخصية، واحنا بنقول له بنحبك بنحبك. انت لينا، انت الكل، انت الكل، احنا بنحبك.

فريق للصلاة بيصلي لأجل كل احتياجاتنا الروحية والنفسية والجسدية. الأسبوع الخامس صح لحبقوق والأخير صح، ومطلوب مني الأصحاح الثالث، هم ثلاث أصحاحات في الأسبوع الخامس، هناخد الأصحاح الثالث كله والتركيز على الجزء الأخير، وحبقوق شعر بالذات الأصحاح الأخير ده شعر، قصيدة شعرية مكتوبة بنغم جميل وبصورة بديعة جدا بيصور حبقوق هذه الحقيقة. عشان كده اسمحوا لي مش هقرا الجزء الأخير، أنا عايز أقرأ الأصحاح، في كلمات عربي مجعلصة كتيرة، الترجمة العربية فيها صعبة شوية، بالترجمات الأخرى أسهل شوية وأوضح، ولما تكلكع هفك الكلاكيع بقدر الإمكان عشان المعنى يبقى واضح. اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم حبقوق أصحاح ثلاثة. صلاة لحبقوق النبي، فهي صلاة صلاة على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. ودي صلاة الكنيسة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كنور، له من يده شعاع وهناك استنار قدرته. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض، نظر فرجفت الأمم، ودكت الجبال الدهرية وخسفت الآكام القدم، مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان تحت رجليه، رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حما يا رب؟ هل على الأنهار غضبك أو على البحر سخطك؟ حتى أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص، عريت قوسك عارية، سبعيات سهام كلمتك شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال، سبل المياه طمى، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعاني برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق، ثقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي، ارتعدت في مكاني لأستريح، لأسكن، لأهدأ في يوم الضيق عند صعود الشمس.

الشعب الذي يسحمنا. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المزاود. فإني أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. لرئيس المغنين ترنيمة على آلاتي ذوات الأوتار. آمين. هنحاول نفك الطلاسم. الصلاة دي بتقول إيه؟ الصلاة دي بتقول أنا سمعت الخبر فجزعت. إيه الخبر ده؟ ده اللي قاله أصحاح واحد، إن هو بيشتكي من الظلم والشر اللي موجود في الشعب، شعب الله اللي ترك الرب وعبد آلهة أخرى. فربنا جاوبه قال له أنا بالكلدانيين هأدب هذا الشعب وهأدينه على خطاياه. ده الخبر، سمعت الخبر فجزعت وخشيت. عرف اللي هيحصل، قضاء الله ودينونته على شعبه اللي تركه وأثم وصنع الشر وعوج المستقيم. ده الخبر اللي سمعناه في أصحاح واحد. وبعدين بيقول إيه؟ بيقول لك إن أنا لما طلعت على مرصدي وقفت، ده أصحاح اتنين، شفت الرؤية. شفت إيه؟ شفت ربنا القدير صاحب السلطان، اللي لما بيتدخل بتزعزع الجبال، اللي بيشق الأرض أنهاراً، اللي بترتجف أمامه. إل الجزء الكبير جدا من الصلاة ديت بيتكلم عن القدرة والسلطان والعظمة والجبروت لهذا الإله. دي الرؤية. شاف هو مين؟ شاف هو مين؟ وفي أصحاح ثلاثة هو بيصلي بيقول أنا شفت مين؟ أنا شفته إزاي؟ أنا عرفته هو الإله القدير صاحب السلطان. بس لا، وحيعمل إيه؟ وشفت حيعمل إيه؟ شفته إن هو زي ما بيقول كده، الرب في هيكل قدسي فاسكني قدامه يقرض الأرض. أنا شفته هو هيعمل إيه؟ هتمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. أنا شفته هو هيعمل إيه؟ هو هيقف للعدو دوت اللي جاي يغزو ويدمر ويخرب، وحيسحق الأعداء تحت أقدام الرب الإله القدير، وحيعلن مجده. أنا شفته هو مين؟ شفته سلطانه إيه؟ وشفت هو هيعمل إيه؟ سمعت الخبر فجزعت، لكن كمان لأني شفته هو هيعمل إيه صليت وقلت كده، يا رب عملك في وسط السنين إحييه، في الغضب أذكر الرحمة. هو شاف اللي هيحصل، قضاء الله، وشاف ربنا، وشاف ربنا هيعمل إيه، وصلى الصلاة اللي مفروض كلنا نعرف نصليها، يا رب عملك في وسط السنين أحييه، في الغضب أذكر الرحمة. وبعدين بيختم بالجزء ده اللي فيه الملخص المفيد، وبعدين بيختم بالجزء ده اللي فيه الملخص المفيد. بيقول تاني، بيرجع تاني للخبر، بيقول سمعت فارتعدت أحشائي. ابتدى بكده، سمعت خبرك فجزعت، وبعدين بيرجع تاني في الأخير بيلخص كلها، سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، بتترعش، دخل النخر إلى عظامي، ارتعدت في مكاني. وبيقول عبارة هنا غريبة جدا، لأن مطلوب مني إني أقعد في سكوت وأنتظر البلية اللي هتحصل.
أنا عارف هيحصل إيه، أنا عارف الكلدانين هييجوا يعملوا فينا إيه، أنا عارف الدمار والخراب اللي هيحصل،

أنا عارف، ومطلوب مني دلوقتي أنا النبي الذي رأيت وسمعت من الله ماذا سيكون، أن أقف في سكوت وأنتظر صعود الأمة اللي جاية ربنا بيها يديننا ويعاقبنا. موقف صعب جدا، موقف صعب. تبقى عارف ان الايام اللي جايه وحشه، تبقى عارف ان الظروف اللي جايه صعبه، تبقى عارف الخراب والدمار اللي جاي، انت عارف، ومطلوب منك انك تقعد مش تمشي مش تهرب، وتقف وتنتظر بسكوت البليه بس. لا، واللي ربنا هيعمله بعد كده، واللي ربنا هيعمله بعد كده، وبعدين بيقول لأني أنا شايف الخراب اللي جاي، أنا شايف الأمة اللي هتصعد وتسحمنا، أنا شايف الكلدانين اللي ربنا ورهمني واللي ربنا قال لي عليه. بيقول إيه؟ فمع ذلك، فبالرغم من إن أنا عارف اللي جاي ومتوقع ده هيعمل إيه في واقعنا المادي في ظروفنا اللي احنا هنعيش فيها، فمع أنه لا يزهر التين، شجرة التين بتطلع الزهرة وبعدين بتعمل التينة اللي احنا بناكلها دي، مش هيزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، والكرمة مش هتحبل بالعنب، مش هيبقى فيه عنب، مش هيبقى فيه تين ولا ايه ولا عنب، تجذب عمل الزيتونة والزيتونة مش هتطلع زيتون، لا تين ولا عنب ولا زيتون، والحقول لا تصنع طعاما لا في درة ولا في قمح، لا في فاكهة ولا في زيت زيتون عشان نحط على السلطة ونطبخ به، ولا في كمان عيش، والحقول لا تصنع طعاما ولا بقرة في المزاود، وما فيش بقر وما فيش غنم، يعني وما فيش لحمة يلا ولا فراخ، ها؟ فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في الوزاود. أنا شايف واقف ومستني اللي هيحصل، ومع أن اللي هيحصل هيكون 1 2 3 4 5 6، هتعمل إيه يا حبقوق؟ فإني أفرح بالرب، أبتهج بإله خلاصي. قال حاجتين هنا في منتهى الروعة، قال أنا هفرح بالرب، أغلب الترجمات هفرح في الرب، وهبتهج هنا معناه هاتف بنصرة بإله خلاصي. ودول حاجتين مهمين جدا. أنا فرحتي مش بالظروف اللي حواليا، مش بالعنب وبالتين، مش بالعيش والخبز، مش باللحمة المشوية أو المسلوقة أو المحمرة، أنا فرحتي مش بالظروف المحيطة بيا، أنا فرحتي هو، هو ما هو أصله شافه. ما الجزء الكبير من الأصحاح ده بيتكلم عنه، القدير المجيد العظيم صاحب السلطان الأول والآخر البداية والنهاية. أنا بفرح به هو، أنا فرحي فيه هو، هو مصدر الفرح والمسرة بتاعتي، مش الظروف اللي أنا عايش فيها. مش بس كده، ده أنا بهتف بالنصرة والغلبة وببتهج وبغني غناء أغاني الهتاف، لأنه إله خلاصي، إله خلاص. أنا عارف هو مين، وأنا عارف هو هيعمل إيه بعد الأيام الصعبة ديت.

هرجع لده لأن دي نقطة المشكلة بتاعت أغلبنا لما بنعيش في الظروف الصعبة بتبتلعنا وبيملأنا الحزن والكسرة والإحساس بالفشل والهزيمة. بس هو ما عملش كده، مع أن اللي حكاه ما فيش أسوأ من كده، ما فيش حاجة خالص، ما فيش حاجة خالص، خراب كامل من كل ناحية، دمار كامل من كل ناحية، ما فيش أسوأ من كده. شايف أسوأ صورة ممكن أنها تحصل، وده اللي عملوه كلدانيين فعلا، خربوا ودمروا الأرض. لكن بالرغم من فرحي بيه ونصرتي وهتافي فيه، هو إله خلاصي. وبعدين بيقول حاجة تانية، الرب السيد قوتي، هو اللي بيديني القوة دي، ده مش من عندي أنا اللي هعرف أعمل الحاجات دي، مش أنا اللي هعرف أهتف هتاف النصرة وسط الظروف السيئة دي والسواد المحيط بي. الرب السيد قوتي، هو اللي بيديني القوة، وأنا بفرح فيه وأنا موجود فيه وأنا شايفه قدامي، القوة بتاعته دي بتتنقل لي، فبيبقى عندي قوة مش طبيعية، عندي تعزية غير عادية، عندي حاجة الناس تقول لي أنت إزاي كده. الرب السيد قوتي، وبيعمل حاجة تانية، وبيجعل قدمي كالأيائل فيمشيني على المرتفعات. شاف شفت الصورة دي ولا لا؟ دايما يجيبوا الأيل بالذات اللي على الجبال، إزاي بتتنطط على الجبل وتبقى حتة قد كده ويبقى واقف عليها. أي بني آدم لو وقف هنا هيقع على أم رأسه، ده بيقف كده وبعدين يتنطط من كده لكده لكده كده، ما عندوش مشكلة خالص على الجبال، الجبال زي السهول بتاعته، بيطلع عليها كده كده وينزل عليها كده كده، ولا الهوى ولا الهوى. فبيقول هو مش بس بيعطيني القوة، هو بيغير من طبيعة البشرية، فبيعطيني هذه الأقدام اللي فيها مش حيمهد الهضاب، مش حيمهد الجبال، لا حيمشيني على المرتفعات، هقدر اتنطط فوقيها، مش هتغلبني الظروف، مش هتسحقني، مش هقع من فوق، مش هنهار، مش هحس قدامي ان جبل مش قادر اعديه، لا ده انا هتنطط عليه وانزل من الناحية التانية وكمل مسيري وكأن الجبل كان بالنسبة لي سهلا. واو، ده ايه الاختبار دوت؟ خلي بالكوا، اصح واحد كانت حالته صعبه قوي، شكوى مراره، ولمبري قال له انا هعمل ايه، زعل اكتر، قال له يا سلام هتؤدب شرنا بام اشهر مننا، يا سلام شكوى، والرد ما عجبوش، والرد ما عجبوش. ايه اللي غيرك يا حبقوق؟ ايه اللي خلاك تغني الاغنيه ديت؟ إيه اللي خلاك في الآخر وانت شايف هيحصل إيه، شايف الخراب، قال بس أنا شفت هو مين، شفت هو مين، أنا شفت إلهي اللي أنا بثق فيه، أنا شفت إلهي اللي أنا مؤمن به، أنا شفت إلهي اللي أنا بعبده. والجزء الطويل من الصلاة هنا بيتكلم عنه وعن جبروته، وإزاي القمر والشمس بيقفوا قدامه، وإزاي من النور اللي طالع منه، وإزاي بيحول السهام بتاعت العدو بأنها ترشق فيه ما ترشقش في مقاصد ربنا، وإزاي ربنا بيقدر يحول هذا الشر إلى خير. هو شاف حاجة ملت عينيه، ودي المشكلة، إحنا مش شايفين، إحنا بنشوف الظروف بس، احنا بنشوف التوقعات السيئه ان الدنيا بتزداد سوءا، الحروب تزداد حروبا، الاقتصاد يزداد انهيارا، الاسعار تزداد غلاء، المرض يتفشى، الضيق الذي يعيشه الانسان، ارتفاع منسوب الماء، وابتدت فعلا اجزاء من الارض تغرق بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض، مش موضوع، مش هزار اللي احنا موجودين فيه، والحروب تزداد طحنا وتدميرا وخرابا اقتصاديا وإنسانيا. وآخر حاجة قالها بوتين امبارح، قال

لو ضرب لينينغراد أنا هستخدم القنابل الذرية لقصف يوكرين، ما فيهاش هزار خلاص. لو أنا شايف وبسمع الأخبار إحباط شديد وخوف شديد، وسمعت جزعت وشفتاي ارتجفت ودخل النخر إلى عظامي. الأخبار مش حلوة، الظروف مش حلوة، اللي بيحصل حوالينا مش حلو على الإطلاق، وناس كثيرين منا يمرون بظروف قاسية للغاية، مادية وصحية. لو بصيت بس للي بيحصل وللمتوقع أن يحدث في القريب، هيحصل معايا كده، خشيته وجزعته وارتجفته. إيه اللي غيرك؟ إيه اللي غير المشهد؟ إيه اللي خلاك تقول بالرغم من أن أنا عارف اللي هيحصل ما فيش أسوأ من كده، برغم أن أنا شايف الصورة سوداء أكثر مما يتصورها الآخرين، اللي موجودين في ذلك الوقت مش عارفين أن الكلدانيين جايين وهيدمروهم، بس هو شاف، هو شاف، هو ربنا قال له، هو نبي شاف ما سيحدث في المستقبل. ليه بقى بالرغم من دوت أنت تفرح وتبتهج؟ أني شايفه، ده السر يا إخوة، ده السر. وده اللي أنا حكيت فيه من أسبوعين لما اتكلمت يعني إيه على مرصادي أخف وعلى الحصن أنتصب، لأرى مش لأسمع. أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف المستقبل. لا، أنا عايز أشوف ربنا، أنا عايز أشوف رب المستقبل، أنا عايز أشوف إلهي في جماله، في جلاله، في بهائه، في سلطانه، في قدرته، في محبته العجيبة، وفي خططه ومقاصده بالرغم من دي. الحاجة اللي هتغير موقفي. ناس كتير يقول ازاي؟ من قالت لي قلنا بقى هنعملها ازاي دي؟ يعني ازاي برغم كده هنفرح ونبتهج؟ هنعملها ازاي ديت؟ ايه التكنيك؟ مفيش تكنيك. احنا هنشوف، هنختبرها اما نشوف. لما نشوف، لما نشوف اللي شافه حباقوك، لما ندرك اللي ادركه حباقوك. مين ده؟ مين أبو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ مين يسوع الجالس على العرش المتسلط ملك ملوك الأرض؟ من هو هذا الذي قال فكان وأمر فصار، الذي لازال هو صاحب السلطان؟ اللي أمامه الجبال بتزول، اللي أمامه الجبال بتذوب كالشمع، اللي النور اللي خارج من عينيه يضيء أعظم ظلام، اللي بيحول السهام اللي خارج من عدو الخير لتدمير البشر إلى سهام في قلب العدو وإعلان محبة الله ومجده. عملك في وسط السنين أحييه يا رب، مد إيدك واعمل اللي انت عايز تعمله. ده اللي بيخليني بالرغم من، مع أنه بالرغم من، even though، حتى لو الأمور ساءت إلى هذا المستوى، فلا يكون حمل في الكروم ويكذب عمل الزيتونة وينقطع الغنم عن الحظيرة ولا بقرة في النهار. بالرغم من، أنا شايفه، أنا عارفه، هو سبب فرحي، هو سر قوتي، هو سر النصرة اللي جوايا، اللي بتخليني أغلب الظروف، بالعكس اللي بتخليني أتنطط فوقيها بقدمية، فلا تسحقني، ما بنزلش تحتها، مش بتدمرني، مش بتيأسني أبدا أبدا. ده أنا اللي بتنطط فوقيها، بقفز كالإيل وبعبرها وبمضي عشان أختبر المقاصد الإلهية العجيبة وإعلان مجد الله والخلاص العجيب، ويحول هذا الشر خيرا، ونسمع صوت طرب وفرح، صوت خيام الصديقين، صوت خلاص. أعملها إزاي؟ أطلع على البرج وأقف على السور

على برج المراقبة عشان أشوف من بعيد، وأقف على السور البوست جارد عشان أحامي بصلاتي عن المقاصد الإلهية، وأصلي معاه يا رب عملك في وسط السنين أحيه. في الغضب، في الشر، في الظلم اللي بيحصل، أذكر الرحمة، اتدخل أنت وافعل ما

0: قلبك وتمم مقاصدك الإلهية العجيبة. اللي مش شايف، اللي مش شايف هيغرق في الظروف، وما عنديش حل ليه، ما عنديش معادلة سحرية اعمل كذا فيحصل كذا. غمض عينيك عشان ما تشوفش اللي حواليك، خد مهدئ عشان ما تحسش بالظروف، اهرب منها واقفل على روحك. ده مش حل، ده هروب. بالعكس، هو بيتكلم عن ده انا هتنطط فوقيها، ده انا هقفز كالقيه لفوقيها، ده انا هعبر خلالها، انا مش هستخبى منها، لان هو قوتي، هو فرحتي، هو بيعطيني اقدام الايائل فاقفز على مرتفعاتي. كتير اتكلمت عن السر دوت، سر ان مؤمن يبقى شايف، عنده رؤيه، شايف ربنا موريه. موسى لما تقابل مع ربنا، لما جذب انتباهه بالعليه المتقده بالنار، بالعليقه المتقده بالنار وهي لا تحترق، قال له ثلاث حاجات. قال له انا مين، انا مين. اول حاجه قال له انا مين يا موسى، انت عايز لازم تعرفني انا مين قبل ما احكي لك اي حاجه. عرفني انا الاول، عرفني انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، انا اله المستحيل، انا اله حافظ العهد والوعده، انا الاله القدير القديم الايام، انا هو الذي هو. ده اسمه، انا هو الذي هو، ما فيش غيري. يهوى معناه الذي هو، انا هو الذي هو، انا هو، انا اللي هو، انا اللي هو. عشان كده ترجموه ذا لورد، السيد المتسلط المتمالك الذي يملك. وبعدين قال له قلبه ناحية الشعب، رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخه. أنا عارف الناس بتمر بإيه، أنا عارف، أنا حاسس. اوعى تفتكر أنا مش شايف، أنا شايف وحاسس وعارف. بس قال له حاجة ثالثة، أنا هعمل إيه، أنا نزلت لأنقذه، أنا هعمل إيه، مش أنت هتعمل إيه. قال له طب بتقولي الكلام ده ليه؟ عشان تيجي معايا، أنا عايز أخدك معايا. أنت ليك دور صغير كده، انك تروح لفرعون وتقول له اخرج شعبي، بس قال له دورك وهديك عصايا، ولما اقول لك تستعملها تستعملها، وكل مره هتستعملها انا هتدخل بصوره عظيمه، انا هشق البحر، انا انا انا انا، مش انت، مش العصايا، انا يا موسى، انا. ازاي موسى يروح لفرعون يقول له اخرج الشعب؟ المفروض موسى كان فرعون خده قطم رقبته، خلصت القصه. ايه الشجاعه دي؟ أنا عارف هو مين، أنا شفته، هو قال لي هيعمل إيه، هو قال لي هيعمل إيه، وهو عنده هذا الأمانة أن يحفظ العهد والوعد. أنا عارف هو مين وعارف هيعمل إيه. بدون الحاجتين دول ظروفك هتطحنك، هتقهرك، هتحرمك من الثلاث حاجات دول، من الفرح، من النصرة، من أقدام الأيائل اللي تعبر بيك، اللي تعدي بيك، اللي توديك الناحية التانية نحو المقاصد الإلهية العجيبة وخلاصه. شايف هو مين؟ شايف هو هيعمل إيه؟ عشان كده قال له اكتب الرؤية، عشان الشعب يبقى شايف اللي انت شايفه، فيحتملوا الأيام الصعبة، يحتملوها بذات الفرح وبذات النصرة وبذات الأقدام التي تمشي على المرتفعات، ويختبروا في النهاية خلاص الله، وإن مؤامرة الرب، خطة الله تثبت، وإن مؤامرة الأمم تفشل وتبطل.
1: وأن كل اللي عدو الخير عايز يعمله ضد الكنيسة وضد ملكوت الله في النهاية

ساحقة وإعلان مجد الله بقوة. ده اللي يخليني أحتمل الأيام الصعبة. أنا شايف شايف ده سؤالي ليك. أنت شايف بس ظروفك؟ هتفرح ازاي؟ هتغني بالنصرة ازاي؟ هتختبر القوة اللي تمشيك على المرتفعات ازاي؟ مستحيل. شايف إلهي ليه السلطان عشان كده يعمل ايه؟ من أمامي يعمل ايه؟ ينقل الجبال. شايف وعد الله لمصر، شايف مقاصد الله لهذه الأمة، شايف. وعشان كده قاعد وبنتظر الأيام الصعبة عمالين نعدي فيها. وأنا كل مرة في رأس السنة بقول السنة الجاية لسه صعبة. السنة دي قلت المرة دي مش انفراجة اقتصادية، انفراجة روحية. وإحنا شايفين انفراجة روحية، وشايفين آلاف آلاف من الناس بتأتي للمسيح، وشايفين الكنائس بتمتلئ، وشايفين إن الشباب بيرجع. إحنا شايفين إيد الله والبوادر بتاعة العمل الإلهي العجيب وسط الظروف الصعبة، وسط قسوة الأيام. بس أنا شايف أكتر من كده، ومهما ضاق الزمان أنا شايف في الآخر. عشان كده أنا لابد، أنا قاعد، أنا منتظر، أنا مش بخور، أنا مش بنهار. هو فرحتي، هو قوتي، هو نصرتي، هو اللي بيعطيني أقدام الأيائل فأمشي على مرتفعاتي. وقفوا معي.

شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال، أعطت اللجج صوتها، رفعت يديها إلى العلاء. خرجت لخلاص شعبك، سحقت رأس بيت الشرير معريان الأساس حتى العنق. شايفه ولا شايف الظروف بس؟ شايفه، شايف أحشاؤه وقلبه ومقاصده اللي هو هيعمله، ولا شايف الظروف بس وعمال تصرخ إنه ربنا يغيرها، وعمال تصرخ إن ربنا يوقفها؟ مش مختبر الفرح والنصرة فيها، مش مختبر أي أرجل الأيال. لا لا، شايف إلهي وفرحان بيه، وبغني غنوة النصرة والابتهاج فيه، وعندي أقدام الأيال اللي قادرة تمشي وتقفز على الجبال وتتحدى الزمن وكل الظروف المحيطة بي، وشايفه جاي بعمل عجيب يغير الأزمنة والأوقات، شايفه جاي بنهضة روحية عجيبة، شايفه بكل مؤامرات العدو ضد ملكوت ابن الله مهزومة مسحوقة. سبلك في قلب عدو الخير، نورك الذي يضيء كل ظلام، حقك الذي يبطل كل كذب. شايف إلهي لي السلطان، شايف إلهي للسلطان.

مجموعة التلمذة قالوا لي إزاي أقدر أشكر على أحداث مؤلمة أسيفة محزنة بمر بيها. قلت له إحنا مش بنشكر على الحدث، مصيبة حصلت، مش باجي ربنا أشكرك على المصيبة يا رب ما أروعها، بضحك على روحي بضحك على ربنا. وما بشكر على إيه؟ بشكر على إيه؟ بشكر على الوعود، إن وعد إن مع التجربة منفذ، أشكرك على المنفذ اللي أنت هتديهولي. بشكرك على المعية، إنك أنت معي في الضيق أكتر من أي وقت، فأنا هختبر معية عجيبة وحضور إلهي عجيب. بشكرك إنك وعدت إنك تحول الشر إلى خير. بشكر على ثلاث حاجات لسه ما حصلوش، وبالإيمان لما بشكر عليهم بيحصل إيه؟ بيحصلوا بيحصلوا بيحصلوا. إيه هو الإيمان؟ الإيمان إنك تمد إيدك وتاخد الوعد، ومن غير إيمان يبقى الوعد غير محقق في حياتك، يبقى المنفذ وإنت مش لاقيه، تبقى المعية وإنت مش مختبرها، تبقى التدخلات الإلهية المعجزية التي تحول الشر خيرا ولا تحدث في حياتك، لأنك ما مددتش إيدك بالإيمان وعملت إيه؟ وخدتها وشكرت عليها وشكرت عليها. أنا بحكي عن خبرة شخصية في حياة كل إنسان، وقت صعب في حياة كل عيلة، كارثة. سمعت الخبر ده زمان وأنا شاب صغير، واحد كبير كان المساعد بتاع بيلي جريهام وقف وقال in every home there is a hush، في كل بيت في كارثة. قلت لا لا لا، احنا في بيتنا الحمد لله ما فيش كوارث. بعد ما خلصت الخدمة افتكرت عندنا كارثة واثنين وثلاثة، لكن أشكر ربنا إن بمرور الأيام حصلت كوارث أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. الفرق، الفرق إن مع كل كارثة في منفذ، ومع كل كارثة في معية، ومع كل كارثة الله يحول هذا الشر خير. عمره ما خاب، عمره ما خاب ليا رجاء أبدا أبدا أبدا أبدا. أنا شايف هو مين وشايف وعوده وعارف أمانته، عشان كده أعرف أشكر وأغني وأرنم وأفرح في الرب، بالرب مش بالكارثة. وبالإيمان أشوف إيد الله اللي بتتدخل لتعلن النصرة والغلبة ويتمجد اسم الله أكثر فأكثر. غمض عينيك، عندك فرصة النهاردة.

إن فرحك بيه وإيمانك فيه والظروف مهما كانت مهما كانت مع أنه لا يظهر التكين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة الحقول تصنع أفرح في الرب أبتهج بإله خلاصي هو قوتي ويجعل قدمي كالأيائل. ده اختبار حقيقي، ده اختبار حبقوق نفسه، وده اختبار كل الناس اللي عرفته وشافت بالإيمان الوعود بتاعته وعاشت شايفة من بعيد مش من قريب، مش بصة تحت بصة قدام بصة قدام. الظروف ما غلبتش، الجبال ما سحقتهاش أبدا أبدا أبدا أبدا، صخرت من الأيام الصعبة، ضحكت على العدو أن هو سر خلاصي. قول كده معايا، أنا هفرح بيك، أنا مش متكل على الناس ولا الوعود ولا اللي جاي ولا اللي هيحصل، أنا فرحتي بيك أنت، أنا هفرح بيك.

أنا عايزك تختبر اختبار حبقوق النار. أنا عايزك تصلي الصلاة دي. مد إيدك كده قدام وقول يا رب املأ عينيا برؤياك، خليني شايفك أنت، شايفك أنت بجمالك وبجلالك، بحبك وبسلطانك. شايف وعودك ومقصدك الإلهي.

وكل صلاتي عملك في وسط السنين أحييه يا رب. في الغضب، في الظلمة، في الشر اذكر الرحمة، اذكر مواعيدك، اذكر ان تمتلئ أرضك من معرفة مجدك، اذكر انك انت سبب خلاص ونجاة، اذكر انك انت يا رب اللي وعدت مش بس تكون معنا في الضيق، لكنك تنجينا وتخلصنا وتعظم اسمك يا سيدنا، فيعرف الرب ويستعلن إله خلاصنا، فتمتلئ الأرض من معرفتك يا رب.

علي صوتك، علي صوتك النهاردة، حط ثقتك فيه، ما تبصش حواليك، اطلب أقدام الأيائل اللي تمشيك على المرتفعات، اطلب القوة السماوية اللي تحملك على الأذرع الأبدية. علي صوتك بالتسبيح واهتف للمسيح الغالب الذي خرج غالبا ولكي يغلب، اللي سنرى آياته وعجائبه وسنرى كل المواعيد السماوية تتحقق تكون بحسب قدرة مجده وبحسب أماناته. علي صوتك بالتسبيح.

أحييكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة كما سبق في حلقات سابقة بنتناول الإجابة على أسئلة المشاهدين اللي بتوصلنا عبر شبكة الإنترنت أو بالبريد العادي. بشجعك وشجعك تكتبوا لينا، اكتبوا مشاكلكم، اكتبوا أسئلتكم، بنديها عناية هامة جدا، وبنحرص على سلامة وحفظ أساميكم وأيضا عناوينكم. النهاردة احنا بنتناول سؤال بيقدمه شخص وبيذكر في السؤال الآتي: أنا مؤمن منذ 15 سنة، ينتابني حالة من الاضطراب المفاجئ والانطواء مع أنه بطبيعتي اجتماعي ولي نشاطي الواضح في الكنيسة، هل هذا مرض نفسي وهل من مشورة؟ مرات كتير بنربط بين الإيمان والحالة النفسية، ويظن البعض أنه الشخص المؤمن مصان ومعصوم من التعب النفسي. الحقيقة دي حقيقة مش مظبوطة، وأحب أوضح جدا أن المؤمن إنسان بتحكمه عوامل وناموس الطبيعة، فالمؤمن إنسان بتحكمه الظروف المحيطة، يتألم إذا أصيب بمرض، يبكي إذا أصيب بحزن. بل أنا شخصيا أعتقد أن المؤمن هو أكثر حساسية وتأثرا لأنه صادق في مشاعره. صحيح الله بيؤيد أولاده وقت الألم والضيق، وعندهم المنفذ اللي إليه يضعوا كل همومهم ومتاعبهم، كما يسجل الوحي المقدس: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. لكن المؤمن شخص معرض لمتاعب كثير نفسية، وقد تؤثر فيه أيضا وتظهر في صورة انطواء واضطرابات مفاجئة. بس أنا عايز أقول لصاحب هذا السؤال ولكل من يهمه مثل هذا السؤال: الله أعطانا سمات لشخصياتنا، وكل شخص فينا عنده سمات طبيعية جدا موجودة في حياته.

الشخصيه اللي قدامي دي انا ممكن اعتقد انها تكون الشخصيه الدوريه، دي سمه من سمات الشخصيات المختلفه. بنقسم الشخصيات الى سته، في الشخصيه الفصاميه او الانطوائيه، وفي شخصيه اسمها الوسواسيه او القهريه، ده مش مرض، دي سمة، دي طبيعة الشخصية. في شخصية الهستيرية كثيرة الحركة والإنجذاب وهكذا. في شخصية الخيلائية، في شخصية الدورية، وده أعتقد موضوع حديثنا. بتيجي بعد كده شخصية العاطفية الغير متزنة. شخصية الدورية من سماتها أن الشخص يكون في نشاط زائد وتهليل وفرح واجتماعي، وبيقول بطبيعتي اجتماعي ولي نشاطي الواضح في الكنيسة، وفجأة زي ما مذكور في السؤال بالضبط، حالة من الاضطراب المفاجئ، فجأة يحدث انعكاس تام في كل هذه الصفات، فيصاب بحالة من الاضطراب وحالة من الخمول وحالة من الخوف وحالة من الانطواء، ويبدأ مش قادر لا يواجه المجتمع ولا يحضر الكنيسة ولا يشارك في نشاط من الأنشطة اللي هو شخصيا يمكن بيقودها، قليل الكلام، قد يهمل في مظهره الخارجي، قليل الأكل أو كثير الأكل، كثير النوم، شخص ما عندوش استعداد أبدا أنه يواصل الحديث في أي شيء. الحقيقة دي تركيبة شخصية اسمها الشخصية الدورية، ده مش مرض نفسي لكن دي سمة شخصية بتتطلب من المحيطين به، شريكة الحياة وأولاده، تفهم طبيعة هذه الشخصية. ولا يصح أبدا أن نحكم على هذا الشخص في مرحلة من المراحل بتاعت حياته. يعني مثلا ما ينفعش في لحظة النشاط والقوة والحماس والترانيم والعطاء أن أنا أحكم على الشخص أنه شخص هي دي صفاته، وأنه شخص نشيط جدا وشخص عظيم جدا وما فيش بديل ليه، لأن ده مش الوضع الدائم ليه. ولا يصح أيضا أحكم عليه في لحظات نزول الخط البياني لأسفل، فأقول لما أشوفه كده منطوي، ما عندوش استعداد يقرأ الكتاب، ما عندوش هي للصلاة، حتى مش حابب حد يزوره ومش عاوز يحضر الكنيسة، ما ينفعش ان انا في الحالة دي اقول انه ده محبته ضعفت وايمانه ضعف وحصل عنده نوع من الفتور وغيرته على الايمان ضعفت لا ما يصحش ابدا، لان ده ايضا مش الوضع الطبيعي بتاعه. ازاي اقدر اتعامل مع هذا الشخص؟ اولا لا مانع ابدا من زيارة طبيب نفساني متخصص. الطبيب النفسي المتخصص هيقدر يوصل لأمر يساعد على اتزان الحالة المزاجية. بيحصل خلل في الحالة المزاجية بتاعة الشخص. وعلى فكرة دي لا ليها مواعيد ولا ليها أسباب. في زوجة بتقول لي العبارات دي، بتقول كنا متعشيين وعندنا ضيوف وبيضحك ومبسوطين، وصبح ده الصبح فوجئت بزوجي إنسان تاني خالص، مش عايز يروح الشغل، مش قادر يقوم من تحت اللحاف، فكرته مريض ما عندوش أي مرض في جسده، مش ما عندوش صداع، ما عندوش ألم، ما عندوش مش قادر تدرك إن الحالة هي حالة شخص دوري، تركيبة دورية، نشاط زائد يعقبه خمول زائد. الأمر ده بيتطلب تفهم لحالته، تشجيعه على زيارة طبيب نفسي، مش لأنه مريض. للأسف الشديد جدا في مجتمعاتنا الشرقية وفي الشرق الأوسط بنظن علشان أزور طبيب نفسي يعني أنا أصبحت شخص مجنون. وللأسف هناك بعض الناس ربما يكونوا أمناء لكنهم عديمي الخبرة، يتناقلوا الكلام والحديث، الأمر اللي يصيب الشخص بعدم الثقة في نفسه. لا أبدا، طبيب النفسي ده طبيب الله أوجد هذا التخصص عشان يقدر يوصل إزاي يساعد الحالة

المزاجية، قد يكون محتاج إلى مشورة إزاي يتعامل مع الوقت، إزاي في لحظات نزول الكيرف إزاي يطلع من بره هذا الموقف، إن يطلع يتمشى وسط أشجار، يسمع ترانيم روحية. كويس جدا إن يكون ليه صديق بيحبه ويثق فيه، يعني بيثقوا في بعض، يروح ياخده يتمشى معاه، يقعد معاه. لا داعي من إرهاقه بكثرة الأسئلة، ولا داعي من محاولة إخراجه من الحالة بصورة مبتذلة. الكنيسة عليها دور أيضا في مثل هذه الحالة. الكنيسة مطلوب منها تصلي من أجله وتشجعه، لا تغير أبدا نظرتها فيه في لحظات نزول الكيرف لتحت، وقت ما يكون في حالة الانطوائية. حلو قوي زيارته لكن بحساب، لأنه غير راغب في ذلك، ويفضل الزيارة تقتصر على شخص أو اثنين ممن لهم به علاقة وطيدة أكثر. مهم جدا في الحالة ده أيضا أنك أنت تقبل نفسك، تقبل نفسك. مفيش حد في حياته كلها هيعيش مبتسم، ومفيش حد حياته كلها عايش باكي، مفيش حد في حياته كلها مهزوم، ولا حد كل حياته نصرة في نصرة. لكن الحياة هي مزيج، مزيج كما أنه شخصيات مختلفة. الله سمح ليك، ميزك بهذه الشخصية. وعلى فكرة في شخصيات كتير دورية موجودة حتى في أوساط المؤمنين، لما الكيرف بينزل لتحت على طول بيروحوا يقعدوا ويعتبروها الخلوة الإجبارية اللي ربنا ادها لهم. فترة خلوة فيها أخلد إلى نفسي، فترة خلوة فيها أقلل الكلام مع الناس وأكثر الصمت أمام الله ليملأني بمعونة وقوة. وكتير جدا في فترة الانطوائية الله بيتحدث إلى الشخص المخلص الذي يسكب نفسه أمامه ويخرج منها كالفراشة التي تخرج من الشرنقة. بيدخل الشخص كأنه دودة بتزحف في خمول، قافل على نفسه داخل الشرنقة، لكن ما هي إلا فترة معينة وتنكسر الشرنقة ويخرج منها فراشة بتطير في الهواء. وهكذا دورة الحياة بتاعة الفراشة الجميلة الرائعة. أنا بصلي إن ربنا يديلك بركة تقبل نفسك كما أنت. وهذه الشخصية الدورية هقول لك بعض الصفات اللي بتميزها. أولاً تقلب في الحالة المزاجية والنشاط من وقت لآخر، نشاط يزيد يعقبه خمول. شخص ده ممكن يكون كثير التهليل وكثير النشاط الروحي، ثم يعقب ذلك حالة من الخمول الروحي والاكتئاب، عدم الرغبة في الخدمة وقلة العلاقات. وعايز أقول للكنيسة وعايز أقول للزوجة إزاي نستفيد ونتعامل. الشخص اللي عنده الشخصية الدورية لا يصح تقييمه كما سبقت الإشارة من وقت لآخر، يحتاج إلى مؤمنين متفهمين لحالته قريبين منه يعطوله المجال والمناخ الهادي علشان في لحظات الخمول المزاجي وفي لحظات الانطواء يكون عنده الفرصة ويظل فيه اتصال بينه وبين الكنيسة. لا يصح أبداً محاولة الزج بهذا الشخص ظنا ان احنا نطلعه من الحالة. فمثلا في شخص يطلبه منه في الكنيسة انه يصلي، وظنه انه لما يطلبه منه انه يصلي انه هيطلع بره حالة الانطوائية. الموضوع مش موضوع ان هو منطوي كنوع من الضعف في الايمان او نوع فتور محبة، لكن دي شخصية الدورية. قد يحتاج الشخص في لحظات المرور بهذه الحالة الى علاج مؤقت، علاج مؤقت. وعايز أقول بصراحة دي مش حالة اكتئاب، ممكن تكون الاكتئاب العرضي اللي بيجي نتيجة مواقف معينة، لكن دي بالأكثر شخصية دورية. ممكن تكون عندي أنا شخصيا، ممكن تكون عندك أو عندك. نقبل أنفسنا ونتعايش مع الظروف دون أن نعتقد أنها أمراض، نقبلها. مفيش مانع

أبدا لزيارة طبيب نفسي. أنا بصلي ربنا يباركك ويبارك مواهبك، والناس اللي عندهم الشخصية الدورية ناس حساسين بطبعهم وناس دقيقين جدا في تصرفاتهم، علشان كده ما بيواجهوش المجتمع وقت الضعف. ربنا يبارك حياتك ويستخدمك بركة لبيتك ولكنيستك، ويدي الزوجة الحكمة إزاي تحتوي زوجها في مثل هذا الموقف. وربنا معاكم، اكتبوا لنا، بنفرح لما يوصلنا منكم بريد. نشوفكم ونسمعكم بالخير. إن الله لم يشأ أن أنجب أطفالا، وهذا الأمر سبب شرخ كبير بيني وبين عائلة زوجي. هل أقاطع أهل زوجي؟ أختي العزيزة ربما لديك حساسية زائدة شوية. واحدة ست تزوجت، مرت 5 سنوات بعد الزواج دون إنجاب، وكل مرة أزور البيت تطلب مني أن أصلي لأجل عطية أطفال.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة بعنوان الحياة الزوجية وضغوط الحياة. مش عارفة ليه اخترت العنوان ده، لكن إحساسي إن مفيش حياة زوجية بدون ضغوط. هو أصلا مفيش حياة بدون ضغوط، هي دي طبيعة الحياة واللي كلمة ربنا بتقوله لنا. ونجاح الحقيقي هو استمرارية الزواج بحب وسعادة واتفاق بين الزوجين بالرغم من الضغوط. الحياة الزوجية مش كلها أيام ضحك ولعب وحب وذكريات جميلة وبس، لكن فيها جد ومسؤولية وعيال وشغل وفلوس ومشاكل وظروف صعبة واختلافات في وجهات النظر وناس في وسطينا وتحديات كل يوم بتزيد وحاجات بتبعدنا عن بعض لو استسلمنا ليها. السؤال هنا، إزاي نفضل نحب بعض ونكمل حياتنا مع بعض بالرغم من كل الضغوط دي؟ نعمل إيه لما الاختلاف اللي بيننا يتحول لضغط علينا ويأثر على علاقتنا بشريك الحياة؟ هل بنتعامل مع بعض كفريق واحد ولا كفريقين ونتحدى بعض؟ هل الحب وحده كافي لاستيعاب كل الضغوط دي، ولا الحياة الزوجية محتاجة نضج، تضحية، غفران، مرونة، فهم؟ الحقيقة هنعرف إجابة كل الأسئلة دي من خلال خبرة زوج خادم وزوجته متجوزين من سنين ولسه مكملين. تابعونا.

ضيوف حلقتنا اللي سعيده جدا يكونوا معانا، وانا حاسه ان ده ترتيب ربنا ان انا اعرف الاقيهم هما الاثنين، وان هما يوافقوا ان هما يكونوا معايا في الحلقه. هما اصحاب قبل ما يكونوا ضيوف النهارده، والحقيقه احنا هناخد وهنستفيد من خبرتهم وحياتهم الزوجيه. معانا القسيس فريدي صالح،

0: راعي الكنيسة الإنجيلية بتشابل بليس بترونتو كندا، صح كده؟ أو الكنيسة تشابل بليس بترونتو كندا. أهلا بيك يا قسيس، منورنا.
1: أهلا بيك يا أمر، ما سعيد وفخور إن أكون معك.
0: أنا كمان. وزوجته اللي أول مرة تكون معانا، لكن شفناهم هما الاثنين في برنامج خطوات قدام في اللي بيجي من كندا، مريم. أهلا بيك يا مريم، منورانا ومبسوطة جدا تكوني معانا النهاردة.
2: شكرا حقيقي. يا أمل، بركة لي أن أنا أكون معاكم النهاردة.
0: وبركة لينا إحنا بجد، وكنت هايلة على فكرة. طيب أنا يعني إحنا هناخد من خبرة الحياة، إحنا نتكلم في حاجات شخصية، فأنتوا عندكم استعداد إن إحنا نتكلم في حاجات شخصية؟
2: جاهزين.
0: وعلشان نتعلم منها، والشباب الصغير يتعلم منها، والناس اللي بتعدي بأزمات وضغوط يتعلموا منها. أمين. طيب أنا هبدأ بك يا سيس فريدي.
1: تفضل.
0: بقالكم كم سنة متجوزين؟
1: بقالنا 24 سنة دلوقتي، يعني داخلين في 25 يعني.
0: طيب حلو.
1: أو ابتدينا 25.
0: أنت لسه صغيرين، إحنا عدينا بقى. طيب مارو، عرفتي القسيس فريدي إزاي؟ عرفتوا بعض إزاي؟ وده السؤال الأول، بس أنا هكمل السؤال لما تجاوبي إجابة السؤال ده.
2: الحقيقة أنا ما كنتش بحضر كنائس إنجيلية، كنت بحضر في كنيسة المسيح في الوقت ده. وبعدين
1: تقصد إنجيلية يعني
0: مشيخية؟ لكن كنيسة المسيح ما معروفة.
2: ما كنتش بحضر في كنائس مشيخية، وبعدين ابتديت أحضر في الكنيسة المشيخية. وأول ما ابتديت أحضر، ابتديت أسمع طول الوقت كل ما أروح اجتماع أو ناس: إحنا زعلانين قوي فريدي سافر، زعلانين قوي فريدي سافر. طيب اوكي، انا ما اعرفش مين.
0: كان وقتها رايح الكويت، كان وقتها ايه؟
1: كنت مسافر النمسا.
0: النمسا.
1: كنت وقتها رايح اعيش يعني.
0: فعلا. جت فتره كده
2: قبل ما يتفرغ للخدمه. اوكي، ده من سنين كتير.
0: ده قبل قبل اللاهوت، وقبل
1: احنا بنتكلم في 96 97
2: بالظبط. وبعدين بعد كم سنة الناس كلها فرحانة جدا: فريدي راجع، فريدي راجع.
0: ما عجبتهمش الناس.
2: فطيب اوكي، امين، فريدي راجع. رجع فريدي، ما كنتش اعرفه خالص قبلها ولا تقابلنا ابدا. بعدين بعد ما رجع بحاجة بسيطة، طلعنا مؤتمر مع بعض وابتدت صداقة ما بيننا. وبعد الصداقة دي بشهور مش قليلة ومش طويلة، ابتدينا نحس انه في مشاعر بتتولد جوانا، وانه الموضوع اكبر سنة من الصداقة. وابتدينا رحلة ال 25 سنة.
0: 25 سنة، حلو قوي.
1: انا بقى الجانب بتاعنا يعني.
0: اتفضل.
1: انا راجع بعد ما رجعت من النمسا، و كان في خدمة في الكنيسة البرهامية، كنيستي في اسكندرية، فكانوا داعيين فريق ترنيم يرنم. بس ففي واحدة كانت بترنم من ضمن المرنمات يعني،
0: هي مارو.
1: فصوتها جميل، والابتسامة دي اللي انت شايفها برضو.
0: أيوة جميلة.
1: بس فقلت لهم مين دي يعني، ما كانت أول حاجة يعني. بس فأول ما خلصت بقى عملت روحي بقى بروح أتعرف على الناس وكده.
0: حلو الاعتراف ده، عارفة القصة دي؟
2: عارفاها.
1: والبدايات بقى بتاعت صوتك جميل وكده، وبعد كده رحنا المؤتمر ده وبدأت.
0: واضح إن هو رجع من النمسا عشان يتعرف عليك.
1: بالظبط،
2: ترتيب رباعي 100%.
0: طيب هل يعني القسيس فريدي هو الشخص اللي انت كنت بتحلمي بيه، او اللي انت الصفات اللي انت كنت حاطاها لنفسك في شريك حياتك، ولا ايه الصفات اللي انت كنت حاطاها لشريك حياتك ولقيتيها او ما لقيتيهاش؟
2: ايوه، وده بصدق، مش عشان احنا في برنامج ولا بقول الاجابه النموذجيه، بس بصدق انا قبل ما فريدي يظهر في الصوره، انا فعلا كنت بقول انا ما فيش اي حد انا اعرفه ممكن ارتبط بيه. وكنت بقول له: يا رب انا واثقه انك تقدر تبعت لي حد انا ما اعرفش منين. وانا ما كانش في دماغي ابدا ان انا هتجوز جواز صالونات، فكنتش عارفه هيعملها ازاي. بس بالتاكيد لما ربنا بعت فريدي، ولما رتب ما بيننا الصداقه دي، لانه مش بس عشان خادم، ومش بس يعني مش فكره مواصفات معينه، بس كل حاجه زبطت بالضبط. فكان فعلا ترتيب إلهي، وهو كان الشخص اللي أنا بحلم بيه على المستوى الشخصي. واو. على المستوى الروحي.

0: على مستوى الصداقة ما بيننا، حتى أفكارنا احنا بنختلف كتير، بس الأساسيات احنا بالظبط نفس الرأي فيها. ف
1: طيب ده وقتها لغاية دلوقتي يعني شايفة ان هو ده اللي كنت بتحلمي بيه؟
2: اعترفي اعترفي
0: جدا.
1: انا
0: انا في عيد جوازنا من كام اسبوع كده كتبت على الفيسبوك، وكنت بعني الكلام ده جدا، لان انا بحاول على المستوى الشخصي ما اقولش حاجه ولا اكتب حاجه غير ما فعلا اعنيه بصدق.

0: انه I will choose you over and over again.
1: واو.
0: وده فعلا اللي انا حاساه انه مهما ترجع السنين ومهما ارجع
1: هتختاري نفس
0: بالزمن
1: الشخص.
0: هختار فريدي.
1: واو.
0: دايما.
1: طيب عندك ايه؟ قول لي هل مارو هي كانت الشخصية اللي انت رسمها في ذهنك والصفات اللي انت عايزها
2: طبعا يعني اكيد بالتأكيد. ويعني انا هقول لك يعني انا لو بحط لنفسي مواصفات يعني طبعا بعيد عن مواصفات العامة بتاعت اي شاب بيفكر في الارتباط ان تكون واحدة شكلها لطيف
1: شعرها طويل يعني
2: لذيذة بتاع الحاجات دي يعني. بس انا كان فارق مع او يهمني جدا ان يكون حد بيحترم الأمور الروحية ويقدر الأمور الروحية. يعني أنا وقتها ما كنتش قسيس أو خادم متفرغ خالص، لكن ده أنا ويهمني جدا الشخصية والإنسان اللي هرتبط بيها إن تكون أمور الله غالية على قلبها. يعني بمعنى إنه الله ليه مكان كبير في حياتها وأمور الله ليها تقدير خاص عندها. فده من أول يوم أنا شفت ده في مارو خالص، حسيت أنه يعني الله مش حاجة، مش جزء في حياتها، لكن هو مركز في حياتها بتدور حواليه أمور كتيرة. فده كانت حاجة حاسس أو يعني كان يهمني جدا أنها تكون موجودة. وأشكر الله الحاجات التانية العادية أو اللي ممكن يتمناها أي شاب موجودة. فشعرت أنه يعني بحسب ما انا عارف اني محتاج ايه، شعرت انه هو ده اللي انا محتاجه في شريكة حياتي.
1: لسه لغاية دلوقتي شايف الحاجات دي، يعني حاسس ان ان هو ده فعلا كان الاختيار الصح وده ترتيب ربنا ليك
2: 100%. يعني وبعتقد واؤمن جدا انه غالبا يعني لو ما كانتش هي او ما كانش ده الخلطة بتاعتنا احنا الاثنين كده، ما افتكرش انه كان ممكن نبقى عندنا جواز في كواليتي في جودة يعني ومعنى. طبعا انا اتمنى خالص ان اللي بيسمعونا ما يحسش ان احنا يعني
1: لا ما احنا هنيجي للحاجات اللي مش
2: مثاليه لا خالص، لكن الخلطة دي بتاعتنا أثبتت إنه ده هو كان الله مجهزنا كده بالطريقة دي عشان نعرف نمشي في الرحلة بتاعتنا ونيجي نوصل لغاية النهاردة ونقدر نكون مستمتعين بزواجنا، مش عبء علينا يعني.
1: يعني أنتوا محظوظين أن أنتوا يمكن رسمتوا كل واحد في باله إيه اللي عايزه في شريك حياته لقيتوه بسهولة، بس في ناس بتبقى رسمة حاجات معينة في شريك حياتها، بس لما بتيجي تحتك بشخص تاني بتحس انه لا ده في ممكن لا ده في حاجات تانية انا ما كنتش عامل حسابها فانا يعني ميله. اللي انا عايزة اقوله، هل دايما اللي بيختاروا بعض بيبقوا حاطين زي كده؟ يعني انا دايما كان زمان كنت بعمل زمان قبل ما اتجوز
2: لسة المواصفات اللي انت عايزها في فتى الاحلام
1: المميزات يعني الحاجات الصفات اللي انا عايزاها في اي شخص، بشوف المميزات والعيوب بتاعته فانا بشوف بقعد اشطب لا ده ما ينفعش. فده هل ده مناسب ولا لكن لما جيت اتجوزت، يعني انا لما جيت اتجوزت لا هي القصه مش كده خالص. القصة ان انا لقيت حد بيفهمني وانا فاهمه، لقيت حد عنده حاجات اكتر من اللي انا كنت متوقعاها، فاهمني؟ فمش دايما الليستة اللي احنا بنحطها او الصفات اللي احنا بنحطها بتكون اساسا مناسبة لينا. ايه رأيك؟
2: هو انا عندي رأي في القصة دي امل، انه احنا بنعمل الليستة دي وطول كل حد عايز يجي يرتبط بيقعد يفكر هو عايز ايه في اللي هيرتبط بيها. هو في خطوة قبل كده مش بتتعمل، وغالبا بتصور في رأيي ان دي مشكلة كبيرة، انه احنا مش بنبقى عارفين نفسنا كويس قبل ما نبقى محتاجين او بندور على ايه. عشان كده
1: انا محتاجين نعرف نفسنا
2: بالظبط. يعني وهو يعني انت لو قلتي لي دلوقتي امتى يبقى الواحد مستعد يتجوز؟ لما يعرف نفسه كويس.
1: صح
2: يعني انت احنا طول الوقت
1: لانه مش فاهمين نفسا,
2: مش فاهمين, وعندنا شويه طلبات اساسا لا هي منطقيه صح. ويمكن لو اتحققت زي ما احنا عايزينها نكتشف انها مش مناسبه.

0: بل ان احنا ما كناش عارفين احنا مين.
1: صحيح.
0: عشان كده الخطوه الاولى هي معرفه داخليه بالنفس، فهم انا ايه، انا يعني صورتي عن نفسي، انا شايف نفسي ازاي، انا مين، الايدنتيتي بتاعتي، السلف ايمج، انا شايف نفسي ازاي. وعشان كده وده اللي بشوفه مثلا بعد 20 سنه دلوقتي في كأسيس كخادم ودخول في علاقات كثيرة جدا ومشهورة لكده، دايما بشوف ان هي دي كانت المشكلة،
1: ان هو ما كانش عارف انت ما كنتش نفسه فاختار بطريقة غلط،
0: انت ما كنتش فاهم نفسك، انت ما كنتش فاهم نفسك، عشان كده دخلت في حيطة. انت عمال تبص بره، ما بصيتش ولا مرة على جوه،
1: على نفسك.
0: فعشان كده فلو بتقولي لي ايه اللي اختار عليه، اول حاجة تهمك لما تيجي تفكر في الارتباط اعرف نفسك الاول.
1: حلو. طيب مارو، هل كنت حاطه مواصفات معينه او ايه المواصفات اللي انت كنت حاطاها تكون موجوده في شريك حياتك؟ يعني نفترض ان هي عارفه نفسها خلاص، كانت فاهمه نفسها، ايه الحاجات اللي لو شفتيها في شخص علشان كده لما شفتي فريدي قلتي يعني هو ده، او قبل فريدي كنت بتقولي ولا واحد من الموجودين يناسبني؟ يعني ايه الحاجات او ايه المواصفات او ايه الحاجات اللي لازم تكون في الشخصيه اللي انت عايزه تتجوزيها؟
2: من اهم الحاجات بالنسبه لي نفس الحكايه اللي فريدي قالها، ان امور الله وانه ده يبقى جزء مهم من الحياه، او زي ما فريدي قصد يقول انه هو يبقى المركز الحياه، مش فكره فقره بعملها يوم الحد واروح الاجتماع وهكذا، لكن الحياه كلها مسبوغه بكلمه الله، بمبادئ الملكوت، مش تمثيليه لكن الدي ان اي. انا دايما بحب
1: يعني هي دي الاولويه، هي دي الحاجه اللي انتم بتعيشوا ليها
2: بالظبط،
1: انت عايزه شخص يكون عايش لده
2: بالظبط. ولانه ده كمان بيغير، يعني اللي عايش ده بصدق
1: صح
2: هو هيتشكل، هو هيقعد في محضر ربنا وهيقعد قدام الكلمه ويلاقي انه في فرق كبير بين ده وبين اللي انا فيه، فهيتغير. فده مش فكره انه دي حاجه بتحصل يوم الحد الصبح في الكنيسه بشكل معين وروحنا وسبناها ورانا، لكن ده بيشكل وبيصبغ الحياه. فعشان كده هي مش فكرة هي فقرة، لا ده الإنسان كله الدي ان اي بتاعه بيبقى بيصرف ازاي، بيربي عياله ازاي، بيختار شغله، يبقى يعني كل حاجة بتتأثر بدوت. فده بالنسبة لي كان واحد من أهم الحاجات اللي ما فيهاش وصال، النضوج كانت حاجة مهمة جدا، الأمانة الشخصية، الحنية والطيبة والاهتمام، دي كلها حاجات كانت مهمة بالنسبة لي ولقيتها.
1: حلو قوي. طيب ايه المبادئ او مبادئ الجواز اللي المفروض اي حد مقبل على جواز تكون عن يعني يكون مركز فيها؟ مبدأ وانا بختار.
0: يعني الشخصية، احنا زمان كان لما نسأل اي خادم او قسيس، زمان لو انا شاب بفكر في الارتباط اروح اسأل اي قسيس او خادم اقول له المفروض اللي هتجوزها يبقى ايه مواصفاتها، يقول لي على طول اهم حاجة تكون مؤمنة وبس، ده اللي كان بيتقاله بس، يعني المهم انها تكون مؤمنة ومش مهم اي حاجة تاني. الحقيقة اكتشفنا مع الوقت يعني
1: بيبقوا مؤمنين بس
0: اكتشفنا مع الوقت انه الإجابة دي ناقصة. فأنا النهاردة لما بتسأل طبعا بقول مهم قوي تكون مؤمنة قوي، وده هيوفر تعب كتير قوي وهيضمن حاجات كتير قوي. لكن مع أنها مؤمنة، وأنا عارف أنه الكلام ده ممكن بعض الناس يحس أنه يعني ما يتمنوش يسمعوه من قسيس يعني، لكن ده رأيي بناء على خبرة السنين، يعني انه بالتساوي مع انها او مع انه يكون مؤمن، انه الكاركتر يكون مظبوط متوازن.
1: ما هو أصلي إيه كلمة مؤمن دي؟ يعني كلمة واسعة برضو معنى
0: معي. عشان كده يعني الإجابة دي كانت زمان.
1: وإيه يعني إيه مؤمن كمان؟
0: مؤمن كانت التعبير بس بيتكلم على إنه هذا الشخص مولود
1: بيروح

0: كنيسة؟
1: لا لا، هو طبعا المعنى اللي كان مفروض مقصود يعني شخص ليه علاقة شخصية بالمسيح، قبل المسيح مخلص شخص ليه، عايش كشخص مسيحي وليه علاقة بربنا ومؤمن ومصدق في حياته الأبدية هنا وفي الأبدية. لكن ما كانش فيه خالص أي إشارة لفكرة بص على الكاركترستكس، مواصفات الشخصية. مع الخبرة بقى شفنا أنه في مؤمنين كتير قوي، كتار قصدي قوي، ومصدقين أنه مؤمنين ليه علاقة بالمسيح، لكن هو عنده مفاهيم مشوهة عن الزواج، هو أناني،
0: عنده مشاكل من الطفولة،
1: هو مفهومه عن الرجولة في مشكلة كبيرة، هي مفهومها عن الخضوع والدعم في مشكله وهكذا يعني، او مفهومه هو عن الخضوع او القياده في البيت. فعشان كده دلوقتي لما حد بيسال، لما انا بتسال بقول بص على الاثنين مع بعض، هو مؤمن او هي مؤمنه، وفي نفس الوقت مواصفاته الشخصيه ايه،
0: برافو عليك،
1: قد ايه هو عنده استعداد للخروج من ذاته. يعني الجواز يا امل هو رحلة للخروج من الذات.
0: صحيح.
1: أنا بقرر إن أنا سايب نفسي وخارج منها.
0: لشريكي يعني.
1: فعشان كده المبدأ المهم اللي بقوله، هل اللي هترتبط بيها أو هل اللي هترتبط بيه عنده استعداد يطلع برا روحه؟ ولا هيفضل بيلف في الدائرة اللي كان فيها قبل كده؟
0: أو متجوز عشان نفسه.
1: ما هو عشان ما هو نفس الفكر. فعشان كده يعني الشخصية الإيمان، لسه أنا مش بقلل من يكون الشخص التاني مؤمن.
0: ما هي العلاقة مع ربنا ده ما ده الأساس، وده زي ما كانت بتقول مارو هو اللي بيوجهنا، هو اللي بيعلمنا. لكن هي الفكرة فكرة الشخصية. وبعدين ما ممكن يكون اثنين مؤمنين معانا بس في واحد يناسبني واحد ما يناسبني.
2: مظبوط جدا.
1: وهنا عشان كده قلنا في الأول، لو أنا عارف نفسي كويس، عارف شخصيتي ايه ومواصفاتي ايه، والصوره واضحه عن نفسي ومش مشوهه، مش ذات مزيفه يعني، ذات حقيقيه يعني، بدور على حاجات او ببص على حاجات في الطرف الثاني عنده او ماتش او يعني متسق ومتناغم مع صفاتي انا.
0: ده صحيح، حلو قوي الكلام. طيب مروه، انت كان في كلامك، انا يعني انا حاطه الاسئله عليك بسالكم من الاجابات بتاعتكم. كنت بتقولي انا مش عايزه جواز صالونات. ليه مش عايزه جواز صالونات؟ وايه اللي كنت يعني ايه اللي يخليكي تاخدي قرار ان انت موافقه على الجواز ده والاستمرار في علاقه زوجيه مع الشخص؟
2: اعتقد لانه الجواز مش مشروع، مش غاية، مش هدف في حد ذاته، لكن من وجهة نظري الجواز رحلة بنمشيها مع بعض. فإزاي أنا هختار أمشي رحلة مع حد أنا معرفوش معرفة كافية؟ وبعدين قعدة الصالون دي، طبعا مع كل الاحترام والتقدير للناس اللي اتجوزت جوازات كده، ده كان مناسب ليهم أو ده كان المتاح ليهم، فأنا مش بقلل من ده أبداً. لكن أنا كنت شاعرة أنه ده مش اختياري، أن أنا أمشي رحلة زي ما كنا بنقول هتيجي فيها الرياح بعكس ما تشتهي السفن، هتشتد علينا حرب عدو الخير، إزاي هطلعها مع حد أنا معرفتوش المعرفة الكافية اللي تضمن أن احنا مناسبين لبعض، بما يضمن ان احنا نقدر نمشي الرحله دي للاخر مع بعض في تناغم.
0: يعني هو في، انا اللي فهمته من كلامك واللي عجبني جدا كمان الحته اللي بتقولي انا مش الهدف الجواز، لكن انا لما بتشنكل في الشخص اللي انا حابه ان انا اكمل حياتي معاه بقرر الزواج.
2: بالظبط.
0: في فرق بين الاثنين. يمكن الشخص اللي وفي ناس زي ما بتقولي بالعكس، يعني لو مره سالت الدكتور ماهر ده فبقول له ايه الانجح، قال لي اوقات الانجح في الاستمراريه الجواز الاختيار العقلاني، فاللي هو جواز الصالونات، لان جواز الصالونات انت اختيار عقلاني بتقعدي يعني بتكتبي المميزات والعيوب وايه اللي تقبليه، علشان العاطفة مش بتكون لها دور جامد، لأن أوقات إحساس بالحب بيخليكي ما تشوفيش الواقع. فده كانت وجهة

0: نظره مع بعض الناس، وخصوصا لو حد شخصيتين ناضجين. لكن فكرة ان انت رافضة الجواز الصالونات لان مش الجواز هو الهدف، لكن الهدف ان انت لما بتلاقي شخص بتحبيه بتبقي عايزه تكملي حياتك معاه.
1: مظبوط 100%.
0: حلوه قوي. انا نفسي. طيب الافلام والدراما بعت لينا ان الجواز من الشخص اللي بتحبه هي نهايه سعيده، يعني اي فيلم كده اتجوزوا بعض الحمد لله فنهايه بقى، على اساس ان بعد كده بقى ايه مش هيكون لا في مشاكل ولا اختلافات وكله بقى حب وغرام والكلام ده كله. هل ده صحيح؟ يعني هل ده في الواقع صحيح؟ ده ده ده سؤال يعني عارفين اجابته. لكن الواقع اللي احنا اكتشفنا ان في حاجه اسمها صدمه ما بعد الجواز، دي حاجه الناس اللي يعني دايما في اي علاقه زواج حتى لو كان بيعرفوا بعض وحتى لو كانوا بيحبوا بعض، لكن في صدمه ما بعد الجواز يتعاملوا معاها ازاي. الحاجه الثانيه بيكتشفوا طبعا ان هو لا في سعاده ولا حب، في مسؤوليه وفي شيلين هم، وما فيش لا ورد ولا فل ولا ياسمين ولا بتاع فترات الخطوبه ولا الكلام اللي كان وقت الخطوبة وما قبل الخطوبة. أنا عايزة أتكلم شوية عن صدمة ما بعد الجواز، وأتكلم عن الاستمرارية بقى، يعني كل واحد المفروض صح إن أنا خلاص مدام ضمنت الجوازة ما يبقاش فيه لا ورد ولا فل ولا حب ولا رومانسية.
2: هو يعني من ناحية الصدمة يعني هو في صدمة طبعا. يعني هو في صدمة، بس ايه الصدمة في رأيي؟ يعني الصدمة هو انه بكتشف انه انا مش هينفع اكمل زي ما كنت قبل كده. يعني دي صدمة،
0: ان انت عندك مراتك ومش هينفع تخرج وقت ما تحب
2: فانا فجأة بكتشف هو مع سخونة المشاعر اللي هي قبل الجواز، وحتى ولو جواز صالونات، وبالمناسبة يعني أنا ما عنديش مشكلة في جواز صالونات لأنه ما فيش نموذج واحد طبعا على كل الحالات. أنا أعرف زواجات صالونات مشيت بنجاح شديد طبعا، وأعرف حاجات برضو فشلت طبعا، زي ما بعرف حاجات حبوا يعني نفس الفكرة. فحتى في أيا كان نوع شكل الجواز، بس اللي حصل في الأول أنه القصة، وهي دي عشان كده وانا يمكن دي برضو فرصة امل اقول انه بقت فكرة البري ماريتال كونسلينج بقت فكرة مهمة جدا دلوقتي، اللي هو مشورة قبل الجواز. ليه؟ لانه احنا فعلا عندنا توقعات من الجواز عجيبة جدا وفي انانية شديدة جدا في الامر. يعني انا داخل على الجوازة دي عندي شوية جوع هنا وجوع هنا وجوع هنا، وجاي على الست دي او هي جايه على الراجل ده، تعالى بقى ايه عوضني عن اللي فات وطبطب عليا واشفيني من جروح اللي فات وعالجني من اللي عملوه فيا ابويا وامي واخواتي والمدرسين انا اتكتب عليا
0: اتصل المدرسين احنا كنا في مدرسه
2: فانا اتكتب الصفحه بتاعتي اتكتب عليها شخابيط كتير قوي، فانا عايز حد يجي بقى ايه ينظف ويعالج. مشكلة في انه وانا داخل على الجواز بالطريقة دي في مشكلة مش واخد بالي منها، انه هي داخلة بنفس الطريقة فاحنا لبسنا يعني احنا اتنين، فدي صدمة. صدمة انه انا توقعات اول حاجة انه انا مش هكمل بالطريقة اللي انا كنت فاكرها من بكل ما روتين حياتي. صدمة تانية فكرة انه انا ما لقيتش
0: مش هي دي اللي
2: التوقعات دي خالص،
0: أيوة مش لاقي فيها الحاجات،
2: بالعكس ده انا لقيتها هي عايزانا نعمل لها كده وانا اساسا داخل خلصان انا محتاج اللي يعمل فيها كده. فطبعا لما لبسنا في بعض في القصه دي، وعلى فكره الزواج التصاق حقيقي، يعني لما بيقول الكتاب من اجل ذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان واحد، هو التصاق حقيقي، التصاق يعني اللي هو ايه
0: نفسي وجسدي
2: وروحي وكل الحاجات بتدخل في بعض. فلما بيحصل التصاق دوت

0: يعني أنا بقول دايما الجواز كمشروع اجتماعي فرص فشله أكبر من نجاحه.
1: صحيح، لو كل واحد تعامل فيه لوحده
0: بالمنطق
1: بأنانيته.
0: الطبيعي،
1: بالظبط.
0: أنت لما تجيب اتنين مختلفين بقى، يعني لو هما الاتنين سنهم 28 سنة، كل واحد عاش حياته 28 سنة بطريقة معينة،
1: بطريقة مختلفة.
0: فجأة رحت رميتيهم مع بعض في أوضة واحدة قلت لهم
1: عيش.
0: اتصرفوا. فالاحتمالات الفرص للفشل
1: لنجاح
0: ممكن تكون
1: أكتر
0: أكتر.
1: بكتير. صحيح.
0: عشان كده الأمر محتاج عشان يمشي ويبقى، وبرضه الجواز تصميم إلهي لسعادة الإنسان، فهو الهدف منه. وعشان كده أنا يعني قلبي بيوجعني جدا على الناس اللي عايشة في جوازهم والجواز تقل على قلبهم بس هم مضطرين يمشوا فيها. هيعملوا إيه؟
1: ما في كتير.
0: الناس دول دعوة الله من ناحية الجواز إنهم يكونوا فرحانين، صعب، فهم لازم يتعاملوا بقى مع الفكرة دي. إذا بنتكلم في الصدمة دي، هي يعني ينفع تكون بداية تحول لفكرة إنه أنا هاخد القرار ده بإنه هطلع من نفسي وأبص على توقعاتك أنت وأحاول أشبعها، وأنت تخرجي من نفسك وبص على توقعاتي أنا. ده اللي ينجح الأمر ده.
1: بس ده محتاج إدراك ووعي، محتاج استعداد داخلي بالتضحية، محتاج هقول لك ايه، ان انا ما ابصش على نفسي خالص. تضحية رهيبة.
0: والتاج بتاع كله ده، وده مش وعظ، وده
1: طبعا
0: خبرة
1: علاقة بربنا.
0: العمر، يعني خبرتنا احنا، مش بس اللي بشوفه بره، خبرتنا احنا. محتاج المسيح،
1: ما هو ده التعليم. يعني
0: محتاج المسيح.
1: انا بكلم المسيح موجود، فده انا بتعلم منين؟ يعني انا ادراكي ده، ادراكي البدايه هيجي منين؟ ما هو من علاقتي بربنا.
0: لا، واستمرار سيادة المسيح على البيت.
1: ده حقيقي.
0: استمرار السيادة، يعني أنا بفكر مراتي طول الوقت إحنا المسيح رأس هذا البيت، عشان كده إحنا هنكمل، مش لأنه إحنا لقينا اللي إحنا عايزينه اللي كنا بندور عليه، لا لا لا، لأنه إحنا عندنا عهد ربطنا، والمسيح في نص العهد، يعني المسيح في المركز بتاع الاتساق بتاعنا، احنا الاثنين لزقنا في المسيح وهو جزء من اللزقه بتاعتنا.
1: حلو قوي، عجبني قوي الصدمه ان انا حريتي اتأيدت، الصدمه ان انا توقعاتي مش لاقي توقعاتي في الطرف او في الجواز في العلاقه نفسها. طيب مارو،
0: اتصدمت
1: عندك اتصدمتي؟
2: لا ما اتصدمتش، انا كنت عايزه اضيف انه في ناس
1: جميله قوي بصراحه، جميله جدا.
2: كنت عايزه اضيف انه في ناس كمان بتتجوز عشان الاسباب الغلط. يعني احيانا بسمع انه انا اتخنقت في بيت اهلي فعايزه اتجوز عشان
1: فكره كتير.
2: يعني بجد انا مش
1: بحصر. انا قدامي شخصيه اتجوزت وطلقت بسبب هذا.
2: صحيح. الموضوع. انا اهلي ما كانوش بيخلوني اطلع رحلات في المدرسه وانا مكبوته، فانا متجوزه عشان اتاخر بره البيت وعشان جوزي يفسحني وعشان
1: الاقي حريتي بعد ما اتجوز. حي
2: فعلا انت متجوزه عشان كده، او انت متجوز علشان انا مثلا متغرب فعايز واحده تخدمني،
1: عايز حد يغسل لي هدومي ويعمل لي الاكل، او اللي عايزه تتجوز علشان واحد غني علشان يحقلها كل اللي هي عايزاه،
2: يشتري
1: كل اللي هي عايزاه.
2: وده برضو حاجات المجتمع صدرها لنا. يعني احيانا احنا بنبقى مزيج من الضحيه
0: والافلام اللي انت بتتكلم عنها من شويه، الميديا.
2: بالظبط، يعني احنا جاني ومجني عليه في نفس الوقت.
1: وصدقيني اوقات اهالينا بيبقوا عايزين دايما، بيبقوا عايزين
2: طبعاً
1: العريس الغني لبنتهم، عايزين الحد اللي هي تبقى مرتاحه معاه. ده مش منطق يعني.
2: صح، بالظبط. فده اللي انا كنت عايزه اضيفه في فكره.
1: حلوة قوي النقطه دي.
2: الصدمه احيانا بتبقى علشان انا متجوز عشان الاسباب، اتجوز اكتشف بقى انه ده ما كانش هدف، يعني دي قصه تانية خالص وانا مش مستعد لده، وبالعكس ده انا متجوز عشان ادخل في زي او اشبع نفسي اكتر، مع انه اللي احنا بنقوله انه ده العكس تماما.
1: حلوه قوي النقطه دي، يعني الصدمه ان هي ما لقتش الحاجات اللي هي متجوزه عشانها. يعني في هدف للجواز غلط، واتجوزت لقت اساسا الهدف ده مش موجود. صح، ده حقيقي جدا وواقعي جدا جدا. طيب سؤالي المارو بقى.

0: كون انكم بقالكم قلتوا كام؟ 27
1: 24
0: ده لسه يعني
2: لسه صغيرين فعلا
0: 24 سنه جواز، معنى كده ان انتوا عايشين بقى من غير مشاكل بقى ومبسوطين ودنيا جميله.
1: مش واخده بالك
2: بالظبط؟ عايزه ايه دليل؟
0: انا هروح بعد شويه
2: هات لنا اتنين ليمون.
0: مفيش اي خلافات بينكم ولا ضغوط ولا تحديات يعني يعني بتتعاملوا ازاي مع الضغوط والتحديات؟ لان دي طبيعة الحياة اللي احنا عايشينها، وكل ما بنتعمق في العلاقة كل ما بيبقى فيه تحديات اكتر، والحياة بقت جري وحاجات مش ملحقين عليها
2: طبعا.
0: يعني ايه اللي ممكن يخلي اتنين يقرروا مثلا ينفصلوا، وايه اللي يخلي اتنين يبقوا رغم الضغوط مكملين؟ من خبرتكم، من خبرتك في الجواز.
2: أيوة، بالتأكيد في مشاكل، وبالتأكيد في تحديات، وبالتأكيد في صعوبات. بس تعليقي على سؤالك اللي فات، أنه كنت بتكلمي عن الصدمة وأنه الناس فاكرة أنه الجواز ورد وسعادة بس بيكتشفوا. فأنا تعليقي أنه لا، السعادة موجودة بالرغم من التحديات.
0: يعني في جملة شهيرة دايما أنا بكتبها بقولها وبكتبها دايما على الفيسبوك، ليه أعيش تعيسة بالرغم من أني في إيدي أكون مبسوط؟ في إيدي أنا على فكرة السعادة.
2: مظبوط. اختيار بس اختيار مش سهل، وفي تمن بيدفع.
0: هو في تمن في كل الحالات
2: بالضبط كده. مظبوط. Yes. فبالتأكيد في يعني هو الأكيد إن في اختلاف وأحيانا وإنه في صعوبات وفي خلافات، بس إحنا بإيدينا نختار هنختلف إزاي. بإيدينا نقرر زي ما فريدي قال وزي ما أنا بحب أقول، وده الأساس اللي لازم نقف عليه، إنه في عهد وإن تكملنا مش اختياري. فوانس اتفقنا على ده هنختلف وهنتعب وإبليس هيرمي سهامه علينا، هتمر فترات في حياتنا فيها صعوبات. لكن بنختلف إزاي وبنتعامل مع الاختلافات دي إزاي والتحديات دي إزاي، ده اللي بيعمل الفرق كله بتهيألي. مش عارفة جاوبتك يعني، يمكن فريدي يقدر يوضح
0: يعني. طيب أسيس فريدي، يعني انت قلت انك مختلفين وصدمة ممكن تكون في حاجات، اكيد كل واحد جاي من بيئة مختلفة، فحتى لو يعني متوافق اخترتها بمواصفات رهيبة هيبقى في اختلاف برضه. تعاملت ازاي مع الاختلاف ده والضغوط اللي انتم بتقول؟ هل واجهتوا ضغوط في حياتكم؟ وتعاملتوا ازاي مع الضغوط لو في موجودة ضغوط؟ وايه رأيك في الاثنين اللي بينفصلوا عشان الضغوط والاختلافات اللي بينهم، وبرضو اللي بيكملوا على أي أساس؟
1: هل واجهنا احنا ضغوط على المستوى الشخصي؟
0: يعني أول حاجة في اختلافات في الشخصيات.
2: طبعا
0: صح؟
2: طبعا
0: اختلفتوا في الرأي، في خلافات
2: كتير
0: يعني حسسوني ان احنا اننا طبيعية.
2: لا كتير كتير.
1: طيب يعني انا هقول لك بكل وضوح، يعني احنا في اوقات اختلفنا لدرجة ان احنا كنا بنقترب من الحافة يعني. احنا كنا في اوقات عدينا فيها بوقت صعب جدا جدا. يعني مروا تبدو انها
0: هادية ولذيذة.
1: لا تبدو كأنها عشان هي كايند وكده، فيبان كأنه ملهاش رأي واضح في الأمور في الحياة. مريم عندها وجهة نظر واضحة في القضايا في الحياة، وتعرف تعبر عنها بشكل كويس قوي.
0: أنا واخدة بالي على
1: فكرة. يعني قصدي مش اللي هي الدنيا تمشي كي واللي تقوله. لا خالص مش كده.
0: هو في ست كده
1: معرفش، بس انا خفت حد يفهم كده فاوضح.
2: مش سهله يعني الاخر.
1: لا لا انا بقولش مش سهله خالص دوره. انا قصدي انه
0: بالعكس هو ده لازم
2: شخصيه.
1: يعني
2: شخصيه انا عندي شخصيه
1: وعندها يعني هي عارفه هي عايزه ايه وعندها تصور للامور وكده، وانا اكيد برضو كده بشكل ما. فاحنا في اوقات كنا في يعني في حال صعب جدا، صارعنا كتير في اوقات

0: في انه هنكمل ازاي بالطريقة دي واحنا مختلفين في حاجة معينة بشكل كبير. كان وقت كان في اوقات فيها مش عارفين حتى نلاقي لغة مشتركة في حاجات، مش عارفين نتكلم فيها بشكل قوي، وفي اوقات في اوقات عنادنا مع بعض، كنا في عناد، انا واقف هنا وهي واقفة هنا، ويعني مش وحاسين بانه مش انا مش عايز مش قادر اتراجع وهي مش قادرة مش قادرة تتراجع. فلا ده حصل، ومنهم مرة او يعني لم او ما حصلش كتير، لكن في المرات اللي حصلت كانت قوية جدا، اللي خلانا نعرف نكمل لغاية النهاردة، وبنعمة الرب مكملين لغاية ما
1: أمين.
0: نخلص رحلتنا. يعني هو فكرة احنا دايما بنقولها لبعض، او يعني تعبير بنقوله لبعض، احنا عندنا عيالنا وعندنا حاجات بس احنا في تعبير دايما بنقوله لبعض، احنا ملناش غير بعض.
1: صح، ده حقيقي،
0: فده
1: ده
0: تعبير
1: حقيقي جدا
0: احنا
1: على فكرة.
0: بنقوله لبعض دايما، حتى لما حد من العيال يضايقها يغلس عليها اقول لها في الاخر احنا ملناش غير بعض. حتى
1: مخليش العيال يبقى منهم بعض بقى،
0: لا مش بس
1: ولا ايه؟
0: مش خلاص هو مضايق، احنا مع بعض،
1: ايوه، يعني هو
0: احنا
1: هيمشي
0: هو
1: ويسيب
0: هيمشي
1: البيت،
0: بالظبط،
1: ده
0: احنا
1: الحياة اللي جاية.
0: احنا اللي مكملين مع بعض.
1: صح، صحيح.
0: فاحنا يعني اللي يمكن الكي او المفتاح اللي ساعدنا طول الوقت هو فكرة انه احنا بينا عهد زي ما قلنا، احنا ملناش غير بعض، انه ما فيش اختيار بديل تاني هيخلينا احسن من اللي احنا فيه دلوقتي.
1: أسعد من اللي انتوا فيه.
0: بص يا أمل، فيه دايما
1: هي بعد النظر، يعني ده اسمها بعد النظر. وأي اتنين متهيألي اتحطوا في المشكلة دي لو عندهم بعد نظر.
0: بعد النظر في ايه؟ قصر النظر او قصر النظر بيكون في فكرة انه انا تعبان قوي مع مراتي دي، او انا تعبانة قوي مع جوزي دي، فانا ايه عايز اخلص من التعب دي،
1: هرتاح بعد
0: وكأنه
1: ما
0: لو خلصت من التعب ده اللي جاي هيبقى احسن.
1: أو
0: انا بقى باجي لاي حد بيفكر كده، باجي له من المستقبل وبقول له
1: أنا عملت حلقة عن
0: ده مش
1: المستقبل ده.
0: حقيقي، ده مش حقيقي خالص، لان انت مش
1: صح،
0: عارف ايه انه اللي جاي ممكن يكون شكله ايه.
1: صحيح، ده حقيقي. طيب، يعني أنا في حاجة كده أخدت بالي منها مع ناس بتشاركني، مع مشاكل يعني كابلز حوالينا، مع ناس وصلوا للطلاق، مع ناس يعني مكملين، إن في وقت معين، جايز يكون مرحلة عمرية، جايز يكون بعد عدد زواج معين، مش عارفة صدقني وقول لي إذا كان صح ولا لأ، بتكون يعني المشاكل والخلافات والتغييرات اللي بتحصل في الاتنين واصلة لأقصى درجة. يعني أنا سميتها كده عنق الزجاجة. يعني أي اتنين متجوزين مهما كان الحب بينهم ومهما كان اختياراتهم ومهما كان توافق، في حتة كده عنق الزجاجة بيوصلوا لها. وانس احنا يعني وانس الكابل دول عدى من عنق الزجاجة، خلاص مش هيحصل أي حاجة تاني.
0: هو المشكلة انه ساعات بيعدي لجوه.
1: ما هي المشكلة ان هو ما هي لو ما عدوش خلاص، ما ده الحتة دي لما بيوصلوا للحتة دي، يا بيحصل طلاق او انفصال وكل واحد اخد قرار انه يكون في حتة، يا يحصل زي ما انتوا بتقولوا احنا مكملين. اللي انت بتحكيه ده ممكن يكون حصل مع، يعني حصل في كل معايا ومع كل الدوائر القريبة مني. في وقت كده بيبقى خلاص احنا الاتنين بيتخنقوا، ومعرفش جايز يكون الضغوط زادت، جايز يكون ظروف الحياة، جايز يكون مسؤوليات اكتر مننا احنا الاتنين، انا مش عارفة ايه السبب. هل ده يعني صحيح شايفه؟ يعني هل ده صحيح اللي انا بفكر فيه؟ وازاي يعني كل زوجين او اي زوجين يفكروا ان يعني يبقوا واعيين للمرحلة اللي هم واصلينها دي؟
0: بصي، هو انا يعني اللي اقدر اقوله هنا انه احنا محتاجين نحترم فكرة المواسم. الحياة الزوجية فيها مواسم، وانا يعني اللي عايز اقوله يا امل انه مش لازم نقلق لو بنعدي دلوقتي في موسم صعب. ما هو مش هينفع تبقى كلها صيف وكلها شتاء ولا كلها ربيع. فبرضه في ناس بتتخض قوي لو جم في موسم كده من جوازهم، دخلوا في طان الضلمه كده ولاقي نفسهم مش عارفين يطلعوا منه. انا بقول ايه للناس اللي زي كده؟

0: استنوا على الموسم شويه
1: بالظبط،
0: واتضعوا فيه،
1: اصبروا.
0: اتضعوا فيه
1: صح.
0: وعدوه وقبلوه بسخافته اذا جاز التعبير، بتقله. التسرع في فكره انه الموسم ده شكله مش هيخلص،
1: او انا هو دي اخرتها، يعني
0: ده مش حقيقي، ده كده.
1: اه بالظبط. اللي يجي لا
0: في شخص. ناس كتير بتيجي تدخل في موسم مفيش انا ادعي هذا انه هاتيلي مين، يعني اكتر كابل شايفاه يعني
1: بالظبط
0: مش ممكن يكون ما عداش بموسم وحش قوي، ممكن الموسم ده يطول شويه. هو
2: ممكن يتكرر، ممكن يحصل اكتر من مره،
1: ممكن يتكرر. بس انا شايفه في مرحله عمريه بتبقى هي دي، لو انا عديتها الحته دي، يعني جايز يكون ممكن مرحله منتصف العمر، جايز يكون الاثنين كانوا بعيد لفتره بطبيعه شغل، جايز يكون، بس في قرار بيبقى قوي او في تحدي جامد في الحته دي، وانس ان هم عدوه اي ضغوط اي خلاص هيعدوها.
0: اه يعني لو يعني ده اللي اتمنى انه لو اي حد يستفيد من الفكره دي، وهي فكره انه ما يعني ما تتخيلش ابدا انه انتوا جبتوا الارض، ما تتخيلش انه ده دي حاله معناها انه ما ينفعش ترجع تاني، الزواج يقف تاني. شفنا الكلام ده يا امل، احنا شفنا ناس وصلت للارض
1: صح.
0: وقامت. هي بس الفكره في انه اتضع شويه. عارفه انا دايما بقول كده لما بكون عيان، انا ما اعرفش ناس تانيين كده ولا لا، بس انا لما يكون عندي دور برد بحس لو قعد معايا 3 4 ايام بحس انه هو انا جه في يوم قبل كده كنت صاحي كنت كويس ولا انا من زمان قوي كده. عارفه يديني احساس كده انه انا عيان من سنين، يعني انا ويجي لي احساس ان انا هيجي لي يوم تاني هبقى عادي، مناخيري مش نازله، هبقى يعني وكأنه
1: ده دور البرد مع الرجالة
0: وكأنه الدور اللي أنا فيه ده سيطر عليا جدا لدرجة أن أنا لا فاكر قبله أنا كنت إيه، ولا عندي أمل أن أنا هخف في يوم من الأيام لما الدور يتقل. الحقيقة أن أنا قبل كده كنت كويس وبعد كده هبقى كويس.
1: اه هبقى كويس بالظبط.
0: فعشان كده انا بقول للناس اللي هو تراكموا عليهم الضلمه وتقلوا جدا وفاقدين الامل، عايز اقول لهم انتوا عديتوا بمواسم قبل كده حلوه قوي، ما تنسوهاش، واللي انتوا فيه ده ينفع يخلص وترجع الموسم تاني كويس.
1: صح.
0: مش بالضروره هيخلص هنا.
1: صح.
0: بالعكس. ده دور برد.
1: عايز اقول لك يعني وبالعكس
0: برضه، سوري يا امل معلش سوري للمقاطعه، بس كمان يعني انا عارف ان ده مش سهل الكلام ده،
1: لا مش سهل،
0: يعني مش بقول كده وانا قاعد على الكرسي، لا انا احنا ده اختبارنا ده وعارفينه. احنا في عمق التعب ومن بعض والجرح من بعض، احنا بنبقى حاسين ان انا مش ممكن هتشفي من الجرح اللي انا فيه دلوقتي. فانا عارف انه ده صعب، لكن الحقيقه انه بينفع يحصل ده ونعمه ربنا موجوده. والمسيح اللي في البيت اللي طرف في العهد ومركز العهد ينفع يساعدنا في الشفاء والتعافي. لكن لو انا فشلت جوايا وحسيت ان الموسم ده مش هيخلص مني، خلاص
2: مش هيخلص، هيبقى سهل استسلم.
1: قرار قولي يا مروة ايه رايك في اللعبة.
2: لا انا بس عايزه اضيف او ااكد على فكره الزوم اوت، يعني احيانا الاستغراق، وانا مش بقلل من الاحباط اللي بيكون في الوقت ده والمشاعر السلبيه المتراكمه، ويمكن عشان النصيحه انه عشان ما نوصلش لده هل
1: صفوها اول باب.
2: بالظبط كده،
1: حلو قوي المشاعر السلبيه، ويمكن هو ده اللي انا قصدي عليه، لما بنفضل نكون نكون
2: بالزبط.
1: نكون ورا بعض
2: وننفجر
1: بيبقى فيه انفجار، بيبقى خلاص احنا وصلنا لاخرها يعني.
2: بالظبط. فنصيحه مهمه انه ما تسمحوش للريزنتمنت، مش عارفه بالعربي، للمشاعر المراره بالظبط والمشاعر السلبيه دي انها تتراكم وتبني سور. لا احنا نبقى واعيين، ودي عشان نحافظ على جوازنا ونحافظ على العش بتاعنا ده اللي تعبنا فيه سنين، نبقى واعيين ان احنا ما نسمحش للسور ده يتراكم، ولكن تراكم زوم اوت بقى، يعني ما تستغرقش قوي ان هي الصوره كلها سودة وان مفيش امل وان مفيش لكن اطلع بره الحته دي وحاول مره كمان.
1: طيب يحاول يعمل ايه؟ يعني هل ياخد قرار ان هو يكمل ايا كان،

0: ولا يعني النقطة اللي انت قلتيها كمان ان احنا نكون بنطلع لجوانا، هل نطلع جوانا مع شريك حياتنا؟ يعني نقول على طول انا مضايقني كذا وكذا وكذا، ده قصدك؟
1: دي
0: ما يبقاش
1: وسيلة، دي
0: حاجة
1: وسيلة،
0: متراكمة طول الوقت وانا ساكتة ساكتة ساكتة.
1: ده واحد من الطرق لو الطرف التاني عنده استعداد وبيسمع ومستعد كمان يبذل مجهود. لو
0: طبعا هو
1: ده
0: طرفين
1: it takes two،
0: يس
1: لازم احنا الاتنين نبقى مقررين.
0: صح
1: لكن لو في حالة الطرف التاني مش قادر قوي يعمل ده، ممكن ساعتها نلجأ لمشورة،
0: مشهور
1: حد متخصص ياخد بإيدينا احنا الاتنين ويحاول يخلينا نسمع بعض لو احنا مش قادرين نسمع بعض. فريدي ممكن
2: لا
1: تضيف؟
2: انا موافق على اللي انت قلتيه يعني
0: هاي
2: تمام.
0: طيب احنا انا فجأة لقيت الوقت قرب يخلص، مش عارفة ازاي بس يعني الحلقة كانت عايزة حلقة. طيب جميل قوي، يعني افكار كتيرة حلوة وفكرة ان احنا القرار ان احنا هنكمل ايا كان، فالقرار ان احنا نرجع لعقلنا. هي الحتة دي ان كل واحد مش يبعد عن التاني ويقعد يبقى مش طايقه، لكن في حاجات كتيرة قوي ممكن يفكر فيها زي ما قلت، يفكر في الأيام الحلوة اللي عاشوها مع بعض، يفكر في الحاجات الجميلة اللي في شريك حياته، يفكر يعني يقعد يدي نفس في وقت مع نفسه كل واحد يتصافى والاتنين أنا زي ما كانت بتقول لازم يبقوا الاتنين على نفس يكونوا عايزين يكملوا، ودي نقطة مهمة جدا. فهي فكرة قرار إن أنا هكمل رغم إن أنا في الحتة دي. اوكي، عايزه انقل حاجه تاني قبل ما الحلقه خلاص. يعني بعض الشباب اللي مقبلين على الزواج مش بيركزوا في ان هم يرتبطوا زي ما كنت بتقول يا سيس فريدي بانسان مؤمن ولا حتى مسيحي، يعني معتبرين مش فارقه، معتبرين المعتقد دي حاجه شخصيه بينه وبين ربنا، مش حاجه هتفرق في العلاقه الزوجيه. هل ده هيأثر على زواجه مستقبلا ولو كان في توافق في الشخصية زي ما كنت بتقول؟ وازاي علاقتهم، ازاي العلاقة بربنا بتفرق في العلاقة، علاقة الزوجين ببعض؟
2: أنا يعني أتصور وأؤمن جدا أنه لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. أؤمن جدا أنه الزواج بمؤمنة أو أن واحدة ترتبط بشخص مؤمن ده بيحط فرص أكبر جدا لنجاح الزواج. ليه؟ مش لأنه بالاسم مؤمنين، لكن لأنه في منظومة أخلاق وقيم مرتبطة بالإيمان. فإحنا الاثنين بنؤمن ونتبنى منظومة أخلاقية وفكرية وسلوكية متشابهة، فعشان كده ده بيدي فرص أكتر. أنا يعني حتى منطقيا يعني لو احنا الاثنين بنعبد الله معا، عندنا نفس أو مش نفس بس عندنا في الأساسيات في البيسكس عندنا أفكار قريبة من بعض أو تعريفات قريبة من بعض في أمور الحياة، ده هيدي فرص أكبر لنجاح الزواج. ففكرة أن يكون شخص مؤمن أتصور أن هي فكرة أساسية جدا، وأتصور أنه كل حد بيقول لا ده مش مهم هيتخض بعد كده من قد إيه ده مهم، لأنه الإيمان بيشكل الحاجات كتير قوي تاني في الحياة. حاجة تانية عايز أقولها هنا أمل، وهي فكرة أنه أنا معرفش كم حد مصدق في فكرة أنه مدعو لشيء ما، الكولينج الدعوة، وده مش كلام مش وعظ،
0: لا لا أنا معاك،
2: بس كل حد في كولينج من ربنا ليه
1: طبعا.
2: فأنا دلوقتي الجواز ده هي هي هيكون بيساعدني أتمم الكول دي اللي ربنا دعيني ليها، ربنا دعيني لبربز،
0: وده المفروض يكون هدف
2: لغرض.
0: الجواز عامة
2: بالظبط،
0: مش الجواز هو الهدف في حد ذاته،
2: لأنه ممكن قوي لو ارتباط غلط يعطل البربز الغرض والكولينج اللي ربنا دعيني ليها.
1: طب صحيح،
2: فعشان كده أنا محتاجة أرتبط بحد مؤمن، لكن كمان هيساعدني في ان نعيش الدعوه اللي ربنا دعيني ليها.
1: صحيح،
2: احنا لازم نصدق كده يا امل، والا هنعيش حياه بلا معنى.
1: صحيح،
2: لانه حياه بلا دعوه حياه بلا معنى.
1: صحيح،
2: حياه ملهاش هدف ملهاش جول، انا رايح فين؟ فدي مهمه جدا، وعشان كده لو بتكلم مع حد

0: لسه هيختار لسه او واحده لسه بتفكر في ارتباط، انا بقول لها شوفي الشخص اللي هيساعدك تعرفي تكتممي دعوه الله في حياتك، بس لازم قبلها اقول ان شاء الله تكوني عارفه دعوه ربنا لحياتك.
1: دي نقطة مهمة جدا
0: عشان كده
1: صح؟
0: معرفه الذات جزء
1: أي
0: منها
1: بالظبط
0: ربنا دعيني ليه؟
1: بالظبط كده.
0: الوقت خلص.
1: الوقت خلص حقيقي، وبجد انا استمتعت جدا بالحلقه.
2: احنا
1: جدا
2: كمان
1: يا
2: جدا
1: مارو،
2: جدا
1: انبسطت ان انت معانا النهارده. يعني القسيس فريد انا عملت معاه حلقات كتير، بس بجد شكرا شكرا
2: كمان.
1: ليكي جدا، وشكرا
2: شكرا
1: لوجودك
2: ليكي
1: وقبولك للدعوه. يعني بشكرك
2: ده
1: جدا،
2: شرف
1: ربنا
2: ليا.
1: يبارك لك. بشكرك قسيس فريدي، شكرا ليك.
0: شكرا ليك يا عمر،
1: ودايما كده بتيجي مليان، واحنا بنتبارك حقيقي.
0: شكرا على الدعوه، وشكرا لقناه الكارما، وربنا يبارك.
1: حضرتك بركه لقناه الكارما. شكرا.
0: شكرا
1: ليك. بشكرك، ربنا يبارككم. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا مفيش وقت أن أنا أعلق، لكن أتمنى تكون المسج وصلت. الحياة الزوجية عهد بيني وبين زوجي، والعهد ده الرب هو ثالثنا، هو اللي بيكون بي بي بيكون بيوثق العهد دوت. ما نستسلمش بسهولة، لكن نكون قرار واخدينه، وان هو الشريك اللي انا اخترته هو اللي انا هكمل معاه. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أصدقائنا الشباب والشابات، أهلا وسهلا معنا من جديد في حلقة جديدة من شوية صراحة. اليوم أنا بالاستوديو جان، دينا

0: تامر نرمين عشان نتناقش ونتحاور وندردش بسؤالين جداد. خليكم بليت معنا. السؤال الأول بيقول كتير ناس بتجوزوا وما بيجيهم ولاد وبيكونوا مبسوطين ومتأقلمين ومقتنعين وشاكرين ربهم على اللي هم فيه، مقتنعين إنه هاي إرادة ربنا. لكن سؤالي هو لو عرفت إنه اللي رح تتزوجها أو اللي رح تتزوجيه ما رح يقدر يجيب أطفال، هل برضو بتقرري إنك تتزوجي هذا الشخص أو تتزوج هاي الفتاة؟ لو أنت ما عندك مشكلة أعطيني 100%، لو أنت عندك مشكلة ممكن توقف الارتباط أعطيني 0%. طيب تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي تامر ودينا مش فارق معكم كتير، بينما جان أنت فارق معك ممكن توقف ارتباطك، ونرمين أنت محايدة. تعالوا نسمع دينا.
1: هو أنا مش تفرق معايا كتير النقطة ديت، بس يمكن عشان مش حاساها يعني دلوقتي، بس اللي هو مثلا أنا هحب الشخص دوت، أنا معرفش ربنا هيديني ايه قدام، لو هيديني حاجة معرفش انه هيديني ايه.
0: لا انت عارفة انه مش انت اللي عندك مشكلة، لكن اللي رح ترتبطي فيه انت عارفة انه ما رح يقدر يجيب اطفال.
1: عنده مشكلة في الحقيقة، ما انا على الاساس دوت انا هرضى بيه.
0: اوكي
1: ليه؟ لان انا معرفش ربنا هيديني الولاد دول، انا لسه ما شفتهمش، لسه ما حبيتهمش، فانا حابة اللي قدامي بس دلوقتي.
0: اوكي فكرة حبك لفكرة الأطفال مش موجودة، أنت بتحبي الإشي اللي شايفتيه قدامك واللي هو جوزك. أوكي تامر؟
2: أنا بتكلم من منطلق إن إحنا بنحب، يعني أنا بحب الإنسانة دي، أنا مصمم تمام التصميم إن دي تبقى مراتي، سواء كانت بتخلف سواء ما كانتش بتخلف. يمكن لأن أنا لسه سني صغير، ما وصلتش للسن اللي بيوصل فيه الراجل عنده احتياج داخلي لان يكون عنده ولاد يشيلوا اسمه ويربيهم والمراحل اللي الناس بتمر بيها. بس اللي انا شايفه حاليا ان انا بحب دي هي الانسانه فعلا انا اللي اخترتها عشان الجواز، هتجوزها ايا كانت الظروف يعني.
0: وحاسس ان حبك لها هو اللي راح يكون خلينا نقول زادك او طعامك لكل سنين
2: بالزبط.
0: ارتباطكم
2: بالظبط،
0: ما راح تزهق، ما راح تتململ، ما راح تقول يوم من الايام تخانقتوا
2: اطلاقا،
0: والحب قل.
2: ما ينفعش اعايرها بعيب اساسا هي مالهاش ذنب فيه، دي نمره واحد. نمره اتنين، لو انا فكرت في يوم من الايام ان انا اتخانق معاها بسبب حاجه زي كده، ما انا كان في ايدي ان انا ما اتجوزهاش اساسا من الاصل، فانا ادام خدت القرار ان انا اتجوزها انا بس اللي اتحمل العواقب.
0: اوكي جان انت لا ممكن تنهي ارتباطك لانه فكره الاطفال يعني شيء متعلق فيه.
3: مهم قوي يعني، لازم الواحد برضو عنده اطفال عادي يعني، لازم
0: عشانك انت ولا عشان المجتمع بيفرض عليك انه هذا هو الشيء الطبيعي؟
3: برضه هو المجتمع جزء برضه
0: يعني، هل لانه اهلك مثلا
3: والدتي ووالدي لازم عايزين
0: يشوفوا احفاد
3: ده مهم بالنسبه لهم قوي.
0: بس حب البنت ممكن يخليك تترك الحب على
3: حب ايه بقى؟ خلاص
0: حب ايه؟ خلاص اطفال اهم. طيب نرمين،
4: هو انا من رايي ان لو هم بيحبوا بعض قوي ممكن هو يعوضني عن الاطفال، يبقى هو جوزي وابني وكل حاجه في حياتي.
0: اوكي
4: بس يعني انا شايفه ان ممكن برضو ان الواحد يسيبها على ربنا اكتر، لان انا ممكن فعلا ابقى متجوزه واحد بيخلف وخلف طفل معاق، فربنا اداني عيل بس حاجه مش
3: طب هو مثلا معلش لو هيعوضك سنه اتنين تلاته وبقيه العمر.
0: طب انا بدي اسال بس دينا ونرمين بالاخص، يعني دينا ونرمين، عشان دينا انت قلتي لا بتدافع عن الحب، ونرمين قلتي برضه ممكن هو يعوضك. غريزه الامومه اقوى كتير من غريزه الاب، يعني هل انت متاكده انه مع الايام لما تشوفي برامج عن الاطفال وتشوفي اطفال اصحابك وصحباتك ما فيش لحظه ندم رح تكون انه ليش اخترت هذا الانسان؟
4: ما هو بصي، عشان برضو زي ما حد فيهم مش فاكرة تامر ولا مين قال ان احنا لسه صغيرين، فبرضو مش الواحد بيفكر في سنتين ثلاثة قدام، مش بيفكر في بعد كده. يعني حتى لما ماما مثلا تيجي تقول لي انا عايزاكي بقى تتجوزي عشان تخلفي عيل عشان لما تتعبي ولا حاجة العيل ده يشيلك، فانا مش في دماغي دلوقتي. لكن فعلا ان انا لو ما عنديش عيال اكيد لما اتعب مثلا الاهل مش دايمين يعني.
0: بس ممكن الحب الاطفال يعني انا مثلا من قبل

0: ما ارتبط، من قبل ما كانت فكرة الزواج أصلا قائمة، كنت يعني جواي لا نفسي أكون أم. دينا غريزة الأمومة
1: هو أنا بتكلم في حاجة دلوقتي، إن أنا شايفة الأول، أنا شايفة ده قبل ما أشوف ده، يعني شايفة الإنسان اللي أنا بحبه ده قبل ما أشوف إن أنا أبقى أم أو كده. هو بس يوم لما أحتاج دوت، أنا فعلا أنا بتكلم زي ما كلهم بيقولوا إن إحنا لسه في الأول، يعني مش حاسين دوت. بس يوم لما أحس ده سهل أوي إن أنا أتبنى طفل صغير لسه بيبي أوي وأربيه.
2: بالظبط كده. يعني
0: ممكن
2: انا
3: بس
0: تتبنى،
3: ما البنت، انا اعرف ان يعني البنت حتى هي وطفله صغيره تحب تجيب عروسه واطفال وتقعد تلعب
1: ما أي
3: فالغريزه دي موجوده فيها وهي مولوده. ازاي بقى تيجي انت تقولي
0: بس
3: بحالك
0: جان، هي بتقول ممكن تتبنى وممكن تحس احساس
3: التبني
0: امومه
3: برضو؟
0: تام.
3: لا مش تام، معلش.
0: طيب تعالوا، معلش،
4: في نقطه تانية كمان، في ان ممكن انا ابقى متجوزه واقول لا يا جماعه احنا مش ناويين نخلف دلوقتي عشان نعيش
0: اسباب اقتصاديه، اسباب
4: ممكن احنا خلينا كده نعيش حياتنا سنتين كده ولا حاجه ونتفسح وننبسط وكأننا لسه مخطوبين بس احنا متجوزين، ونوقف الموضوع ده باي طبعا
0: طرق.
4: بالظبط. فيجي بعد كده ان انا ما اخلفش، مع ان انا عادي يعني اللي انا متجوزاه ده او انا بنخلف عادي، بس هو حصل كده ان احنا بعد ما وقفنا فتره ما بنخلفش.
0: اوكي تعالوا معلش نسمع رأي ممكن يكون مختلف ممكن يكون بيوافقكم، تعالوا نشوفه مع بعض.
5: موضوع اتجوز حد مش بيخلف واقبل الموضوع ده من بدري كده، الواحد لو وقف كده ويفكر لقدام هيلاقي نفسه ان الموضوع ده مش سهل. لكن لو انا حبيت حد لدرجة ان شخصيته فعلا هو ده البني ادم اللي احب اعيش بقيت عمري معاه، وهو ده البني ادم اللي كل حاجة تانية بنضوجي وباهدافي احب ارتبط بيه للاخر فيها، ساعتها لازم اقف وقفة واحسب القرار بتاعي ده. لان ممكن في المستقبل احس ياك انا دلوقتي شايفة ان انا مش عايزة عيال، بس بعد شوية اتمنى ان يكون عندي عيال بتوعي انا مش حتى اتبناهم. فمهم قوي ان انا اقعد وافكر في كل الحاجات دي واشوف ان اذا كان البني ادم ده يستاهل ان انا ادي الرغبة الطبيعية ان انا اكون ام او اب بسبب حبي ليه ولا لا. لان هو قرار مش سهل اني استغنى عن حاجة زي كده، لكن في نفس الوقت لو هو ده الشخص الوحيد اللي انا حبيته او عايزه انضج واعيش معاه بقيت عمري، يستاهل ان انا اقف وافكر واحسب النفقه عشان اخد قرار سليم.
6: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: تعالوا نفكر مع بعض بالسؤال الثاني اللي بيقول إلى أي مدى ممكن تترك صديق لك وتتخلى عنه وتقرر ما تكون صاحبه من اليوم وطالع لأنه صار مدمن مخدرات؟ لو رح تتركه أعطيني صفر، لو لا رح تضلك صاحبه مع أنه مدمن أعطيني 100%. كنتوا صحاب وكله تمام وفجأة هو قرر يصير مدمن مخدرات، أدي رح تتمسك بصداقته؟ شوف الإجابات بليز. 2 محايدين. تامر أنت بتقول أنك ما رح تتركه، ونرمين لا رح تتركيه. تامر
1: أنا من النوعية يعني ما بحبش أسيب أصحابي لمجرد عيوب فيهم، يعني بصاحب الشخص على عيبه. فلنفرض إن أنا صاحبت واحد وأنا ما أعرفش إن هو مدمن مخدرات، واكتشفت بعد كده إن هو بيشرب والشرب ده ابتدى يزيد معاه فجأة فجأة فجأة لغاية ما بقى مدمن. أولا هو فين دوري هنا؟ فين دوري إن أنا صاحبه؟ يعني الأصحاب مش بس يخرجوا مع بعض ويهرجوا مع بعض، الأصحاب مسؤولين عن بعض. صاحبي المدمن ده ممكن نخرج خروجه، يبقى هو مثلا شارب قبلها، شارب قبل ما نخرج من غير انا ما اعرف، ويكون هو غير متزن، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك. ما ينفعش تسيبه في الشارع، ما ينفعش. ما بقولش ان انا اخده واخرج واعرفه على الناس والكلام ده، بس فين دوري؟ يعني فين توبيخي ليه؟ فين فين فين فين الفهم اللي انا الفهم اللي انا لازم اقوله له عشان يفهم مدى خطورة الموقف، مش بس عليه، على اللي حواليه كمان. يعني الدراجز اللي هو بيشربها دي مثلا بتأذيني، بتتعبني وانا معاه. وبعدين في نقطة مهمة قوي، اللي بيشرب مخدرات اصحابه مش هم اللي بيسيبوه خالص، هو اللي بينغمس في الموضوع ده وبينخرط عنهم ويروح لناس تانية
0: من نفس النوع.
1: يعني عشان هو يكون مدمن المخدرات لازم يعرف تاجر مخدرات يجيب منه المخدرات، صح ولا لا؟ التاجر ده مره على مره على مره على مره
0: راح يعرفه على الناس،
1: هيعرفه على ناس تانية، ممكن هو نفسه وتاجر مخدرات يبقوا اصدقاء. يبقى كده انا ما سبتش صاحبي، انا مش انا اللي سبته، هو اللي سابني لان هو لسه مصمم على انه لازم يشرب مخدرات.
0: بس انت قررت انك ما تتركه، وانت معتبر حالك محصن انه تاثيرك انت راح يكون عليه مش تاثيره هو رح يكون عليك. رح أرجع لك بس بدي أسمع الرأي المعاكس يا نرمين.
2: أنا مش مع تامر طبعا، لأن

0: كل اللي بيشرب بيبقى عايز كل اللي حواليه يشربوا ويشاركوه، فمهما ان انا نصحته مش هي ممكن هو اللي يأثر عليا، فعشان كده انا هسيبه. وبعدين مش شرط ان هو اللي يعرف تاجر المخدرات وهو اللي يروح يجيبه، ممكن يبقوا اصحابه هم اللي بيجيبوا له، فكده كده مش هيعرف تاجر المخدرات. عادي جدا كل ما واحد يبقى معاه حاجه يروح للمجموعه اللي هي بتشرب ويقول لهم انا معايا،
1: ويتشاركوا مع نفس بنفس السيجاره او بنفس الماده اللي هي معاهم. دينا انتي محايده، مش عارفه تتركيه ولا تضلي صديقته؟
2: حسب يعني، في مثلا واحد بدا يخش في الحكايه ديت، لا طب انا مره واثنين وثلاثه نصحتك ما وافقتش ما وافقتنيش. في حاجه، في نوع معين من المخدرات زي الكيميكالز والحاجات ديت ديت ما اقدرش ان انا استمر في الصداقه ديت. في نوع تاني اللي هو بقى دلوقتي بقى زي السجاير العاديه
3: بس مع الاحترام الشديد المبدا ما بيتجزأش، مش عشان هو بيشرب مثلا حشيش انا هفضل صاحبه، انما لو اتجه
1: هيروين
3: لنوع اخر من الدراجز هسيبه، ما ينفعش.
2: أيوة أوكي.
3: المبدا ما ينفعش يتجزأ.
2: ما انا مش هسيبه او هسيبه، انا دلوقتي بتكلم في حاجه، انا بتكلم ان هو ده خطر جدا، وانا خلاص ادام وصل للمرحله ديت خلاص ما ينفعش ان هو يرجع تاني. لكن ادام هو في الحاجه ديت اللي هو ممكن يرجع منها، فانا هفضل معاه ارجع يعني، هفضل وراه وراه وراه لحد ما.
1: طيب رح اسال سؤال تاني للناس اللي بتقول انه ممكن اتركه. جان انت برضه محايد؟
4: وانا محايد، خدت 50% لان انا هفضل معاه صاحبي وهقول له مره واثنين وثلاثه وعشرة، وهوديه المصحه وهقول لاهله، ما لقيتش منه اي رغبه الحاجه ده هو يبقى خاطر عليا انا، فلازم ان انا لازم اسيبه. صديق وكل حاجه وممكن يبقى صاحبي من 10 20 سنه ما قلتش حاجه، لكن هو دلوقتي خلاص سلوكه اتغير، وقع في موقف معين، قصه حب مثلا فشل فيها فاتجه اتجاه تاني خالص، فصفاته والصفات اللي كان بيننا وبين بعض مثلا المشتركين فيها اختلفت تماما. لكن مش انا قصدي ان انا 50% ان انا هسيبه، او ان انا في مره واثنين ثلاثه وبعد كده هسيبه، لا انا هحاول معاه مره واثنين وهعمل يعني ايه اللي يميله عليا ضميري، مره واثنين وثلاثه معاه، بعد كده خلاص مش وهو زي ما قال تامر بالظبط، هو هيبعد عني مش انا اللي هبعد عنه، لان انا بزن عليه وبتكلم معاه مره واثنين وثلاثه هو هيزق مني انا.
1: طب سؤالي، لو هذا الشخص وصل لمراحل متقدمه واخذ كيميكال زي ما بتقول يا دينا، وهذا الشخص ما بينفع اني اتركه لانه مش صديقي اخوي، ايش رايك نرميه؟
0: لا هو اكيد بقى هيبقى في البيت ليهم تاثير اكتر مني يعني.
1: رح تنقلي الموضوع لو انت بس اللي عارفه، رح تنقلي الموضوع لاهلك؟
0: طبعا، عشان هم يشوفوا له حل بقى يعني، اذا كان هو يتعالج او.
1: والخطر اللي انتوا كنتوا خايفين منه انه ياثر عليكم،
4: ما بس في الحاله دي ده اخوك خطر، ما الخطر طايله حتى اللي يقولوا اخوك بيشرب كذا، ده في خطر في حد ذاته عليك، فده اخوك فانت كده كده يعني برضو مشوش عليك او عليك اظبط كده، فلكن لا فده اخوك بقى تظلم معاه لحد النهايه.
1: طب في مقوله بتقول انه المدمن مش مجرم لكنه مريض، الى اي مدى بتصدقوا بهاي المقوله؟
3: 100%
2: 100%،
3: لان زي ما هم بيقولوا اصبح الادمان متطور عنده، بقى مدمن على حاجات تانية. مفيش ادمان مفيش منه شفاء، العالم كله بيقول اي نوع ادمان فيه منه شفاء، فلا انا شخصيا لازم يكون عندي امل. وانا معارض نرمين في موضوع ان لو اخويا هو اللي مدمن، الحل الوحيد ان انا اقول للعيله لا ده مش الحل الوحيد، لان العائلات ليها تصرف مختلف في الحاجات اللي زي دي، انا ما اعرفش هم هيتصرفوا ازاي،
4: بس ممكن يبقى صعب شويه تامر يبقى قاسي عليه هو فيزيد بقى فاهم، او يعاند معاه
3: على الاقل. على الاقل انا هحاول
4: حد من سنه،
3: انا فاهمه، انا فاهمه اكتر وفاهم مشاكله اكتر من العيله يعني الاب والام في الاسره مش متفاهمين كل مشاكل ابنائهم، انما انا اخوه بالذات لو احنا شباب زي بعض هبقى فاهم كل حاجه بتحصل. ما ينفعش ان انا بمجرد ان هو يعمل كده اقول لاهلي وانا خلاص انا عبيط بقى.
0: طيب ماشي، هم يتصرفوا، ما انا بنت هيجي يقول لي مالكيش دعوه انا راجل انا حر في تصرفاتي.
3: في حلول يعني، هو مش معنى ان هو قال لي كده ان انا خلاص انا هسكت وخلاص، لا فعلا انت عندك حق وانا بنت وانت راجل وانت قلت لي انا بعرف اتصرف كويس، فاذا انا اوكي خلاص انا هسيبك انت تعمل اللي انت عايزه. اوكي باي باي.
4: برضه لو ولد ما ممكن يقول لاخوه كده برضه،
3: ما ينفعش.
1: انا بس بدي ارجع لنقطه انه لو هو مريض مش مجرم، هل رح أدافع على

0: صداقتي عن صداقتي معاه، حتى لو أهلي طبعا يعني رح يشدوا شعرهم من الموضوع، والمجتمع أصلا حطك، ما هي الطيور على أشكالها تقع. فيعني لو الناس ضمتك من ضمن نفس المجموعة، هل برضو رح تحافظ على صداقتك معاه ولا لا؟ رح نسمع أكتر عن الموضوع.
1: الإدمان مش حاجة بتبتدي في لحظة، الإدمان بيبتدي بياخد وقت طويل وبيبان أعراضه من بدري. خلي بالك لو أنت لاحظت على حد من أصحابك أنه ابتدى يبان عليه أثار أو شكل إدمان، أنا هعمل إيه لو أنا حسيت أن صاحبي أو صاحبتي بقى مدمن؟ أول حاجة لازم أنصحها ولازم أقول لها تاخد بالها وتبص على نفسها وتشوف الإدمان ده أثر عليها سلبيا إزاي. ده مش بس بيأثر عليها، بيأثر عليها وبيأثر على عيلتها وعلى اللي حواليها. في حاجة كمان ان انا ببقى خايفة على روحي، يعني الادمان ده ممكن يأثر عليا انا بعد شوية وقت. الضغوط والضعف، البني ادم ممكن يضعف، فانا هبعد، لكن مش هسيب صاحبي او مش هسيب صاحبتي مندرجة في الخطية وانا رفعت ايدي ومشيت، لكن هروح لحد اكبر مني، يمكن يبقى انصح مني، يبقى عارف اكتر مني يعمل ايه معاها. خلوا بالكم الادمان حاجة مش سهلة، والادمان حاجة مش بسيطة ممكن نفكر فيها كده ونسيبها. والإدمان مش بس ممكن يبقى مع حد من أصحابنا، لكن فكر في العيلة وفكر في جوه البيت، ممكن يجي في حد بعيد وممكن يجي في حد قريب، ممكن يبقى في أخوك، ممكن يبقى في أقرب حتى من كده.
0: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

كل مرة ربنا هيكلمني فيها هيبقى في نور، الكلمة فيها نور، الكلام الحقيقي من ربنا بينور. ربنا لما بيكلمني مش عايز يأنبي ضميري ولا عايز نتحمس واخد خطوة عاطفية، لأن ده مش بيكمل. كلام الرب عميق

حقيقي وبينور حياتي وبيتحداني. عن الروح القدس عايز اقول مفهوم بالانجليزي concept، مفهوم عن الروح القدس مهم جدا. ايات مشهوره لكن لو ركزت فيها هتلاقي ان هي غريبه، بتقول معاني غريبه قوي. نسال عليها اسئله عمليه ونشوف. تكوين واحد، يعني اول ايات في كتاب مقدس، تكوين واحد وعدد من واحد لثلاثه، جزء جميل انا استخدمته كتير في حياتي. في البدء خلق الله السماوات والارض، كانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. لاحظ معايا، ما تاخدش الامور مسلمات، بص معايا على الروح القدس بيقول ايه. بيقول الارض كانت خرابه فاضيه مظلمه، خاربه خاليه ظلمه، ارض خرابه فاضيه مظلمه، يعني خرابه. مع ذلك الروح القدس بيرف عليها، يعني الروح القدس عمال يلف على الارض، ومع ان الروح الجبار الروح القدس روح الله، الله نفسه عمال يلف حوالين الارض كده، لكن فضلت خرابه فاضيه مظلمه. مش دي حاجه غريبه؟ يعني ممكن مثلا حد يتهمني بالتجديف، ان انا بقول له انه مع ان الروح القدس موجود في مكان لكن المكان ده فضل خرابه فاضيه مظلمه، لغايه ما ربنا قال اتكلم. ربنا اتكلم قال ليكن نور، وتفاجأ بقى بالروح القدس اللي كان بيعمل يلف لكن مش بيحصل حاجة. أول ما خرجت كلمة من ربنا مسك الكلمة دي وقلب الدنيا، راح منور الدنيا، منور الكوكب. الروح القدس ممكن يكون موجود في مكان، ممكن يكون موجود جواك وتبقى أنت خرابة فاضية مظلمة مش قادر اعتذر لك، ده واقع روحي. لغاية إيه؟ لغاية ما يتقال كلمة من الرب. الروح القدس يحول الكلمة اللي اتقالت دي إلى معجزة. وبناء عليه لو أنا ما قلتش كلمة من الرب على حياتي أو على حياة ناس أنا مهتم بيهم، على حياة مجتمعي أو على عيلتي أو على ابني التعبان أو على أخويا أو على مامتي، على لو أنا فضلت ساكت الروح القدس يلف وأفضل خرابة فاضية مظلمة. طب لو انا ما سكتش لكن كنت بقول كلام ما فيش فايدة، الروح القدس هي يفضل يلف خرابة فاضية مظلمة. بس لما اتكلم يطلق هذا الجبار اللي اسمه الروح القدس في حياتي ويخلق نور. انا بص كده، ليكن نور، ما بين ليكن نور والحتة اللي بعدها الروح القدس عمل كده، فبقى ايه؟ فكان نور. يعني انا وقفت قلت انا مصدق ان حياتي تتغير، روح قدس يغير حياتك. انا مصدق ان ربنا يجي وينقذنا، روح قدس. انا مصدق انه الخطوه اللي باخدها مش هتضيع مني، انا مصدق ان اختياري ربنا لا مش هيضيع، انا مصدق انه الروح القدس يملى حياتي. انا اتملي ليه؟ لاني قلت. لو سكت، لو خرست، لو قلت كلمه لكن مش من الرب، انه هي هتفضل ظلمه، هي هتفضل خرابه، تفضل ظلمة، تفضل خراب، الجبار اللي اسمه الروح القدس يفضل ساكت. مفيش حد ولا قوة في الدنيا، ولا انت ولا روح شرير ولا عدو الخير ولا اي حد ولا اي حاجة ولا اي ظلمة تقدر تقف قدام الجبار اللي اسمه الروح القدس. عارفين ايه اللي وقفه؟ انك تسكت، ان محدش يتكلم. قول يا رب انا مصدق انك تيجي، انا مصدق انك تغيرني. تخرج من الاكل اكل، من الجافي حلاوه، اللعنه تتحول الى بركه. مجرد اقول يا رب انت الاله اللي بيحول لعنه الى بركه، روح قدس يحول لعنه الى بركه، يحول. مجرد انك انت تقول انا ايماني انه صلوات بسيطه هتعمل امور عظيمه، الروح القدس بالصلوات البسيطه يعمل امور عظيمه. مجرد انك تقول يا رب انا هفضل اصلي لفلان ده وانا مصدق انه وانا بقول على حياته حاجات هتحصل، الروح القدس الجبار محدش هيقدر يقف قدامه. تطلق هذا الجبار في حياتك وفي حياة ناس حواليك، في دوائر حواليك. اتكلم بكلمة ربنا، قول أنا مصدق أن يبقى في نور، يكن نور، ليكن نور فكان نور. ما تفضلش ساكت، ما تقولش كلام مش من ربنا، قول كلام ربنا. ادي مساحة أن الروح القدس يحمل انقلاب. أنا مصدق أن الروح القدس يلمس بالبرنامج ده ناس بعيدة قوي، الروح القدس يعمل كده دلوقتي. أنا مصدق أنه حد تعبان جدا هيتهز لأن أنت هتكلمه، الروح القدس يعمل كده. ليه؟

0: بيقول كده اللي مصدق كده، الروح القدس الجبار قدير يكن نور.
1: شكرا لمتابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مع رب المجد يسوع اللي في وسطينا، تعالوا نتمتع ببركاته يفرحنا ويعزينا. وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، هات أفكارنا من العالم واحصرها في شخصك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة لي عند قدمي، نفرح بيه وهو فرحان بينا. نصلي من القلب، افتح عيون إيماننا نشوفك ونتمتع برؤياك. احصرنا في محبتك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واسقين انك هتباركنا، هتفرحنا وتعزينا. تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر. تؤمرنا بالبركات، تملانا بالتعزيات. كرامة ومجد ليك.

حاضر بشخصه في وسطينا، كلنا نرفع الطلبة ليه بعد ذبيحة الحمد والشكر اللي تليق بيه. عنده استجابة لكل طلبة، عنده الفرح، عنده الغنى، عنده السلام. عنده الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. اطلبوه بثقة، بيحبنا كلنا، مفيش حد غريب بالنسبة له، بيحب كل نفس محبة أبدية، محبة كاملة لا تتغير. بيحبك يا فلان، بيحبك يا فلانة. المسيح المحب كرامة ومجد لي، ارفعوا لي ذبيحة حمد تليق بجلاله. حاضر بشخصه في وسطينا، نحترمك جدا، نعزك، نقدرك، مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد. مستحق الكرامة، مستحق السجود.

كرم ومجدني، كرم ومجدني، واسقين انك حتباركنا، حتكلمنا وتعلمنا، حتصنع بينا معجزات، حتشفي مرضى، حتحرر مقيدين، حتفك من الأسر، هتستجيب طلبات كرم ومجد ليك يا حنين يا حنين.

ادينا ان احنا نحبك من كل القلب لانك مستحق. نحفظ وصاياك، نتبع خطاك لنهايه الزمان. اجذبني وراءك فاجري. اقبل شكر قلوبنا لأنك سمعت واستجبت. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

واحدة بتقول أرجوك يا أبي تصلي من أجلي، أنا جوزي مسافر الخليج، بيجي كل سنة ونص وأنا بربي أولادي وإحنا صعايدة، وسلفي مش سايبني في حالي، عايز يخليني أختم معاه وأنا في بيت عيلة. أنا بحب المسيح جدا وبكره الخطيه، قول لي أعمل إيه؟ أنا مش عارفة أشتكيه لمين، لو قلت لجوزي تبقى مصيبة كبيرة وممكن يشك فيا. أنا نفسي أعيش في سلام مع إن مراته أحلى مني، ودايما أشكر له فيها وأمدح جمالها قدامه عشان يسيبني في حالي ومش نافع. أرجوك يا أبونا ترد علي وتنصحني أعمل إيه. أنا بحييك يا بنتي إنك بتحب المسيح جدا ومتمسكة بإيمانك ومش بتفرطي في طهارتك ونقاوة قلبك. والحاجة التانية، انك مع اني بتمدحي له مراته وجمالها

لكن رغم كده الشر مليه. احنا ملناش يا بنتي حصن غير المسيح له كل المجد. امسكي فيه طبعا بالصلاة والدموع، وتحافظي على طهارتك ونقاوة قلبك، وربنا مش هيسيبك أبدا. وصلي له الشرير ده إن ربنا يغير حياته ويتوب، لأنه إنسان بينهش لحمه وبيكشف عرضه، إنسان ضميره مات، ضميره مات، لأن المفروض أنت في وضع أخته، أخته سلفك يعني يمكن أخو جوزك، وأخو جوزك يعني أخوك، وأنت أخته. إنسان ضل، إنسان ضل. أنا قريت السؤال ده ليه؟ قريت السؤال لأني عينات كتير يعني قدامي، وقريت هنخ اللي أخطأ مع بنته، واللي أخطأ مع كذا، واللي أخطأ مع كذا، لدرجة إن أنا تسألت إيه اللي حاصل؟ إيه اللي حاصل؟ رغم الكورونا ورغم الإنذارات ورغم صوت الرب الواضح جدا ورغم الموت اللي على بعد خطوة من الإنسان، إنما رغم كده القلب قاسي والعين عمية، والعين عمية، وقدامك حفرة هتخطي وتقع فيها. من قلبي أقول لكل إنسان توب، توب الآن، توب الآن قبل فوات الأوان، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طبعا الشيطان بيملك الإنسان، ما بيميز ده إيه وده إيه، بيبقى إنسان أعمى، إنسان أعمى، ولو استمر في عماه هيسقط في الحفرة. لو كان بيسمعني يا ريت أقول لك من قلبي تتوب الآن، لو كنت بتسمعني، ولو حد تاني زي فلان يا ريت يقدم توبة، يقدم توبة، ما عادش في وقت، يقدم توبة، ما عادش في وقت. آمين.

واحدة بتقول أنا بنتك من ميتشيغان في أمريكا. عندي سؤال، هل ربنا بيعذرنا بحسب ظروفنا؟ بمعنى أنا بقالي سنين بعيدة عن الكنيسة وعن ممارسة الأسرار المقدسة بسبب خدمتي لوالد والدتي، مريضة بالزهايمر وما عنديش حد يساعدني في خدمتها، وبديت ابتعد عن ربنا وعن الكنيسة. وبعدين والدتي جالها جلطة في المخ، مشلولة في السرير بقالها 11 شهر. عايز اقولك بعدت عن الكنيسة، لكن بفكرك ان المسيح ما بعدش عنك. اوعي تنسي ان هو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، اللي لازق فينا، المحب الألزق من الأخ. فظروفك تخليك ما تروحيش الكنيسة، لكن ممكن تخليك تعيشي مع المسيح له كل المجد لحظة بلحظة، بل بالعكس تدخليه في موضوع مرض أمك وتكلميه على طول. وعايز أقول إن وجودك مع مامتك المريضة

لو ليك ارتباط قوي بالمسيح وجودك ده يعتبر خلوة دائمة، خلوة دائمة. والكنيسة مش أربع حيطان، ياما ناس في البراري عاشوا سنين طويلة بعيد عن الكنيسة وبعيد عن الأسرار، لكن ما بعدوش عن المسيح. فنصيحتي ليك يا بنتي، لو في خطية توبي عنها، ويبقى في وصال بينك وبين المسيح، تبتدي حياة متصلة معاه، بحيث ممكن تعيشي حياة الصلاة. يعني في راهبات بيخدموا مثلا في مستشفيات، كل وقتهم صلاة، واحدة بتفرش السرير بتصلي، بتغير لمريض بتصلي، بتجيب كذا بتصلي، عايشين حياة الصلاة. فأنت ممكن تعتبري في خلوة، تعتبري في خلوة. ولما ربنا يدبر وتروح الكنيسة وتعترف وتتناولي، ربنا يدبر. المهم من دلوقتي خلي ليكي صلة وثيقة برب المجد يسوع، سلمي حياتك وترمي عليه، قولي له قلبي وفكري وعقلي بخضع لمشيئتك، استلمني، امسك الدفة انت والرب هيملكك ويبارك حياتك. سؤال بيقول: سلام ونعمة أبونا، عندي سؤال، إيه معنى تغيير الملة؟ يا ولد يا ولد، لأن في شاب عايز يطلق مراته بعد ما كان هاجرها لمدة 7 سنين. ده اللعب، ده اللعب، ده هاجرها لمدة 7 سنين لبلد أجنبي بسبب مشكلة كبيرة حدثت، ما بينهم ومعاهم بنت، لكن الشاب رجع عشان يمشي بقضية الطلاق، فوجئ بأنه الكنيسة رفض. إلى آخره من السؤال. أرجع وحكاية تغيير الملة، إيه تغيير الملة؟ دلوقتي لو كنا عارفين معنى سر الزيجة، معنى سر الزيجة، بيصلي الآب الكاهن وبيقول ليس بعد اثنين بل ايه، بل جسد واحد. لما بيحل الروح القدس عن الاثنين بيوحدهم في واحد. أم نيجي نقول حكاية تغيير ملة، يعني إيه تغيير ملة؟ يعني واحد بيروح يسرق يسرق، أو واحد بيغش، أو واحد بيعمل أي حاجة غلط لا ترضي صلاح الله. فيش حاجة اسمها تغيير ملة، ده للأشرار واللي ما يعرفوش ربنا، واللي نسوا حياتهم الأبدية، واللي بيعرضوا نفسهم لجهنم النار الأبدية، اللي هو فكره منحصر في الجسد. عايز اطلق عشان اتجوز واتمتع واعمل. تطلق ازاي يا حبيبي؟ اللي جمع ربنا بيفرقوا الانسان، ربنا جمعك مع زوجة وبقيتوا واحد، هاجرها 7 سنين. يا ترى كنت بتعمل ايه في ال7 سنين دول؟ يا ترى ايه حياتك؟ ايه حياتك يا ابني؟ وانت واللي زيك راجع حساباتك، راجع حساباتك، لا عاد يفيد جسد ولا جواز ولا ملك ولا مال ولا الدنيا بحالها. لان ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بلاش يبقى فكرنا في الجسديات، بلاش يبقى فكرنا في الارضيات. ارفع وجهك وترجى الأمور العالية، ترجى الأمور العالية. يعني نصيبنا هنا سبناه، ومش عايز شيء في الدنيا، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ده الإنسان العارف الرب بحق، نفض إيديه عن المنظور ومسك غير المنظور. هتقول لي ده خيال،

أقول لك لا، ده هو الحق بعينه، مسك في الأمور العالية، في الأمور العالية بقى كنزه فوق، بقى أمله فوق، بقى رجاؤه فوق، وساب الدنيا. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش غير إيه؟ مش عايز غيرك. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي

من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. طوبى للإنسان اللي رفع عينيه لفوق واللي ترجى الأمور العالية واللي ملا إيده من نصيبه السماوي، وقبل ما يمشي حجز مكان في السماء، حجز مكان في السماء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. سؤال بيقول: ما المقصود بهذه الآية؟ الحق أقول لكم إنما للقيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. رب المجد يسوع كان قال لبطرس ويعقوب يوحنا تعالوا معايا، وطلع فوق الجبل، وفوق الجبل تجلى وأعلن مجده، أعلن مجده، وظهر موسى وإيليا بيكلموه. وبطرس قال له: جيد يا رب أن نكون هنا، نصنع ثلاث مظال، واحدة ليك واحدة لموسى واحدة لإيليا. وبعدين فجأة بصوا لقوا المسيح وحده له كل المجد، رأوا مجده، رأوا مجده. فهنا قوم من القيام ها هنا لا يذوقون الموت، فهم شافوا المجد وهم على الأرض، شافوا المجد وهم على الأرض.

بتحييك وبترفعك وتعليك، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك.

بيقول يا أبونا، هي الناس كانت تعرف ربنا منين في العهد القديم؟ والأول ما كانش في معمودية قبل السيد المسيح، هل كان في خلاص؟

راس كان في دخول السمخ. أنا يمكن جبت سيرة أيوب المرة اللي فاتت الأربعاء والجمعة، لكن هقول دلوقتي في العهد القديم والعهد الجديد وعلى مدى الزمان منذ وجود آدم على الأرض، الرب أعلن ذاته لكل إنسان طربه، أعلن ذاته وأعلن طريق الخلاص لكل إنسان، أعلن طريق الخلاص لكل إنسان. يعني اتكلم على واحدة زانية، رحاب الزانية، علقت حبل القرمز اللي هو بلون الدم، بالإيمان خلصت رحاب، آمنت إن ده الدم اللي خلص، علقت الحبل في الكوة. ما نتكلم عن واحد مثلا أبونا إبراهيم، يقول أبونا إبراهيم أو أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ده المسيح له كل المجد، بيتكلم بيقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي. إيه هو يوم المسيح اللي هو الصليب؟ تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة، وراح عشان يقدمه على الجبل، وبعدين شاف خروف وهو رفع السكين، فاستعلن لي مشهد الصليب. عشان كده المسيح له كل المجد قال لليهود أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. شاف يوم الصليب أبونا إبراهيم. أبونا موسى، موسى يقول موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع بالخطية جوا القصر، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، من خزائن مصر، حاسبا عار المسيح. إيه ده؟ شاف المسيح. على مدى الأجيال اللي دور على الخلاص ناله، على مدى الأجيال اللي طلب المسيح اتقابل معاه. يعني شوف أبونا داود، أبونا داود يقف تحت الصليب، وقبل الصليب بألف سنة، قبل الصليب بألف سنة أبونا داود يقف وشايف الصليب وشايف المصلوب وسامع المصلوب بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. إيه ده؟ ده إيه المجد ده؟ ده المجد بتاع عقيدتنا والمجد بتاع المكتوب بتاع إنجيلنا. قبل ألف سنة، قبل الصليب، قبل الكلمة دي تتقال إلهي إلهي لماذا تركتني، نلاقي أبونا داود يسمعها وبعدين يسمع ثقبوا يدي ورجلي أحصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا، اقتسموا ثيابي وعلى ردائي ألقوا قرعة. إيه كل ده؟ ده مشهد الصليب. أنت أبونا داود، أنا تحت الصليب. إمتى الصليب؟ بعد ألف سنة. ده المجد. من له آذان للسمع فيسمع. أبونا أشعيا ماشي ورا المسيح له كل المجد، هو شايل الصليب، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ماشي ورا المسيح هو حامل الصليب. كل إنسان على مدى الأجيال دور على الخلاص ناله، وطلب المسيح عارفه، والمسيح أعلن ذاته ليه. فكم بالحري الأيام دي، كم بالحري الأيام دي. أنا بنصح كل إنسان كلم المسيح، كلم المسيح، اطلبه، اطلبه. المسيح بيحبك وبيحبك.

المسيح مش بتاع يومه، ده هو الله اللي مخارجه منذ الأزل، منذ الأزل. بس هو لما بيقول خلق الإنسان على صورتنا، ربنا بيقول خلقنا الإنسان على صورتنا، فين صورتك؟ لأن في عقل الله صورة المسيح، الكلمة اللي هيتجسد واللي خلق على أساسها صورة الإنسان. فالكلمة المتجسد في عقل الله منذ الأزل، كلمة المتجسد خلق الإنسان على نفس الصورة، خلقنا الإنسان على صورتنا. المسيح هو الله، المسيح هو الله، خلقنا الإنسان على صورتنا، على شبهنا، على شبهنا. فكل إنسان دور على الخلاص لقاه، دور على الخلاص لقاه. اطلب الخلاص في المسيح يسوع وحده، له كل المجد، لأن مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع وحده، اسم يسوع وحده.

ايه رأيك يا ابونا في واحد بيصلي لكل الناس ان يفرحهم قبل منه وبينكر نفسه في الصلاة في اخر حاجة ويعطيهم يسوع ما يطلبونه وان يقربهم له، بس علاقته بينه وبين ربنا بعيدة؟ لا، اولا ربنا لا يسمع للخطاة، خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم وحجبت وجه الرب عنكم، إن صليت لا أسمع. إمتى الله يسمع؟ يسمع لما ما يكونش في فاصل بينه وبين ربنا، سكة سالكة. سالكة يعني إنسان مؤمن عايش حياة توبة، عايش حياة الاستعداد، بيحب ربنا، حافظ الوصية، فربنا يدي ودن لصلاته. وقبل أن تسأل أنا أجيب. أما عن إنك بتسأل لكل الناس قبل منك وبتنكر نفسك في آخر الصلاة، ده هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، إني صلاتي أولا تكون تمجيد لاسم الرب، أطلب مجده، أطلب مجده، وثانيا أطلب لكل الناس. هل ممكن أنسى نفسي؟ ممكن أوي، ممكن أوي، وأنا نسيت نفسي الله مش هينساني، فأنا بذكر غيري والمسيح يذكرني، بصلي لغيري والمسيح يباركني، يباركني. ولما بصلي لغيري ده إعلان عن محبتي للآخر، إعلان محبتي للآخر، أنا بحب فلان، بحب الناس، بحب علان، عشان كده برفع الطلبة من أجل الناس، لا في أنانية ولا محبة ذات.

يا نهار أبيض، واحد بيقول أنا أبويا زعلان مع أخواته ومن أبوه، يعني جد الولد ده، أبويا زعلان مع أخواته ومن أبوه، ما بيكلمهمش خالص.

ومتخاصمين واتخانقوا مع بعض من فترة، ومش بيروح الكنيسة خالص من زمان أكتر من 30 سنة. ما تناولش 30 سنة، ما تناولش. مش قادرين عليه يصالح أبوه وإخواته ويروح الكنيسة. يا ريت أبونا تنصحه وترشده، هو بيسمع الاجتماع بتاع قدسك. أنا ماليش اجتماع كل أسبوع، ويا ريت تنصحه وترشده يا أبونا وتصلي له يروح يتناول ويصالح إخواته وأبوه. أنا هكلمك يا فلان، أنت بتسمع الاجتماع ومتابع الكلام ليه؟ بتتسلى؟ بتتسلى؟ لاحظ ان كل كلمة بتسمعها هتتحاسب عليها، كل كلمة بتسمعها هتتحاسب عليها. بس الكلمة اللي بتسمعها مضمونها كله او خدمتنا كلها، بقول لك توب توب. وبعدين الحاجة المهمة عايز اقول لك، الانسان اللي مش بيحب هيروح النار بالبلدي كده، يعني اللي بيكره هيروح النار. وطبعا بتتخانق وسايب ابوك واخواتك وبتاع، يبقى انت مش بتحبهم، ومش بتحبهم يبقى هتروح جهنم، ده لو استمريت. لكن نصيحتي ليك، وانت كنت سامعني دلوقتي وان كنت قدام التلفزيون، نصيحتي ليك تقبل انك تصالح ربنا اولا وتصالح ابوك واخواتك. تعال ربنا دلوقتي قول له توبة، وقول له اديني محبة، واجري روح اصطلح قبل فوات الاوان. اقول لك دلوقتي قبل ما تغمض عينيك وتنام،

واحدة بتقول أنا عايز أسأل سؤال، هل موجود في الإنجيل إن لازم أعترف للأب الكاهن؟ معلش يا أبونا جاوبني عشان

في معجزه ثانيه عن المهم. هل في الانجيل اعترف عن في الانجيل يعني بيقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. لما بدأت الكنيسة يقول كان كثيرون يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. كان يجوا في وسط الجماعة كده الإنسان قبل الإيمان طبعا رفض الخطية والماضي بتاعه، فيقف في وسط الناس ويقول أنا عملت وسويت. لكن اترتبت الأمور بعد كده وما بقاش اعتراف علني لأن ممكن يكون في أضرار وتعاب. فلما بيتكلم عن الأسرار في رسالة معلمنا يعقوب، أمريض أحد فليدعو خصوص الكنيسة، وبعدين يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات إلى آخره. ففي اعتراف على الأب الكاهن.

واحد بيقول هل لما أتناول بعد التوبة والاعتراف هل خطاياي غفرت ولا أنا ما زلت خاطي وأنا في القداس بعد التناول أقول أنا خاطي أنا خاطي ولو قلت غير كده أبقى متأكد.

دخلت اتناولت باستحقاق في توبة واعتراف وتناول، توبة واعتراف وتناول. توبة يعني ايه؟ يعني ترك الخطيئة. توبة يعني عدم الرجوع إليها. توبة يعني تغيير مسار. توبة يعني تسليم الحياة للرب. توبة يعني قيامة، قيامة. توبة يعني ترك الكورة البعيدة والدخول لحضن الآب المبارك وعدم الرجوع للخطيئة. توبة. أنا خاطئ، أنا عايز أقول بالنسبة للحكاية دي،

الإنسان اللي بيقول أنا خاطي هو فعلا خاطي، هو فعلا خاطي. ده تواضع شيطاني، تواضع شيطاني. هو فعلا خاطي ونهايته صعبة، لأن إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أنا عايز كل واحد يسمعني وياخد باله وينتبه. قلت أنا خاطي، أنا خاطي، ده تواضع شيطاني. ليه؟ لأنه بينكر عمل المسيح. عمل المسيح خلصنا من الحكم اللي علينا، وخلصنا من سلطان إبليس، بحيث أعيش حياة القداسة. حياة القداسة يعني إيه؟ حياة القداسة أقول لك. الكنيسة لما بدأت الكنيسة، كنيستنا اللي بنقول عليها كنيسة قديسين، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، بدأت الكنيسة اللي كان بيقبل الإيمان وبيعتمد، بينضم لصفوف القديسين ويتولد من فوق بقى ابن لله. خلي بالكم، مكتوب المولود من الله ايه؟ لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. الكنيسة بدأت كده، فلان آمن واعتمد يبقى انضم لإيه؟ للقديسين. تولد من فوق المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. فبدأت الكنيسة في صورة القداسة والبهاء، مش كنيسة خطاخ. من كتر قدسية الولادة والمعمودية والإيمان، الإيمان الحلو المبهر، الناس ابتدت تحس بروعة الإيمان وروعة الولادة من فوق، البنوية والخلاص. يعني اوعى تقرب للخطية، اوعى اوعى اوعى. ففضل الفكر ده ماشي، لو أخطيت تموت، لو أخطيت تموت، لو أخطيت تموت. فابتدوا يتبنوا الفكر ده، فابتدى البعض يخاف، يقول لك لا يا عم أنا مش هتعمد دلوقتي، يحسن أغلط فأموت. فبقوا يأجلوا المعمودية، تتأجل تتأجل، ويجي يموت من غير ما يتعمد. فابتدوا يعملوا معمودية للأموات، لأجل الأموات. معمودية طبعا ده مش مظبوط، معمودية لأجل الأموات. لما معلمنا يوحنا شاف الحاجات دي قال لهم إيه؟ قال لهم يا أولادي أكتب إليكم ألا تخطئوا. أدي القاعدة، أكتب إليكم ألا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ شفيع. ما تخافوش، مش هتموت، لا، ده باب التوبة مفتوح يا ابن

والأحضان مفتوحة وأنت بقيت ابن، أنت بقيت ابن. أكتب إليكم ألا تخطئوا، هذه القاعدة. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع، إن أخطأ أحد فلنا إيه؟ فلنا شفيع. يعني الكنيسة كنيسة قديسين. فبدأت الكنيسة إيه؟ يجوا مثلا خوارس، ده خورس الأمم، خورس الموعوظين، خورس أي خورس تاني يعني إلى آخره، لغاية ما يجي خورس إيه؟ القديسين. كل ده يحضر الكنيسة لغاية الإنجيل والعظة. الإنجيل وإيه؟ والعظة. بعد الإنجيل والعظة كل الموعوظين وغير التائبين يخرج بره، والأمم والمتقدمين للمعمودية كله يطلع. يستنى مين؟ يستنى القديسين، القديسين، القديسين، القدسات للقديسين، القدسات. أدي الكنيسة، أدي الكنيسة. عمر الكنيسة ما كانت كنيسة خطاه، عمر الكنيسة ما كانت كنيسة خطاه، كنيسة كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات. أما يجي معلمنا بولس يقول الخطاه الذين أولهم أنا، كتير بيقفوا عند الحتة دي يقول لك إذا كان بولس قال الخطاه الذين أولهم أنا، أروح أنا فين؟ هتروح جهنم. لأن بعد الكلمة دي يقول لكنني إيه؟ رحمت. شمعنا بنقول الكلمة دي وبعدين ننسخ كلام كتير قاله بولس؟ قال أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. بتنسوا ليه الكلام ده؟ تنسوا ليه الكلام ده؟ اشمعنا مسكين الخطاه الذين أولهم أنا؟ ما تيجي تقول معاه أنا عالم بما، أنا عارف أبويا مين، أنا عارف اداني إيه، أنا عالم بمن آمنت ومؤمن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا مش ريشة في مهب الريح. بولس تجرأ في يوم من الأيام ويقول تمثلوا بي، مش أنا خاطي أنا خاطي، تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. ده معلمنا بولس. أم يجي واحد يقول لك إيه؟ إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إيه يا ابني؟ إن قلنا أننا بلا خطية، خطية. كلم المسيح عن الروح القدس أن ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أن على خطية لأنهم لا يؤمنون بي، على خطية لأنهم لا يؤمنون بي، على خطية لأنهم لا يؤمنون بي. المسيح بيقول له كل المجد. يعني إيه؟ يعني تيجي الواحد تقول له المسيح هو المخلص هو الفادي ومن غيره ما فيش خلاص، من غيره ما فيش خلاص. واحد يقول لك طب بسبب إيه؟ قال لي إني أبونا آدم الأول أخطأ وبعدين بالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، فأنت وارث الحكم. يقول لك وأنا إيه ذنبي؟ أنا إيه ذنبي؟ إن قلنا أننا بالخطية، أنا ماليش دخل بالخطية دي بتاعت أبويا آدم. قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. بيتكلم عن الحكم بسبب خطية آدم الأول. مش أفضل أقول إن قلنا أننا بلا خطية؟ أمال إيه؟ هو اللي حيروح السماء خطاه. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. التوبة الآن، والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. بعدين عايز أقول حاجة، هو مش بس التوبة، لا، ده بعد التوبة في درب لازم نمشيه. إحنا طلعنا من المعمودية قديسين،
طلعنا من المعمودية قدسي.

اغتسلتم تقدستم تبررتم، طلعنا من المعمودية قديسين. يعني ايه قديسين؟ يعني مسيحيين. يعني ايه مسيحيين؟ يعني بتوع ربنا. يعني ايه بتوع ربنا؟ يعني لابسين المسيح، لابسين المسيح، قديسين مسيحيين، مخصصين للمسيح، مدشنين للمسيح، قديسين. وبعدين لما طلعنا قال كونوا قديسين، عيش مخصص للمسيح، عيش مدشن للمسيح، ثبت أقدامك على طريق المسيح واتبع خطاه، عيش الوصية، كونوا قديسين بالأمر، يعني كونوا مخصصين. أنا بتاع ربنا، أنا بتاع المسيح، أنا مش بتاع الخطية، أنا مش بتاع الشيطان، أنا مش بتاع العالم، كونوا قديسين. وبعدين بيقول في جهادنا، في جهادنا، في جهادنا القانوني، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. عشان كده بنقول كنيستنا كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، مش كنيسة خطاخ، مش كنيسة خطاه، التواضع الكاذب والتواضع الشيطاني. أقول أنا خاطي يعني بنكر عمل المسيح، أقول أنا خاطي، أبويا الغني اداني بغنى وأنا شحات، أنا جبت العار على أبويا، جبت العار. يبقى في ضرب القداسة لازم أمشي. فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. يبقى التوبة ده أساس وحاجة حتمية، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ونمرة اتنين، كونوا قديسين، كونوا بالأمر، كونوا قديسين. ونمرة ثلاثة، كونوا كاملين. يا سلام، شوفوا الشيطان نزلنا من فين لغاية ما وصلنا لإيه. أنا خاطي، أنا خاطي، صدقوني لغة شيطانية، لغة شيطانية ومنتهى الخطورة. إن إنسان يعيش في الخطية ويريح نفسه ويقول أنا خاطي، والأخطر من كده بكتير إن إنسان يقف يعلم ويقول أنا خاطي وأنا أكبر خاطي وعيش طول عمري خاطي. خليك حكمت على نفسك من فمك أدينك أيها العبد الشرير، من أخطر ما يكون، لأن الأمر بيقول كونوا قديسين، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. يا ابني، وبعدين رحت اتناولت، خدت جسد الرب ودمه، كنت مؤمن به وقوته وفعاليته. هسأل نفسي أنا تقدمت وأنا تايب وأنا معترف ولا لا. نمرة اتنين، أخدت الجسد والدم، خطاياي غفرت، أنا طالع مقدس، مقدس في الجسد والدم. احذروا احذروا احذروا، واحد ينزل بيك للحضيض. اسمع الكلمة اللي ترفعك لرتبتك البنوية في المسيح يسوع. انت ابن وانت بنت المسيح، ليكم كل بركة في المسيح يسوع. ما احناش خطاه، ما احناش جماعة خطاه، والسماء مش هتلم خطاه، السماء هيكون فيها قديسين غالبين صناع آيات ومعجزات.

واحدة بتقول كنت محتاجة أسأل سؤال في الطقس في المعمودية، هو المفروض طقسيا مين اللي يستلم البيبي من الكاهن؟ هل لازم الأم ولا أي شخص؟

ينفع. مين اللي يستلم البيبي من الكاهن؟ هو في نقطة مهمة يمكن بتغيب عننا. احنا نؤمن بالولادة في المعمودية. كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات. نؤمن بالولادة في المعمودية. فالطفل اللي بينزل ويتقابل مع المسيح له كل المجد ويتولد من فوق بيتولد على ايمان حامليه زي المفلوج اللي جابوه للمسيح له كل المجد. فالطفل بيتولد على ايمان الاشبين اللي هيستلمه. الاشبين اللي هيستلمه. الاشبين ده نمرة واحد لابد يكون انسان كفء انه يسلم الايمان للطفل المعمد لما يكبر. يعني ايه؟ يعني لابد يكون انسان مؤمن عايش حياة توبة ثماره تمجد اسم الملك المسيح، صالح انه يعلم، قادر انه يعطي، اغتنى بالمسيح فيغني غيره. يبقى لما هيطلع الطفل ويشوف الاشبين حواليه هيسمعه، هيتصرف ازاي، هيمشي ازاي، هيتكلم ازاي، هيشرب منه. فلابد الاشبين يكون انسان مؤمن مختبر عايش حياة توبة مقدس في المسيح يسوع له كل الكرامة والمجد. وبعدين الانسان او الاشبين ده وقف في المعمودية وتعهد انه هيسلم الايمان للمعمد ده، فهيعلمه ويسلمه. هيسلمه بحياته اولا وبعدين بكلماته وتعليمه ثانيا. اللي اتعمد او الطفل لما كبر شاف ابوه مثلا اللي استلمه بيصلي فهيصلي، فاتح انجيله هيفتح انجيله، بيقول كلمة صدقني هيقول كلمة صدقني. ومع الوقت هتلاقي أبوه أو الإشبين عمال يغذيه ويعلمه ويتكلم معاه ويفهمه ويشرح له دي ويشرح له دي، بيسلمه الإيمان. يقول له أنا تعهدت عنك وبسلمك دلوقتي الإيمان بيسوع المسيح.

سلام ونعمة أبونا، عايزك تصلي لي، أنا كارهة حياتي ومش عايزة أعيش تاني، حياتي متدمرة وبكره نفسي جدا بسبب سرقة سرقتها وندمت عليها. أمي وأخويا كرهوني وطول الوقت بيذلوني فيه. لا يا بنتي، مهما كان من خطايا، مجرد ما تيجي للمسيح اللي بيحبك له كل المجد، بيحبك بيحبك، هتلاقيه مستنيك من بعيد. يعني ما يستناش لما انت تروحي، ما يستناش لما تتكلمي وتقعدي تتضرعي وبتاع. لا يا بنتي، ده بيقول عن الابن الضال، لما رآه من بعيد تحنن وركض إليه، وقع على عنقه وقبله، خده في حضنه. فاطمني يا بنتي، احنا ملناش دخل بحكم الناس علينا، ملناش دخل، احنا خلينا بحكم المسيح الطيب الحنين اللي يفرح بالخاطئ لما يتوب ويرجع، يفرح بالخاطئ لما يتوب ويرجع. فانت مجرد ما تقول يا رب سامحني انا بتوب ورجع لك، الرب هياخدك في احضانه وتفرحي بيه ويفرح بيك. أنا بشكر الإخوة والأخوات اللي كاتبين لي من بلاد عربية، وكلام أنا ما استاهلهوش، كتر خيركم كتير.

يعني واحد كاتب يسوع ودايما يمسك بيدك يا أبونا وبيرفعك، يا نهار أبيض. ويديك نصرة أبدية على كل أعدائك، نصرة على كل روح ضد روح المسيح وضد خدمتك. ربنا معاك إلى الأبد يا أبونا مكاري، يسندك ويشجعك ويقويك بقوة الروح القدس. أنت بصلاتنا دايما يا أبونا، منحبكم جدا، كتر خيركم كتير كتير. واحد بيسأل بيقول كيف إن رب المجد يسوع بيسمح للشيطان إنه يتواجد في محضره؟ هذا ما شاهدناه في سفر أيوب وكذلك وقت التجربة، عندما حاول الشيطان يوقع بابن الإنسان بنتك فلانة من باريس. ما هو الشيطان ما زال موجود، صحيح محكوم عليه، لكن تنفيذ الحكم هيجي في وقته. فالشيطان موجود حتى في محضر رب الشيطان زي ما بتقولي في سفر أيوب. فالشيطان موجود طبعا بحقده على الإنسان، عمال يحارب الإنسان. عشان كده الإنسان لابد يحتمي في المسيح له كل المجد ويترمي عليه، والرب ينجيه. كفاية أسئلة ونشوف مجد الرب. نشوف مجد الرب. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل. ابني اتولد بقرحة في العين، كشفنا عند دكاترة كتير بس كله أجمع على إن مش هيشوف غير بعد عمل عملية، والعملية دي ما بتتعملش غير لما يكمل 17 سنة، وهو كان عنده 20 يوم. رحنا المستشفى وهناك شفنا حضرتك وانت صليت له، قلت لنا حسب ايمانكم ربنا هيديكم، وتشفعنا بالعذراء، حطينا زيت العذراء في قطرات وسحابة عين ابتدت تزول، وبقى مارسيليو بيشوف بشفاعة العذراء وصلاة الاجتماع. آمين.

اسمي فلان، معايا ابني اسمه كذا، 3 شهور ونص كانت عينه بتدمع على طول وبتحمر من يوم ما اتولد. كشفنا عند الدكتور وقال انسداد في القناة الدمعية، وادانا علاج وقال لي على تمرين اعمله بين عينه ومناخيره. مشيت على العلاج بتاعه والتمرين مفيش نتيجة. رحنا لدكتور تاني غيره برضه نفس الكلام، انسداد في القناة الدمعية، وقال لي ان ده بيخف لحد عمر 9 شهور او سنة، ولحد السنة دي لو ما خفش بيتعمل له عملية. اداني برضه علاج ونفس التمرين مفيش برضه نتيجة، بالعكس عينه بقت تدمع اكتر وتحمر وافرازات. مامته حطت مية قدام الشاشة وحضرت الصلاة بتاع الاجتماع، وبعد الصلاة

حطينا من المية على عينه، تاني يوم صحي بافلي عينه ما فيهاش أي حاجة، ولا ورم ولا احمرار ولا دموع. ومن ساعتها لحد دلوقتي ليه 3 أسابيع عينه ما فيهاش أي حاجة. أعطوا مجدا للملك المسيح.

ابني عنده 6 سنين، كان بيعاني من تشنج عصبي شديد من هو عنده 6 شهور. تابعنا مع الدكتور 5 سنوات، وبعد كده عمل له رسم مخ وطلع سليم، والدكتور حذرنا من انتكاسة المرض بتبقى أخطر من الأول. بعد 2 شهر ظهرت أعراض المرض، كلمنا الدكتور وأبلغنا إن دي انتكاسة، وأبلغنا في أسرع وقت نروح له ببركة رب المجد وصلوات اجتماع. حطينا مية قدام الاجتماع، شرب المية ورحنا للدكتور قلنا إن الولد ما فيهوش حاجة.

تقول دي وبس. أنا بنت الرب من هولندا، نشكر ربنا بصلوات الاجتماع حصل معايا تغير ولمسة شفاء للأمراض الجسدية والنفسية اللي أتعرض ليها من فترة. كنت لا أنام ساعة واحدة طول الليل، زن في دماغي وأشعر إني بتخنق ولا أتنفس. رحت لدكتور مخ وأعصاب، تم عمل أشعة مقطعية ورسم مخ. رحت لدكتور تاني، لا عادي دواء لمعدتي. نشكر ربنا دكتوري وأبي وصديقي في مصر قال لي اتفرجي على اجتماع المرقصية واشربي مية وانت هترتاحي. نشكر ربنا حضرت الاجتماع وشعرت مع صلاة الاجتماع بخنقة جامدة. خرجت إلى البلكونة وبكيت جامد. بدأت أشعر براحة وتغير ملحوظ، وإلى الآن أحضر الاجتماع واتبارك من الاجتماع. أنا معايا بنتين والكلام ده أديله 8 سنين. بفضل الاجتماع صليت أنا وجوزي قدام الاجتماع، ربنا أعطانا مينا دلوقتي هو عنده 3 سنين ونص. بركة الاجتماع وبركة يسوع المسيح، آمين.

0: كفاية. تفضلوا، عندكم حاجة؟
1: سلام والنعمة وتسابونا قبل الأيادي. أنا ريدة سمير من زهراء مصر القديمة. كانت إيدي وجعاني وشرايين مسدودة، فروحت كشفت. الدكتورة قالت لي ده عايزة عملية. فأنا على طول كنت بحب أسمع اجتماع قدسك وأقعد قصاد التلفزيون. فحلمت في مرة إن قدسك جتني في الحلم، وكنت قاعدين عندنا ورشة تحت، احنا البيت تلاتة دول قاعدين عندنا ورشة. فأنا شغالة فلقيت قدسك جت قاعد على كرسي وبتقول لي تعالي. فانا ضحكت قلت معقول ابونا مكان عندنا؟ مش معقول. رحت ناديت برد عليا قلت لي تعالي ده انت. فانت انا بضحك وفرحانه ان انت عندنا وتسابونا. فبتقول لي انت من بره زي من جوه. قلت لك ايوه وتسابونا، صدقني انا غلبانه. فانت رحت ضحكت بضحكتك الجميله دي وتسابونا.

0: منورة ومنورانا. بعد كده رحت عشان جاية كان جنبك جيركن زيت، فبتقول لي تعالي، فأنا بحط إيه راسي عشان ترشمني بالزيت، فقلت لي لأ إيديك، رحت قدمت إيديا ورشمتني بالزيت، ومن ساعتها إيديا ما وجعتنيش قد صابونة، وربنا يخليك لينا.
1: مساء الخير يا ابونا، نقبل الايادي. انا بستمع اجتماعك كل يوم جمعه والاعاده بستمعها. انا كان عندي غضروف اديله 15 سنه، وكل وايد كل دكاتره رحت لها ما صحتش عليها، وحطيتهم ميه قدام اجتماعك وربنا شفاني والحمد لله. نشكرك يا ابونا.
2: سلام يا قدس ابونا، انا مايكل من اسوان. انت في مره انا جات لي انيميا الفول وكنت بنقل دم، ساعتها كنت نايم، فساعتها انت جيت لي، كنت خلاص مش قادر، كنت خلاص يعني قربت اموت، وانت بشفاعتك قومتني. وتاني مره رحت عشان احلل نسبه انيميا الفول، فحضرتك قلت لي ما تخافش يا مايكل. يوميتها اول ما حللت كنت خلاص مسافر القاهرة، قلت لي ما تخافش يا مايكل احنا كلنا معاك. وبعد كده رحت سافرت القاهرة ورحت وريت التحاليل، قالوا لي ما فيش، نشكر ربنا النسبة واطيه جدا.
3: انا قبل ايادي اتصابونا مكاري. انا مصرية ومقيمة في أثينا في اليونان، وكنت عايزة أشهد بعمل الرب معايا، لأن أنا كنت من 3 أسابيع تقريبا دخلت المستشفى عشان أعمل عملية صغيرة بالقلب بالليزر، وعملوا حاجة غلط في الدواء والقلب اتملى مية كتير ونزفت، وكنت في حالة موت حقيقي. لكن أنا قبل ما كنت أنام على سرير العملية قلت الصلاة الجميلة بتاعت قدسك، بسم يسوع المسيح الناصر وقوت لاهوتك المحيي ودمك المقدس، تنجيني وتكون معايا وتمد ايدك قبل ايديهم وتشفيني. فلقيت الدكاترة كلهم فوق دماغي، اكتر من 20 دكتور، وبيحاولوا ينقذوني، وقعدت الحمد لله انقذوني وسحبوا المية كلها من القلب، وقعدت في العناية لمدة اسبوع متحركش خالص، ولا كنت قادرة حتى أقوم من على السرير من كتر الأجهزة اللي حاطينها فوقي. والحمد لله أشكر ربنا إن أنا بعد أسبوع خرجت، وكنت كل ما يجوا يدوني حاجة وكان مفقود الأمل في شفائي كنت أقول نفس الصلاة الجميلة دي، بسم يسوع المسيح النصير قوت لاهوتك المحيي. كانت الأمور تتحل، وكنت كل يوم بفوق شوية بشوية لحد ما خرجت، وقلت لازم إن أنا أتواصل مع قدسك.
4: ازيك يا قدس ابونا، بسلم على قدسك. وكنت حابة ان انا احكي المعجزة اللي حصلت معايا. ان انا كان عندي بلكونتي اول بلكونة، فكانت القطط عندي كانت بتنط في البلكونة، وكانت بتجيب اكل معاها وتسيب لي بواقي اكل، وكانت تعمل حاجات كتير. القطط كانت بتضايقني جدا في البلكونة، وكانت قرفاني وكانت مزهقاني خالص. كنت كل شوية أكنسها وامسحها، وكانت يسيبولي بواقي أكل ويسيبولي بواقي حاجات كتير قوي. فقعدت في يوم قدام الاجتماع وحطيت إزازة المية وصليت، وبعد كده رشيت البلكونة بالمية، ومن ساعتها القطط ما شفتهاش، ما جاتش عندي تاني، ما بقتش تنط، رغم ان انا ببقى شايفاها واقفة، بس مش ان هي مش قادرة تنط في البلكونة تاني. فأشكر قدسك وربنا يبارك فيك، ودايما تصلي من أجلنا.
5: مساء الخير يا أبونا، أنا بنتك من الجيزة وعايزة أشهد لمجد المسيح. أنا حصلت معايا معجزة حلوة جدا. أنا كان عندي شرخ مؤلم جدا والألم كان غير محتمل. صليت وحطيت مية قدام التلفزيون وشربت منها ودهنت بطني، والحمد لله ما فيش أي ألم، وبقيت أخش الحمام من غير أي ملينات، وأنا بشكر رب المجد.
6: مساء الخير يا قدس أبونا، أقبل الأيادي. أنا بنت الرب من سوهاج، معايا ابني كانت جايماله الغدد في راسه من وراه وفي مخه من فوق الجاح والشعر.

0: الحار وقع خالص من راسه. وحطينا من مية أبونا مكاري من قدام شاشة التلفزيون. تاني يوم الغدد كان ورمين في راسه آخر راسه من ورا. تاني يوم ما لقيناهمش نهائي. الدكتور كان قايل إنه عايزين عملية ويا إما يعيش بهم طول الأيام حياته. اتمجد الرب يسوع معانا وتاني يوم ما لقيناهمش خالص.
1: مساء الخير يا قدس أبونا. قبل العيادة أنا بنتك أم كرولوس من الجيزة. أنا بس بقول على عمل ربنا معايا. أنا اتجوزت في 2004 وبعد جوازي ب4 سنين ما حصلش حمل. بدأت أروح للدكاترة وعملت عمليات كتير وكشفت كتير. فضلت 10 سنين أكشف ما حصلش حمل. وفي الآخر عملت الحقن المجهري 3 مرات ويفشل. وجيت أعمله الرابع مرة. قبل ما أعمله فضلت أصلي معاك في الاجتماع وبدموع وبطلب من ربنا وأسجد أمامه وأقول له أن عشمانة ورجائي فيك كبير وعارفة أن مخازنك مليانة وأنك أنت قادر على كل شيء ولا أثر عليك أمر. بعد كده ب4 أسابيع حللت طلعت حامل وفي الشهر الثامن وأنا حامل المية نزلت من حوالين العيل وقالوا لي ان مش هيعيش. وعاش كويس وهو عنده 2 سنة و4 شهور دلوقتي.
2: طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فدينا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا كنا اتكلمنا عن اليوم العظيم المتقد بالنار، وقلنا في الأول هو يوم الرب، وبعدين قلنا ده يوم ابن الإنسان اللي هيجي فيه المسيح الخروف المسيح له كل المجد، اللي هيجلس على الكرسي ويدين المسكونة بالعدل. ودي نهاية الزمان، نهاية الزمان ومجيء رب المجد يسوع. اليوم اللي حيجي فيه، اليوم اللي حيجي فيه كنا اتكلمنا، قلنا ان كل القديسين كلموا على ان اليوم ده قريب جدا. شوف من ايام سادتنا الاباء الرسل ومن قبل الاباء

رسله قبل ملء الزمان يقول لك اليوم قريب، اليوم قريب. ودي شهوة القديسين، يعني من كتر الإيمان والشوق والشوق إنهم يشوفوا المسيح له كل المجد، تصوروا إن الرب على الأبواب، الرب قريب، الرب على الأبواب، الرب آتي سريعا. وكل واحد كلم وقال الرب قريب، الرب قريب. ورب المجد يسوع نفسه في الآخر قال أنا آتي سريعا. آخر كلام في المكتوب رب المجد بيقول أنا آتي سريعا. آمين، تعالى أيها الرب يسوع. طب وحالنا إحنا دلوقتي، الإنسان اللي منتظر الرب، يعني إنسان مستعد، هيقول له إمتى هتيجي؟ تعالى أوام. إنسان المستعد، وده اللي بان من حياة القديسين. هتكلم النهاردة بعنوان شهوة القديسين. شهوة القديسين، ايه شهوة القديسين؟ مثلا معلمنا بولس يقول ايه؟ لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. معلمنا بولس الرب اخده في السماء في رؤيا في الفردوس في السماء الثالثة، واللي شافه طبعا لا يوصف، لا يوصف، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عده الله للذين يحبونه. ده كلام معلمنا بولس. فمعلمنا بولس من ساعتها اتشعوط وما عادش قادر يستنى في العالم اللي شافه طبعا لا يوصف. قال لك هقعد في العالم اعمل ايه؟ العالم الجعان ده؟ لا يا عمي، أنا لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. شهوة القديسين، لي اشتهاء أن أنطلق. اللي عايش في الخطية أو غير المؤمن ما يقدرش يقول الكلمة دي. لما تيجي سيرة الانطلاق يقول لك بعد الشهر، فضنا من السيرة دي، ما يقدرش يقول الكلام ده أو الأنشودة دي، إلا الإنسان اللي له رباط حي بالمسيح يسوع، شبعان بيه، عايش في كنفه، عايش كلمة عمانوئيل ليل ونهار، نايم في حضنه، خارج معاه، داخل معاه. عشان كده مليان بالشوق، مليان بالشوق، مليان بالشوق. ويقول له كمان املاني بالأشواق.

ليشتهى أن أنطلق طبعا اللي عينيه اتفتحت بالإيمان على المجد الآتي، ما يطيقش يقعد دقيقة في الأرض.

أرض الشقاء، أرض التعب، أرض الجهاد، أرض الحرب مع الشر والشرير. ينتهي الجهاد لي اشتهاء أن أنطلق وأروح لموضع الراحة حيث الرب والأبرع جمال من بني البشر. لي اشتهاء أن أنطلق، والأساس هو حياة الاستعداد، حياة الاستعداد. عشان كده تعالوا كلنا نصلي ونقول يا رب عدنا، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للرحيل، عدنا للمجيء، بحيث لما تيجي اللحظة أو الساعة ها أنا ذا مستعد. يبقى معلمنا بولس قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. نلاقي مثلا المرنم يقول إيه؟ عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجي وأتراءى قدام الله؟ إمتى أجي؟ إمتى أقف قدامك؟ كرامة ومجد لشهداء. شوفوا إنسان في صحبة مع ربنا، في صحبة يقول له إمتى أجي وأتراءى قدام الله؟ عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. يا سلام، ارويني يا يسوع ارويني. وإيه تاني؟ وبملء الروح عزيني علشان أرويك يا حبيبي. وإيه تاني؟ وتعود وكمان أمطر. الله.

عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجي وأتراءى قدام الله؟ يا سلام، شوفوا الإنسان المستعد، إمتى أجي وأتراءى قدام الله، متى أجي وأتراءى قدام الله، إمتى حتيجي وأشوفك، إمتى تيجي، إمتى حجيلك. متى أجيء وتراءى قدام الله. قل له إني مستنيه والشوق في قلبي مليه، يا ريت تبعت وتقول لي على الوقت اللي جاي فيه. بكلم الروح القدس وبقول له إيه، بقول له عايز اكتب جواب معاك توديه للمسيح، وتقول له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر. قول له اني مستنيه والشوق في قلبي مليه، يا ريت تبعت وتقول لي على الوقت اللي جاي فيه. يا روح الله وصل الجواب ده لحبيبي، قل له ده سكة صعبة، عمال طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، لكن قل له إني مسنود وطمنوا عليا، فايز على الحسود بنعمتك الغنية.

الشوق في قلبي مليء، هو حبيبي وحده حبيبي.

نلاقي معلمنا الشعيخ يقول: ففي طريق أحكامك يا رب انتظرناك، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوت النفس، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوت النفس. يا سلام، تلاقي الإنسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية، اسم الرب على لسانه تملي. اللي مصاحب المسيح وماشي معاه، عيون إيمانه شايفاه، كل أحاسيسه مع الرب اللي جنبه وماشي معاه، وتلاقي تملي يجيب سيرة المسيح. إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس، إلى اسمك. يفرح الإنسان لما يجيب سيرة ربنا، يتعزى الإنسان ويتشدد لما يذكر وعود ربنا. عشان كده تلاقي الكلمة جارية على لسان القديسين والمؤمنين، واللسان باين لغتك تظهرك، لغة إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. نرجع لمعلمنا بولس مرة تاني يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. فتلاقي الإنسان المؤمن الحقيقي إنسان مترقب، منتظر، بيستعجل مجيئه. إمتى هتيجي؟ تعالى أوام. أنا في انتظارك سمعني أخبارك، أنا في انتظارك سمعني أخبارك،

يا حبيبي أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، أنا في انتظارك كرم ومجد ليك، منتظرين الرجاء المبارك عندنا للوقوف بين يديك. املأ قلوبنا بالشوق، اخلع قلوبنا من كل محبة غريبة، ودينا حياة الاستعداد، حياة الاستعداد، ننتظرك، ننتظرك في ملء الشوق زي ما رنمنا وقلنا طال انتظارنا، طال انتظارنا، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. رجاء المؤمنين القديسين، إن كان رجانا في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس، لكن رجاء المؤمنين القديسين هو رب المجد يسوع، مجيء المسيح ياخدنا للمجد الأبدي. ملناش حاجة هنا، نفضنا إيدينا عن تراب العالم والعين اترفعت لفوق، أنا في انتظارك، أنا في انتظارك. وساعات يقول طال انتظارنا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا. يا حبيبي

كرامة ومجد ليك المسيح. حلو حلو حلو. لما احنا بنتعزى هنا بكلمة، كلمة بتتشعوط قلوبنا، امال لما نشوفه هيحصل ايه؟ لما نشوف، لا ده كلام كبير، كلام كبير، احنا مش جده.

وجمال يسبينا وهو بذاته يجلس في وسطينا كرامة ومجد ليك يا حلو، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

آخر حاجة أقول كلام معلمنا بطرس، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، منتظرين.

منتظرين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. امتى حتيجي؟ تعالى أوام، راكب الغمام راكب الغمام، ساعتها أطير لك وأنا فرحان. ده معلمنا بطرس من 2000 سنة من حرارة الإيمان والحب اللي ملأ قلوب القديسين والآباء الرسل. مش محتمل ان المسيح غاب عن عينه، صحيح عايش معاه وبالايمان، لكن عايز يشوفه بالعيان. امتى هتيجي؟ تعالى اوام، طالبين منتظرين وطالبين سرعه مجيء يوم الرب. عشان كده على قد ما يزيد الايمان، على قد ما تزيد الاشواق، ونمسك في ربنا ونقول له تعالى امتى هتيجي.

منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. ده لسان حال القديسين، لسان حال الكنيسة، كنيسة العروس. شوفوا لما تكون واحدة مخطوبة وبتحب خطيبها جدا، تبقى منتظرة يوم الزفاف بفارغ الصبر، قلبها مليان بالشوق. امتى يجي اليوم؟ امتى لي؟ واحنا عروس المسيح والكنيسة عروس المسيح. املأ قلوبنا بالأشواق من نحوك، ساعدنا ننتظرك بحق، بإيمان، بأمانة، بأمانة، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. نقول امتى هتيجي؟ تعالى أوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها أطير لك وأنا فرحان. شهوة القديسين. أقول في الآخر إن أي إنسان يجيب سيرة الموت ويخاف من الموت والبعد الشر والحاجات دي، ده لابد يتغير، لابد يتغير ويراجع حساباته. علامة الإيمان هو إن

الرب، انتظار الرب، والأشواق المتزايدة لرؤياه. أنا منساش إنسان الله يرحمه كان أكبر مني في السن، لكن كان يجي البيت كنا نصلي سوا، كان خادم حلو يعني، كان يقعد يكلم ربنا كده يقول له كفاية كفاية، ويعبر عن أشواقه أشواقه، عايز يوصل بسرعة بسرعة. إنسان مستعد، هو ده حال المؤمن. حال المؤمن إمتى هتيجي؟ تعالى أوام، أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، طال انتظارنا والشوق ملين، إملاني بالأشواق نحوك، نصيب قلبي متى أراك، عند انتهاء دربي منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نصلي. أشكر الرب معي ولنعلي اسمه ولنمجده. نصحنا وأرشدنا للطريق السليم في انتظاره والأشواق المتزايدة من نحوه. تعالوا كلنا نقول له ادينا حياة الاستعداد يا رب، سامحنا واغفر لنا خطايانا، قدس حياتنا إلى التمام، ثبت أقدامنا على طريق القداسة وطريق الكمال، وعين ضعفنا وجهادنا، وساعدنا نعيش ليك الزمان الباقي يا رب، نمجد اسمك، نرفعك، نعليك، نشهد لك، نفتخر بيك، ملناش غيرك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، لأنك بالحقيقة باركتنا أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل تقطع، كل رباطات تبطل، كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

ايه هي اهم الحقائق، حقائق يعني حقائق دي موجوده في ادم وحواء، وموجوده في يشوع ومراته، وموجوده في يوحنا ومراته وبطرس الرسول، موجوده يعني موجوده في كل حضاره وفي كل جيل، وعهد قديم وعهد جديد وما بين عهدين، والنهارده الحقائق دي مش بتتغير عن الصداقه دي. في ثلاث حقائق هناخدهم واحده واحده كده بسرعه. اول حاجه، الصداقه هي الاساس لاي علاقه، سيبك حتى من يعني مش بس في الجواز، الصداقه هي الاساس لاي علاقه حلوه، اي علاقه جميله ممتعه مشبعه، الصداقه هي الاساس فيها. اقصد ايه؟ اقصد انه حتى انا في دايرة خدمتي، في الناس اللي بيشتغلوا أنا وهم في نفس حقل الخدمة، لو كل اللي بيننا هو إيه اللي المفروض وإيه اللي يتعمل، وكل واحد يعرف حدوده، وكل واحد يلزم مش عارف إيه، وكل واحد إيه، أنا بقولك أهو في دايرة شغلك مش هتاخد من ناس، مش بتكلم عن الجواز،

في دايرة شغلك، في دايرة خدمتك، في اللجنة اللي انت بتخدم فيها، في اي، في ان شاء الله في الدكان اللي بتشتري منه العيش والجبنة، لو ما اديتش روح الصداقة دي، لو ما تخليتش عن مين لقبه ايه، ها، وفضلت كل واحد كده يبقى واخد باله من مش عارف ايه وبتاع، انت مش هتاخد من اللي قدام، انت لمصلحتك انت مش هتاخد من اللي قدامك غير ما هو مفروض ويمكن اقل شويه من المفروض. يعني اي حاجه ينفع ما اديهالكش مش هديها لك، اي حاجه ينفع اقول لك عليها لا ما عنديش هقول لك عليها لا ما عنديش، اي حاجه هطلبها اقول لك لا ما اقدرش. امتى هبقى عايز اديك زياده؟ لما نكون صحاب. ده ناس انت وجوزك كده يا ماما، يعني انت لو يعني اساس العلاقه الجميله اللي بينك انت وهو الصداقه، وانت يابا اساس العلاقه لو عايز تبقى علاقه ممتعه مشبعه جميله منعشه لازم تتبني على الصداقه. دي كل دي اول حقيقه. تاني حقيقه، الصداقه دي علاقه عامله زي الحديقه، زي الغيط بتاعك اللي بتزرع وتفلح وتقلع وتروي وتبذر فيه. الصداقه دي ما بتجيش بان احنا اصل احنا بقالنا اكتر من العشره، بقالنا 10 سنين، ممكن يبقى بقالنا 10 سنين متجوزين ومفيش عشره، ممكن يبقى لنا 25 سنه متجوزين ومفيش عشره برضو. علاقه الصداقه اللي انا بكلمك عنها وبكلمك انت كمان عنها، العلاقه دي لازم يبقى الواحد حاططها في نفوخه كده ومركز قوي، النهارده اروي ازاي، النهارده ازرع ايه، النهارده ابذر ايه، النهارده اشيل ايه، اقلع من ارض ايه، اقلعه من جذور ارضي، هذا الغيط اللي هو علاقتي الزوجيه ده اقلع منها ايه، اقلع منها مثلا تجاهل الاخر، الفتور مع الاخر، الانحصار جوه احتياجاتي. يا جماعه هي دي الحاجات، هي دي الحاجات اللي بتخلي الصداقه تذبل، بنفس التعبير بتاع الغيط او الجنينه الحديقه او الزرع بتاعك او الورد بتاعك. ها عندك انت زرعه في اوضه الصالون بتاعتك ولا في المكتب بتاعك، ها اعمل ايه عشان تموت؟ ما تعملش ولا حاجه، مش محتاج تعمل ولا حاجه، خلاص بس انت سيبها كده، ارميها اهملها، ها، وقول ما هي الزرعه دي هتحبني وهترتوي بالعشره معاها. ايه ان شاء الله الكلام الفاضي ده؟ مفيش كلام من ده، دي اكذوبه وخدعه وادعاء وكلام هاكس، ما بيوكلش عيش الكلام ده. ان احنا بالعشره، مفيش عشره، انت لازم كل يوم تفكر هتزرع ايه النهارده او هتقلع ايه من الغيط بتاعك ده. يبقى اول حقيقه ان الصداقه هي الاساس لكل علاقه جميله، جواز او غير جواز، فطبعا تنطبق على الجواز 4 أضعاف 5 أضعاف. تاني حاجه انها كالصداقه زي علاقه الجنينه او الزرعه اللي لابد من الاهتمام بها وتنشئتها وتربيتها وتنميتها، الصداقه دي. تالت حقيقه دي بقى علشان يبقى ايه، عشان ما بقاش بضحك عليك، يعني تنمية علاقة الصداقة دي اللي هي الأساس لكل علاقة جميلة صعبة جدا، يا ما هياش سهلة. ليه ما هياش سهلة؟ أقول لك يعني بيني وبينك كده، ما هياش سهلة لأن أنا وأنت وأنتي أنانيين جدا، بالعربي كده احنا انانيين، طبيعه انسانيه انانيه، واناني ومتكبر، انت وانت وانا. فتنميه الصداقه دي هي ان انا اخرج عن ذاتي، عن ذاتي، هي ان انا اخرج خارج اهتماماتي، هي ان انا اهتم بالحاجات الصغيره، هي ان انا اركز قوي ايه اللي هزرعه النهارده او ايه اللي، دي مش حاجه سهله. زي ما كنت بقول لك من شويه، فكره الغيط ولا الزرعه ومش عارف ايه، انت ياك انت الفلاح ده بيقعد كده، انت فاكر ان الفلاح ده قاعد في بيته كده والزرع بيطلع له؟

وحده، ولا بيشتغل يوم في السنة وبعد كده يروح يحصد بقى ويبيع ويدخل فلوس قد كده. مين قال لك الكلام ده؟ الفلاح ده من قبل ما الشمس بتطلع بيروح وبيفضل قاعد ياخد كل ضربة الشمس في وشه، وبعد كده يرجع آخر اليوم طلعان روحه علشان يقدر الغيط بتاعه ده يطلع أي حصاد. دول الثلاث حقائق المهمين جدا عن الصداقة. عايز احكي لك دلوقتي المراحل اللي في المراحل، ها، وعايزك المراحل اللي في الجواز بيقولوا تقريبا، يعني لو انا عديت صح هيطلعوا 7، هنشوف دلوقتي. اللي انا عايز يعني ليه بعرض لك ال7 مراحل دول، بستعرضهم علشان انا وانت عايزك تشوف انت في انهي محطة من المحطات دي، وازاي في المرحلة اللي انا فيها انا ومراتي دي يعني تجد ماكسيمم، تجد بست اوت اوف ذس مرحله. ايه هي المراحل؟ ولا استنى قبل ما استعرض لك المراحل، انت هتلاقي ان المنحنى اللي مرسوم قدامك، او يعني اللي هنتخيل انه مرسوم قدامك، منحنى اللي بيسموه الجرس المقلوب، يعني الجرس بس الجرس المقلوب، فانت هتلاقي المنحنى عامل كده. وانت لو لقيت نفسك ماشي، هفترض ان انت في اوحش مرحلة، اللي هي في المرحلة اللي في القاع، منحنى الجرس المقلوب، وانت في اوطى نقطة دي. على فكرة ده الخبر الوحش، الخبر الكويس انك ينفع تطلع من اوطى نقطة دي. تعال نستعرض المراحل بتاعت الجواز. المرحلة الاولى، المرحلة اللي هي اول ما بنتجوز ما عندناش عيال، وانا ومراتي وانا وجوزي وعصافير كده مع بعض، وبنخرج وبنتفسح، صحيح فلوسنا قليله، صحيح خبرتنا قليله، صحيح يمكن مديونين من بعد الفرح وشهر العسل والشبكه والريسبشن ومش عارف ايه شويه الكلام ده، لكن يعني كده ما عندناش عيال ولا مسؤوليات ولا كده وبتاع، وبنخرج نتفسح مع بعض وقطايت كده مع بعض. دي اللي هي المرحله اللي قبل الاطفال. المرحلة الثانية لما يبتدي يخش البيبيهات، هتلاقي المنحنى عمل ايه؟ ليه المنحنى عمل كده؟ اولا بقيت الزوجة اللي هي بقيت ام بقيت مرهقة جدا، فخارجة من عملية ولا عمليتين ولادة ورضاعة، وبنغير للعيال، ويمكن اكون بشتغل وفي نفس الوقت بطبخ ومخليها بالي من البيت، وخصوصا يعني لو الزوج مش متعاون قوي تبقى يعني مصيبه وحلت وحطت علينا. لو انت مش متعاون، مش بتنظف ولا بتغسل صحون ولا غيره، يعني دي حاجه يعني لازم افتكر ان احنا لازم نطور نفسنا فيها لو احنا مش بنعملها. بس خلينا نقول يعني مرحله الطفل دي، عندنا طفل او اتنين في البيت، فالزوجه او الام والزوج برضو بقى مرهقة جدا، مرهقة جدا. مش بس الزوج بيشعر ان في منافس على الحب، انا كنت بتحبيني، دلوقتي انا اترميت في اخر الصورة خالص، في اخر المشهد خالص. دلوقتي انت طول النهار ما بتسأليش غير على الواد عمل ايه، والبت عملت ايه، كلت ولا لا، سخنت، اتقايت، عملت اسهال، عملت مش عارف ايه. طول الوقت احنا مش مشغولين وما بنتكلمش وبنلف وندور غير في البيبي اللي جه ده او الاتنين اللي جم دول. المرحله اللي بعد كده هي مرحله المدارس، ان الولاد في المدارس. طبعا كل ده اهتمام، كل ده بيصفط وبيمتص الطاقه بتاعت الصداقه، الطاقه بتاعت الصداقة، الواجبات، المشاكل اللي في المدرسة، مش عارف مين ضرب ابني، المدرسة متخانقة مع الواد، الواد بيجيب درجات وحشة، كل ده بيمتص الطاقة الإيجابية بتاعت الصداقة. وبعدين بقى نيجي للمرحلة المرعبة خصوصا يعني عند البعض، وهي المراهقة. اللي أنا بقوله لك ده يعني بحسب رأيك كده، تفتكر حتى لو أنت لسه متجوز بقالك شهرين، تفتكروا الحاجات دي تحديات ولا مش تحديات على علاقة الصداقة بين زوج وزوجة؟ طبعا تحديات، تحديات ما يعلم بها إلا ربنا. وخصوصا ان مرحلة المراهقة بتطول بقى شوية، بتطول
تمام، ومشاكلها وتحدياتها ساعات احنا

وغالبا احنا ما بنبقاش جاهزين قوي لمواجهتها وبنصدم. انا ابني يعمل كده؟ انا بنتي تتصرف بالطريقه دي؟ انا اللي ربيته مثلا بقالي 14 سنه ولا 15 سنه يتحول التحول ده؟ اه مرحله المراهقه بتحصل فيها كل اللخبطه دي. بعد كده يسيبوا البيت، يخشوا بقى الجامعات ولا ما اعرفش بعد الجامعات، يبتدوا يسيبوا البيت ويقولوا بقى اللي عليه اللي هو العش الفارغ ده، العش الفارغ. وهنا الكيرف عمال يبتدي يطلع، يعني هو بقى لما يبتدوا بقى يسيبوا البيت ونبتدي نرجع بقى زي ما كنا زمان، بس شباب صغير من غير فلوس وعندنا طاقه معانا، هنا بقى نرجع تاني متفرغ وفهمنا بعض اكتر وعندنا فلوس نقدر ناخد اجازه وكده. اللي انا عايز اقوله لك من الحدوته دي ايه؟ ان النقط دي بيسموها نقاط مفصليه. النقاط المفصلية زي أي مفصل عندي في الجسم، آه هي نقطة ممكن تكون نقطة ضعيفة ويحصل فيها خلع، لكنها ممكن تكون رباط مؤتزرا بمفاصل وبربط. يعني المفصل هو نقطة الربط نفسها، هو نقطة الوصل، هي نقطة الفصل ذات نفسها، هي هنشوف أنا ومراتي في أنهي مرحلة من دول. يمكن نكون بنعدي بنقطة مفصلية، والنقطة المفصلية هي النقطة الوصل اللي تدي للعلاقة دي الحركة والانطلاق للمرحلة اللي جاية.

من أقوال المسيح في الأناجيل اللي بيعلمنا فيها حاجات كتير قوي، من ضمن ما يعلمنا إياه المسيح عن العطاء في إنجيل لوقا أصحاح 6 على 38. خلونا نقرأ الآية ونشوف المسيح بيعلمنا إيه في هذه الآية. يقول الكتاب المقدس: أعطوا تعطوا كيلا، وبعدين يوصفه بمواصفات كتيرة: جيدا، ملبدا، مهزوزا، فائضا، يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكلون يكال لكم. أعتقد أن المسيح هنا في هذه الآية بيشجع على العطاء. لما بيقول أعطوا تعطوا، لما حضرتك بتدي ربنا هيديك، بس ربنا لما هيديك يقول حاجة جميلة جدا، يوصف الكيل هنا اللي ربنا يكيل بيك. احنا عارفين ان الحبوب بتباع بالكيلة، يعني القمح والفول والذرة والحاجات دي في وزن او مكيال اسمه كيلة، عبارة عن وعاء معين بيغرف بيه الراجل اللي بيوزن، يقول لك كيلة. غالبا الكيلة حوالي 13 كيلو جرام. فهو هنا بيقول انه لما ربنا هيبارك او ربنا هيدي، طبعا كل دي تعبيرات مجازية عشان توصلنا للمغزى الروحي. فبيقول اول حاجة ربنا هيديك

كيلا جيدا. يعني ايه جيدا؟ يعني كويس جدا، يعني مش ناقص حاجة. ده أول معنى. تاني معنى يقول ملبدا. كلمة ملبدا يعني مضغوطا. اللي عنده فكر عن القطن، لما كانوا الفلاحين زمان يجنوا القطن، بعد ما يجنوه ويجيبوا شوال كبير قوي ويحطوا القطن في الشوال ده، وبعد ما يحطوا الكلام ده، انا شفته بعينيا بحكم ان انا من بلد ارياف، بعد ما يحطوا القطن، لان القطن هش، يدخل واحد من العمال يدخل في الشوال بتاع القطن ده ويفضل يضغط برجليه على القطن عشان الشوال يشيل كتير، فالقطن الهش ده يتضغط لتحت. فهو بيقول نوعية الكيل جيد، حاجة حلوة قوي، ربنا هيديك حاجة حلوة مش وحشة. والحاجة التانية هيديك بكسرة، مضغوط يعني واخد كتير قوي، الشوال اللي كان هيشيل قد كده، لا ده هيشيل قد كده لأنه ضغط الحاجة علشان يشيل أكتر. التعبير الثالث يقول مهزوزا. التجار غير الأمناء، لما يبيعوا الكيلة ويغرف الكيلة على طول كده، مجرد غرفة كده وبعدين يديها للي بيشتري، هو كده مش أمين، لأنه يا دوبك غرف بسرعة، فال 13 كيلو ممكن يروح يلاقيهم 10 كيلو هناك، لأنه ما هزش الكيلة. ليه؟ المفروض الكيلة لما بنملاها بنهزها علشان الحبوب تتوزع على كل جزء في الكيلة ويفضل يجيب تاني لغاية لما يوصل للمكيال بتاعها. ده بالنسبة لمكيال البشر. لكن بالنسبة لربنا لما يقول مهزوزا، يعني عاوز يقول برضو بيديك بوفرة وبكمية كبيرة. ويأكد الكلام في الوصف الرابع فائضا، يعني ربنا بيدي أكتر بكتير قوي من اللي حضرتك بتديله. بعدين يجي رقم 5 في مواصفات الكيل، يقول في أحضانكم. الكلمة دي طبعا ما يقصدش الحضن بمعنى الحضن اللي احنا فاهمينه، لكن زمان كانوا الناس بيلبسوا جلباب طويل، ولما يروحوا يشتروا حاجة زي كده يرفع الجلباب ويبقى ماسكه بإيديه الاتنين كده، والراجل يروح حاطط الحبوب في الجلباب المرفوع ده، وكأن الرجل ماسك الحبوب في أحضانه. فهو تعبير مجازي على أن من يأخذ بياخد كتير قوي، أو لما ربنا بيدي، ربنا بيدي كتير جدا جدا جدا جدا عن اللي حضرتك اديته. عشان كده الذي يعطي سيأخذ كثيرا. ودي حاجة مهمة قوي، أرجو أني تشجعك وتشجعني وتشجعك علشان ندي، علشان نتمتع بالخير الإلهي اللي الرب هيغدق به علينا. الرب معكم.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: يا رب طالبين حضورك يا رب في المكان. يا رب تعالى بمجدك، املى كل واحد فينا يا رب. تعالى نشعر بحضورك يا رب، انت موجود لكن احنا اللي بننشغل عنك كتير. يا رب الفترة دي تكون لمجد اسمك يا رب، وتسبيح حقيقي يخرج من قلوبنا. بصلي يا رب ان كل واحد يجي يمتلئ من شخصك يا رب. تعالى بمسحة خاصة يا رب على التسبيح وعلى العزف. كل الناس اللي بتعمل في الخدمة دي يا رب تكون انت اللي تديها البركة الحقيقية من ايدك يا رب. تعالى بيوت كتيرة

محرومة من وجودك يا إلهي. تعالى وتعامل مع كل شخص فينا يا رب، واملك علينا يا رب. عايزينك يا رب وطالبينك النهاردة يا رب، مش عايزين نشوف حد غيرك النهاردة. عايزين كل واحد يقول فعلا حقا انت لقد رأينا الرب. مش عايزين الا نشوف شخصك انت يا رب وحدك يا رب. طلبتي يا رب وهدفنا كلنا يا رب ان احنا كل الارض تمتلئ من معرفتك يا رب. ده الهدف اللي جايين بيه يا رب حقيقي، ان كل الناس تعرفك يا رب. ارجوك يا رب تعالى واملى كل واحد فينا بمعرفتك. عايزين نشبع بشخصك يا رب يسوع، ونتقابل فعلا معاك يا رب يسوع. امين. مشغوله قوي في وقت التسبيح بتاعنا ان اتكلم عن شخص واحد بس، مش عايزين نتكلم عن حد غيره، عن يسوع. فمشغولة قوي مين هو يسوع. فأنا كنت مشغولة قوي إن في وسط الترنيم نتكلم عن إيه. فما فيش غيره، هو الشخص الوحيد، شخص المشبع اللي ما فيش حاجة هدف لحياتنا إلا هو. أول حاجة يسوع القدوس. مزمور 22 الآية 3 بتقول إيه؟ أنت القدوس الجالس بين تسبحات إسرائيل. عايزين نقول النهاردة أنت قدوس يا رب، وعشان قدستك قدس فينا يا رب بروحك، قدس فينا حواسنا، قدس الشخص لكل واحد فينا يا رب. محتاجين تلمسنا بجمر يا رب كده، ونعيش التوبة الحقيقية عشان نكون شبهك. أمين.

كمان يسوع بس مش بس قدوس، هو العظيم اللي صانع عجائب. في مزمور 77 الآية 13 و14 بتقول إيه؟ أي إله عظيم مثل الله، أنت الإله صانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك. كنت مشغولة النهاردة في أشعياء 11 الآية 9 بتقول ويمتلئ الأرض كلها معرفة إيه؟ الرب. نفسي ده هدفنا وده هدف ربنا أكيد، إن إحنا نعرفه، مش بس نعرفه كمان نعيش ليه. عشان كده نقوله الترنيمة اللي جاي أهديك كل المجد، نقوله أنت عظيم مفيش زيك يا رب، أنت اللي بتصنع عجائب كتير في حياتنا يا رب. لما نبص كده على العجائب اللي رب بيصنعها في حياتنا لا تحصى ولا تعد من كثرة العجائب اللي بيصنعها معنا. هو مفيش زيه، لا مثل لك بين الآلهة.

بقول يا رب انت عظيم يا رب. فأرمي 10 الآية 6 بتقول لا مثل لك يا رب عظيم وعظيم اسمك في الجبروت. تعال نصلي كل لحظة كده. الترنيمة اللي جاية دي محتاجين نصليها نقول له يا رب فعلا انت من بطن امي يا ربي وانت عارفني وانت دعيني ان انا اقف اسبح اسمك. انت من بطن امي وانت عارفني انت نسيجني وعايز تخليني يا ربي اروع انسان يا ربي. لكن احنا اللي بنشوه صورتنا يا رب دي بنشوه الصورة اللي انت صنعتنا عليها بسبب خطيتنا وبسبب جهلنا. بقولك تعالى يا رب ادينا توبة حقيقية قدامك يا ربي. وعايز اقول لك يا رب انت اعظم واروع اله يا رب. ما فيش زيك يا رب. انت اروع حاجة في الدنيا يا رب. احنا اللي عايزين نعيش عشانك. عايزين نكرم اسمك يا رب قبل ما نجيلك يا رب. يا رب قد ايه بنقصر في حقك كتير يا رب. محتاجين كل واحد فينا يا رب يجي لك قدامك بتوبة يقول لك اشكرك لانك قدوس. اشكرك لانك عظيم. يا رب تعالى وغير فينا يا رب وخلينا نقدر نقول لك يا رب يسوع ان انت ما فيش زيك يا رب. سامحنا على خطيتنا. سامحنا على جهلنا. سامحنا يا رب ان احنا قديش شوهنا الصورة بتاعتك يا رب كتير. يا رب ما فيش اعظم واروع منك يا رب. غير يا رب وشكل فينا. احنا بين ايديك وغيرنا وشكلنا. امين.

زي ما عرفنا قلنا الرب قدوس، يسوع قدوس ويسوع عظيم، كمان الرب حنان ورحيم. في مزمور 51 الآية 1 بتقول لي: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحي معصاي. مزمور 103 الآية من 8 ل 10 بتقول: الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. كمان بيعمل ايه؟ لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازينا حسب أثامنا. لما نركز كده على الآية دي بتقولي قد ايه ان هو لو رب حاسبنا على خطيتنا وعلى أثامنا مش هيبقى لينا وجود اصلا في الفترة دي. لولا رحمة ربنا لولا لسه موجودين يغد الوقت على الأرض. من رحمة ربنا لينا بيدينا فرص كتيرة عشان نرجع ونتوب ونتغير، بس ما نستغلش رحمة ربنا ان احنا نستمر في خطيتنا، لان ممكن حياتنا تنتهي في لحظة. هل انت مستعد في اللحظة دي؟ هل انت جاهز تقف قدام ربنا؟ يبقى ربنا رحيم، بس ما نستهنش برحمة ربنا، نستغلها في ان احنا نتوب ونرجع لربنا. ترنيمة اللي جاي عايزين تشاركوا معانا: رب حنان ورحيم، طويل الروح كثير الرحمه.

كمان يسوع هو الصخرة، لما نكون في ضيقة بنختبي فيه، عشان هو اللي يقدر يحمينا في وقت التجربة وقت الضيقة. بنبقى الشيطان كده بيحاول يتعبنا كتير في وقت التجربة، لكن نيجي ونصرخ على طول لربنا ونحتمي في صخرة بتاعتنا. في مزمور 18 الآية 1-2 بتقول ايه؟ أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي. ممكن نقف كفاية، احنا أكيد تعبت شوية من القعد. هنقول الترنيمتين اللي جايين دول كده وإحنا واقفين، قوله ما تعلمتش أعيش وأنا خايف ولا عدد جراحاتي، ما تعلمتش أواجع عاصف وأنا طاوي جناحاتي، أنا ساكن في حصون الصخر ليا جناح النسر. عايزين نحتمي النهاردة في الصخرة بتاعتنا يسوع. أمين.

كمان يسوع هو الراعي لينا. مزمور الراعي 23 آية 1: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مرع الخضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يوديني. أديه الترنيمة بتقول جاي أنت تهتم بي. نفتكر كده كل يوم مراحم ربنا إيه جديدة، كل صباح كل يوم كده بشمال.

لنا برحمته. هو معانا في كل لحظة، هو بيهتم بينا. يمكن في تفاصيل صغيرة احنا ممكن مش بناخد بالنا منها، هو واخد باله منها. هو بيهتم بكل واحد فينا وبأصغر تفاصيل لحياتنا. عايزين نقول له رب ده انت تهتم بي، انت بترعاني كمان في كل ظروف حياتي، انت معايا وانت ماسك بيميني في كل لحظة. امين.

يسوع هو الفخاري الأعظم. في أرميا 18 الآية 4: ففسد الوعاء الذي كان بيصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عين الفخاري أن يصنعه. قبل ما نيجي ناخد دقيقة صلاة بس كده.

نقوله رب أنا بين إيديك فخير يا رب، أنا بين إيديك أنت، أنت الفخير الأعظم. عود واصنعني يا ربي إناء كما يحسن في عينيك. هش كل خطية بتشوهني يا رب، هش كل عيوب جوايا يا ربي، عشان أبقى الصورة اللي تمجد اسمك يا رب يسوع. شكل فيا يا رب في اسمك، شكل بإيديك، حتى لو كانت هتبقى في صعوبة شوية في التشكيل، بس أنا واثقة أنها تطلع مني حاجة تمجد اسمك يا رب. أمين.

يا ربي في هذا المساء المبارك بنرفع لك كل الشكر، كل الحمد، كل التسبيح، كل التعظيم، كل الإكرام، كل الإجلال على نعمك وبركاتك عطاياك.

إحساناتك، مراحمك المنظورة وغير المنظورة، المحسوسة وغير المحسوسة. دائما نثق أنك إله طيب، إله صالح، إله كريم، تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر. لن نرفع إليك الشكوى الآن، ولكن رب نرفع لك الحمد على كل عطاياك، على كل إحساناتك، على كل مراحمك، على كل نعمك اللي يا ربي بنشعر بامتنان شديد نحوك، وانت بتعطينا بسخاء. نشكرك لأجل نعمة الصحة، نشكرك لأجل نعمة الإيمان المسيحي، نشكرك لأجل نعمة الكنيسة الأم والمعلمة، نشكرك لأجل نعمة الكهنوت، نشكرك لأجل هذا المكان المقدس، نشكرك لأجل الكورال، نشكرك لأجل قناة الكرمة، نشكرك لأجل كل أحبانا اللي بيساعدونا، المصورين والمخرجين، كل اللي بيعد، كل اللي بيهتم بهذا اللقاء المقدس. دي كلها يا رب نعم وبركات يمكن مش واخدين بالنا منها، يمكن اعتدنا عليها فمش حاسين بقيمتها. احنا يا رب النهاردة بنقول لك شكرا لأجل كل هذه العطايا، شكرا لأجل كل هذه البركات، شكرا لأجل مراحمك، شكرا لأجل طول أناتك على كل واحد فينا. واسقيني رب انك انت هتكمل المشوار مع كل واحد فينا، لأنك لا تعاملنا بحسب خطايانا، ولكن تعاملنا بحسب مراحمك العظيمة. نعمة وبركة خاصة في هذا المساء المبارك، في هذه اللحظات المقدسة، لكل الأحباء المتواجدون معنا في هذا المكان المقدس، كل أحبائنا المباركين الذين يتابعوننا عبر الشاشات من كل حد وصوب. ونحن نأمل منك كما اعتدنا أن تباركنا في هذه اللحظات المقدسة، تباركنا بالكلمة المحيية، تباركنا بالأفكار النابعة من قلبك لكل واحد فينا، تباركنا بإصغائنا، تباركنا بالشجاعة إن احنا نسمع الكلمة زي ما قال القديس يعقوب: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. اجعلنا يا رب عاملين بالكلمة في هذا المساء المبارك، اجعلنا مصغين بفرح وحماس وشجاعة. اجعلنا يا رب النهاردة كأننا أول مرة نسمع الكلمة المحيية، كأننا أول مرة نحضر اجتماع، كأننا أول مرة نتأمل في كلمتك المحية. واسقين أنك أنت يا رب إله طيب وإله سخي وإله كريم، ستفيض روحك القدوس الآن على كل واحد فينا بكثرة وبغزارة وبنعمة عظيمة، حتى نسمع الكلمة المحية، نتأمل فيها، نشبع منها ونعمل بها، فنؤتي الثمار التي تطلبها من كل منا، وإن كانت 30 أو 60 أو 100. آمين. أحبائي، عنوان تأملنا في هذا المساء المبارك: الانتظار برجاء. الانتظار برجاء. واسمحوا لي أقرأ مع حضرتكم آيات قليلة من الإنجيل بحسب القديس يوحنا، الفصل 21 الآيات من 1 إلى 7. يقول الوحي المقدس: بعد هذا أظهر يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية بعد القيامة. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابن زبدة واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قال له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان المسيح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إدامة؟ أجابوه: لا. فقال لهم: إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة.

سفينة الأيمن فتجدوا، فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. مجهود أو فشل متكرر ومجهود مبذول بلا فائدة وتعب وعناء طوال الليل بلا عائد. مجهود مبذول بلا فائدة، فشل متكرر طوال الليل وتعب وعناء بلا عائد. هذا هو حال هؤلاء التلاميذ السبعة الذين قضوا الليل كله، وهم الذين يقولون، الذي كتب الإنجيل القديس يوحنا كان واحدا من هؤلاء يقول في الآية 3: وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا، لم يمسكوا شيئا. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا الفشل طوال الليل؟ ولماذا عندما جاء يسوع كان هناك نجاح عظيم؟ لماذا كان هناك فشل طوال الليل؟ ولماذا عندما أتى يسوع كان نجاح عظيم؟ اصطادوا 153 نوع من السمك، في إشارة إلى أن الرسالة بتاعت التلاميذ هتوصل لكل العالم، وأن ناس كتير جدا جدا سوف تدخل إلى هذه الشبكة أو إلى هذه الحظيرة. والإجابة على هذا السؤال ببساطة أن السيد المسيح له كل المجد طلب منهم أن يذهبوا إلى الجليل وينتظروا. قال هذا لمريم المجدلية ومريم الأخرى في متى 28 الآية 10: فقال لهما يسوع، مريم المجدلية ومريم الأخرى: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. يذهبوا إلى الجليل وهناك يعملوا إيه؟ يرونني. ولكن بطرس وباقي التلاميذ لم يلتزموا بهذه الوصية، لم يلتزموا بهذه النصيحة، لم يستمعوا بجدية إلى كلام يسوع المسيح عبر مريم المجدلية ومريم الأخرى. ولأن بطرس كان دائما متهورا مندفعا سباقا في أخذ القرارات، فقال لهم في الآية 3: أنا ذاهب لأتصيد. غريب يا بطرس إن نفس يسوع المسيح دوا من 3 سنين و4 شهور تقريبا دخل المركب بتاعتك اللي كانت جوه البحر، وكنت برضو حصل معاك نفس هذا المشكلة، هذا المشهد حصل بالضبط، انك انت قلت له: يا رب تعبنا الليل كله وإيه اللي حصل؟ ولم نصطاد شيئا. قلت له كده في لوقا 5: تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. فقال لك: ادخلوا للعمق، ارموا شباككم. دخلت للعمق، رميت الشباك والشباك صادت، وندهت لزمايلكم الصيادين التانيين، الشبكة بتاعتهم كمان اتملت. وسمعنا هذه الشهادة من قديس لوقا أن السفينتين اللي حصل لهم كادتا أن تغرقا من كثرة السمك الذي أصيد في هذه اللحظة. غريب يا بطرس أنك أنت المسيح في هذه اللحظة اعترفت أنك أنت قلت له كده: يا رب اعمل اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. والمسيح كلفك تكليف عظيم في هذه اللحظة لما قال لك: يا بطرس

من الآن تعمل إيه؟ تكون صيادا للناس. والقديس لوقا وهو في تلخيصه لهذه المعجزة لوقا 5:1-11 يقول لنا كده في الآية 11 إن بعد ما وصلوا إلى الشاطئ عملوا إيه؟ تركوا السفينتين، تركوا الشباك، تركوا كل شيء وعملوا إيه؟ وتابعوا يسوع إيه؟ المسيح. أنت ليه النهاردة يا بطرس بتتراجع عن هذا التكليف وعن هذه المسؤولية وعن هذه الرسالة؟ أنت كلفت يا بطرس من 3 سنين و4 شهور بهذا الامتياز العظيم أنك ستكون صيادا للناس. ليه النهاردة لم تلتزم بنصيحة المريمات أنك تروح إلى الجليل والمسيح هيجي لك لحد هناك وهيحل عليكم بعد شوية الروح القدس وتنطلقوا عشان يتحقق فيكم كلام المزمور أقوالهم بلغت إلى أقصى المسكونة؟ النهاردة بطرس لم يلتزم بهذا الكلام وقال للتلاميذ كده أنا ذاهب لأتصيد. وطبعا هم لما الكبير بتاعهم مصاب بالإحباط وصيب باليأس كده والموضوع بالنسبة لهم كده كأنه انتهى، هم كمان يعني طيب وإحنا كمان نذهب إيه؟ نذهب معك. وهذا ما حدث، يظهر لنا الخطأ الذي وقع فيه بطرس أنه لم يستشر الرب في هذا الأمر. بطرس ذهب لكي يتصيد في بحر طبرية دون أن يستشير الرب، وأكم من المرات نفعل نحن هذا؟ أكم هي المرات وأكم هي القرارات وأكم هي الموضوعات وأكم هي المشروعات وأكم هي الطموحات وأكم هي الرغبات اللي أقدمنا عليها وعملناها بدون أن نعود ونستشير الرب؟ اتكلنا على فكرنا، اتكلنا على خبرتنا، اتكلنا على معرفتنا، اتكلنا أن احنا بنعرف كل حاجة في كل مكان في كل وقت وبكل وسيلة، وعملنا زي بطرس كده بالظبط، أخطأنا أننا لم نستشر الرب. النهاردة كمان أكم من المرات لجأنا إلى الآخرين، المحامي الشاطر والدكتور المشهور وعضو مجلس الشعب اللي بيخلص كل المشاكل والمسؤول الفلاني اللي مكتبه مفتوح لكل الناس، ذهبنا إلى كل هؤلاء ولم نذهب إلى هذا الإله العظيم الذي يخلص كل شيء ببساطة وفي أسرع وقت وبدون تكاليف وبطريقة لا يعلمها أحد. أكم من المرات لجأنا إلى كل هؤلاء الأشخاص ولم نلجأ إلى الله ذاته؟ بطرس النهاردة بيقع في هذا الخطأ أنه لم يذهب إلى الله يستشيره. أروح أرجع تاني لمهنة الصيد وآخذ التلاميذ معايا، ولا أستنى لما استقبل الرسالة من المريمات وأروح إلى الجليل وانتظرك هناك يا رب؟ اندفع بطرس، انطلق بطرس، تهور بطرس ولم يستشر الرب في هذا الأمر. أكم من المرات نستعجل الأمور ولا نأخذ رأي الله فيما نريد أن نفعله. أنا كنت نايم، صحيت من النوم، جتني فكرة، خلاص هعملها. طب انتظر، طب تروى، طب خد رأي الله، طب اقعد كده في خلوة شخصية مع ربنا كده واسمع ربنا كده ممكن يكلمك ازاي. ممكن تكون النهاردة يا حبايبي حضراتكم النهاردة المتواجدون في هذا المكان المقدس، انت جاي بتفكر في موضوع معين، جاي بتفكر في مشكلة معينة، جاي بتحاول تسمع صوت ربنا بطريقة ما او بشكل ما، وتيجي الكنيسة تسمع الوعظة وبعد ما تخلص تقول ايه؟ أشكرك يا رب أنك أنت النهاردة من خلال هذه العظة، أبونا ما كانش يعرف أنا بفكر في ايه، أبونا ما كانش عارف ايه القرار اللي هاخده، مش عارف ايه المشروع اللي أنا مقبل عليه، مش عارف هيعمل يمين ولا شمال، لكن أنت يا رب النهاردة رديت عليا في هذه العظة.
أشكرك يا رب أنك أنت

رديت عليا. لو الإنسان يعطي لنفسه مهلة إن هو يسمع رأي الله كانت أمور كثيرة في حياتنا تغيرت. المشكلة إن احنا بنعمل زي بطرس، بنندفع، بنتهور، بنستعجل، بناخد رأي كل الناس اللي حوالينا ونسيب أهم رأي اللي هو رأي إيه؟ رأي الله. أكم من المرات نعتمد على فهمنا ونترك مشيئة الله مخالفين كلام الكتاب؟ أكم من المرات نعتمد على فهمنا ونترك مشيئة الله وبهذا الشكل نخالف كلام الكتاب؟ يا ابونا معقول الكلام ده؟ أيوة. اسمع معايا سفر الأمثال 3:5 يقول لنا إيه؟ توكل على الرب بكل إيه؟ أنا دايما أحب أقول هذا الكلام، إن دايما الكلام في الكتاب المقدس بصيغة الأمر. توكل على الرب بكل قلبك، ما قالش إيه؟ لو أمكن توكل على الرب، بعد إذنك توكل على الرب، لو في إمكانية توكل على الرب، لا، ده توكل على الرب بكل إيه؟ قلبك. وعلى فهمك إيه اللي يحصل؟ لا تعتمد، اوعى تعتمد على فهمك، لأن فهمك محدود وفهمك ناقص وفهمك لا يرى أبعد مما تراه الآن، لكن الله غير محدود. الله عنده مخارج، عنده منافذ لكل الأمور اللي انت ما تعرفش ان ليها منافذ ومخارج. الله يرى أبعد مما ترى، يرى البكرة والبعد والسنة الجاية والسنة اللي بعديها. عشان كده خلي بالك لما تكون مقبل على أمر معين، حط ضع الله أمام هذا الأمر، أو ضع هذا الأمر أمام الله وقول له يا رب كده أعمل إيه في هذا الأمر. صدقني هتسمعه، وهتسمعه بوضوح. لما تدي الله فرصة في أمر معين إنك تاخد رأي الله، هتسمع رأي الله. يعني زي ما قلت من شوية كده، أنت ممكن النهاردة وانت جاي الاجتماع المقدس دوه، ممكن أحبانا اللي بيتابعونا عبر الشاشات عندهم موضوع كده شغلهم، يقولوا النهاردة إيه؟ يا رب كلمنا النهاردة في العزة. فتخلص العزة وتلاقيه بيقول كده من نفسه كده، المجد ليك يا رب، يا رب ليك المجد، إنك أنت في هذه العزة اللي أبونا النهاردة وعصى، أنت جاوبتلي على السؤال اللي كنت بفكر فيه، الموضوع اللي كنت محتاج أخد فيه قرار، المشروع اللي أنا كنت مقدم عليه. رغم أن أبونا لا يعرف مشروعك ولا يعرف قرارك ولا يعرف مشاكلك ولا يعرف خصوصياتك ولا يعرف، ما يعرفش عنك حاجة خالص. أمال مين اللي يعرف؟ الله هو اللي عارف، الله هو اللي يعرف، والله هو اللي يضع على لسان خدامه الرأي والمشورة اللي انت محتاج ليها. ولأنه لم ينتظر ولم يستشر الرب بطرس، فكان هناك مجهود مبذول، وكان هناك فشل، وكان هناك نوع من الإحباط. أكيد لما يقعد بطرس ومعه 6 أشخاص يحاول الليل كله، وبطرس مش صياد لسه مبتدئ، لا ده الصياد عنده خبرة كبيرة، وال6 أشخاص اللي معاه أكيد عندهم خبرة كبيرة، لما يقعد الليل كله يحاول وفي الآخر لم نصطاد شيئا، لم نمسك شيئا، أكيد بطرس واللي معاه أصيبوا بالإحباط. وسؤال يسوع المسيح كان في مغزى لما قال عندهم، لما قال لهم كده، هل عندكم إدامة؟ إدامة نقدر نقول كده ببساطة يعني الغموز اللي هو بناكله مع العيش. والإدامة في اللغة بتاعة الصيادين هو السمك الصغير كده اللي ممكن يعمل إيه بسرعة كده، يتشوي، والصيادين بيعملوا شغلهم ممكن ياكلوه كده ايه بسرعة بدون ما يحتاجوا حد يطبخه وحد يجهزه وحد ينظفه، يتعمل كده بسرعة على ايه؟ على النار. المسيح عشان يأكل لهم الفشل بتاعهم يقول لهم كده، هل عندكم إدامة؟ في عندكم اي حاجة هنا؟ ما فيش يا رب، لم نمسك شيئا، تعبنا الليل كله ولم نمسك ايه؟ ولم نمسك شيئا. وبالتالي علينا أن ننتبه من أكاذيب الشيطان، أنه هو بيحاول طول الوقت طول الوقت يشككنا في وعود الله. طول الوقت إبليس يشككنا في وعود إيه؟ الله. يعني موسى ربنا قال له كده في خروج 3:15، بعد ما طبعا كان غلب

ربنا، كان موسى غلب ربنا، انا انسان ثقيل الشفتين، انا ما اعرفش اعمل ازاي، انا اقابل ازاي فرعون، انا فيقول له كده اذهب وانا اكون ايه معك. يا ترى بتؤمن هذا الكلام؟ يا ترى بتؤمن بكلام بولس الرسول فيليبي 4:13 لما يقول استطيع ايه؟ هل بعض الاشياء، هل جزء من الاشياء؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يعمل ايه؟ يقويني. هل بتسمع كلام بولس الرسول لما يقول كده في تسالونيك 4:13 لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ايه؟ ورغم هذا بنحزن ورغم هذا بنحبط ورغم هذا بنفقد رجائنا، ورغم هذا بنحس ان الدنيا خلاص اسودت في وشنا كده والموضوع انتهى. مين اللي قال كده؟ اين الرجاء؟ الرجاء اين يكون؟ ابليس يحاول ان يشككنا في الرجاء. كل احبائنا اللي قرأوا الكتاب المقدس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة استخلصوا الوعود اللي في كلمة الله، والأعداد تقريبا كلها متقاربة، تختلف بس من ثقافة لثقافة ومن فكر لفكر ومن طائفة لطائفة، لكن عندنا عدد يكاد يكون مقبول يعني، أو اللي هو فعلا التقريبي لهذه الوعود اللي موجودة على مدار 73 سفر، 5373 وعد، 5373 وعد الله بيعدها لكل واحد فينا في كلمة المحيية على مدار 73 سفر. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنا من هذه الوعود؟ هذه الوعود الكثيرة 5373 وعد الله بيوعدك فيها انت شخصيا في الكتاب المقدس، ان انا اكون معك، ان انا مش هسيبك، ان مش هتحتاج، مش هتكون معوز، ان مشيت في النهار زي ما كانت بتقول الاخوات من شويه في المزمور 23 الرب رعي فيعمل ايه؟ فلا يعوزني شيء. انت ملاحظ الكلام؟ ما يعوزنيش اي حاجه، ده كل حاجه تبقى عامله ايه؟ متوفره. اين نحن من هذه الوعود؟ أين نحن من 5373 وعد الذين وعدنا بهم الله في كلمته المحيية؟ لكن في هذا الوقت اللي انت فيه منتظر يجي إبليس ويعمل معاك زي ما عمل مع بطرس والتلاميذ الستة، أو يعمل زي ما عمل مع تلميذي عماوس راجعين يوم الحد باكر من أورشليم إلى عماوس وهم محبطين يائسين، حاسين القصة انتهت كده خلاص. كنا نأمل كنا نتمنى، كنا متوقعين، كنا فرحانين إن المسيح جوه هيخلصنا خلاص، لكن الموضوع انتهى خلاص. اليهود تكاتفوا عليه وصلبوه والمومات ودفن، خلاص الموضوع انتهى كده. فالمسيح يعاتبهم ويقعد يشرح لهم الأنبياء وأسفار الشريعة لحد ما يوصل بهم لكل النبوات. طول الطريق بيوعظ لهم سيدنا يسوع المسيح عن نبوات، وبعدين يقعد معاهم وعشان يعرف ان هم هيعرفوه فيعمل ايه؟ فيكسر الخبز بتاعه. يقولنا كده اول ما كسر الخبز ايه اللي حصل؟ اعينهم عملت ايه؟ انفتحت. ويقولوا كده نفسهم، هم يعاتبوا نفسهم بعدها يقولوا ايه؟ ألم يكن قلبنا ملتهب فينا وهو بيكلمنا طول السكة عن الأنبياء والعهد القديم ما كناش منتبهين ليه كده؟ مرات كتيرة بيبقى ربنا بيكلمنا واحنا مش منتبهين وما يكونش قلبنا ملتهب فينا. أما اللي يكون قلبنا ملتهب فيه يا أبونا في المشكلة اللي احنا واجعين فيها، في الاحتياج اللي احنا بنمر بيه، في الظلم اللي وقع علينا، في الناس اللي بتفتري علينا، في الناس اللي بتشوه سمعتنا، في الناس طول الوقت احنا بس ذهننا فكرنا كياننا محصور بس في المشكلة اللي احنا فيها، في الاحتياج اللي احنا فيه، في العوز اللي احنا فيه، لكن عينينا مش على الله. ألم يقل الكتاب نحن يا رب ايه لا نعرف ماذا نعمل ايه؟
نصنع، ولكن

ولكن نحوك عيوننا. فعلا احنا ممكن ما نكونش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتصرف ازاي، مش عارفين المشكله دي تتحل ازاي. امبارح احد الاخوات اللي بعرفهم في دوله خارج مصر كان عندها مقابله امبارح مع حد مسؤول، وهي رايحه لهذا المسؤول هي جواها بنسبه 100% ان الموضوع صعب ومش هيتحقق، وان المسؤول ده عنيف، والناس انتوا عارفين في بلاد بره ما عندهمش المشاعر بتاعتنا والعواطف دي، عندهم القانون والنظام والدنيا صعبة خالص. فانا قلت لها ما تخافيش يا فلانة، ربنا هيكون قدامك، ثقي ان ربنا هيكون قدامك وهيعمل عمل عجيب. النهاردة لما بتبعت لي رسالة عم بقول لي يا ابونا المسؤول اللي قابلته ده هو اول مرة اشوفه بالهدوء دوة، اول مرة اشوفه بالوداعة ده هي، والموضوع يعتبر الحمد لله خلص. وانا قلت لها كده في رسالة المجد ليك يا رب، يا رب ليك المجد. موضوعات كتيرة احنا بنحس ان هي صعبة وان هي مش ممكن تتحل، وتتحل ازاي ومنطقيا وبشريا، ونقعد نجيبها يمين وشمال، لكن اله الرجاء يعمل ايه؟ يقدر على كل ايه؟ على كل شيء. عشان كده النهاردة بطرس اخطأ ان هو لم يعمل ايه؟ لم ينتظر برجاء، ولكن استعجل بالضعف البشري. استعجل بالضعف ايه؟ البشري. بيعجبني المرنم لما يقول كده في الترنيمة، ان طلبت غيرك ايه اللي يحصل؟ انتظاري يطول. لو طلبت حد غيرك يا رب انتظار يعمل ايه؟ يطول. لكن ان دعوتك ايه اللي يحصل؟ تجيلي على طول في نفس اللحظة فورا، اجابات فورية على طول. ان طلبت غيرك، ان طلبت الشخص الشاطر في المكان الفلاني، ان طلبت المسؤول الشاطر في المكان الفلاني، ان طلبت مش عارف مين في المكان الفلاني، انتظار يعمل ايه؟ مش احنا لما نقول كده في المثل البلدي الجميل بتاعنا، اللي يتكل على جاره يعمل ايه؟ يبيت من غير عشاء. اللي يتكل على جاره يبيت من غير ايه؟ من غير عشاء. والمثل العربي بيقول كده، لا يحك ظهرك الا ظفرك. لا يحك ظهرك الا ايه؟ يعني كل حاجه ما حدش يعملها لك بالشكل اللي انت متخيل. عشان كده يعني بدون ما حد يفهمني غلط، يعني ما تثقش قوي في الناس، ما تحطش كل رجائك في الناس واملك في الناس ان هيعملوا لك ويسووا لك ويجيبوك ويودوك ويشلوك وانت مريض وانت في ظروف صعبه هيبقوا في ظهرك. لا لا خالص خالص. ده احنا عندنا امثال كتيره خالص، يعني لو الوقت يطول كنت احكي لك على امثال اللي بتاكد لنا على خيبه اماننا في ناس كتيره من خلال امثال الشعبيه اللي تورثناها عن اجدادنا الكبار كده. هو الموضوع هيطول خالص. عشان كده النهارده خليك فاكر كلام المرنم، ان طلبت غيرك انتظار يطول، وممكن يطول بدون فايده كمان، لكن ان دعوتك انت تجيني على طول، تجيني على طول. خبرة الانتظار هي خبرة رائعة وتستحق أن نعيشها في حياتنا. كل حاجة بننتظرها وعارفين أن هي هتحصل بتبقى عاملنا فرحة كبيرة. بفتكر ده لما كنت في الخدمة العسكرية وكنا نبدأ نتكلم بقى على إيه التصريح هناخده إمتى، والقائد هيمضينا إمتى، وهيمضينا كم يوم أجازة، وهنمشي الساعة كام. كنا نبقى قاعدين من أول ما نفكر كده يومين ثلاثة أربعة أسبوع خمس أيا كان المدة، تبقى الأيام دي في قمة السعادة. أول ما نمسك التصريح في إيدينا الموضوع يعمل إيه؟ ينتهي خلاص. يعني الفرحة والحماس والشغف كان يبقى جوانا قبل ما ناخد تصريح الأجازة. أول ما مسكنا التصريح في إيدينا الموضوع بيعمل إيه؟ خلاص، ما أنت عايزه عملت إيه؟ وصلت له خلاص. وهكذا كل أمور حياتنا على فكرة. لو فكرت شوية كده هو تلاقي كل حاجة كنت بتسعى ليها كنت بتبقى فرحان ومبسوط وعندك شغف كده، أول ما وصلت لها خلاص الموضوع انتهى. ما أنت وصلت لها خلاص. عشان كده الانتظار خبرة، وخبرة إيمانية، وخبرة عميقة مش لازم حد يرفضها، مش لازم حد يمل منها زي ما مل بطرس النهاردة. بطرس مل الانتظار رغم أن انتظاره ما طولش. يعني ده المسيح اتدفن يوم

الجمعة مساء، يعني يا دوبك عدينا السبت، واحنا يعني هو يمكن كده السبت بالليل راح يعمل ايه؟ راح يصيد، والمسيح جاله ايه؟ الحد الصبح. ما انتظرتش كتير يا بطرس، يعني مش مستحقين انك انت كنت تستعجل كده. عشان كده الانتظار خبرة تستحق ان تعاش، وتعاش بفرح وتعاش بحماس. انتظر بركات الله ليك بفرح.

انتظر تحقيق وعود الله ليك بثقة وبإيمان إن هيجي مهما الفجر يطول. لازم بعدها يعمل إيه؟ هيطلع النهار، لازم يطلع النهار، دي ما فيهاش شك. مهما الفجر يطول لازم النهار هيطلع، مهما الشمس تفضل غايبة لازم برضو هتعمل إيه؟ هتشرق. ومهما كانت عندك المشكلة وكان عندك التحدي وكان في ناس ظلماك ولازم تفتر عليك، اللي ليه أول ليه إيه؟ ليه آخر، ده موضوع منتهي، مش محتاج إنك أنت تفصل فيه، أنت محتاج إنك أنت تؤمن بهذا، إن الظلم ليه نهاية، إن الافتراء ليه نهاية، إن الناس اللي بتكلموا عليك بالسوء ليهم نهاية، إن الألم اللي أنت فيه ليه نهاية، إن الحزن اللي أنت فيه ليه نهاية، إن الرجاء بتاعك اللي أنت بتسعى ليه هيجيله اللحظة المناسبة ويتحقق فيه. وتقف كده يقول يا رب ياه، أنا ما كنتش متخيل إن ده يحصل، أنا ما كنتش متخيل إن أنا هنجح، ما كنتش متخيل إن أنا هحقق مشروعي، ما كنتش متخيل إن أنا هوصل لهذه المرحلة ولهذا المكان. لا، الرجاء يقول كده رمية 5:5، شاهد سهل أهو، 5:5 رمية 5:5، الرجاء لا يخيب صاحبه، الرجاء لا يخيب صاحبه، رمية 5:5. قداسة البابا الرائع لاون 14 لما كتب رسالته الإنسانية الرائعة اللي صدرت في هذا العام 15 مايو 26، بيقول عندنا حل من الاثنين، يا إما نمشي مع شعب العهد القديم ونحاول نبني برج بابل، وطبعا عارفين ايه النهاية بتاعت برج بابل، او نحاول نعيش برجاء في عصرنا الحديث اللي مليان إحباطات ومليان يأس ومليان قلة أمل ومليان غموض ومليان تعب ومليان أحزان ومليان حروب ومليان مجاعات ومليان زلازل و إلى آخره. ما عندناش حل غير من الاثنين، يا إما نمشي مع برج بابل ومحدش فينا هيقبل هذا، إما نعيش برجاء في هذا العصر، إيه؟ في هذا العصر الحديث. أشعياء النبي يقول لنا كده في سفر صح 40 الآية 13، الآية دي رائعة وكلنا عارفينها، وأرجوكم اكتبوها وحطوها على باب أوضكم، حطوها على باب البيت، حطها في كل حتة جوا البيت. وأما منتظر الرب يعمل إيه؟ فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. من هم دولة؟ منتظروا الرب، منتظروا الرب يحصل لهم كل دوة، إن يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا إيه يعيون. اسأل نفسك النهاردة، هل أنت من منتظروا الرب ولا مش منتظروا الرب؟ طب هل أنت من منتظر الرب اللي منتظره برجاء، ولا منتظر الرب بس طول الوقت بتتشكى؟ الحياة صعبة يا ابونا، الحياة غالية يا ابونا، البيت، الزوجة، الأولاد، العيال، الزمايل في الشغل، الجيران في الشارع، الدنيا، طول النهار انت بتتشكى من كل شيء، طول النهار انت بتتشكى. انت كده منتظر الرب مش منتظره برجاء، لا، ده منتظر الرب ينتظروه برجاء ويشوفوا كل حاجة حلوة، يشوفوا كل حاجة حلوة، لأن يكفي أن إلهنا موجود في وسطها. فإيه اللي يحصل؟ لن تتزعزع. الشغل اللي أنا فيه رغم أن فيه محاربات حواليا من الزملاء، بس الرب في وسطنا فلن يزعزع فيا شيئا. كنيستنا فيها ناس مش بتحبها وما عندهاش غير على خلاص النفوس وما عندهاش سعي نحو مجد الله وما يهمهاش خير الكنيسة، بس الرب في وسطها فلن يتزعزع. في ناس لما يدبروا لك مكايدات ومؤامرات طول الوقت، الله سيبدد مشورتهم كما بدد مشورة ايه؟ اخي توفل، ما تخافش، منتظر الرب لا يخافون، منتظر الرب لا يتراجعون، منتظر الرب لا يقهرون، منتظر الرب لا يتعبون. ده يعملوا زي ما قال اشعياء النبي كده، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا إيه

يا عيون منتظروا الرب. عشان كده النهارده واحنا بننتظر الرب وبننتظره برجاء محتاجين نفتكر كلام داود النبي. يقول كده داود النبي في المزمور 40: ليبتهج ويفرح بك مين؟ جميع طالبيك. اللي بيطلب الرب، اللي بيطلب الرب مش بيطلبوا الناس المشهورين يحلهم مشاكل ويتدخلوا ويعملوا، لا انت بس تعالى كده اركع قدامه هنا كده وقول له الموضوع انت عارفه واتدخل فيه وشوف هيتدخل فيه مش هيتدخل فيه. ما تقولش كلام خالص، اقف ورا خالص عند الباب زي ما وقف مين؟ العشار، وقول له كده اللهم ارحمني انا ايه الخاطئ، ولف وارجع تاني. وانت راجع هتلاقي المشكله اتحلت، وانت راجع هتلاقي ربنا اتدخل، وانت راجع هتلاقي نفسك اتمليت بالسلام الداخلي اللي يقول لك ما تخافش ربنا موجود. مين ده اللي يقدر عليك؟ هنشوف بعد شويه الايات او جزء من الوعود اللي سمعنا عن رقمها منذ لحظات، ال 5373 وعد، وتقول ايه ده؟ انا كنت فين من هذا الكلام؟ أنا إزاي ما كنتش واخد بالي من وعود الله الكثيرة المتنوعة الجميلة العميقة القوية ده هي؟ أنا كنت فين من هذه الوعود؟ النهاردة ربنا بيقول لك كلمة على داود: ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك، ليقل أبدا محب خلاصك، يتعظم الرب. أما أنا فإيه؟ أنا فعلا فمسكين وباس، لكن الرب يعمل إيه؟ يهتم بي. المزمور 40: أنا أما أنا فمسكين وباس، والرب يعمل إيه؟ يهتم بي. عوني ومنقذي أنت يا إلهي لا تبطئ، عوني ومنقذي أنت لا يا إلهي فلا تعمل إيه؟ فلا تبطئ. وصدقني عندي الشجاعة أن أقول لك حتى إن لم تطلبه فهو يعمل إيه؟ فهو يأتي. حتى إن لم تدعوه للدخول في مشكلتك فهو يتدخل فين؟ في مشكلتك. حتى لو ما قلتلوش باركني، سهل لي أموري، ساعدني، حوط حواليا من كل شر وشبه شر، هو بيبارك وبيسند وبيستر وبيشجع وبيحوط حواليك من كل شر. ألم نقل له ونقول له وسوف نقول له في صلاة الشكر: نشكرك لأنك عملت إيه؟ حفظتنا، أعنتنا، بركتنا، عضدتنا، حفظتنا، سترتنا، أعنتنا. مش ما نقوله كده، مش ما نقوله أنت عملت معانا سبع حاجات فإحنا نشكرك على هذه الحاجات السبعة؟ أكيد. حتى لو ما طلبناش الله يعمل إيه؟ يأتي لنجدتنا وليسد كل عجز إيه فينا. إيليا النبي كان الله وعده أن السماء ستمطر، وصلى إلي ولم تمطر، وصلى ثانية وثالثة ورابعة لحد ما صلى سبع مرات. يقول لنا كده ملوك الأول 18 الآية 44 بعد ما صلى سبع مرات رأى غيمة صغيرة قدر كف إنسان. يعني أنا أصلي لك سبع مرات وفي الاخر اشوف غيمه صغيره قد كف الانسان؟ ايوه، ما هذه الغيمه الصغيره اللي قد كف الانسان ملوك الاول 18:44 علامه ان ربنا هيعمل ايه؟ سوف يفتح قوة ايه؟ قوة السماء. اول ما شاف ايليا هذا الغيمه اللي قد كف اليد عرف ان الرب عمل ايه؟ هيستجيب. تخيلوا ايليا، الموضوع ده بيعجبني خالص، إليا قال يطلب من ربنا ما تمطرش فربنا يعمل إيه؟ يكفل الحنفيات اللي فوق. إليا يطلب من ربنا إنها تمطر فربنا يعمل إيه؟ يعني هو مين اللي بيشتغل عند مين؟ هو مين اللي بيخدم مين؟ هو مين الرب ومين العبد؟ الله يصل لمرحلة من التواضع إن يسمع توجيهات الإنسان. احفظوا الجملة دي وانسبوها ليا. الله ممكن يوصل لمرحلة ان يسمع لتوجيهات ايه؟ الانسان. فإليا يقول له اكفل فربنا يكفل، افتح فربنا يعمل ايه؟ يفتح. ايه ده؟ ايه الروعة دي؟
ايه الايمان بتاعك؟

العائليه دي بتاع ايليا ده والتواضع بتاع ربنا دوه، ان ايليا يقول له يا رب اعمل اقفل المطر، يقفل المطر، افتح المطر، ربنا يعمل ايه؟ يفتح المطر. ما الهنا مش اله بعيد زي ما بيتخيل بعض الناس، لا خالص. ده الهنا الله يسوع المسيح قال لنا كده ايه؟ ملكوت الله في ايه؟ في داخلنا. معناها ان الله جوانا، الله جوانا، الله بنقتبله كل مرة في القداس في الجسد والدم الأقدسين. الله حاضر معانا 24 ساعة في سر القربان الأقدس. الله موجود معانا في الكلمة المحيية. الله موجود معانا في فترة التسبيح. الله موجود معانا في كل في الهواء والبحار والمحطات. السماوات تحدث بمجد إيه؟ الله. والفلك يعمل إيه؟ كل حاجة بتشهد إن الله حاضر وإن الله موجود وإن الله معانا. لا تتخيل ان الله بعيد، لا تتخيل ان الله موجود، وموجود جوه كل واحد ايه؟ جوه كل واحد فينا. استشر الله في كل امور ايه؟ حياتك. موسى عاش 40 سنة في البرية بيرعى الغنم. بعد 40 سنة نقدر نقول ان موسى حافظ برية سيناء شبر شبر. 40 سنة ده مش يوم ولا اتنين، ده احنا واحد يقول لك يا ابونا انا بس رحت المشوار ده مرة واحدة بعد كده خلاص عملت ايه؟ حفظته. مرات في مشاوير كتيرة يعني بروحها بالعربية كده، هو لا بعد ما اروحها مرة والتانية انا بحس ده احساس نفسي يعني ان العربية ماشية وحديها كده خلاص، ما هي اتعودت على المشوار ده وخلاص، هي خلاص حفظت الطريق خلاص. موسى قعد 40 سنة في البرية، لكن بعد ما الله اخرجهم من مصر يقول له الكلمة الرائعة دي، يقول له الكلمة الجميلة ده هي إن، أداة شرط في اللغة العربية، إن لم يسر وجهك يعني حضورك فلا تصعدنا منها هنا. يعني لو أنت مش هتقودنا خلاص خلينا إحنا زي الفل كده، إحنا الحمد لله ممتازين كده. هتمشي قدامنا يا رب، حضورك هيكون قدامنا إحنا وراك. ولولا موسى حصل على هذا الوعد لما ربنا قال له اذهب وانا اكون ايه؟ لولا رضي. ده موسى تعب ربنا جدا على فكره، تعب وتعب يعني، وربنا يعني كان وصل لحنا يعني بلغتنا كده اتنرفز على موسى كده. هو اول ما ربنا اداله هذا الوعد موسى ما كملش، خلاص راح مكمل على طول، اذهب وانا اكون معك. خلاص الموضوع انتهى بالنسبه ايه؟ لموسى. فاوعى تفتكر انك انت بقالك 40 سنة في البرية وعارف الطرق وعارف المرتفعات والمنخفضات والوديان واللفة اليمين واللفة الشمال، لا لا خالص. ده انت لما تيجي تمشي يقول له يا رب خليك قدامي في هذا المشوار. ده انا رايح الكنيسة يا ابونا، قول له يا رب خليك قدامي النهاردة انا رايح الكنيسة. ده انا رايح الشغل يا ابونا اللي بقالي 20 30 40 سنة بروحه كل يوم، كل يوم الصبح اقول له يا رب روح قدامي الشغل، كل يوم الصبح اقول يا رب روح قدام الشغل، كل يوم الصبح كده اقول يا رب النهارده استرني وارزقني واتحنن عليا وساعدني وباركني واحفظني من كل شر وشبه شر. لان كل يوم المؤامرات تجدد والمكايد تجدد والشر يجدد والعوز يجدد والاحتياج يجدد. انت كمان زي ما اللي حواليك ممكن يكونوا بيتآمروا عليك، ممكن يكونوا بيفتروا عليك، ممكن يكونوا بيتكلموا عليك، كمان انت جدد طلب الله ان يكون دايما حاضر في ايه؟ في حياتك. قل له استرني، وقل له ساعدني، وقل له باركني، وقل له احفظني، وقل له يا رب حوط حواليا كده زي ما قال كده المزمور ملاك الرب عامل ايه؟ حائل حول ايه؟ خائفيه. يعمل ايه؟ ينقذهم وينجيهم. هينقذهم وينجيهم من ايه؟ اكيد من الشر. هو في حاجة بتحتاج انقاذ ونجاة غير الشر؟ لا، اكيد في شر حوالينا بيحيط بينا، ويمكن من ناس قريبين مننا، وناس يمكن بيبتسموا في وشنا، وناس يمكن اكلوا معانا، وناس يمكن ساعدناهم، وناس بكينا معاهم وتألمنا معاهم وتضامنا معاهم. ويحصل معانا زي ما قال يسوع المسيح الذي أكل مع الخبز عمل إيه؟ رفع عقبه علي. شفتوا الجراءة؟
شفت انت قد ايه محتاج لحضور الله في حياتك.

كل لحظة محتاج لحماية الله حواليك، لمعونة الله حواليك، لستر الله حواليك، لبركة الله، لسندة الله، لنعمة الله، انت محتاجها باستمرار. عشان كده موسى قال له إن لم يسر وجهك أو حضورك فلا تصعدنا من ها هنا. عمود النار فضل مع شعب الله لما ربنا، لما موسى طلب من ربنا كده، فربنا عمل ايه؟ خلى عمود النار يضيء ليهم 40 سنة في البرية. كل ما الليل يليل يلاقوا عمود النار عمل ايه؟ ظهر نور كده، حاجة روعة، ولا أروع إضاءة ممكن تعمل الإضاءة اللي كان بيعملها عمود ايه؟ عمود النار ليلا عشان يضيء للشعب ايه؟ وبيضيء لكم إنسان؟ 600,000 إنسان. وفين؟ مش مكان محدد زي كده، دي صحراء، صحراء يعني مكان مفتوح، يعني يحتاج دايما كل حاجة مضاعفة عشان تبان وسط هذه الصحراء الواسعة الشاسعة القفر. لا، عمود النار كان يضيء ل600,000 إنسان على مدار 40 سنة، على مدار 40 سنة. وعمود الغمام كان يحميهم من شمس النهار 600,000 إنسان على مدار برضو ايه؟ 400 سنة. ليه؟ لأن موسى قال له ايه؟ إن لم يسر وجهك أمامي أو حضورك قدامي فلا تصعدنا من ايه؟ من ها هنا. لما احتاجوا الماء العذب، تصرفات غريبة، يعني ايه موسى بالعصاية بتاعته يضرب الصخرة فتطلع مية؟ ما دي بركات الله اللي انت مش لازم تفكر فيها، اللي انت مش لازم تتعب نفسك فيها وتكسر دماغك فيها. انت عندك مشكلة حطها قدام الله وهو يتصرف. يتصرف ازاي؟ يتصرف امتى؟ يتصرف بأي وسيلة؟ دي مش مشكلتك انت، انت دورك انك انت تضع مشكلتك امام ايه؟ امام الله. بسرعة كده ايات كتابية رائعة تساعدنا ان احنا نفهم ازاي ننتظر برجاء. يقول لنا كده تكوين 28:15: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل كل ما كلمتك به. يا إبراهيم أنا وعدتك نسلك هيكون كالرمل على شاطئ البحر. الأرض كل خطوة هتدوسها أقدامكم هتكون إيه؟ هتكون ليكم. فمش هترجع يا إبراهيم لهنا غير لما يتحقق كل الكلام اللي كلمتك به. لا تخف لأني معك، أشعياء 41: لا تلتفت لأني إلهك، قد عملت إيه؟ أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. أيدتك وأعنتك وأعنتك وعضدتك بيمين إيه؟ بري. أرمية بقى، أرمية ده أبدع بقى، الآيات الأربعة القادمة ده هي من عند أرمية، وكلهم متشابهين في الكلمات، يختلفوا في حاجة بسيطة. أرمية 1:8: لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. ما تخافش من حد خالص. زمايلي في الشغل يا أبونا دول صعبين جدا ولا يهمك خالص. جيران يا أبونا في البيت ده حاجة لا تطاق ولا يهمك خالص. الناس اللي ماشيين في الشارع يا ابونا مش عارف ولا يهم خالص. انت معك الاله القدير، انت معك اللي هو ضابط الكون دوة، مش هيقدر على زميلك في الشغل ولا على جارك في البيت ولا على ماشي في الشارع ولا على بيدبر لك مكيده، لا خالص، انت معك اله عظيم ما تخافش. ارميه 1:18: فيحاربونك، اهم مش هيقصروا معاك، هم هيعملوا ايه؟ هيحاربونك، لكن اللي هيحصل ولا يقدرون عليك. أنا بقول لك النهاردة كلام الكتاب المقدس. هو كل أحبان الموجودين في هذا المكان المقدس اللي بيتابعون عبر الشاشات، يحاربونك ولا يقدرون عليك. ليه؟ مش لأنك أنت شاطر، مش لأنك أنت أحسن منهم، لأن أنا الرب معك، يقول الرب لينقذك. طول ما انت واخد ربنا وماشي بيه كده هو، زي ما قلت لك من شويه كده هو، وانت رايح الشغل قول يا رب تعالى معايا، وانت رايح تعمل مصلحه معينه قول يا رب تعالى معايا، وانت رايح تزور حد مريض قول يا رب تعالى معايا، وانت رايح الكنيسه قول يا رب تعالى معايا. سهله مش صعبه يعني، اتعود على الكلمه كده هو، هتلاقي نفسك بعدين عملت ايه؟ بتقولها من غير ما تاخد بالك كده.

بتقول حتى بقلبك كده يا رب تعالى معايا يا رب تعالى معايا يا رب تعالى معايا، هتلاقي نفسك اتعودت عليها. أرميا 15:20، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول إيه الرب. أرميا 42، لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوه، لا تخافوه يقول الرب، لأني أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده. بس يا أبونا ملك بابل ده وكان من 3000 سنة، النهاردة في 2026 في ملك بابل، في الشارع اللي انت فيه في ملك بابل، في الشغل اللي انت فيه في ملك بابل، جوه الكنيسة في ملك بابل، في الخدمة اللي انت بتخدمها في ملك بابل. اوعى تصدق ان ملك بابل مش موجود، موجود في كل مكان وكل زمان، حتى المجيء الثاني هيفضل ملك بابل موجود، وأخيتوفل موجود، والناس الأشرار موجودين، والناس اللي ما يحبوش الخير موجودين، والناس اللي بينكروا اللي عملته معهم موجودين. اوعى تخدع نفسك بغير كده، هيكونوا موجودين. حلك الوحيد ايه؟ ان ربنا يكون ماشي معك، يكون ماشي معاك وانت رايح الشغل، وانت جاي الكنيسة، وانت مقدم على مشروع حلو كده، وهيبقى مشروع كويس كده، هو بدل ما حد يعطلك هذا المشروع، خد ربنا معاك كده هو عشان يحوط لك على المشروع بتاعك، عشان يبارك لك الطموح بتاعك. تسنية 11:25، لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدسونها كما كلمكم. لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم، يعني المخافة اللي جواك ده هو تكون سبب رعب للآخرين. لوقا 44، الآية دي معزية جدا وياريت ما ننسهاش. وعند غروب الشمس، زي اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، جميع الذين كانوا عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم فعمل إيه؟ فشفاهم. كل الناس اللي مريضة الآن المسيح يريد أن يضع يده عليها، كل الناس الحزينة الآن الله يريد أن يضع يده عليها، كل الناس المحبطة والناس اليائسة والناس اللي فقد رجاء المسيح الآن يريد أن يضع يده عليها، كل الناس اللي حاسة أن الدنيا خلاص بيجي ضيقة في وشها كده وما فيش أي بارقة أمل، المسيح يريد أن يضع يده إيه؟ يده عليها. يا رب بنرفع لك كل الشكر وكل الحمد على كلمتك المحية التي باركتنا بها في هذا المساء المبارك. نشكرك يا رب النهاردة انك جيت تفتقد بطرس والتلاميذ الستة الاخرين اللي كانوا معاه. نشكرك النهاردة لانك انت انتظرت الليل كله لما بذل المجهود، وهذا المجهود كان بلا عائد، وهذا المجهود كان بلا ثمر. ولما سألتهم هل عندكم إدامة، قالوا لا لم نمسك شيئا يا رب. نشكرك أنك جيت في هذا التوقيت المناسب عشان تقول لهم ارموا الشبكة إلى اليمين فتمتلئ بالسمك 153 نوع، اللي كانوا إشارة أن التلاميذ هيصطادوا نفوس العالم كله. يا رب النهاردة أنا بطلب نعمة خاصة وبركة خاصة لكل الناس اللي نسيت فضيلة الرجاء، اللي مش بيجي على ذهنها غير بس اليأس والإحباط. خلي رب النهاردة كل واحد فينا يتذكر الرجاء أكتر ما يتذكر اليأس والإحباط، يتذكر إنك أنت حاضر وإنك أنت موجود وإنك أنت هتتقدمه. اتقدمنا يا رب من فضلك، حتى لو ما طلبناش منك، أنا بطلب منك النهاردة بالنيابة عن نفسي وعن إخواتي اللي في الكنيسة وعن أحبان المتابعين عبر الشاشات في كل مكان في العالم. تقدمنا يا رب، تقدمنا وإحنا رايحين أشغلنا وإحنا رايحين كنيسنا وإحنا رايحين كل شيء بنعمله، تقدمنا يا رب عشان لما تكون أنت قدامنا كل عملنا هتنجز، كل عملنا هتبقى مباركة. هيكون يا رب عندنا نعمة في عينين الناس اللي هنقابلهم أيا كان هؤلاء الناس. يا رب اعطي رجاء لمن ليس له رجاء،
يا رب انزع النهارده الياس.

0: اليأس والإحباط من كل الناس المحبطة، كل الناس المتألمة، كل الناس المهمشة، كل الناس المنبوذة، كل الناس إن هي عايشة إن هي حاسة إن هي عايشة وحيدة، محدش بيسأل عليها، محدش بيفتقدها. أنت افتقد النهاردة يا رب، أنت زور يا رب الناس الوحيدة، أنت زور يا رب النهاردة الناس اللي ملهاش حد يعولها، أنت زور الناس اللي محدش بيهتم بيها. خليها رب تحس إن في رجاء النهاردة. باركنا بكل بركة روحية، بارك بيوتنا وبارك أولادنا وبارك بناتنا، بارك أشغالنا، بارك أفكارنا، بارك أعمالنا، بارك كل حاجة بنعملها تكون دايما لمجد اسمك ولخلاص نفوسنا. يدينا يا رب ان احنا دايما نكون منتظرين برجاء، منتظرين برجاء، متذكرين كلام القديس بولس: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. آمين.
1: وحدك يا يسوع وليس سواك، هو وحده هو اللي هيقدر يحقق كل المواعيد كلها. آمين.

يسوع هو صالح. في مزمور 73 الآية 1، إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. في مزمور 86 بيقول لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. ممكن نقف ونقول الترنيمة دي، أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عنه امبارح وكل السنين.

0: جميعا اسم القدوس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

مساء الخير، ازيكم؟ اهلا بيكم في بيت بابا الاب، في بيتكم. كل واحد فيكم غالي جدا جدا جدا على قلب الرب يسوع. الكتاب المقدس بيقول عن الرب يسوع انه لما راى الجموع تحنن عليهم. قولوا معايا كده، ولما راى الجموع تحنن عليهم. هو ده الرب يسوع، هو ده المسيح اللي احنا جايين نسبح ونرنم ليه النهارده. يتحنن يتحنن يتحنن. هو جاي يقابلك النهارده وجاي يقابلك. لو انت الوحيده اللي جايه النهارده هيجي يقابلك. خلينا كده واحنا بنبدا اجتماعنا نطلب من الرب، نقول له احنا نفسنا النهاردة عينينا تتفتح على الحنان اللي في شخصك، نشوفه فنحبك أكتر ونقرب ليك أكتر وقلوبنا تتعلق بيك أكتر. مش عايزين أي حاجة غير إن احنا بس نقابلك ونشوفك ونلمس حنانك. الكتاب المقدس قال عليه، ولما رأى الجموع تحنن عليهم. هو جاي لك النهاردة، وجاي لك النهاردة بصفة خاصة.

قلبي ويشبع عمري إلاك. تعالى افتح عينينا يا رب النهاردة عشان نشوف جمالك يا رب. رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. أيوة رب حقيقي رحمتك أفضل من الحياة، الحياة من غيرك يا رب ما تتعش. نحتاج ليك يا رب، نحتاج ليك يا رب في حياتنا طول الوقت في كل لحظة في عمرنا، لأنك أنت أبونا، أنت ملكنا، أنت رعينا، أنت صالح صالح صالح وإلى الأبد رحمتك.

بعض نصلي صلوة دي كده ونشكر الرب على الخلاص والحرية والفرح والسلام اللي في يسوع المسيح لينا. عبر عن امتنانك ليه وشكرك، وعبر له عن افتخارك بيه وباللي عمله لأجلك على عود الصليب بموته وبقيامته. هللويا.

سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه، ولما تعرفش اسمه تعرف عليه. احنا عيلة واحدة. نفسي بعد الاجتماع كده ما تمشيش على طول، لكن تعرف على الرعاة والخدام بتوع الاجتماع، وانا كمان هبقى موجود بسلم على حضراتكم. عايز ارحب كمان بضيوف عندنا جايين يزورونا من امريكا. عندنا خدام من فيرست بابتست تشيرش بيرني ان تكساس وميدوي تشيرش ان جورجيا. بليز ستاند اب ان خلينا نديهم يد، هم قاعدين ورا. You're so welcomed. You're so blessed to have you with us tonight. اتفضلوا استريحوا. عندي اعلان مهم جدا جدا جدا، لازم نسمعه بطريقه فيها تركيز كده. الاول هنتفرج على الفيديو المعروف بتاعنا بتاع حسابها صح، وبعدين هقول لكم الاعلان عن ايه.

ايه رايكم في السؤال الاخير ده؟ هتجيب مين معاك؟ كم واحد رايح يحسبها صح يوم الخميس؟ يوم الخميس. طب كم واحد رايح يوم الجمعه؟ طب كم واحد رايح يوم السبت؟ طب كل اللي راح يرفع ايده كده، هتجيبوا ناس معاك ولا جايين تروحوا تتفسحوا؟ هنجيب ناس معانا خلاص. طيب نفسي كمان اللي في البيوت بيتفرجوا علينا تسمعوا الاعلان ده، يوم الجمعه خلاص في نيتو، مفيش تذاكر، وما تروحش عند موقف الاتوبيس على اساس هيركبوك، مش هيركبوك. اللي معوش تذكره يوم الجمعه مش هيركب الباص، ما تروحش وانت ما معكش تذكره، والتذاكر كلها اتباعت واتقفلت. الملاكي يروح، اللي هيروح بعربيه ملاكي مسموح للعربيات الملاكي انها تروح يوم الجمعه. يوم الخميس لسه في تذاكر للاتوبيسات، ويوم السبت والملاكي برضو متاح نروح يوم الخميس ويوم السبت، وما زالت التذاكر موجودة. ونفسي أشجع أكبر عدد مننا واللي بيتفرجوا علينا، ما تعديش الأيام دي. الأيام دي عندنا توقع أن ربنا هيهز حاجة كبيرة قوي قوي في الأجواء الروحية، وسيصنع في وسطنا أمر عظيم جدا. فيوم الجمعة من فضلك لو معكش تذكرة ما تروحش عند موقف الأوتوبيسات. يوم الخميس ويوم السبت تقدر تروح لو ما لحقتش تشتري تذكرة من الـ200 كنيسة اللي بيبيعوا التذاكر ومشتركين، أو من قصر الدبارة، تقدر تيجي عند محطات الأوتوبيس وتاخد التذكرة يوم الخميس أو يوم السبت من الموقف في الميريلاند، في القبطي، موقف القبطي وموقف الميريلاند وقصر الدبارة هيكون كمان فيها موقف. فدول المواقف المعروفة اللي نقدر يوم الخميس والسبت فقط ناخد تذاكر ونروح الحدث بتاع احسبها صح. الملاكي طبعا متاح لكل الثلاث أيام. الحاجة التانية، عندنا بعض الاحتياجات المادية اللي احسبها صح. لو عندك تقدمة، لو عندك حاجة زيادة غير عشورك وتقدماتك، عندنا احتياجات مادية ملحة، لأنه الناس كتيرة قوي، 200 كنيسة احنا بندعمهم علشان يقدروا يجيبوا الناس والتذاكر تبقى أسعارها محدودة. تقدر تمسح الكيو آر كود ده وتدخل أونلاين تتبرع، أو أنت خارج في ترابيزة الاستعلامات تقدر تقول أنا عايز أتبرع لحسبها صح علشان أكبر عدد من الناس يقدر يجي. أو لو أنت في البيت وقلبك ربنا كلمك تشجع وتدي، كلم الكنيسة، كلم الأرقام بتاعت الكنيسة، خش على الويب سايت بتاعت الكنيسة، هتلاقي كل الطرق متاحة للتبرع. أمين. في إعلانات تاني؟ خلاص كده، اسمحوا لي نقف عشان نقرأ كلمة ربنا مع بعض. النهاردة عندنا آخر عظة في سلسلة عظات حبقوق، أو دراسة سفر حبقوق اللي بدأناها بقالنا 4 أسابيع، والنهاردة الأسبوع الخامس والأخير. النهاردة هنقرأ الأصحاح كله، عشان النهاردة الوعظة الأخيرة عايزين نغطي الأصحاح كله. صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعته، يا رب عملك في وسط السنين إحييه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع، وهناك استطار قدرته، قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض

نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم مسالك الأذل له. رأيت خيام كوشان تحت بلية رجفت شقوق أرض مديان. هل على الأنهار حمى يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك حتى إنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص؟ عريت قوسك تعرية سباعيات سهام كلمتك، شققت الأرض أنهارا أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طمع أعطت اللجة صوتها رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقف في برجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق، ثقبت بسهامه رأس قبائله. عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. في الخفية سلكت البحر بخيلك، كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي. دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني، لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أمين. استريحوا. في خلال دراستنا لسفر حبقوق شفنا في الأصحاح الأول حيرة يعقوب وسؤال يعقوب للرب، إلى متى يا رب؟ إلى متى؟ وهو بيشتكي من الظلم والفساد اللي موجود في يهوذا، وهو اللي موجود في الشعب. وبعدين لما الرب يجاوبه ويقول له أنا هعمل عمل يعني ما سمعتوش عنه قبل كده وهأرسل الكلدانيين، يتعجب أكتر وينزعج أكتر حبقوك. إزاي يا رب أنا بشتكي من الشر والظلم الموجود وإنت هتجيب أمة أشر علشان تأدبنا بيها وعلشان تحل المشكلة بتاعتنا بيها؟ وده كان الأصحاح الأول، وكانت الحيرة اللي عند حبقوك إزاي ربنا يستخدم يعني شعب أشر ليبيد الشر اللي موجود في وسط شعبه. في الأصحاح الثاني شفنا حبقوق رجع وقف في المكان الصح على مرصدي أقف، وابتدى يقف في الحتة الصح، ابتدى يشوف ويسمع الرؤية ويكتب الرؤية زي ما الرب قال له، ويسمع هذا الإعلان أنه أما البار فبإيمانه يحيى. أن المفتاح أن أنا أعيش وسط الشر وسط الظلام وسط الفساد اللي أنا فيه أن أحيا بالإيمان. والرب اداله رؤية أن معرفة مجد الرب ستملأ الأرض. اللي أنت شايفه ده مش المشهد النهائي، بابل مش المشهد النهائي يا حبقوق، الشر اللي أنت شايفه، الكلدانيين مش المشهد النهائي، ولا الفصل الأخير في قصتي مع شعبي. عشان كده بقول لك أن معرفتي، معرفة مجدي ستملأ الأرض. ويمكن الأسبوع اللي فات اتكلمت معاكم عن ده بالتفصيل، عن العظة دي بالتفصيل، واتكلمت عن إيه مجد الرب يملأ الأرض. في الأصحاح الثالث هي عبارة عن صلاة أو ترنيمة مكتوبة بلغة شعرية، وفي الأصحاح ده بيشرح لنا إزاي البار يحيا بالإيمان. البداية كانت في أصحاح 2 أنه يقف على مرصده، لكن في أصحاح 3 الصلاة اللي بيصليها بيحط لنا مفتاحين مهمين جدا جدا جدا إزاي يعيش وسط الشر وسط التحديات وسط المخاوف بالإيمان وينتصر، ويقدر في الآخر يبتهج ويفرح بالرب. صلاته بتبدأ بيقول سمعت خبرك فجزعت، وبتنتهي الصلاة بتاعته بأن السيد الرب قوتي. بيبدأ بأصحاح بيقول أن الأخبار مفزعة، الأخبار مخيفة، الأخبار مرعبة، ومش بس أخبار الكلدانين أن هم جايين والشر، لا لا لا، أخبار الدينونة اللي جاية، التأديب اللي جاي، في أخبار مزعجة جدا. ويختم الصلاة بتاعته أو الترنيمة أو الترتيلة دي اللي هنتأمل فيها مع بعض النهاردة بأن يقول أن الرب السيد قوتي. بيبدأ كده الصلاة دي هنعدي عليها بسرعة، بيقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، وبعدين يقول إيه؟ يا رب عملك في وسط السنين احيي، في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر الرحمة. وهو شايف المشهد المزعج جداً،
وهو لما شاف الرؤية وشاف وصدق والكلام اللي قاله ربنا إن الكلدانيين جايين، وهو فاهم يعني إيه الكلدانيين جايين، وهو فاهم كمان يعني إيه الدينونة الرب هيجيبها على الشعب بشكلها إيه والتأديب الإلهي.

هيبقى شكله ايه؟ بيقول خفت جدا. لكن لما خفت جدا حصل حاجه مهمه قوي، تذكرت، قلت للرب عملك في وسط السنين احييه، عملك يا رب في وسط السنين احييه. والترجمه الادق عيد يا رب عملك اللي عملته قبل كده. وكانه بيفتكر اللي ربنا عمله مع الشعب ده، ربنا عمل مع الشعب ده حاجه كتير قوي، سواء كان تاديب او انقاذ. ازاي الرب ده طلع، ازاي الرب خلص شعبه من ارض مصر من يد فرعون وعبر بيهم البحر الاحمر. بيقول له اعمالك العظيمه اللي كنت بتعملها، ودي نقطه مهمه قوي، مفتاح مهم جدا علشان تعيش بالايمان وسط الضغوط وسط التحديات، ان تتذكر اعمال الله. اعمال الله سجل طويل عريض جدا. وحبقوك بيقول له عيد الاعمال اللي كنت بتعملها، اللي كنت احنا مش عايزين يا رب علاقتنا بيك تبقى معتمده على حكايه اتحكت لنا عن الاباء، الاباء اختبروا، الاباء انت عملت معاهم، الاباء انت عملت معاهم، لا لا، احنا عايزينك اللي عملته مع الاباء ترجع تعمله مره تانيه. وقعد يفتكر، ولما تقرا الصلاه بتاعته اتكلم عن حوادث محدده فعمل الله مع شعبه، ان ازاي الرب خرج الشعب من ارض مصر، والشعب قدامه البحر ووراه فرعون وشماله جبال ويمينه جبال، ولا منفذ ولا رجاء. والرب هنا بين عمل عظيم وشق البحر وعدى الشعب. كانوا بيقول يا رب الأعمال العظيمة دي، هو مش بينكر الدينونة اللي جاية، مش بينكر التأديب اللي جاي، بس هو شايف الفزع اللي هيبقى موجود. وبقول له أعمالك العظيمة، زي ما كان الشعب متمرد زمان وعملت معاه أعمال عظيمة، من فضلك يا رب ارجع اعمل الأعمال دي. بعدين بيقول له إيه؟ في وسط السنين إحيي، في وسط السنين عرف. ودي مهمة قوي، إن كل اللي بتعمله يا رب وكل اللي بتسمح بيه، سواء من معجزات وآيات وعجائب، سواء من تأديبات ودينونة، في كل ده عرف مين أنت. خلي الناس تعرف أنك ورا التأديب، خلي الناس تعرف أنك ورا الدينونة، خلي الناس تعرف أنك ورا المعجزة، أن كل ما يحدث في حياتنا يقول لمجدك، اسمك يتعرف يا رب. الإله اللي هيصلي له دلوقتي بيقول له إيه؟ بيقول له كل ما تصنع معنا وكل ما تسمح به من ظروف وتحديات وتأديبات وحتى دينونة أو معجزات وإنقاذ، عرف اسمك يا رب. وده اللي احنا عايزينه نغيره في صلاتنا. احنا دايما لما بنصلي بنقول يا رب غير ظروفنا، شيل الضيق، شيل المرض، افتح الباب. عايزين الغرض حتى ده، مش غلط نصلي كده على فكرة، ربنا مهتم باحتياجاتنا، بس اللي يبقى جوانا ان رب اسمك يعرف وتتمجد من خلال الظروف دي. لما الباب يبقى مقفول اعرف انك انت اللي قافل الباب. مرات بيقفل ابواب، مرات بيسمح بتأديب، عارف ليه؟ لانه بيحبك، لأنه عايزك ترجع، لأنه عايز يستردك. من يحب الرب يؤدبه. أنا عايز أعرف في المشهد ده وفي الوقت ده وفي الزمن ده وفي السنين اللي بعدي فيها اسمك، حتى لو المشاهد صعبة،

افهموني في اللي هقوله. احنا بنستغرب الألم والأزمات والاحتياجات والتأديب، بنستغرب الحاجات دي، بس لما نكتاز في ده أو لما تكتاز بلدنا في ده، عارفين عايزين نقول لربنا إيه؟ اعلن عن نفسك، دي كانت صلاة حبقوق في السنين، عرف، مش عيد أعمالك العظيمة فقط، لا، أيا كانت الظروف يا رب، الناس تعرف أنت مين، الناس تعرف أنت كده. مكتوب في العهد القديم أضيق عليهم حتى يشعرون، مرات الله يستخدم الضيق عشان الناس تحس، عشان الناس تعرفه.

عشان الناس تعرف ان هناك اله. ودي الصلاه اللي عايزين نصليها لبلادنا، ان في وسط الظروف دي يا رب، في وسط التحديات دي يا رب، الناس تعرف انت مين. سواء عملت معجزات او الضيق استمر، ايا كانت الظروف الناس تعرف انت مين. افتكر اشعياء في اشعياء 63، لما تقرا الاصحاح ده تلاقيه اشعياء بيتكلم عن مراحم الرب وعن اعمال الرب وعن عظمه الرب، والرب عمل ايه مع الشعب بتاعه. وبعدين في نفس الاصحاح يقول ايه، يعترف بخطيه الشعب ويقول الشعب غلط والشعب عمل خطيه والشعب تكبر والشعب عمل. لكن في اصحاح 64 مباشره بعدها يصلي الصلاه المشهوره اللي كلنا حافظينها، ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك. احنا عايزين في وسط الظروف ايا كان الظروف اللي بنكتسب فيها نقول له ليتك تشق السماوات، اسمك يتعرف، اسمك يعرف بين الجميع. دي نفس الروح اللي كان بيصلي بيها حبقوك. لكن في نفس الطلبة دي، وهو شايف المشهد الصعب، وهو شايف الدينونة، وهو شايف الكلدانيين، وهو شايف التأديب اللي جاي على يهوذا، يقول له رب اذكر الرحمة. يعني عيد أعمالك العظيمة تاني يا رب. وإن أعمالك العظيمة كان فيها تأديب كان فيها دينونة، عرف أنت مين. لكن أنا بصلي في وسط ده، في وسط التأديب اللي جاي والدينونة، أذكر الرحمة. وإنت بتحاسب الشر وبتحاسب الشرير وإنت بتعمل عمل عظيم عشان تعرف الناس أنت مين، أذكر الرحمة. ارحمنا وتمم مقاصدك في حياتنا. حبقوك كان عارف ان مشكلة الشعب بتاعه اللي الفساد والشر والظلم مش جاي من بره، دي من جوه. القضية مش الكلدانيين بس، القضية هم جزء من المشكلة. علاقتهم مع ربنا مش مظبوطة، في ناس بتظلم ناس، في ناس فاسدة كانت في الوقت ده وزنوا وبعدوا عن الرب. قبل ما نطلب لربنا انه يتمجد وتعرف اسمه، احنا محتاجين نقول لربنا اعمل عملك فينا الاول. احنا مرات بنصلي صلوات هنا في الكنيسة، غير بلادنا يا رب، صح؟ هو عايز يغيرنا الأول، عايز يبدأ فينا الأول، عايز نتوب عن كبريائنا، عن نجاستنا، عن عدم غفراننا. احنا بنصلي صلوات فعلا على قلب الله، بس ربنا واقف في حتة بيقول أنا مش هعمل ده غير ما أعمل عملي فيكم. ولو ربنا ما عملش عمله فيا أنا أولا، مش هيعمل عمله بيا. حبقوك بيقول ببساطة شديدة، يا رب اعمل اللي انت عايزه بس ما تسيبناش، أدبنا بس ما تسيبناش. في وسط الغضب أذكر الرحمة. كل اللي هتسمح بيه اسمح بيه، بس احفظنا وحقق مقاصدك منا. فاكرين في أعمال 4 بطرس ويوحنا لما اتقبض عليهم وقالوا لهم ما تتكلموش بهذا الاسم، وبعدين رجعوا للكنيسة في أعمال 4 وحكوا لهم التهديدات بتاعت رؤساء الكهنة، وبعدين حكوا الحكاية، وبعدين قعدوا يصلوا. عارفين لما صلوا بدأوا يصلوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يتكلموا عن ربنا، أنت الصانع السماوات والأرض والبحر وما فيها، انظر إلى تهديداتهم وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك. هيبقى في تهديدات، هيبقى في تهديدات، هيبقى في ضغوط، هيبقى في ضغوط، هيبقى في تحديات، هيبقى في تحديات، هيبقى فيه. بس احنا واثقين في الاله اللي خلق السماء والارض والبحر وما فيها، انك معنا ولن تتركنا حتى في وسط التهديد. القصه حبقوك وهو بيصلي، الشر لسه موجود، الخطيه لسه موجوده، الفساد لسه موجود، الكلدانيين لسه جايين. لكن في وسط ده بيقول له اذكر الرحمه. في وسط المرض، في وسط الاحتياج، في وسط الازمه، في وسط الضغوط اللي بتجتاز فيها، هو مش هيسيبنا. لو انت ابن وبنت ليه، هو مش هيسيبك. كل ما بيسمح بيه، كل ما بيسمح بيه في حياتي وحياتك، الله له غرض منه، والغرض صالح. غرض ربنا دايما صالح، اللي يخليك تحتمل وتكمل انك واثق في الاله اللي بتعبده. انت عارف انت بتعبد مين. عشان كده لما صلت الكنيسة في أعمال 4 قالت له أيها الرب الإله خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، أنت صاحب السلطان، أنت صاحب السلطان.

يخلي البار في وسط الظروف الصعبة يعيش بالإيمان، لأنه عارف مين الإله اللي بيتبعه. إدراكك لمين هو ربنا في وقت الصعب، في وقت الضيق، هيخليك تكمل المشوار معاه. عارفين المشكلة بتاعتنا إيه؟ لما بنصلي الأزمة عندنا أو تحدي عندنا أو مرض عندنا، وبعدين مفيش استجابة، مفيش تغيير، الوقت طال، بنتسجن، بنتسجن في الأزمة بتاعتنا، مش شايفين ربنا، عينينا على الكلدانيين، عينينا على بابل، عينينا على الأزمة، مش قادرين نبص على ربنا، مش قادرين نشوف ربنا. ننام بنفكر في الأزمة، نصحى بنفكر في الأزمة، احنا في حبس. كل ما تبص على ربنا، كل ما تدخل محضر الله وتقف في الحتة الصح وتصلي زي حبقوق وتقبل ما يسمح به الله وتصدق ان الله موجود وسيرحم في وسط الغضب، تقدر تكمل مشوارك بالإيمان مع ربنا. اثنين، إدراكك لمن هو الله يساعدك تعيش بالإيمان، وده اللي حصل في حبقوق أصحاح 3 من عدد 3 لعدد 15. مش هقرأ كل اللي قريته مرة تاني، بس أتمنى تكون كنت مركز في القراية. إيه اللي ساعدك يا حبقوق في وسط الخوف والرعب اللي انت فيه من الفساد والظلم اللي موجود في شعبك والعقاب أو التأديب أو الدينونة اللي جاية من الكلدانيين؟ إيه اللي ساعدك؟ قال معرفة مين هو ربنا، ودي مهمة قوي. في ناس عارفة عن ربنا، في ناس عارفة عن ربنا، عندها معلومات عن ربنا، ولو وقفت توعظ أو تتكلم تتكلم كلام زبد، أحلى كلام في الدنيا عن ربنا، بس هو مش بيتكلم عن معلوماتي عن ربنا، بيقول معرفتي بربنا، اختباري لربنا، إدراكي لربنا يفرق قوي في المشوار. مش كده بدأ بيقول كده إن الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فران، ودي أماكن مرتبطة بظهور الرب لشعب إسرائيل في مشاهد ومواقع مختلفة. فبيقول أنا عارف إن الرب موجود والرب حاضر والرب بيظهر، وابتدى يتكلم بلغة شعرية علشان يفهمنا المعنى. الروح القدس قصد إن تتكتب باللغة دي لأنها بتصور قدرة الله وسلطان الله المطلق. خلي بالكم، في فرق بين القوة الحقيقية والقوة المطلقة. قوة الكلدانيين قوة حقيقية، قوة الجيش ده قوة حقيقية، قوة الشر قوة حقيقية، قوة المرض قوة حقيقية، قوة الأزمة قوة حقيقية، قوة الاحتياج قوة حقيقية، لكنها ليست مطلقة، لا حد بتوقيت وبزمن. صاحب القوة المطلقة هو الوحيد رب المجد، مفيش غيره، ده اللي عنده قوة مطلقة. لكن كل ما نكتس فيه سواء من أعداء، من أشرار، من أزمات، من موضوعات، لها قوة ولها تأثير بس مش مطلق، له حد، له زمن. بالرغم من استغراب حبقوق في الأصحاح الأول إن الإله القدوس بيستخدم أمة شريرة، يعني أشر حتى من شعبه، لكن في الأصحاح الثالث لما بيقف في المكان الصح بيفهم إن الله هو صاحب السلطان على كل شيء، على البشر، على الطبيعة، على الجبال، على البحر، على القوات، على كل شيء. الله هو صاحب القوة المطلقة، بيتكلم عن قوة الله وسلطانه. ليه؟ ايه حبقوق اللي خلاك عمال تقول شعر من ثلاثة حوالي 12 عدد عمال يتكلم عن مين ربنا؟ أنا أعرف إيه عن ربنا؟ أنا اختبرت إيه عن ربنا؟ أنا التاريخ بيقول إيه عن ربنا؟ قاعد يقول حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. إيه الغرض منها؟ بيقول له كل قدراتك وسلطانك أنت بتستخدمها. بص الآية اللي مكتوبة في عدد 13، خرجت لخلاص شعبك. قوة الله وقدرة الله وسلطان الله لخلاص أولاده وبناته، لخلاص أولاده وبناته، عشان كده بيسميها مركبات الخلاص. لما الله بيتحرك اسمها مركبات الخلاص. انت بتعمل بتقول ليه ده؟ انا بقول وبذكر نفسي عشان عارف ان هذا الاله مهتم بانقاذي، هذا الاله مهتم بخلاصي، هذا الاله مهتم بتغييري، حتى لو استخدم الازمات والاحتياجات والابواب المغلقه وكل ما نكتس فيه او شر الاشرار، انا اؤمن ان الهي هو اله الخلاص. ليه ده كله بيقول كده؟ لخلاص شعبك. ليه يا حبقوق عمال تتكلم؟ عشان افكر نفسي وفكر اللي هيقرأ الكلام ده وفكر شعبي،
أن الله مهتم بخلاص شعبه.

الله مهتم بخلاصك، بإنقاذك، الله مهتم بتغييرك، الله مهتم بتأديبك لأنه بيحبك، وكل سلطان وكل قدرته لخلاصك. بالرغم من كل اللي الله بيسمح بيه،

نقول لا، هو محبته انتهت، وقفت عند حتة معينة، اهتمامه وقف عند حتة معينة، الباب اتقفل على الآخر، مفيش مخرج، الدنيا صعبة قوي. صدق في قدرة الرب وسلطانه مهما كان العيان والمرئي والمنطقي واللي في الأرض بيقول عكس كده. احنا اللي بيفرق معانا اللي عينينا شايفاه، بنفرق معانا اللي قدام عينينا اللي في الأرض، المرئي والأرضي والمنطقي والطبيعي. الله سلطانه وقدرته فوق المرئي والمنطقي والطبيعي، لأنه صاحب القدرة وصاحب السلطان. في خروج 14 زي ما كنت بقول لكم من شوية، البحر قدام وفرعون ورا وجبال من كل ناحية، لكن الله رغم أن هذا الشعب في تمرد، عارفين الرب عمل إيه؟ خلص شعبه، شق البحر من شعبه، أولاده وبناته. حبقوك في صلاته والتسبيحة دي بيتذكر أعمال الله وبيطلب تدخله من جديد. تدخل الله ما تحصروش، يعني لما بيقول له عملك في وسط السنين إحيي، يعني عيد اعمل اللي انت كنت بتعمله. عايز أقول لك حاجة مهمة، ده مش معناه ان الله يعمل نفس الحاجات بنفس الطريقة في نفس المواقف في نفس التوقيتات. الله يتدخل بطريقته في توقيته وبطرق مختلفة. ربنا ما عندوش حاجات بيقررها، يعني لو قريت معجزات المسيح كلها، حتى بالذات المعجزات اللي تكررت زي مثلا فتح عيون الأعمى، ما تلاقيش معجزة شبه التانية. هو فتح عيون كذا حد بس ما فيش ولا مرة المعجزة زي التانية. يعني مثلا لو تفل في عيني الأعمى مثلا عمل طين، نتوقع أنه الأعمى التاني هيعمل نفس الحكاية، يجيب شوية طين ويدفل فيها، ما عملش كده. واحد للتاني لمس، يعني كل معجزة الله عنده طرق مختلفة. لما نطلب تدخل الله ونقول له أعمالك اللي كنت بتعملها لا تتوقع وتنتظر نفس الأعمال اللي عملها في القديم، الله يعمل جديد، الله يعمل جديد. واللي يخليك بالإيمان تعيش مع ربنا، اللي يخليك تسلك رغم الظروف رغم الأزمات ورغم التحديات، إنك تتعلم تستند على أمانته، على أمانته. دي الحاجة الوحيدة. الله أمين، لا يقدر أن ينكر نفسه حتى وإن كنا غير أمناء. بحبنا، بحب أولاده، بحب البيتنا، بحب الكنيسة دي، بحب كل واحد فيكم، بحب كل واحد حط حياته بين إيديه. لا يستطيع أن ينكر نفسه، يأدبنا يسمح بغلق لو أنت بتعدي في غلق والدنيا متقفلة قدامك، استند النهاردة على أمانته. الله أمين لا ينكر نفسه. الألم مش يعني أن محبته انتهت، الألم مش معنى أن محبته انتهت. تأخر الاستجابة لصلواتنا لا تعني أنه تركنا وسبنا ولن يستجيب، ده مش معنى كده. فين بولس في روميا صح 8 بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، ويتكلم على الجوع والعري والاضطهاد وحاجة كثيرة قوي. معرفتك للرب وتذكرك لكل ما صنعه الرب وأمانة الرب وسلطان الرب وقدرة الرب تخليك أمام التحديات وأمام الظروف الصعبة صلاتك تتغير، ردود أفعالك تتغير، كل ما تشعر به يتغير لما عينك تشوف الرب في قدرته وعظمته وسلطانه. ثلاثة، النتيجة. صلاة من جزئين، من مقطعين. مقطع بيقول يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في وسط السنين عرف، اذكر الرحمة وقت الغضب. اللي جاي صعب قوي، أنا خايف ومرعوب، بس أنا بقول لك يا رب اللي كنت بتعمله أعمله تاني، وحتى لو سمحت بأوقات صعبة عرف الناس أنت مين، وفي وسط الغضب اذكر الرحمة. الجزء الثاني في الصلاة بتاعته تسبيحة، بيتكلم على الله القادر على كل شيء الذي لا يعصر عليه أمر، اللي الجبال قدامه بتدوب، اللي لجج المية بتنفجر، اللي كل يقدر يغير الطبيعة كلها، يقدر يغير الأزمنة والأوقات. الحتة دي نقلته نقلة تانية خالص، الصلاة دي وقفته قدام ربنا بالشكل ده نقلته نقلة تانية. شوف بقى الفرق بين عدد 2 وعدد 16، حاجة غريبة قوي. طب

المفروض عدد 16 ده يبقى إيجابي قوي. فعدد 2 بيقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت. عدد 16 بيقول سمعت فارتعدت أحشائي من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق. طب بعد ما سبحت وقلت للرب وشفت قدرة الرب وسلطان الرب، انت خايف تاني ليه؟ ده انت خايف أكتر من عدد 2. عدد 2 كان لسه بيقول سمعت فجزعت خفت. عدد 16 بيقول حاجة أصعب، بيقول ده أنا حتى بان على جسمي نخر في عظامي، ارتعدت في مكاني مش قادر أقف في الحتة اللي أنا واقف فيها. ناس كتيرة بتقول طب وإيه اللي حصل؟ حبكوك بعد ما تذكر وتكلم عن الرب وحكى مين الله وبيطلب ربنا يعيد عمله، وصل لدرجة من الخوف أثر على حسيسه وعلى جسمه وعلى وقفته. هو بيتأمل في أعمال الله وقدرة الله، ما خلتوش وهو بيتأمل في ده يستخف بالدينونة لأن الله قدوس. خلي بالكم الحتة دي، إحنا بنستخف بقداسة الله، بنستبيح. ده لما قعد يتذكر ويتكلم وشاف قدرة ربنا وسلطان ربنا اترعب أكتر. عارفين ليه؟ عشان الدينونة. لم يستهين حبقوك، احنا بنستهين في محضر الله، احنا واخدين الحاجات كده يعني صنفة سوء، يعني بنستهين بأمور بمقدسات كتيرة قوي. هو لما شاف، لما أدرك، لما افتكر، لما وقف في الحتة الصح، عارف أن الله لن يتساهل مع الخطية ومع شر الشعب. حتة رهيبة، حتة رهيبة. احنا بعد ما بنرنم خلاص بقينا في حتة في مود تاني خالص، نستهين بقى يعني خلاص تعزينا وفرحنا. هو بعد ما تعزى رجع يترعش مرة تاني. ليه يا عم؟ أصل الله قدوس لا يستهين بالخطية، لا يستهين بالخطية، وبالذات شعبه. بالذات عارفين مين؟ القضاء هيبدأ فين؟ في بيت الرب. وبعدين يوصف المشهد بتاع الدينونة. هو عارف نتيجة اللي هيحصل، عارف الخراب والدمار اللي جاي، فبيقول كده: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بكر في المزاود. بيقول النتيجة أن أول النتائج دي هيكون لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة. فين الزهرة؟ هي اللي بتقول أن في ثمرة طالعة. بيقول ده, ده, ده, ده حتى ما فيش حاجة تبل الريق، ده ما فيش زهرة طالعة في الشجرة تقول إن في تين جاي. والتين ده مفيد جدا على فكرة، التين ده كانوا بيستخدموه للعلاج كمان وللأكل، يعني حاجات كتير قوي. فبيقول الدنيا جفاف، الزهرة مش طالعة، والكروم ما فيهاش محصول، ما فيش عنقود طالع، ما فيش أي حاجة طالعة في الكروم، والزيتونة اللي تعبت فيها وقعدت أسقيها وقعدت أنقيها وقعدت أعمل فيها وتوقعت إنها تطلع حاجة ما طلعتش ولا حاجة. وأهمية الزيت للشعب ده مهم. يعني بصوا ثلاث أشجار دول، طبعا مفيش وقت ناخد رموزهم وتأملاتهم، لكن الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا للشعب في الوقت ده. الأرض كانت بتعتمد على الثلاث حاجات أساسية دول. وبيقول كمان الحقول لا تعطي طعاما، مفيش قمح، مفيش عيش، مفيش حاجة، ولا بقر في المزاود، ولا أي حاجة. صورة صعبة قوي، صورة صعبة جدا، شكلها اقتصادي صعب. واحنا بنعدي صح، يمكن احنا لسه عندنا قمح يعني، بس دي صورة. والصورة دي بتقول ان ممكن تيجي اوقات في حياتي وفي حياتك يبقى ما عندناش عنب، ما عندناش تين، ولا اقصد العنب بذاته او التين بذاته، ما عندناش زيت، ما عندناش شغل، في شغل. تعرفين الغنم ينقطع من الحظيرة ولا بكر في المزاود، هي دي الشغلانة، ده الشغل. عارف لما تدور على شغل وما تلاقيش،
ده كان مش بس للأكل والشرب، ده هو دي كانت الشغلانة الرئيسية من الأشغال

الرئيسية موضوع البقر والغنم والحاجات دي كلها وفلاحة الأرض. فممكن يجي وقت ما فيش شغل، مش لاقي شغل، الأبواب مقفولة. يمكن يجي وقت ما عندكش الحاجة الأساسية اللي تعيشك، دي أساسيات مش بنتكلم على رفاهيات. ممكن يجي وقت. بيقول فمع أنه إن ما فيش ولا حاجة من الحاجات دي، إيه اللي هيجرى؟ السؤال المهم، لو الحاجات دي مش موجودة ثقتك في مين؟ لو كل حاجة بتستند عليها في الحياة اختفت، وإحنا بنستند على ناس في الحياة، وبنستند على أشياء في الحياة، وبنستند على أموال في الحياة، وبنستند على علاقات في الحياة، وبنستند على حاجات كتير قوي، لما الحاجات دي تختفي هتقول إيه؟ ثقتك هتبقى في مين؟ في الرب ولا في الأشياء ولا في الممتلكات ولا في الناس؟ لما تتغير كل الظروف ثقتي هتفضل ثابتة في الرب ولا هتهتز؟ الحقيقة هنا حبقوق بيقول بالرغم من كل ده فإني أبتهج بالرب. يا جماعة كلمونا كلام عاقل شوية. يعني أنا ما عنديش أكل وما عنديش شرب وما عنديش شغل وعندي أزمات وعايزني أفرح، هو مش بيقول كده. إحنا مش هنفرح بالجوع، مش هنفرح بالأزمة، مش هنفرح إن ما عندناش شغل. بيقول لا، مش ده سر الفرح. أنا ممكن أتعب وممكن يبقى عندي أسئلة وممكن أبقى محتاج وممكن أبقى في أزمة وممكن أبقى متضايق، حقك. لكن حبقوق بيقول إيه؟ أنا هبتهج مش بالأشياء ولا بالناس ولا بالبقر ولا بالمزاود، أنا هبتهج بالرب. في أوقات كتيرة الثمر في حياتنا يتأخر، هيحصل. وفي أوقات يمكن يجي بسرعة بصرف النظر حصل انفراجة للأزمة اللي بتصلي لها من سنين ولا ما حصلش انفراجة للأزمة، حصل شفاء للمرض ولا ما حصلش شفاء، اتفتح الباب للشغل ولا ما اتفتحش، اتفتح الباب للارتباط ولا ما اتفتحش. مين اللي هيتحكم في أفراحك؟ الأشياء دي ولا الرب؟ حبقوق بيقول الرب، اعتمادي على الرب. بعد كل الأيمة الصعبة دي قال فإني أبتهج بالرب. بعدين يكمل إن علاقته بالرب هي سر الفرح، مش الحصول على الأكل والشرب والاحتياجات الأساسية هي سر الفرح. فاكرين أيوب مثلا؟ أيوب فقد أولاده أملاكه وتألم في الجسد وقروح وحاجات كانت صعبة جدا، وأصحابه فضلوا ساكتين شوية كده، وكان يا سلام لو نسكت لما نشوف حد متألم، يا رب نسكت لما نشوف متألم. بس هما مسكوش نفسيهم، هو أسبوع ما كملوش أسبوع وراحوا مسكوا أيوب، اديله عظات عظات عظات عظات، هروع عظات. وعلى فكرة احنا مرات بنلوم أصحاب أيوب، أصحاب أيوب وعظوا وعظات لأيوب صح جدا، كلام صح وزي الفل، بس للشخص الغلط. عارف لما تبقى بتقول كلام صح بس بتقول الواحد غلط، كلام يعني اللي انت بتكتس فيه الخطية بسبب الخطية وبسبب مش عارف ايه وسبب ايه. وبعدين جه الشيطان كمان في يقول لربنا انت فاكر ايوب بيتقيك كده؟ لا، ما انت عشان باركته وسيكت حواليه وعملت له، خد منه بس الحاجات دي وشوف هيعمل ايوب ايه. فين ايوب لما خسر الاولاد والاملاك وكل حاجه ومزق ثيابه وسجد على الارض وكان حالته صعبه جدا؟ عارفين ايه قال؟ الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مبارك. يا أيوب، هو في حد يسبح ويبارك اسم الرب في الظروف اللي انت فيها؟ في ناس في الظروف وفي الأزمات تقدر تبارك الرب، تقدر تقول فإني أبتهج بالرب، فإني أفرح بالرب. مش معنى كده أنه أيوب كانت كل حاجة كويسة، لا، أيوب عدى بوقت صعب وسأل ربنا أسئلة صعبة وأسئلة وجودية وأسئلة فلسفية وأسئلة عن الحياة. It's okay أنك تسأل ربنا، مش خطية أنك تسأل ربنا، بس اتكالك في الآخر على مين؟ ينفع أقول لربنا أنا موجوعة بس أنا عارف مين إله خلاصي،
ينفع أقول لربنا الكلام ده؟ ينفع أقول لربنا أنا مش شايف مخرج للأزمة اللي أنا فيها والتحديات اللي بكتس فيها، بس هفضل أصلي وانتظر إلى

خلاص ينفع ينفع ينفع تتعب من الظروف وتتألم وتسأل أسئلة صعبة وإلى متى يا رب، لكن كمان هفضل متمسك بالرب إله خلاصي. ينفع. أيوب سأل أسئلة، حبقوك كان عنده أسئلة، أيوب كان عنده أسئلة، أسئلة لماذا تختفي في أزمنة الضيق، إلى متى يا رب تنساني كل الناس، يعني لماذا تحجب وجهك عني. من حقك تسأل. بس أقولها لكم، الشاطر متمسك بإله خلاصه. خرجت لخلاص شعبك، أنا عارف أن الخلاص والنجاة ستأتي إتيانا ولا تتأخر. فعمل 16 بولس وسيلة في السجن، مشهد غريب أوي. السجن ما يفرحش يا جماعة، السجن ما يخليش الواحد يرنم. وما أدراك السجن اللي كانوا فيه، ورجليهم في المقطرة وظروفهم صعبة جدا، كانوا عارفين بيعملوا إيه، بيصليان ويسبحان الله، ناس فرحانة. هو بولس وسيلة كانوا عارفين أن الرب هيعمل زلزلة وهيخرجهم من السجن؟ كانواش يعرفوا ولا حاجة خالص، بس فرحانين بالرب، عارفين أن هذا الإله هو إله خلاص وإله إنقاذ، عارفين، متمسكين بالرب، سبحوا وفرحوا. وده درس نتعلمه، أنه في وسط الأزمات سبح ونصلي وإحنا مصدقين في قدرة الله وسلطان الله. العبادة كانت موجودة في السجن قبل الانفراجة، قبل المعجزة كان في عبادة. بعدين بيقول كده في عدد 16، الرب السيد قوتي. شعر أن قوته بتتلاشى أمام الظروف، وده شعور طبيعي، شعور طبيعي لما تبقى عايش مضغوط أو في أزمات أو في احتياجات مادية أو في أتعاب جسدية، أنك تحس أن قواك قد خارت، فبيشدد نفسه وبيعلن إيمانه، بيقول السيد الرب، عدد 19، السيد الرب قوتي. بيعلن أن القوة بتيجي منين؟ الكلدانيين قوتهم من الجيش بتاعهم، من الأسلحة، من المركبات، لكن أنا قوتي جاية منين؟ جاية من رب الجنود القوي القادر على كل شيء. حبقوك جعل إله قوته. عارفين بعد الجملة دي قال إيه؟ واجعل قدمي كالأيائل. عارفين في العدد اللي هو بتاع 16، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني. مش عارفين لما واحد يبقى قاعد رجليه بتتهز كده، مش عارف يمشي، كأنه من كتر الصدمات ومن كتر الأزمات ومن كتر الخوف حصل له كأنه شلل وقاعد مرعوب، رجليه بتخبط في بعض كده. عارفين بيرجع بيقول ايه؟ يمشيني على، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. عارفين أقدام الأيائل أقدام ثابتة، تتنقل بين على الحتة الوعرة والحتة الصعبة والأراضي اللي مليانة طوب ودبش وحاجات، يقدروا يقفوا ثابتين، دي أرجل الأيائل، بصرف النظر على المكان اللي واقفين فيه. المكان ده فيه أشواك، المكان ده فيه زلط، المكان ده فيه طوب، المكان دي فيه حاجات ما تخليش الواحد يقف ثابت. الإنسان العادي بيقول اداني رجلين أقف بيها على الأماكن الوعرة، أقدر أبقى ثابت في الأزمنة الصعبة. ومش بيقول أنا بشيل المرتفعات، خلي بالكم ما قالش أشيل المرتفعات، مفيش وعد بيقول لنا الرب هشيل المرتفعات، لكن عارفين الوعد إيه؟ هأعطيك أقدام كالأيائل عشان تمشي على المرتفعات والأزمات والأوجاع وكل التحديات اللي بتكتسفي. هو ده اللي بيقوله، بيقول أنا كنت مرعوب في مكاني لما شفت الدينونة وشفت وشفت وشفت، بس لما بصيت على الرب قدرت أفرح، لما بصيت على الرب الضعف اللي أنا فيه تحول قوة، لما بصيت على الرب الرجلين المرتعشة والركب المخلعة بقت أرجلي كالأيائل، قادر أمشي على المرتفعات، أقدام قادرة تمشي على الأراضي الوعرة. وده قريب من اللي قاله داود في مزمور 18، استخدم نفس الكلمات، قال يجعل رجلي كالأيائل وعلى مرتفعاتي يقيمني، معنى بيدي ثبات وغلبة، يمشيني تمنحني القوة، يعني بيديني قوة. كلمة يمشيني يعني أنا مش قادر أمشي، هو عارفين بيعمل إيه؟ بيمشيني، بيديني قوة أن أمشي، بيديني قدرة على الحركة، بيديني قدرة على التقدم، بيديني قدرة أن أنا أكمل، بيمشيني، بيعني، بيديني نعمة. بنشوف بولس في وقت ضعف وعمال يصلي يقول له الشوكة اللي في الجسد يا رب، قال له تكفيك نعمتي، يا بولس أنا همشيك على مرتفعاتك، انت مرتفعاتك شوكة في الجسد، انت مرتفعاتك مرض، انا همشيك على المرض ده وهستخدمك واثمر فيك وبيك، انت مرتفعاتك احتياجات مادية، انا همشيك

على الاحتياجات المادية، أنت مرتفعاتك مشاكل وتحديات أنا همشيك على الحاجات دي. ده اختبار حبقوق لما وقف في الحتة الصح، لما صلى، لما تذكر أعماله، لما بص على قدرته وسلطانه وبص على الواقع اللي عايش فيه أسود أسود ما يفرحش. لما كل حاجة اختفت قالها ابتهج بيك، لأنك أنت قوتي وأنت ستمشيني على المرتفعات التي أواجهها في حياتي. اسمحوا لي نوقف عشان نصلي. خلينا كلنا كده نغمض عينينا في الوقت ده. حبقوق اكتاس في أوقات صعبة جدا جدا، زي ناس كتيرة وسطينا النهاردة بتكتاس في أوقات صعبة. بس حبقوق تعلم الدرس بعد ما كان حزين في أصح واحد، رجع وقف في الحتة الصح في أصح اتنين، وسمع ربنا وهو بيجايبه وهو بيقول له حبقوك البار بإيمانه يحيى. حبقوك أنا الشر ده مش هيستمر، سماحي للكلدانيين إن هم يأدبوا الشعب مش هيستمر، سأعاقبهم سأحاسبهم وأؤدب شعبي وأخلص شعبي. اللي أنت بتكتس فيه صدق إنه لوقت لزمن، إله خلاصي موجود، الإله اللي بيغير الأوقات والأزمنة موجود. بيقول له كده حبقوك خرجت لخلاص شعبك، مركباتك مركبات خلاص. كل ما في قلب الله، كل اللي ربنا عايز يعمله في حياتك وفي حياتي هو لإنقاذك لخلاصك لتغييرك. إمتى؟ لما أقف في الحتة الصعب، لما أقف في الحتة الصح هعرف أفهم الظروف، هقدر أتعلم الدرس، هقدر أشوف التأديب، هقدر أشوف إن الأوقات قد اقتربت جدا، المشهد يتغير. في وسط الحاجات المحزنة جدا أبقى فرحان بالرب. رب مش بيطلب منك تفرح في الجوع ولا تفرح في الألم ولا تفرح في المرض، بيطلب منك تفرح بيا، تفرح بيا، ده الفرق. وهو هيمشيك. أنت ما عندكش قدرة، أنت غلبان قوي وأنا غلبان قوي، بس هو يقول ويمشيني. هو اللي هيمشيني، هو أكتشلي هيشلني ويمشي بيا على المرتفعات. الرب السيد قوتي.

غمض عينك كده و اعلن كده ايمانك في امانته واستند عليه النهارده. استند عليه، ما نستندش على التين ولا الكروم ولا الزيتونه ولا الحقول ولا على الغنم ولا على البقر. قوله جاي استند على امانتك يا رب. افتح عيني عليك يا رب. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ربطنا أفرحنا يا رب بأشياء وبأشخاص وبإمكانيات وبنجاحات. سامحنا يا رب، سامحنا. عايزين نفرح بيك يا رب. أنت قوتنا منك، قوتنا منك، مش من اللي بنملكه، مش باللي في ايدينا. حبقوك بيقول كل حاجة، كل حاجة، مفيش ولا حاجة فضلت استند عليها، ولا حاجة، ولا حاجة فضلت استند عليها. لكن انا هفرح بيك يا رب، هفرح بيك. انت اللي هتمشيني، انت قوتي، انت ثباتي، انت سلامي في وسط الظروف دي يا رب. انت مش عارف الايام اللي جايه فيها ايه، لكن انا عارف مين الرب اللي بعبده، عارف الاله اللي بيصنع المستحيل، عارف الاله اللي لا يعصر عليه امر، عارف الاله اللي خلق بكلمه، عارف الاله اللي قال فكان، اللي امر فصار. انا مش عارف بكره في ايه، مش عارف هيبقى فيه ثمره،

هيبقى في حقول، هيبقى في مزاود، هيبقى في ايه؟ انا مش عارف، بس عارف حاجه واحده، انك موجود وانك امين وانك ستخرج لخلاصي. ستخرج لخلاصي، قول كده، ستخرج لخلاصي لانقاذي، اصل هو امين. كتب المرنم الكلمات دي، وانا بحب الكلمات دي قوي لانها صلاه مليانه ايمان. قال لست اعلم ما قد يكون في غدي، انا مش عارف بكره في ايه، لكني اعلم شيئا واحدا، انك انت معي، انت معي. املا قلبك بالايمان ده، ان ربنا معاك، رب الجنود معاك، خالق السماء والارض والبحر وكل ما فيه، هو ابوك وابوك، هو سندك، المعونة من عنده، يمشيك على مرتفعاتك، يمشي بيك، يحملك ويعدي بيك على المرتفعات.

بيكذب. هو قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فيش يوم هسيبك فيه، حتى وانت برا، حتى وانت رحت الكورة البعيدة، أنا عيني عليك يا ابني، أنا عيني عليك، أنا بحبك، أنا بحبك، حتى لو سمحت بتأديب أنا بحبك وعايز أرجعك لحضني مرة تانية. أنا أعلم أنك أنت معي. قول له كده، أنا أعلم أنك أنت معي. قول بصوت عالي، أعلم أنك أنت معي، أعلم أنك أنت معي، أعلم أنك أنت معي، أعلم أنك أنت معي. أشكرك، أشكرك وباركك يا رب.

عندي آية كده مش عارف ليه عايز أقولها من حبقوق 3، ويمكن دي آية الرب عايز يكلمك فيها. بيقول كده: قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. تعرفين يسوع كان كده؟ دخل على حماد بطرس، الحمى كانت إيه؟ أنا ما أعرفش إيه الحمى اللي عندك، ما أعرفش إيه الوباء اللي عندك، قد يكون وباء حقيقي وحمى حقيقية، وقد يكون قيد. في حضور الرب الوباء والحمى تفارق وتنكسر القيود. عايز أقول لك خير، الرب بيقول لك خير. قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير.

عارفين مش هتقدر علينا ليه اي صعاب واحنا عابرين، مش عشان احنا جدعان وعندنا امكانيات وعندنا قدره، لا لا لا لا. عارفين ليه؟ لان هو قال كده: انا احمل، انا ارفع، انا انجي، انا امشيك على مرتفعاتك. ده الرب القدير. امين امين. عايزين نصلي للاسماء دي ونصلي لحسابها صح كلنا بصوت عالي، كلنا بأعلى صوتك. قول يا رب الأيام دي، الثلاث أيام دول أيام خلاص وفرح في بيت الوادي. السماء تفرح يا رب عودة مئات بل آلاف يا رب الأيام دي. خلينا كلنا نصلي زي ما كنا بنرنم بحماس ورفعين صوتنا كده. صلي كده قول يا رب الأيام دي، الأسماء اللي موجودة هنا يا رب أنت تنادي عليها، رب تنادي عليها، تظهر لها في رؤى وأحلام يا رب الأيام دي. يا رب بنصلي لأجل اللي أحسبها صح، الخميس والجمعة والسبت. يا رب ارسل روحك على بيت الوادي تجدد وتخلق يا رب حياة الآلاف يا رب اللي هيجوا لأمام الشاشات يا رب. احنا بنصلي لأجل أيام السماء تأتي فيها على الأرض، أيد كلمتك بآيات وعجائب الأيام دي.

يا رب. أيد كلمتك بآيات وعجائب. عرف اسمك يا رب. عرف اسمك. اسمك يعرف يا رب الأيام دي في كل ربوع أرضنا عبر الشاشات يا رب. إحنا بنشكرك لأن ده اللي في قلبك يا رب. اللي في قلبك الجميع يخلصون وإلى معرفتك يقبلون يا رب. بنصلي لا يفقد أحد يا رب. لا يفقد أحد جاي بيت الوادي يا رب. لا يفقد أحد يا رب. لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا شاب يا رب. الكل بلا استثناء يا رب كده. نور نور الأيام دي في بيت الوادي بإعلان عن يسوع المخلص يا رب.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. إذا محتاج توصل للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب.com. إذا عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@كل الكتاب.com. لو أنت من مستخدمي الموبايل الأندرويد ممكن تعمل سيرش وتنزل أبليكيشن كل الكتاب، ممكن تلاقي كل الكتاب على الساوند كلاود، ممكن تلاقي كل الكتاب على الفيسبوك، كل وسائل التواصل الاجتماعي موجود كل الكتاب بهذا الاسم كل الكتاب. متوفر كل حلقات الكتاب المقدس لغاية ما وصلنا في هذه الدراسة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى إلى أصحاح 21. بوصولنا إلى أصحاح 21 نحن نقترب إلى أحداث ما يسمى بأسبوع الألام، دخول المسيح إلى أورشليم. كيف دخل المسيح أورشليم؟ لماذا دخل المسيح أورشليم؟ ماذا حدث بعد دخول المسيح أورشليم؟ هي أحداث أسبوع الألام، ده اللي هنعرفه في حلقة اليوم. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف ياريت تدينا فكرة عن موقع أصحاح 21 في تقسيمات إنجيل متى وبيمهد لنا الإيه؟
1: بدخولنا إلى أصحاح 21 نكون دخلنا إلى أهم أسبوع في تاريخ البشرية جمعاء، ولهذا فإن البشرين الأربعة توقفوا طويلا عند هذا الأسبوع. فلوقا تقريبا خمس الإنجيل يتكلم عن هذا الأسبوع، ربع إنجيل متى بيتكلم عن هذا الأسبوع، تلت إنجيل مرقس بيتكلم عن هذا الأسبوع، نص إنجيل يوحنا بيتكلم عن أسبوع الألام اللي زي ما أشرت هو أهم أسبوع في تاريخ البشرية كلها، حيث جاء المسيح لكي يصالح البشر مع الله بموته على الصليب.
0: أشكرك يا أخي يوسف. هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما واتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا: الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون: هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتى

0: بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. واضح أن دي تفاصيل دخول المسيح أورشليم والإعدادات للدخول. بس في البداية قبل ما نتكلم شوية عن تفاصيل الدخول، لو حضرتك رتبت لنا أحداث أسبوع الألام من أول الدخول لغاية الصليب، لأنه إذا حبينا نعمل توافق بين البشائر الأربعة محتاجين جدول يرتب لنا الأحداث.
1: يعني أبتدي من إنجيل يوحنا أصحاح 12 لما يقول لنا قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا. يبدو أن هذا هو أول الخيط، فبعد أن انتهى السبت نكون دخلنا إلى يوم الأحد بمفهوم اليهودي، عملوا لي عشاء واحتفل به وأكرم باعتباره الملك. فنحن نتذكر أن مريم أخذت منا من طيب ناردين كثير السمن، وكأنها تقول ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. ثم بات في بيت عنيا، وفي الصبح جاء المسيح فيما نسميه يسميه الشراح الدخول الانتصاري، ومن الأفضل أن نسميه الدخول الباكي اللي هو مذكور في هذه الأعداد التي نحن نقرأها. دخل المسيح إلى مدينة أورشليم، ودخل المسيح إلى الهيكل ونظر إلى كل شيء، لكنه لم يفعل شيئا في ذلك اليوم. روح إلى بيت عنيا ورجع في الصباح تاني يوم جاع.
0: تاني يوم هو يوم الاثنين.
1: اللي هو يوم الاثنين جاع واشتهى أن يجد ثمرا في شجرة التين، لم يجد إلا ورق فلعنها. المسيح عمل المعجزة الوحيدة، معجزة اللعنة. ثم وصل إلى أورشليم وطهر الهيكل، حولوا الهيكل إلى مغارة لصوص. لكن مش بس عمل ذلك، لكن أيضا شفى اللي بيقول عنهم هنا عميان وعرج، شفاهم جميعا. الرب له المجد في يوم الاثنين. ثم جاء يوم الثلاثاء، في الطريق اتعجب التلاميذ ان الشجرة اللي عنها بالامس يبست من الاصول، وكلمهم المسيح عن فاعلية الايمان. ثم حضر الى الهيكل فبادره رؤساء الامة، باي سلطان تفعل هذا؟ البيعين دول عندهم رخصة مننا، انت مين ادالك سلطان انك تطردهم؟ طبعا لمس امرا حساسا جدا عندهم اللي هو المال، وده اسبوع اللي بيستنوه من السنة للسنة، لانهم بيبيعوا مبالغ باهظة وارباح يعني فلكية. ورد المسيح عن تساؤلاتهم جميعا، ثم نطق بعظة الويلات متى 23، ثم بعظة جبل الزيتون متى 24 و25. يوم الأربع استراح في بيت عنيا على الأرجح، يوم الخميس تهيئة لعشاء الفصح، وأول ما جاءت الساعة يعني دخلنا في يوم الجمعة المسيح له المجد أكل عشاء الفصح مع تلاميذه.
0: ده كان مساء الخميس بعد ما خلص الخميس.
1: بعد ما خلص الخميس بحسب مفهوم وحساب اليهود. ثم بدأت الأحداث بتاعة الصلب المتتالية إلى أن مات المسيح يوم الجمعة، ويوم السبت كان في القبر، ويوم الأحد صباحا كان قد قام ناقضا أوجاع الموت.
0: شكرا يا أخي يوسف لهذا الترتيب، يساعدنا كتير وإحنا بنحط الأناجيل الأربعة جنب بعض ونعرف جدول أحداث الأسبوع الأخير أسبوع الآلام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ولا حاجة واحدة. تاني سؤال، معنى كلمة قصانة؟
1: تفضل يا أخي يوسف. بمقارنة الأناجيل الأربعة مع بعضها نستنتج أن المسيح كان راكبا على جحش، لكن نظرا لأن هذا الجحش ما كانش حد ركبه قبل كده، فالرب من عطفه على هذا الجحش سمح أن أمه تسير إلى جواره. مكتوب في الأمثال: الصديق يراعي نفس بهيمته وبهائم الآخرين أيضا. فالمسيح من عطفه أحضر الأتان لكي تسير إلى جوار الجحش، لكنه دخل إلى أورشليم راكبا على الجحش فحسب. بالنسبة لكلمة أصنة، كلمة أصنة هي معناها هوشعنا أو خلصنا أو خلص الآن. دي كلمة يرحبوا بها بالملك كما نقرأ في مزمور 118.
2: أخي يوسف، في عبارة قيلت في عدد 2 لما قال: اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة.
1: أيوة.
2: وجحشا معها، يعني أيوة. المسيح يعلم وهو كلي العلم.
1: أيوة.
2: هيدخلوا القرية وهيلاقوا الأتان وهيلاقوا الجحش، وفي أيوة. حد هيجي يسألهم فيردوا عليه يقولوا له إيه. وبعد كده يقول الرب محتاج إليهما. يعني صورتين بيكلمونا عن جانبي شخصية المسيح. كلمنا عن لاهوت وناسوت هنا.
1: يعني كلي السلطان، كلي المعرفة، كلي المعرفة. روحه هيقابلكم، هتشوفوا، هيقول لكم، هتقولوا له، هيسيبكم. كلي المعرفة، لكن أيضا كلي السلطان، له سلطان على الرجل صاحب الأتان والجحش. مش من السهل إن اتنين يبدو إنه ما يعرفهمش، اتنين من التلاميذ، يروحوا يحلوا أتان وجحش ويسيبهم. لا، صاحب سلطان على صاحب الأتان والجحش وصاحب سلطان على الجحش، لأن احنا يعني يقال إن الجحش إذا كان ما تركبش قبل كده بيبقى مش سهل، عايز صحيح. ترويض. لكن المسيح له سلطان، احنا شفناه في متى 17 له سلطان على سمك البحر السالك في سبل المياه. هنا بنشوفه له سلطان على البهائم، بهائم البر، تماما كما قال عنه مزمور 8 أن له سلطان على سمك البحر وعلى بهائم البر. إنه كلي السلطان، لكن كلي الحنان والعطف، وكلي الفقر، لأنه ما كانش عنده ركوبة يركبها، ودي المرة الوحيدة بحسب ما نعلم اللي فيها ركب المسيح ركوبة.
2: كان دائما السير على الأقدام،
1: كان دائما السير على الأقدام، تعب من السفر. يوحنا 4:6.
2: إذن ظهر لاهوت المسيح وظهر ناسوت المسيح.
1: نعم،
2: لاهوته أنه كلي العلم وكلي سلطان، وناسوته أنه محتاج إلى بهيمة علشان يركبها.
1: صحيح.
2: إذا حبيت أخذ الاقتباس الوارد هنا لما بيقولوا هذا ما قيل بالنبي القائل، ده عدد 4.
1: أيوة.
2: ندخل لعدد 5: قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وهذا ما ورد في زكريا 9:9. هقرأ ما ورد في زكريا 9:9 وحضرتك تعمل لنا يعني مبينة بين ما ورد في زكريا 9 وما ورد في متى 21، وتقول لي إيه اللي ناقص في الكلام والقصد منه إيه. لما بيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. عايز تعليق على مقارنة الجزئين مع بعض.
1: يعني قبل ما أقارن بين الجزئين، اسمح لي أن أشير إلى هذا كله كان لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. احنا شفناها الكلمة دي عن المولد العذراوي، وكأن في المولد العذراوي إتمام للمكتوب، وفي دخوله أورشليم إتماما للمكتوب في الصغيرة وفي الكبيرة. كل ما يخص المسيح مذكور في العهد القديم، وإتمامه بيتم في البشائر الأربع. شيء رائع، المفارقة بين زكريا 9:9 وبين الآية التي وردت هنا ثنائية أو ثلاثية. أول حاجة: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. في الحقيقة ما كانتش مناسب أن يقتبس هذا القول. لماذا؟ لأن المسيح قبل ما يدخل مدينة أورشليم كما نفهم من لوقا 19 نظر إلى المدينة وبكى. في لوقا 22، متأسف، لوقا 23 نقرأ إن المسيح قال لبنات أورشليم: لا تبكين علي، ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. إذا كان المسيح بيبكي على أورشليم وبيطلب من بنات صهيون يبكوا على أورشليم، فهل الوقت جاء

كي تبتهج جدا ابنة صهيون، لذلك بحكمة لم تذكر هذه العبارة. ثم ملكك يأتي إليك وديع عادل ومنصور، وكلمة منصور يعني داخل بالظفر والقوة، لسه ما جاش المعاد ده.

0: سبق وقال للتلاميذ ان احنا رايحين اورشليم علشان خاطر ابن الانسان يصلب، فكان يعرف النهايه من البدايه.
1: إذن هذا الاقتباس ليس هو التتميم النهائي لنبوة زكريا 9:9.
0: تمام.
1: وحضرتك قلت لنا الاختلاف بين النصين لأنه ده اقتباس جزئي.
0: صحيح.
1: يبقى ده معناه أن في دخول آخر للمسيح إلى أورشليم، دخول انتصاري.
0: أكيد.
1: ما حدث في أسبوع الآلام ليس هو الدخول الانتصاري. وده يؤيد كل نبوات العهد القديم أن للمسيح مجيء آخر بالمجد والقوة في المستقبل ليؤسس ملكوت ويكون السنتر في أورشليم.
0: يعني تتذكر حضرتك أنه لما دخل الجموع قالت مبارك الآتي باسم الرب، كلام ده واضح في الأصحاح بتاعنا. لما تروح لمتى 23، لا تعودون ترونني حتى تقولوا
1: مبارك
0: مبارك الله. طب احنا قلناها يوم الحد من يومين، انت بتقول لنا لأنهم قالوها دون أن يعنوا معانيها.
1: أي.
0: لكن هيجي مرة تاني ويدخل إلى مدينة أورشليم وحيقولوا ساعتها مبارك الآتي باسم الرب، عندئذ ستخضع الأمة له، بل وكل العالم يخضع له ويملك ملك السلام والبر لمدة 1000 عام.
1: تمام. بدأ من عدد 12 دخل يسوع إلى هيكل الله لغاية عدد 17، ماذا رأى في الهيكل وماذا فعل في الهيكل؟
0: أمر محزن، لأن بنشوف أن المسيح في يوحنا 2 دخل إلى الهيكل وطهر الهيكل في يوحنا 2، ده في بداية الخدمة، بس هناك قال لهم أنتوا جعلتوا بيت أبي، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. الأمر النهاردة ازداد سوءا، فليس فقط بيت تجارة لكن أنتم جعلتموه مغارة لصوص. فبعد خدمة 3 سنين الأمر مش اتحسن، ولا حتى يا ريت وقف على ما كان عليه، لكن ازداد تدهورا وازداد سوءا. أنتم جعلتموه مغارة لصوص. ولأنه أمين بالنسبة لله ورحيم بالنسبة للشعب، عندئذ طهر الهيكل وشفى العمي والعرج، شفاهم جميعا. إنه أمين بالنسبة لله ورحيم بالنسبة للبشر.
1: تعامل المسيح مع العمي والعرج في الهيكل وشفاهم. كان لداود تعامل أيضا مع العمي والعرج في أورشليم، فكرنا كان بيعمل إيه؟
0: المبغضين من نفس داود، يعني ما كانش يطيع العمى ولا يطيع العمي، كان ما لكن ابن داود اللي مليان بالعطف والحنان مش بس قبلهم لكن شفاهم. فارق أنك تقبل أعرج مثلا زي ما عمل داود مع مفيبوشس، قبله لكن فضل إلى يوم موته أعرج. المسيح ابن داود العظيم فتح عينين العمي وشفى العر.
1: تمام. معروف يا أخي يوسف أنه دايما قبل عيد الفصح كان كل رب بيت ينقي بيته من الخمير، ولأنه الهيكل ده بيت الله، فدخل المسيح لكي ينقي البيت من الخمير، يطرد الباع، يطرد اللصوص. هل هذه إشارة إلى من هو رب هذا البيت، رب الهيكل؟
0: يقينا الرب هو اللي قال بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. يقينا إذا كان بحسب يوحنا 2 لا تجعلوا بيت أبي، هنا بيقول بيتي لأنه هو والآب واحد.
1: تمام. يقول وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. عدد 15، فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصلنا لابن داود، غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ رد علي قال لهم إيه المسيح؟ رد عليهم قال لهم إيه؟
0: في الحقيقة المسيح يعني الناس دول السبب المباشر اتغاظوا ليه؟ عشان الولاد بيقولوا أوصلنا لابن داود. والحقيقة مش هو ده السبب اللي واجههم، لكن اللي واجههم إنه طرد باعة الحمام وباعة الغنم والبقر وكب موائد الصرف، ده اللي واجههم. وبعدين بدل ما يقولوا له احنا ده اللي واجعنا، يقولوا له انت سامع الاولاد دول بيقولوا ايه؟ فقال لهم يسوع لو صمت هؤلاء ولو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. لان المسيح الاولاد دول اتماما لما جاء في مزمور 8 من افواه الاطفال والرضع
1: اسست
0: حمدا.

0: في العدد الأول من الأصحاح 21 بيقول لنا: ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون. ليه هنا حدد لنا كل المكان بالتفصيل؟
1: تفضل يا أخي يوسف. يعني قال لنا الروح القدس المكان بالتفصيل وذكر جبل الزيتون. إيه علاقة جبل الزيتون بأحداث أسبوع الآلام؟
2: يعني أسبق قبل جبل الزيتون وأقول بيت فاجي، وكلمة فاجي تعني التين غير الناضج الفج. وفعلا التين لم يكن قد نضج بعد، لكن لما نروح لسفر النشيد في المستقبل حيتم الكلام ده. التين أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. لكن جبل الزيتون منه بدأ أسبوع الألم كما فهمنا، ومنه بدأ المشوار إلى الصليب كما نفهم بعد ذلك عندما مضى إلى بستان جثيماني. لكن أيضا كما نفهم من إنجيل لوقا 24 منه مضى المسيح إلى السماء، ثم نفهم أيضا أن منه سيأتي المسيح من السماء بحسب زكريا 14 وتمس قدما جبل الزيتون. الخلاصة أن جبل الزيتون يبدأ رحلة الآلام ويبدأ رحلة المجد ويبدأ رحلة العودة من المجد لكي يملك على الأرض.
1: شكرا يا أخي يوسف. بالارتباط بقصة التين اللي حضرتك أشرت إليها منذ قليل، وطبعا هي مرتبطة بالأمة اليهودية،
2: نعم،
1: عايز أخذ تعليق على الجزء الأخير اللي هقرأه دلوقتي في عدد 18. بيقول: وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. عايز تعليق على قصة التينة، إيه القصد من موضوع التينة وكيف يبست التينة؟
2: التينة رمز معروف للأمة اليهودية. لو رحنا للوقا 13 كان لواحد شجرة تين في كرمه ثلاث سنين بيطلب ثمر ما لقاش. بكل أسف مع أن المعمدان من بداية ندائه اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، وضعت الفأس على أصل الشجر، الشجر التي لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ثلاث سنين وأكثر من ثلاث سنين المعمدان بينادي والمسيح بينادي، وهنا في آخر أسبوع يبحث عن تين ثمر فلم يجد إلا ورق فقط. وبالمناسبة أول ما نقرأ عن ورق التين بدري في تكوين 3، عندما أخطأ الإنسان بدل ما يعترف بخطيئته إلى الرب عمل مظهر وستر نفسه بورق التين. ورق التين
1: ما يسترش،
2: ورق التين مجرد مظهر خارجي ولا حقيقة داخلية، وده اللي بيكرهه ربنا، وده اللي حيتكلم عنه بكل وضوح في متى 23 عظة الويلات. أنتم مهتمين بالخارج بالمظهر الذي يراه الإنسان، مش مهتمين إطلاقا بما يراه الله. والمسيح كان يطلب ثمرا، وبكل أسف لآخر أسبوع في حياته في أسبوع الآلام كان يتوقع منهم ثمر، وبكل أسف لم يحدث. فلعنت شجرة التين من الأساس. شجرة التين أرى فيها الامتيازات الدينية، والجبل الذي نقرأ عنه في عدد 21 يمثل لنا الامتيازات القومية أو المملكة، لأن الجبل في الكتاب المقدس مملكة.

0: فخسروا امتيازاتهم الدينية، الهيكل دمر، والمملكة اتبعثرت في كل أنحاء العالم عندما تشتت اليهود سنة 70 ميلادية، إنها نبوة عما كان سيحدث معهم.
1: طبعا هنعرف في متى 24 أيضا علاقة الأمة بالتينة وورق التين، وعندما تأتي بأوراقها وترجع الأمة مرة أخرى.
0: تمام.
1: لكن عايز أعمل توفيق بين الحادثة دي والحادثة الواردة في مرقس 11. يمكن واحد يقرأ نفس القصة في مرقس 11 والكتاب لما بيقول فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين، والناس بتعثر في الكلمة دي تقولك إذا كان ما كانش وقت التين ليه الرب طلب تين من التينة؟ فتفسير الكلمة دي إيه؟
0: لم يكن وقت التين، لم يكن قد جمع التين ويطرح في الأسواق، ما كانش الوقت لسه. وعشان كده التين اللي بينتظره كان التين الفجأة أو التين الشتوي، لأن التين بيطلع في كذا مرحلة. ففي تين شتوي ده اللي طلبه الرب، وده اللي بنقرأ عنه في سفر نشيد الأنشاد. لم يكن وقت التين، لم يكن قد جمع بعد، ولأن الشجرة فيها ورق كان ينتظر أن يكون فيها ولو براعم. كونها ما فيهاش براعم، ما فيهاش ثمر على الإطلاق، هذا لا يعني إلا شيء واحد فقط، مش وقت التين في السوق وما فيش تين على الشجرة،
1: يبقى ما فيهاش تين خالص،
0: يبقى هي عقيمة. ولأنها عقيمة لذلك لعنت. في الحقيقة لم تلعن لأنها لم تأتي بثمر، لكن لأنها رغم أنها لم تأتي بثمر تدعي عن طريق الورق أن فيها ثمر. يعني كأن ربنا بيكره الادعاء، أما أنك تكون مفلس وتأتي إلى الرب باعتبارك مفلسا، الرب ما عندوش مانع يقبلك ويخلصك.
1: يعني التفسير المباشر للنص أنه لم يكن وقت التين في الأسواق.
0: أيوة.
1: لكن كان وقت التين على الشجر، المفروض يكون كان فيه تين في الشجر
0: بالضبط.
1: لكن المعنى التطبيقي أن الرب دايما يدين التمسك بالظاهر دون وجود ثمر في الحياة،
0: الادعاء.
1: الادعاء. أشكرك يا خزف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا في أول جزء أنه ظهر في الحادثة دي حادثة دخول المسيح إلى أورشليم لاهوت وناسوت المسيح، لاهوته في أنه كلية السلطان والمعرفة، أنه قال لهم تروحوا وتقابلوا، وكلية السلطان على صاحب الأتان والجحش، وناسوته ظهر في أنه يختار أنه يدخل بطريقة متواضعة جدا على جحش.
3: إن في الوقت اللي المسيح فيه كان غاضب غضب مقدس وكان بيطهر الهيكل من الباعة والصيارفة وكده، لكن في العدد اللي بعدها على طول يقول لك تقدم عمي وعرج. رب بيعرف يعني في الوقت المناسب يتعامل مع كل شخص تعامل اللي حسب احتياجه، فده شيء جميل جدا.
4: إن من مثل التين فهمنا إن يعني التفسير التطبيقي بتاعها إن الرب بيكره الادعاء، بأن احنا بيكون مظاهرنا فيها ورق زي ما كان الشجر، لكن احنا بيكونش فينا صم.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا. شكرا اخي يوسف، رب يباركك. عزيزي المشاهد، ويل لجماعة يتحول عنها المسيح، وقد تحول المسيح عن هذه الجماعة وذهب إلى بيت عنيا، لذلك هذا البيت سيخرب فيما بعد. أنا ما اتمناش أبدا أنك عزيزي المشاهد تحرم من اليد الممدودة إليك الآن، فالمسيح يمد يده الآن إليك، اليد الممدودة بالرحمة والغفران، اليد الممدودة بالمصالحة. لكن إن ظللت في ابتعادك عن المسيح وفي عدائك للمسيح، وجاء المسيح وأخذ خصته، فلن يتبقى لك إلا الخراب الأبدي والهلاك الأبدي. وإن كنت عائل توب الآن، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندك.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادلين، وسنواصل تأملاتنا مع الوصايا العشر. ووصية اليوم ربما هي الوصية التي أخشاها أكثر. عندما كنت طفلة كنت أسمع والداي يذكرانني دائما ويقولان لي أكرم أباك وأمك، أكرم أباك وأمك.
1: حسنا، يجب أن نكون واضحين. يبدأ الأمر بتعليم الطفل، أطع أباك وأمك ودائما أكرم أباك وأمك. هناك اختلاف.
0: نعم، دعونا نشاهد الجزء الثاني من مبدأ الإكرام والاحترام.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الإكرام والاحترام. أيها الإخوة، الطريقة التي نعامل فيها والدينا تؤثر على كل علاقة في الحياة. يقول البعض لن أكون مثل والدي أبداً، أو يقول أحدهم أنت مثل والدتك تماماً. لا أعرف كم عدد الزيجات التي دمرت تماماً بسبب غضب لم يحل تجاه أحد الوالدين، وبالتالي وقع على شريك الحياة. وبالنسبة للعازبين، إذا كنتم تفكرون في الزواج عليكم أن تنظروا كيف يعامل شريككم والديه. الرجل يميل إلى معاملة زوجته كما يعامل والدته، وأعلم أن هذه فكرة مخيفة للبعض. تميل الفتيات إلى معاملة أزواجهن أحيانا كما يعاملن آباءهن. حسنا، كيف نحقق هذه الوصية عندما نكبر؟ كيف نكرم والدنا ووالدتنا؟ أريد أن أقدم لكم بعض الطرق العملية التي يمكننا من خلالها نحن البالغين إكرام والدينا. إليكم المبدأ الأول. نحن نكرم والدينا بالاعتراف بأن الله اختارهم ليكونوا والدينا حسب إرادة وسيادة الله. تقول انتظر لحظة، أنا لم أختر والدي. هل تعلم؟ هم لم يختاروك أيضا، أعني ربما لم تكن خيارهم الأول. لو أعطي لهم خيار لكنهم لم يعطوا، ستقول أنت لا تعرف والدي، لا تعرف كم هم غريبون. تكون الأنوار مضاءة، لكن أحيانا لا يكون هناك أحد في المنزل. لكني أتجاهل أخطائهم، ولا أعني أنك تتظاهر بأنك مثالي أو تتظاهر بأنهم مثاليون. لا أعني أنك يجب أن توافق على كل ما فعلوه في تربيتك، لكن إذا كنت مؤمنا عليك أن تعترف وتدرك سيادة الله التي اختارها ليجلبك إلى العالم. أنت مدين لهم بحياتك. ستقول انتظر لحظة، هم ليسوا مؤمنين، إنهم أناس أشرار وتريد مني إكرامهم. أنت تحترم المنصب، ولا أقول إنك تحترم أسلوب حياتهم، ولا أقول إنك تحترم شخصيتهم إذا كانت ناقصة، بل تحترم المنصب. إذا دخلت قاعة المحكمة تنادي القاضي بسيادة القاضي، وقد تكون أكثر شخص مريب في المدينة، لكنك تقول سيادة القاضي. أنت لا تكرم الشخصية، أنت تكرم المنصب، أنت تحترم مكانته. وهذا ما يريدنا الله أن نتعلمه مبكرا في الحياة، وهو احترام السلطة في حياتنا. إليكم المبدأ التالي. إكرام والدينا يتطلب التسامح. هل تعرف لماذا؟

لأننا نميل إلى إيذاء الأشخاص الذين نحبهم أكثر والأقرب إلينا، وغالباً ما يكون ذلك غير مقصود، لكن للأسف أحياناً يكون مقصوداً. من السهل جداً أن تنمو المرارة في العائلة، وحتى أنها تصبح متوارثة عبر الأجيال إذا لم تعالج من خلال التسامح. لذا يجب أن يكون التسامح جزء من إكرام والدينا. يضع فرويد اللوم في كل شيء على والدتك، ويضع اللوم في كل شيء على والدك، وكل الصعوبات في حياتك هي خطأهم. الحقيقة أنهم فعلا يؤثرون كثيرا على حياتك، لكنك كشخص بالغ تختار كيف تعيش. نحن نختار إذا كنا سنؤمن، ونختار سلوكنا، وهذا ليس لتقليل ما حدث في طفولتك، لكن هناك نقطة في حياتنا نختار فيها كيف نرد على ذلك التأثير الذي أثر على حياتنا، سواء كان جيداً أو سيئاً أو قبيحاً. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال استعدادنا للاستماع إليهم. اكتشفت أن الآباء الذين حياتهم في حالة فوضى لديهم فهم جيد لما يحرك أطفالهم، ويمكنهم تقديم نصائح جيدة. وقد تفكر: هناك أمور كثيرة لا يعرفها والدي، وهذا صحيح. ربما لا يعرفون الرياضيات الحديثة، وقد يكون ذلك نعمة. وإذا أعطيتهم كمبيوتر جديد أو هاتف ذكي حديث، قد تضطر لتشغيله لهم. لكن هناك أشياء يعرفونها. لنفترض أنك قررت الذهاب في رحلة، تقود سيارتك، تغادر كاليفورنيا، تريد الذهاب إلى نيويورك، وتصل إلى أريزونا، ووالدك أمامك في نفس الرحلة، وهم في أركنساس. يتصلون بك ويتحدثون قليلا، يقولون: هناك طريق معين ستمر فيه، لكنه قيد الإنشاء، ويجب أن تسلك طريقا آخر لأنك ستتأخر كثيرا. هناك مطعم صغير جميل سيعجبك، حاول أن تتوقف هناك. هناك موتيل لا تبقى فيه، فالأسرة غير مريحة، وعليك أن تضع الشراشف بنفسك، والخدمة غير جيدة أبدا. كما ترون، هم في مراحل أبعد في الحياة منك. هذا لا يعني أنك تطيعهم طوال الوقت، ولا يعني أنك يجب أن تتبع نصيحتهم، لكن استشارتهم أحيانا توفر عليك الكثير من الألم، ويجب أن تكون مستعدا للاستماع إليهم. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بالجهد والتضحيات التي قدموها من أجلنا. أنا كنت محظوظاً بأن لدي أم تقية، درست في مدارس الأحد مدة 60 عاماً، وأب علمني الذهاب إلى الكنيسة وحب يسوع، وحاول أن ينقل لي قيم الإيمان المسيحي. لذا لم يكن من الصعب علي قبولهم وتقديرهم. لكن إذا كانت علاقتك صعبة مع والديك، يمكنك أن تجد أمور تقدرهم وتكرمهم عليها. ربما الجهد في تربيتك، تنشئة وتربية الطفل صعبة، تتطلب الجهد والوقت، والذين لديهم أطفال صغار يعرفون ذلك. عندما كان أولادنا صغار، كنا نقضي معظم أوقات فراغنا مع أطفالنا، نذهب من نشاط إلى آخر، نذهب إلى الصالة الرياضية والنادي الرياضي، كنت كسائق تاكسي، نأخذهم من هنا وهناك. تنشئة الأطفال تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الجهد. والذين لديهم طفل رضيع تعرفون، تستيقظون في منتصف الليل، والأكثر من ذلك عليك وضعهم في قفص صغير أو حاملة صغيرة، وكجد حاولت وضعهم في المقعد الخلفي، وتكتشف أنك تحتاج إلى شهادة هندسة لتعرف طريقة تثبيته. هذا صعب ويتطلب جهدا كبيرا. هل فكرت يوما كم كان من السهل على والديك لو لم تأتي؟
كانت حياتهم ستكون أسهل بكثير.

لذا ربما علينا أن نتعلم تقدير جهدهم وتقدير تضحياتهم. التربية مكلفة أيها الأحباء، مكلفة جدا. أحيانا يستخدم الوالدين تضحياتهم للتأثير على أبنائهم، مثل الأم التي أرسلت لابنها بطاقة عيد الحب، كانت صورة قلب فيه خنجر، قالت: هذا ما تفعله بي، كنت في المخاض 4 أيام وليال، والآن هذا ما تفعله بي. هل تعرفون؟ واجبنا كوالدين أن نضحي من أجل أولادنا. عندما تضحي من أجل أطفالك أنت لم تفعل شيئا استثنائيا، هذه هي دورة الحياة التي وضعها الله. من واجبنا كوالدين أن نضحي، لكن كأبناء، وكلنا أبناء، يجب أن يكون من واجبنا تكريم تلك التضحية. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال الاعتراف بفضلهم وتقييمهم. في سفر الأمثال الإصحاح 23 يقول: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. إذا كان بمقدورك فعل الخير فلا تمنع ذلك. لا يكفي أن نقدر والدينا، بل يجب أيضا أن نؤكد لهم محبتنا وندعمهم. أيها الأحباء، هنا قوة عظيمة في التعبير لهم عن قيمتهم ومحبتهم. أيها المراهقون، إذا أردتم تغيير والديكم فهذا ما تفعلونه. تمسك بهم، افعل لهم شيئا صحيحا، افتخر بهما، اخبرهما بأنك تقدرهما. دعني أسألك، هل العكس يعمل؟ هل الإلحاح ينجح؟ لا، لا ينجح أبدا، ولا عندما يزعج الطفل والديه، ولا عندما تزعج الزوجة زوجها، أو عندما يزعج الزوج زوجته. بالتأكيد الإيجابي، التعزيز هو أعظم المفاتيح في تغيير العلاقات. الرجال سيئون في ذلك. نحن نحتاج التعزيز الإيجابي لبعضنا البعض. نحتاج أن نعبر عن تقديرنا لوالدينا ونرفع معنوياتهم. هل تعرف متى تفعل ذلك؟ تفعل ذلك وهم على قيد الحياة. أحياناً أسمع الناس يقدرون والديهم بعد وفاتهم. أغلى تابوت يمكنك شراؤه لن يساوي أبداً بطاقة واحدة أرسلتها إلى والديك لتخبرهم بأنك تقدرهم، أو مكالمة أخبرتهم أنك تحبهم. هناك مثل قديم يقول: الأنوف الميتة لا تفوح منها رائحة ورود. أيضا نعبر عن تقديرنا لوالدينا بعدم التخلي عنهم في شيخوختهم. والدي بعد 4 أشهر سيبلغ 91 عاما. والدتي انتقلت قبل 4 سنوات ونصف، ومنذ وفاتها أتصل بوالدي كل صباح، وكثيرا من الأيام أتصل به مساء. وخلال 4 سنوات ونصف مرة واحدة لم أتصل به، كنت مشغولا ونسيت فرق الوقت بيننا، وكان منتصف الليل فلم أتصل. كما ترون، خلق الله دورة العائلة بحيث تصبح الأدوار معكوسة. عندما تكون صغيرا لا تستطيع إطعام نفسك، لذا هم يطعمونك ويعتنون بك، لكن في النهاية غالبا ما تنعكس الأدوار وتعتني بوالديك. لذا في سنوات الشباب تطيعهم، وفي السنوات الأكبر تدعمهم، وفي كل السنوات تكرمهم. نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 5 ما يلي: ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. هذا في سياق كيفية رعاية الكنيسة للأرامل. لدينا مسؤولية في رعاية كبار السن، لكن الله يقول إن المسؤولية الأساسية بل تقع على الأبناء في رعاية والديهم. وفي الآية 8 هنا يقول: وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن.

الإخوة. هذا تصريح مذهل. للأسف في جميع أنحاء أمريكا من العار على ثقافتنا أن كبار السن مهملون ومتروكين في بيوت العجزة ولا أحد يهتم بهم. أعلم أن هذا أحياناً قرار صعب جداً. لقد مررت بهذا مع العديد من العائلات على مر السنين، حيث يضطر الأبناء لاتخاذ قراراً مؤلم بوضع أحد الوالدين في دار لرعاية كبار السن ليحصلوا على الرعاية التي لا يمكن توفيرها إلا هناك. أنا أتكلم عن الأشخاص الذين يعيشون في تلك البيوت التي يمر فيها عيد الشكر وعيد الميلاد وغيرها، ولا يشارك الأبناء في حياتهم. يقول الله في هذه الحالة: كيف تجرؤ على أن تسمي نفسك مؤمنا؟ أنت أسوأ من غير المؤمن. وهذا قرار الله. الوصية تقول: أكرم أباك وأمك، وهناك دلالات أوسع من ذلك، تماما مثل وصية السبت التي لها دلالات أوسع على التوازن في العمل والعبادة والراحة في حياتنا. أعتقد أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه على العديد من العلاقات الأخرى في الحياة. لذا أريد أن أعطيكم بعض النقاط التطبيقية حول الاحترام في كل العلاقات. أولاً، يجب أن نكون لبقين ليس فقط صادقين. بعض المؤمنين لديهم صعوبة في ذلك. كمؤمنين يجب أن نظهر الخير والنور الذي فينا بلطف وتواضع، وليس بطريقة مؤذية أو متعالية على الآخرين. هم يعتقدون أن كل ما في الحياة المسيحية هو الحقيقة. حسناً، الحقيقة مهمة. 6 من الوصايا 10 تتعلق بالعلاقات وبكيفية تعاملنا مع بعضنا البعض. من الواضح أيها الإخوة أن الله مهتم بفهمنا للحقيقة ومهتم بكيفية علاقاتنا مع الآخرين. نظرتنا للأشياء غالباً ما تؤثر على طريقة تقبلها، واللباقة مهمة إلى جانب الحقيقة. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أعطيكم بعض أوصاف اللباقة التي صادفتني وأعجبتني. قال أحدهم: اللباقة هي مهارة قول الأمور الصعبة أو غير المرغوبة بطريقة لطيفة تجعل الطرف الآخر يتقبلها، بل وربما يشعر بالارتياح تجاهها. اللباقة هي القدرة على إيصال فكرتك دون أن تعادي أحداً. اللباقة هي القدرة على أن تقول لشخص أنه منفتح الذهن بينما أنت في الحقيقة تظن أنه ساذج أو غير حكيم. اللباقة هي القدرة على تغيير الموضوع دون تغيير رأيك. يجب أن نهتم بالحقيقة، فالحقيقة مهمة. الوصايا 10 تتعلق بالحقيقة. الحقيقة مطلقة، لكن وراء مبادئ الحقيقة هناك علاقة بالعلاقات. أولاً، كيف نتعامل مع الله وكيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ الوصية التي ننظر إليها اليوم تتعلق بالإكرام والاحترام. لا تخلط أبداً بين الوقاحة والصدق. يقول البعض: أنا فقط أقول الحقيقة وأدع الأمور تسير كما هي. ما تقوله هو أنك حقاً لا تهتم بالآخرين، أو تقول: أنا أهتم بالحقيقة لكني لا أهتم بالعلاقات. هل تعلم؟ الصراحة والوقاحة شيئان مختلفان. المبدأ الثاني هو: يجب أن نكون متفاهمين غير مطالبين، خاصة مع من هم تحت سلطتنا أو من يخدمون. يمكنك أن تعرف الكثير عن شخصية الشخص من خلال طريقة تعامله مع النادلة أو النادل في المطعم. البعض يعامل النادلة وكأنها خاضعة وأنها ليست بشر، فقط موجودة لخدمتهم. نحن لا يمكن أن نعرف ما الذي يحدث في حياة شخص آخر عندما نكون متطلبين. قد تكون النادلة عزباء تكافح حتى التمام.

0: تماسك في هذه الحياة. قد يكون هناك نقص في عدد الطهاة، وكل شيء بطيء في ذلك اليوم، أو ربما لم يحضر عدة أشخاص لدوامهم ولديهم طاولات أكثر بكثير من المعتاد. نحتاج أن نتعلم أن نكون متفاهمين وغير متطلبين. هل تعرف ما هي الوقاحة؟ الوقاحة ليست قوة، لكنها محاولة من الضعيف ليتظاهر بالقوة. أحياناً يصبح الناس متشددين إلى درجة الوقاحة ويعتقدون أن ذلك قوة. لا، هذا ضعف. مع مرور الوقت نتعلم كيف نحسن الاستجابة لمن هم أعلى منا سلطة. والذي لا يتعلم احترام السلطة غالباً ما ينتهي به الأمر عاطلاً عن العمل. لذا تعلمنا التعامل بمرونة مع أصحاب السلطة لبناء علاقة جيدة وتسهيلاً للتعامل. الأخلاق الحقيقية أيها الأحباء لا تظهر فقط في تعاملنا مع من لهم سلطة علينا، بل في طريقة تعاملنا مع من هم أقل مكانة. وهل نعاملهم باحترام؟ هل تعرف أين يظهر أو يختبر احترامنا الحقيقي قبل كل شيء؟ في البيت. الحب وحده لا يضمن الاحترام، وغالبا ما يكون الذين نحبهم هم من نتعامل معهم باستهانة. أحيانا يتحدث الآباء مع أطفالهم بنبرة لا يستخدمونها في الكنيسة مع أصدقائهم، أو يتحدث الطفل أو المراهق مع والديه بنبرة لا يتحدث بها أبدا مع أصدقائه، أو يتحدث الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها بطريقة لا يتحدثون بها مع غريب. قال يوحنا في إنجيله في الإصحاح الأول والعدد 12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إذا قبلت يسوع تصبح ابنا لله، سيصبح لك أب سماوي وعائلة روحية جديدة. الآن سننهي وقتنا بدعوة. أدعوك لتكريس حياتك للمسيح. يبدأ الأمر بالاعتراف بأنك خاطئ. وفي تأملاتنا للوصايا العشر نستطيع أن ندرك أننا لا نستطيع حفظها والارتقاء للمستوى المطلوب. ربما لم تكسرها كلها، لكنك كسرت بعضها، وعقوبة تلك الخطية هي الانفصال عن الله، وهذا هو الموت الروحي. لكن الله يحبنا حتى أنه أرسل ابنه الوحيد ليموت عنا ويدفع ثمن خطايانا ويصبح بديلا لنا. فإذا اعترفنا بخطايانا وطلبنا المغفرة ووضعنا إيماننا بعمل المسيح، نصبح أبناء لله ونحصل على الحياة الأبدية. لذلك أدعوكم لقبوله مخلصا لحياتكم. إذا كنت تشاهدنا، هناك رقم على الشاشة وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتك والصلاة معك وكيف يمكنك أن تصبح في علاقة شخصية مع الله. تعال إلى يسوع الآن، إنه أب محب، اقبله مخلصا لحياتك. تعال إليه الآن.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا حول مبدأ الإكرام والاحترام. قسيس راجر، اقتبست من الكتاب المقدس وقلت أننا إذا أكرمنا والدينا تطول أيامنا على الأرض. هل هذا هو الحال دائما؟
0: حسنا، لا يا كي، أعتقد أن الكثيرين يعتبرونه وعدا، وأنا أعتبره مبدأ عام. وهذا المبدأ له تأثير على صحتك، لأن أكبر ضغط في حياتنا هو العلاقات المتوترة أو المكسورة. التوتر يمكن أن يسبب مشاكل صحية. ذهبت الأسبوع الماضي لفحص طبي سنوي، وتحدث الطبيب معي عن عملي وما أفعله. قال: لديك الكثير من الضغط في حياتك، وهذا التوتر سيقتلك. أترون؟ التوتر سيقتلك.

0: النقطة التي أريد توضيحها أيها الإخوة إن أول علاقة في الحياة مع والدينا، وإذا تعلمنا النجاح في هذه العلاقة فذلك يساعدنا في العلاقات الأخرى في الحياة. وإذا كانت العلاقات الأخرى صحية سيكون لدينا ضغط أقل في حياتنا، وسنكون بصحة جيدة جسديا، وسنعيش حياة طويلة، وبالتأكيد حياة أكثر سعادة إذا تعلمنا أن نكرم والدينا. هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه، فهو يحبنا لدرجة أنه أعطى ابنه كذبيحة من أجل خطايانا. يقول الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا والمسيح يغفر لنا.
1: نعم، وفي النهاية نكرم أبونا السماوي، أليس كذلك؟
0: كلمة خطية هي كلمة في الرماية وتعني أن نخطئ الهدف. الهدف هو الكمال الأخلاقي الذي وضعه الله، وتم توجيه حياتنا نحو هذا الهدف وقد أخطأنا ذلك. هذا هو معنى الخطية. يقول الكتاب المقدس نحن جميعا أخطأنا، وأجرة الخطية هي موت، وهذا الموت هو الموت الروحي، أن نكون منفصلين عن الله. الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح، والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله. لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا وأرسل ابنه الوحيد ليموت من أجلنا، لأن أجرة الخطية هي موت. لذلك أنت محقة تماما. نحن نكرم أبونا السماوي بأن نفعل ما طلبه منا وأن نطلب المغفرة. وأنا أقول إذن ما علينا إلا أن نأتي إلى يسوع الآن، وهو قادر أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه دعوة لك أن تأتي إلى يسوع.
1: صحيح، إحدى صديقاتي أثناء نشأتي لم يكن لها أب، وكانت تأتي معنا إلى الكنيسة. أحياناً كانت تشعر بالإحباط الشديد، وعندما تكون العظة عن الأب كانت تقول لماذا ليس لدي أب؟ وكنت دائماً أذكرها وأقول لديك أب، نعم إنه أب مثالي. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة. نعم، العلاقات بشكل عام معقدة، لكن محبة الله ليست معقدة، إنها محبة أبدية وغير مشروطة. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للصلاة معك والإجابة على أسئلتك وفتح الكتاب المقدس وتوضيح الأمور التي تكلم عنها القسيس راجر. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو مشاركتها مع شخص آخر، طبعاً أنصح الآباء بأن لا يرسلوها لأبنائهم، وهذا الأمر مضحك، لكن نود أن نقدم لكم نسخة مجانية. تابعونا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان تعامل مع معتقداتك. اتفرجت على فيلم بيقول الممثل اللي فيه او البطل ان ابن المجرم يطلع مجرم، وان ابن الطبيب يطلع طبيب، وان ابن المهندس يطلع مهندس، واللي يبدا صغير هيفضل طول عمره صغير. هل الحاجات دي فعلا حقيقيه؟ ولو ده اللي انت كنت بتعتقد فيه، تفتكر ايه ممكن يكون مستقبلك؟ عندنا حاجات كتيرة بنعتقد فيها ممكن تمنعنا ان احنا نوصل لأحلامنا. النهاردة هنتعرف يعني ايه اعتقاد، ازاي بيتكون الاعتقاد، نكتشف الاعتقادات اللي بتمنعنا من احنا نوصل لأحلامنا علشان نقدر نحقق اهدافنا وأحلامنا. خليكم معانا، نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. وتعامل مع معتقداتك.
1: لما تقف قدام المرايه عشان تشوف نفسك، يا ترى ايه اللي بيدور جواك؟ هل بتقول لنفسك انا ماليش اي قيمه في الحياه، انا ما بعرفش اكون صداقات ناجحه، كل ما اعمل حاجه بفشل، انا انسان فاشل؟ ولا بتقول لنفسك انا قوي وبتمتع بصحه ممتازه، انا واثق من نفسي وفي قدرتي على النجاح، انا شخص رائع؟ دي معتقداتك عن نفسك واللي بيعرف بيها الناس مين انت. فيا ترى ايه هي معتقداتك اللي بتعيش بيها في الحياة؟ تفتكر الناس اللي معاهم فلوس جابتها ازاي؟
2: والله في ناس تعبت في حياتها وقدرت ان هي تحقق اللي هي عايزاه، بس اكيد في ناس طبعا كتير قوي يعني 95% منهم عملوها بطرق غير مشروع.
3: هي بالاجتهاد وبالشغل وبتعب.
4: الله اعلم.
5: هي عملية اجتهاد. دي نوعية من الناس. أما في نوعية تانية بقى اللي هي خارجة عن الإرادة وخارجة عن القانون، والأصحاب رؤوس الأموال والناس رجال الأعمال اللي هم بيشتروا رخيص وبيبيعوا غالي وبيشتروا في الناس وقوت الشعب وإلى آخره.
3: أكيد بتعبهم.
6: والله هو في ناس تعبت فيها بجد وطلعت سنة سنة لحد ما وصلت، وفي ناس نزلت كده من بطن امها كده لقت معلقة دهب في بقها زي ما يقولوا المثل يعني.
7: ما انت عارف كل حاجة طبعا، في بشياء وفي كده وفي كده، مش كله بقى.
8: جابتها من التهليب ومن السرقة ومن الحرام يعني، بس والمخدرات والحاجات دي.
1: اللي يبدأ صغير هيفضل صغير. ايه رأيك في المقولة دي؟
5: لا لا لا لا لا لا، في كم ناس بدأت صغيرة وطلعت سلم واحدة واحدة وتدرجت وربنا أكرمها في الآخر.
9: المقولة مش مظبوطة.
3: أنا مقتنعة بالموضوع ده.
10: اللي بس يبدأ صغير ويتعب في حياته هيوصل.
6: لا طبعا، ما أظنش المثل ده صح. لازم الإنسان يتعب في صغره وفي شبابه عشان بكرة وبعده يلاقي.
3: مفيش نجاح بيبتدي على طول للكبير.
7: هيفضل صغير.
8: لا باشا، اللي بيفضل صغير ساعات بيكبر يعني وبقى كبير.
11: يبدأ صغير بعد كده بيكبر بيفهم الحياة.
1: الدنيا أراد حظ ولا فدان شطارة؟
6: حظ يعني، يوم ما تدي واحد بتدي، ويوم ما تيجي على واحد بجد بتخليه ملمس وشلن.
12: اللي تجمع بالاتنين، بس هو الحظ أكتر.
2: لا فدان شطارة.
3: ما ينفعش تبقى حظ بس أو شطارة بس.
7: نص شطارة ونص حظ.
3: الاتنين مع بعض، بس الشطارة أكتر.
13: الدنيا فدان شطارة.
14: أراد حظ.
11: لا شطارة.
8: لا أراد حظ طبعا يا باشا.
5: الشطارة. الحظ لا، نو بروبلم، مفيش حظ.
1: لما بتعتقد في شيء وتصدقه

بيصبح مسلمات غير قابلة للنقاش وأوامر بنفذها العقل على طول. وكما قال دكتور روبرت شولر في كتابه القوة الإيجابية، يمكنك أن تعمل فقط ما تعتقد أنك تستطيع عمله، يمكن أن تكون فقط من تعتقد أنك تكونه، يمكنك أن تحصل فقط على ما تعتقد أنك قادر على الحصول عليه، ويتوقف كل ذلك على ما تعتقده.

0: ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير وشفنا الناس وآرائها حوالين المعتقدات، واللي يبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير. تعال النهاردة نتكلم ونشوف إيه هي المعتقدات، وإزاي المعتقدات دي ممكن تؤثر على أحلامي ووصول لأهدافي، وممكن تمنعني أو ممكن تدفعني عشان أقدر أحقق أحلامي، وإزاي ممكن نغير معتقداتنا المقيدة. خلينا نتكلم أول حاجة على إيه هو الاعتقاد أو إيه هي القناعة. أنا مقتنع بشيء معين. سنة 1954 ولحد سنة 1954 كان في اعتقاد بيقول استحالة الإنسان يجري ميل في 4 دقائق. لحد 1954 كان في اعتقاد بيقول استحالة الإنسان يجري ميل في 4 دقائق. يعني كان بقالنا كام سنة عندنا الاعتقاد ده؟ 7000 سنة عندنا الاعتقاد ده. لحد ما جه واحد اسمه روجر بانستر سنة 1954 وقرر انه يجري ميل في 4 دقائق. طبعا الناس كلها قالت له انت مجنون ومفيش حد قبل كده عمل الموضوع ده وانت مش هتقدر واستحالة ان انت تقدر تعمل حاجة زي كده. وبالفعل سنة 1954 روجر بانستر قدر ان هو يجري الميل في 4 دقائق الا 4 ثواني. اللي حصل، ومش هو ده الغريب بس كمان في القصة دي، ان في نفس السنة دي في 37 واحد تاني جروا الميل في 4 دقائق وكسروا الرقم ده. مش ده الغريب؟ في السنة اللي بعديها في اكتر من 300 واحد عملوا نفس القصة وجروا الميل في اقل من ال4 دقائق. هو ايه اللي حصل؟ هو قدرات الانسان اختلفت؟ هو الإنسان اختلف بعد روجر بانستر، ولا هو ده كان شخص انتقالي في الحياة، ولا كانت إيه الموضوع؟ كان كل الموضوع إن الاعتقاد اللي كان موجود اتكسر، وفي واحد قدر يعمل حاجة إحنا كنا بنعتقد إنه مش ممكن حد يعملها. تفكير الممكن. لو أنا قلت لك دلوقتي أنا هطلع جهاز من جيبي وهكلم واحد في أمريكا، ممكن تصدقني؟ طبعا انا عارف ان انت بتقول لي انت طبعا هصدقك، ما هو انا الموبايل في جيبي اهو ممكن اكلم حد في امريكا. طيب لو انا جيت من حوالي 100 سنه وسالتك نفس السؤال وقلت لك انا هطلع جهاز من جيبي وهكلم لك اخوك اللي في امريكا، هل من 100 سنه كان ممكن تصدقني؟ اكيد كنت هتقول لي لا طبعا ده مش ممكن يحصل. طب ولو انا كنت عملت كده فعلا؟ اكيد كنت هتقول لي أكيد ساحر أو أكيد جن. تفكير الممكن واللي مش ممكن. طيب لو أنا جيت قلت لك دلوقتي أنا هطلع جهاز من جيبي وهخليك تشم ريحة الملوخية اللي احنا بنعملها جنبينا هنا دلوقتي، هل ده ممكن؟ مفيش حاجة مش ممكن. طول ما الإنسان عايش بيبدأ يفكر ممكن يوصل لأي حاجة احنا بنعتبرها دلوقتي مش ممكنة. تفكير الممكن واللي مش ممكن. لو أنت عندك اعتقاد إنه مش ممكن هتلاقيه مش ممكن، لو انت عندك اعتقاد ان هو ممكن هتفكر وهتلاقي في حاجات تقدر تعملها عشان يكون ممكن. خلينا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية. لعبتنا النهاردة شباب لعبة غريبة جدا. طبعا احنا شايفين مجموعة من المسامير، هم 10 مسامير ومسمار في النص. اللي احنا عايزين نعمله طبعا، احنا لو انا سألتك قلت لك احنا ممكن نحط مسمار كده، ايه رايكم؟ ممكن احط مسمار كده؟ حد يعرف يعمل دي؟
1: سهله
0: جدا صح. طيب انا عايز احط ال10 مسامير دول فوق المسمار ده.
1: كلهم فوق؟
0: كلهم فوق المسمار ده.
2: ما ينفعش.
0: ايه رايكم؟ ما ينفعش.
1: نجرب
0: ينفع ولا ما ينفعش؟ ها قولوا لي يا بنات، ينفع ولا ما ينفعش؟
2: صعب قوي.
0: ممكن ولا مش ممكن؟
1: نجرب يا عم.
3: ممكن نجرب.
0: طب نجرب يلا، مين يجرب؟
2: ممكن نجرب.
0: نجرب. نسقف له يا جماعه، نشجعه.

فوق المسمار. فوق المسمار. العشر مسامير يوقفوا فوق المسمار. طيب نجرب حد تاني. يلا. انت عايز الترابيزه، خد الترابيزه. لازم يكون الحل في الترابيزه. ماشي ماشي. جميل. ماشي ماشي. متشكرين يا جماعه، متشكرين. طب هو ممكن ولا مش ممكن؟ مستحيل. لو ربطناهم. طب انا اقول لكم على حاجه جميله جدا، تعالى نشوف احنا ممكن نعملها ازاي. انت كنت قربت جدا على فكره. بس احنا هنعمل واحده كده واحده كده. هنحط اربعه في الاتجاه ده واربعه في الاتجاه ده. وبعدين هناخد ده كده بالعكس ونمسكهم كده. قربت انت صح؟ فيها تريكه صح؟ لكن ممكن ممكن، كل حاجه ممكن صح؟ طيب عايزين نلعب لعبه تانية بقى عشان البنات يشاركونا. لعبه ايه؟ هل ممكن ان احنا نربط، نعمل عقده بالشكل ده بس من غير ما نسيب طرف من الطرفين؟ احنا ماسكين الطرفين كده. علشان اعمل العقده دي لازم اعمل ايه؟ انا لازم اعمل ايدي كده وبعدين احطها كده عشان اطلع كده. ما ينفعش بقى اسيب هنا دي، انا مش عايز اسيبها، فانا مضطر ان انا اسيبها عشان اعمل عقده زي كده. هل ممكن ان انا اعمل عقده زي كده من غير ما اسيب طرف من الطرفين؟ ايوه، بس من غير ما تشبك ايدك معاهم.

0: طيب خلينا نشوف احنا ممكن نعملها ازاي. هو اول حاجه احنا عايزين نقول ان كل حاجه ممكن، كل حاجه ممكن، ولكن احنا ممكن يكون ناقصنا الطريقه اللي احنا ممكن نشتغل بيها. فانا لو عملت كده العقده في ايديا، انت قلت على فكره راجل حاجه جميله جدا، انت قلت ايه؟ خلينا نفكر بشكل مختلف، او خلينا نفكر بطريقه مختلفه. لو انا عملت ايدي كده، عملت العقده جوه ايديا انا، اوكي، وبعدين خدت الطرف ده كده، وبعدين خدت الطرف ده كده وعملت كده، اتعملت العقدة من غير نسيب اي طرف من الطرف. لا انا عايز اقوله ايه بقى؟ لا انا عايز اقوله ان احنا لو فكرنا بان هي مش ممكن ده يحصل ابدا، فاحنا عمرنا ما هنفكر في حل. طول ما انا بفكر بتفكير الممكن، طول ما انا ممكن الاقي حلول. من الحاجات اللي بتمنعنا من ان احنا نوصل للي احنا عايزينه في الحياة هو القناعات بان انا مقدرش، هو قناعة بان انا معرفش، هو قناعة بانها مستحيل ان هي ممكن تتعمل. زي ما احنا شفنا، دلوقتي حاجتين ربما بعض الناس تقول ده مستحيل ان هو يتعمل. تفكيرك في ان هو مستحيل يتعمل عمرك ما هيخليك تفكر في ان انت تجد طريقة مختلفة تقدر تعمل بيها اي حل لاي مشكلة في حياتك. خلينا نرجع مع بعض مرة تانية للاستوديو ونشوف بقية حلقة. اهلا بكم ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا اللعبة وتعلمنا منها كتير وتعامل مع معتقداتك. ودلوقتي فقرتنا اللايف كوتشنج مع اندرو في الاستوديو معانا. اهلا بك يا اندرو.
1: اهلا بحضرتك
0: اندرو. المعتقدات، الحاجات اللي ممكن تكون بتأيدنا او بتشجعنا ان احنا صغير، او ان الشغل في البلد دي بالواسطة، او الحياة صعبة، يعني حاجة من الحاجات دي، قولي ممكن يكون ايه تفكيرك فيها، او ايه الحاجات اللي انت مقتنع بيها من الحاجات دي؟
1: يعني مثلا الشغل في البلد دي بالواسطة.
0: الشغل في البلد دي بالواسطة. انت حاسس ان انت ان ده حقيقي؟
1: يعني مش في كل الاحوال، في برضو بعض الشركات اللي هي تبقى مثلا لو زي شركه مالتي ناشونال وليها فروع هنا في مصر، بيبقى ساعات بيعتمدوا على الخبره، لكن في احيان كتير بيبقى فعلا الموضوع ليه علاقه بالواسطه.
0: يعني بيني وبينك كده، انت عندك اعتقاد بيقول

0: هتدور على واسطة يعني. لو كان ده اعتقادك وده اعتقادك بالفعل دلوقتي، هتبدأ تدور على الواسطة علشان تمشي وراه ويوصلك للي انت عايزه،
1: يفتح لي طريق. او في بقى حاجة تانية ممكن اعملها، ان انا بقى ادور على موضوع الخبرة اللي هي الجزء القليل بقى، ان انا احاول اخد مثلا كورسات في المجال بتاعي او ازود من خبراتي عشان
0: أشوف. احنا بنقول ان الاعتقاد بيحدد السلوكيات. يعني ايه الاعتقاد بيحدد السلوكيات؟ يعني اعتقادك في ان الشغل بالواسطة ده هيخليك تبحث على واسطة. طب ازاي ده ممكن يمنعك من الوصول لاهدافك لو انت فضلت معتقد ان الشغل في مصر بالواسطة مثلا؟
1: زي ما قلت لحضرتك ان هو مثلا ممكن يبقى في طريق تاني، ان انا لو حسنت ادائي في المجال بتاعي ممكن ان انا اشتغل في شركه مثلا بتاخد بالخبره، فده يخليني ان انا دايما بجري ورا الواسطه، او ان انا عايز ادور على واسطه يخليني انسى ان انا اطور نفسي في المجال بتاعي، فافضل واقف في مكاني، وبالتالي ممكن مش هعرف اشتغل. حتى لو جات لي واسطه واشتغلت في الاول مش هثبت كفاءتي في الشغل ده، فممكن ما اكملش في الشغل ده، يستغنوا هم عني
0: لان انت معتمد تماما على فكره الواسطه. طيب انا هقول لك على حاجه. يعني لو انا جيت قلت ايه، ان انا دلوقتي انا شاب لسه بادئ حياتي وانا معتقد تماما ان الشغل بالواسطه، وجالي ميعاد للانترفيو، تفتكر انا باعتقادي ده ممكن التزم في ميعادي؟ يعني يقولوا لي مثلا تعالى الساعه 9:30 الصبح، تفتكر انا ممكن التزم، ولا احساسي من جوه ان انا ما انا كده كده مش هقبل؟
1: يعني لو هو انا متاكد قوي بقى ان انا مش هقبل، هيبقى ده اكيد هياثر عليا ان انا مش هلتزم. لكن لو انا يعني عندي شويه امل كده، فاحاول ان انا التزم واعمل اللي عليا، ويعني نشوف برضو ايه اللي هيحصل. يعني انا عملت اللي عليا، عملت الجزء اللي عليا.
0: يعني الاعتقاد ده اللي هو ان انا الشغل بالواسطه ده ممكن يمنع الشباب ان هم يعملوا ايه؟
1: ممكن يخليه من اول وهو بيدرس اصلا يخليه ان هو ما يبقاش عنده حافز ان هو مثلا حتى في الاول خالص لو في فتره ثانوي يخليه ما يبقاش عنده حافز ان هو اصلا يذاكر ويخش حاجه كويسه.
0: صح.
1: ان هو يقول مثلا ان انا كده كده ما فيش شغل، واللي هو الكلام اللي بيتقال على طول بلد ما فيهاش شغل، او الشغل بالواسطه، او مجالات الشغل متقفله دلوقتي. بعد كده بقى لما يخش الكليه برده، طب انا هحتاج تقدير في ايه؟ ما انا ممكن ابقى جايب تقدير مثلا امتياز او جيد جدا، وحد جنبي جايب مأمول بس عشان معاه واسطه فيخش، فده ياثر عليه في دراسته، ان هو يخليه محبط دايما ومش بيذاكر، حاسس ان مفيش هدف قدامه. هو هيذاكر ليه اصلا؟ ما في الاخر هيتساوى باي حد، ممكن كمان حد اقل منه يبقى اعلى منه نتيجه للواسطه حتى. ف
0: يعني التفكير ده ممكن يمنعني كتير قوي من الوصول لاحلامي، وممكن يمنعني من ان انا ادور اعمل ايه، ممكن يمنعني من ان انا اخد كورسات، ممكن يمنعني من ان انا اتفوق. في نفس الوقت ده، انت تعرف حد ممكن يكون اشتغل بس من غير واسطه؟
1: يعني
0: في ناس
1: اكيد
0: في ناس بتنجح من غير واسطه. بتنجح ازاي؟
1: يعني
0: عنده اعتقاده ايه؟ يعني الشخص اللي بينجح ده من غير واسطه ده اعتقاده جوه نفسه ايه؟
1: هو بيبقى ثقته في نفسه كبيره شويه، وبيقول ان انا قادر اعمل الشغل ده، او ان انا عندي مهارات كتير في الشغل ده، فهو الشركه دي بتشوف بالنسبه للمهارات فهيقبلوني. يعني بيبقى هو عنده ثقه في نفسه زياده، يعني او مش زياده، يعني ثقه اللي هي المفروض تبقى موجوده، يعني ما يبقاش محبط.
0: ما يبقاش محبط.
1: اه
0: طيب قول لي، لو انا شاب عندي نفس الاعتقاد اللي هو فكره الواسطه دي، واستمريت على الحال ده لمده 5 سنين، كمان 5 سنين هتلاقيني فين؟
1: يعني هيبقى ناس كتير من سني، او اللي هو خريجين مثلا دفعتي كده سبقوني، وانا مثلا لسه قاعد. المفروض اول 5 سنين دول بيبقى الواحد يعني بيتنقل بين الشغلانات عشان ياخد خبره مثلا ويكتبها في السي في بتاعه، ده يلاقي السي في بتاعه فاضي، اللي هو مفيش، ما اشتغلش اصلا، ممكن بقى يلجا ان هو يشتغل لحاجه اصلا بره مجاله مش في المجال بتاعه.
0: طيب قول لي يا اندرو، انت دلوقتي بعد الحوار اللي احنا عملناه ده، وعندنا اعتقادين، واحد بيعتقد ان الشغل بالواسطه، والتاني بيعتقد ان هو يقدر يوصل عن طريق كفاءته وعن طريق التزامه وعن طريق مهاراته، انت هيكون اعتقادك اني واحد فيهم؟
1: لا، ان انا ممكن اوصل عن طريق التزامي ومهاراتي.
0: ولما انت هتكون عندك اعتقاد ان انت تقدر توصل عن طريق مهاراتك، ايه اللي انت هتبدا تعمله من اللحظه دي دلوقتي؟
1: ان انا اول حاجه انسى خالص فكره موضوع الواسطه ده، واي حد بيقول لي كده، يعني حتى لو ما عرفتش اصلح الفكره دي عنده يكفي، بس ان انا ما تعديش بيها، اخلي كلامه ده ما ياثرش فيا، وبعدين ابدا بقى ان انا انمي بقى في مهاراتي، او اعلي مستواي في المجال بتاعي، واخد كورسات بقى وحاجات زي كده.
0: ايه القرار اللي انت خدته دلوقتي بعد ما عرفت ان انت ممكن توصل عن طريق مهاراتك؟
1: ان انا اركز في دراستي اكتر.
0: تركز في دراستك اكتر. تتفوق. لان ده ممكن يكون سبب ان انت تشتغل. تمام، شكرا جدا يا اندرو. زي ما احنا شفنا، الاعتقاد اللي موجود عندك بيحدد تصرفاتك وسلوكياتك. عايز تغير تصرفاتك وسلوكياتك، لازم تغير الاعتقاد اللي عندك. علشان تقدر تعيش حلمك، لازم تغير الاعتقادات المقيدة بالنسبة لك. خلينا نروح نفاصل ونرجع مرة تانية، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. إزاي بيتكون الاعتقاد وإيه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد ببساطة جدا هو وجود فكرة موجودة في عقلك وإنت عندك إيمان وعندك يقين إن الفكرة دي صح. يعني لو أنا جيت زي ما احنا شفنا في الريبورتاج والتقرير بيقول إن اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير، دي فكرة الشخص ده هو معتقد فيها وعنده إيمان تماما إن هو كده. طب إزاي تكون الاعتقاد ده؟ أو إزاي كونت الاعتقادات اللي موجودة عندنا واللي احنا بنؤمن بيها؟ بدأ الموضوع الاعتقاد بفكرة موجود عندك، فكرة وسمعت الفكرة دي ممكن يكون من والدك من والدتك إن يا ابني اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير. أنتوني روبنز في الكتاب بتاعه اللي هو أيقظ العملاق بداخلك شبه الفكرة دي وقال إن الفكرة دي هي عبارة عن الإزازة دي أو الطاولة دي، لو أنا عندي ترابيزة فالفكرة هي سطح الترابيزة. سمعت الفكرة من بابا أو ماما وبعدين بتفتح التلفزيون سمعت في أحد الأفلام بيقولك اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير، فبدأت أنت جوه نفسك تحط أول رجل من الأرجل بتاعة الترابيزة. وبعد كده صديق ليك بيقولك اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير، فبدأت تحط الرجل التانية. يعني انت قلت بقى حبيت تخش مشروع فبدأت تخش مشروع وانت صغير ومعكش فلوس وكانت افكارك على قدك وما تعلمتش حاجة جديدة وفعلا فشلت، فروحت انت حاطط الرجل التالتة. وبعدين واحد صاحبك جه قال لك ده انا دخلت مشروع وبرضه فشلت. اصبح عندك اربع ارجل للترابيزة بتاعتك اللي هي الفكرة الاساسية بتاعتك اللي هي بتقول ايه اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير. على الجانب الثاني انا اعرف واحد، وانا شخصيا عندي اقتناع تام بالموضوع ده وزي ما احنا شفنا في التقرير ان اللي يبدا صغير ممكن يكبر. طب ايه اللي حصل له؟ عنده نفس الفكره بتاعتك بس عكسها مع شويه ارجل هو كمان خدها من الحال بتاعته ومن الخبرات، فاصبح عنده اعتقاد بيقول ان اللي يبدا صغير ممكن يكبر. وهكذا كل اعتقاداتنا وكل افكارنا اللي احنا بنعتقد فيها وبنؤمن بيها ممكن تكون حصلت عندنا بنفس الطريقة. طب فين المشكلة بقى؟ طب اوكي انا عندي دلوقتي اعتقادات عن الحياة، اعتقادات عن الناس، اعتقادات عن الفلوس، اعتقاد عن كل حاجة في الحياة، انا عندي ايمان بان هو بشكل معين. المشكلة ان الاعتقاد اللي موجود عندك بيؤثر على احاسيسك وبالتالي بيأثر على تصرفاتك. يعني لو انت عندك اعتقاد زي ما احنا لسه بنقول اللي هيبدأ صغير هيفضل طول عمره صغير، وبعدين جيت انا قلت لك انا عندي مشروع صغير عايزين نبدأ فيه انا وانت بس انا شايف ان المستقبل ممكن يكون للمشروع ده، تفتكر هيكون ايه تصرفك؟ اكيد هتقول لي طبعا لا، لان احنا عمرنا ما هنكبر. ليه؟ لان انت عندك اعتقاد بيقول كده. الاعتقادات عندنا نوعين. النوع الاولاني اعتقاد بيأيدك بيدعمك بيدفعك، وليكن من الاعتقادات دي الحياة ممكن تكون جميلة، الشغل ممكن يكون ممتع، أنا أقدر أوصل للي أنا عايزه، الحياة ممكن تكون فرصة ممكن أخدها في أي وقت وأوصل للي أنا عايزه. أو ممكن تكون الاعتقادات اللي موجودة عندي بتأيدني، يعني بتقيدني، يعني بتمنعني عن الوصول للي أنا عايزه، زي الشغل هنا بالواسطة، لو معاك واسطة تشتغل، لو معاكش واسطة ربنا معاك. الاعتقادات ممكن تدفعك للنجاح وممكن تخليك قاعد مكانك. دلوقتي بعد ما عرفت فكرة الاعتقادات ممكن بعد إذنك تدور جواك على الاعتقادات اللي انت بتؤمن بيها وممكن تكون بتأيدك بتقيدك وبتمنعك عن الوصول اللي انت عايزه. فكر، اعرف اعتقادات عن الناس، يا ترى الناس كويسين ولا الناس مش كويسين؟ اعتقادات وإيمان عنك أنت شخصيا، هل أنا فاشل؟ أنت بتقول لنفسك أنا فاشل، أنا من النوع العصبي، ده كلها اعتقادات أنت مصدقها وبتتصرف على أساسها ودي ممكن تمنعك عن الوصول للي أنت عايزه. طيب إزاي ممكن نتخلص من الاعتقادات المقيدة اللي موجودة عندنا واللي بتمنعنا من أن احنا نوصل لأحلامنا وأهدافنا؟ أول حاجة لازم

لازم تعمل جرد لكل أفكارك، لأن ورا اللي أنت بتفكر فيه في اعتقاد. اعمل جرد لحياتك، شوف إيه الجانب من حياتك اللي أنت ما بتوصلش فيه دايماً للي أنت عايزه. وبعد ما تعمل الجرد ده هتكتشف ورا الجرد ده في اعتقاد، وليكن اعتقاد البلد دي عمري ما هنجح فيها. لو كان ده اعتقادك عمرك ما هتنجح فيها، لأن اللي أنت بتعتقده هو بالظبط اللي بيحصل في حياتك. يبقى أول حاجة اعرف الاعتقادات المقيدة بالنسبة لك، وبعدين اسأل نفسك أنا جبت منين الاعتقاد ده؟ زمان أنا كان عندي اعتقاد بيقول تعب هي الحياة، كنت بعمل كل حاجة، بكسب، بروح أخرج مع أصحابي، ولكن في النهاية كنت حاسس أن أنا تعبان، لأني كان عندي اعتقاد بيقول أن الحياة متعبة. لما جيت دورت أنا جبت منين الاعتقاد ده، لقيتني أن أنا مرة اتفرجت على فيلم وعجبتني الكلمة دي، فيلم عربي طبعا يعني، وعجبتني الكلمة دي، فبدأت أرددها لحد ما صدقتها، وبدأت ألاقيها في الحياة. بدأت أحس أن أنا دايما تعبان مهما عملت، أنا حاسس أن أنا تعبان. غيرت الكلمة وخليتها جميلة هي الحياة. بدأت أشوف، لما غيرت اعتقادي بدأت أشوف حاجات جميلة في الحياة. فأول حاجة اعرف الاعتقادات اللي بتأيدك. اتنين، جبت منين الاعتقاد ده؟ تلاتة، اسأل نفسك لو أنت استمريت بالاعتقاد ده لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 5 سنين، إيه الخسائر اللي أنت ممكن تدفعها؟ لو أنا عندي اعتقاد بيقول أن العمل في مصر أو في أي حتة في الدنيا بالواسطة، واستمريت على الاعتقاد ده سنة وسنتين وثلاث سنين، إيه اللي أنت ممكن تعمله؟ إيه اللي أنت ممكن تخسره؟ لو استمريت بالاعتقاد المقيد بالنسبة لك ممكن تخسر حاجات كتير. اكتشف الاعتقادات اللي موجودة عندك، اسأل نفسك جبتها منين. الشخص الناجح اعتقاداته بتأيده وبتدفعه، الشخص اللي مش ناجح أكيد بيبقى عنده اعتقادات بتمنعه عن الوصول اللي هو عايزه. أعزائي المشاهدين، تعامل مع معتقداتك حاجة مهمة ومن القوى الأساسية اللي ممكن توصلك لأحلامك وأهدافك. اعرف واكتشف المعتقدات اللي بتأيدك، اكتشف المعتقدات اللي بتمنعك. أنا عارف إن في عندكم أسئلة كتيرة، حلقتنا خلصت بس البرنامج بتاعنا لسه مستمر. ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الاسئله اللي عندكم، ايه الاستفسارات اللي عندكم، على العناوين اللي هتظهر على الشاشه، ومستنيكم الاسبوع الجاي وبرنامج عيش حلمك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل الكتاب المقدس أصابه التحريف والتبديل؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل الكتاب المقدس قد أصابه التحريف؟ هل لعبت أيدي المزورين بنصوص الكتاب المقدس؟ هل حذفت منه أجزاء؟ هل أضيف عليه أجزاء؟ هل تم تغيير النصوص لتتوافق مع هوى المسيحيين؟ من يطلق هذه الإدعاءات؟ الحقيقة واحد بيدور جوه الكتاب المقدس على أي نص يدعم إيمانه ويدعم معتقده، وعندما لا يجد في الكتاب المقدس ما يدعم ويؤيد معتقده وإيمانه يقول الكتاب المقدس قد حرفه، قد أصابه التحريف، نزع منه ما يوافق معتقداتي. وإحنا علينا أن احنا نقف بشيء من المنطق والعقل أمام هذا الإدعاء، فدائما نقول البينة على من ادعى. من يدعي أن الكتاب المقدس قد تحرف، قد أصابه التحريف والتبديل، عليه أن يتوقف عند بعض الأسئلة. السؤال الأول، متى تم التحريف؟ إن الكتاب المقدس الذي كتب في مرحلة تاريخية طويلة جدا تقترب من 1600 سنة، لما موسى بدأ يكتب أسفار التوراة كانت 1440 قبل الميلاد، آخر واحد كتب أسفار العهد الجديد كان يوحنا حوالي 96 ميلادية، يعني ما يقرب من 1600 سنة. هذه المدة الطويلة متى تم التحريف؟ تم التحريف أيام موسى ولا أيام الملوك ولا أيام القضاة ولا أيام الأنبياء؟ تقول لي ربما يكون في أيام موسى أو أيام الأنبياء أو أيام القضاة. طب إيه رأيك إن المسيح لما كان على الأرض صادق على كل أسفار العهد القديم، في يوم القيامة صار مع تلميذي عمواس وشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب، لما كان بيعلم اليهود يقول لهم فتشوا الكتب لأنها تشهد لي، كان معاه كتابه المقدس بتاع العهد القديم ووعظ منه لما كان في مجمع الناصرة لما دفع إليه سفر إشعياء. المسيح صادق على سلامة أسفار العهد القديم، لكن كمان تشوف الرسل بعد كده، يوحنا صادق على كل الأسفار السابقة لي، ويوحنا آخر واحد كتب. وبمرور القرن الميلادي الأول والثاني كان بدأ الكتاب المقدس ينتشر بلغات العالم. احنا عندنا الترجمة السبعينية باللغة اليونانية اللي كانت حوالي سنة 285 قبل الميلاد، ادي العهد القديم ترجم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وانتشر في كل العالم. متى تم التحريف؟ تم التحريف في العهد القديم ولا في العهد الجديد أيام الرسل ولا أيام اليهود؟ إمتى بالضبط؟ إذا كان كل اللي موجود في العالم في الوقت ده يتفق معا في نفس النص الكتابي، متى تم التحريف؟ أنت عارف أنه لغاية ما نوصل للقرن الثاني والثالث الميلادي كان الكتاب المقدس بدأ يترجم بلغات كثيرة ويتوزع. أنت عارف الكتاب المقدس موجود منه مخطوطات لا يقل عن 24600 مخطوطة كلها متوافقة في المبادئ وفي النصوص وفي التعليم وفي الجوهر، لاهوت المسيح، صليب المسيح، قيامة المسيح. يا من تقول أن المسيحيون قد حرفوا الكتاب أو اليهود قد حرفوا الكتاب، تعال قولي متى تم التحريف. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني، من الذي قام بالتحريف؟ لو كان اليهود قد حرفوا الكتاب المقدس لنزعوا من صفحاته كل الويلات والدينونات وتاريخهم المخزي جدا في العهد القديم والجديد،

العهد القديم يفضح لنا شعب إسرائيل، يقدم لنا شعبا صلب الرقبة متمرد، خزيهم وخزي ملوكهم والشر اللي كانوا عايشين فيه. ولما راحوا للسبي، لو كان اليهود هم الذين حرفوا العهد القديم لنزعوا منه تاريخهم المخزي، ولو كان اليهود حرفوا العهد الجديد لنزعوا منه تهمة صلب المسيح. طب المسيحيين اللي حرفوا، وهل تدرك أن هناك عداء شديد بين اليهود وبين المسيحيين؟ يعني اليهود ما يطيقوش المسيحيين، وهل ينفع أن المسيحيين يحرفوا الكتاب العهد القديم واليهود قاعدين يتفرجوا عليهم؟ فين نقدر نقول أن هناك تحريف للعهد القديم أو للعهد الجديد؟ يبقى لازم نقول متى تم التحريف، لازم نقول من الذي قام بالتحريف. وأضيف لك كمان، لو كان اليهود حرفوا لكانوا جملوا الصورة التي كان عليها قادتهم. واحد زي موسى ليه الكتاب يسجل أخطائه؟ واحد زي داود ليه الكتاب يسجل أخطائه؟ ما كانوا جملوا هذه الصورة، صورة داود الذي قتل وزنى. لكن الكتاب المقدس لأنه مكتوب بوحي إلهي ورجال الله كتبوه مسوقين من الروح القدس، كل الكتابات اتفقت على هذه الحادثة وهذه الحوادث. يبقى عرفنا أنه علشان نقول أنه تحرف لازم نقول متى تم التحريف، مش قادرين نحط إيدينا على دليل. من الذي قام بالتحريف، مش قادرين نحط إيدينا على دليل. لكن السؤال الثالث والمهم، أين الكتاب الصحيح إن كان الكتاب المقدس محرف؟ يعني يا من تقول أن الكتاب المقدس قد أصابه التحريف، البينة على من ادعى، هات الكتاب المقدس اللي انت شايفه أنه سليم، هاتوا بين إيدينا، هاتوا بين إيديك وطلعوا، قول هو ده الكتاب. أين الكتاب؟ إن كنت لا تمتلك أي نص، أي كتاب عشان تقيس عليه باقي الكتب وتقول إن الكتاب ده هو الأساسي وكل الأصفار دي محرفة، اسمح لي أقول لك أنت تقف في صف الضلال. لأنه الحق هو أنك يكون عندك المصداقية، تجيب الدليل وتقول الكتاب ده هو الأصلي، بناء عليه كل الكتب مش موجودة أو كل الكتب مش سليمة. فأين الكتاب الأصلي؟ الحقيقة الكتاب الأصلي هو الكتاب اللي بين إيدينا. النقد النصي يبرهن لنا أن ما كتب في أسفار العهد الجديد والقديم هو ذاته ما كان مكتوبا في القرون الأولى. اكتشافات قمران، وادي قمران اللي جابت لنا كل العهد القديم كما كان موجودا في أيدي اليهود، كل العهد القديم ما فيش نص متغير. ثم عندما كتب العهد الجديد ونسخ وترجم وانتشر في كل العالم بكل اللغات، إن أكبر كتاب مترجم لكل لغات العالم هو الكتاب المقدس. وبعدين أسيب معاك في الآخر، لماذا تم التحريف؟ مين اللي حرف؟ طب وحرف ليه؟ ليه الواحد بيحرف؟ أنا أعرف إن الواحد بيحرف عشان يحط إيجابيات في الرسالة بتاعته وبركات ويغري الناس عشان تيجي للمسيحية. يعني لو كنت أنا بيدي أن أحرف الأناجيل، أنزع منها كل الكلام اللي بيتكلم عن ضرورة الآلام مع المسيح عشان الناس ما تقلقش من تبعية المسيح، والاضطهاد والموت لأجل المسيح، كنت أحبب الناس في المسيح وفي المسيحية في رغد العيش والراحة والكرامة. لكن أحرف في كتاب، هذا الكتاب بيقول للناس اللي هتقبل المسيح، لما تقبل المسيح هتتعب، سيكون لكم في العالم ضيق، العالم هيضطهدكم، ممكن تموتوا، أخوف الناس ولا أفرح الناس؟ الكتاب المقدس هو كتاب الله، لم تصل إليه أيدي العبث ولا التحريف ولا التبديل، بل الله الذي أعطى الكلمة هو قادر على حفظ الكلمة، وإلى أن تزول السماوات والأرض لن يزول لحرف ولا نقطة من أقوال الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان. وإحنا بنتكلم في برنامج ألف ب، إحنا بنتكلم عن البدايات، الأسس، الأصول، الجذور. مش بنحكي عن النتائج، مش بنحكي عن الدور 50 والدور 60 في البناء بتاعك، احنا بنحكي عن وضع الأساسات، مش بنحكي عن الثمر اللي يطلع في الشجر فوق، لكن بنحكي عن الجذور واللي هتزرعه في البداية خالص. بنحكي مش بنحكي على منتصف الطريق أو نهاية الطريق، لكن بنحكي عن بداية الطريق. ليه أحبائي؟ لأنه البداية دائما عندما تكون صحيحة ده بيساعدك أنك تكمل بطريقة صحيحة، وإذا كانت الجذور فاسدة فالثمر هيكون فاسد. كل شجرة تعرف من ثمرها، وإذا كانت الأسس مخلخلة وهي ضعيفة البناية كلها تتهاوى. وإذا كان الحياة مش مبنية على أسس صخرية من كلمة الله فلابد أن تنهار هذه الحياة في مقابل الأعاصير والرياح زي ما المسيح تكلم. عشان كده في البرنامج ده احنا بنتكلم عن الأسس، البدايات. عشان كده تكلمنا في الحلقات السابقة عن السقوط وأبعاده، اتكلمنا عن أبعاد مع الله، أبعاد مع الإنسان، أبعاد مع الخليقة. وأرجع تاني لبعض الأمثلة قبل ما نكمل الحلقة بتاعتنا عن كفارة المسيح. لو أنت سائق العربية بتاعتك والإشارة حمراء ومفيش شرطي ومفيش كاميرا وجازفت وكسرت الإشارة، فجأة ظهر شخص بيعبر الطريق وخبطته أو اتكسر أو مات، كارثة طبعا، بتكون قضية لها شقين، شق مع الحكومة وشق مع الشخص اللي تسببت فيه أذى. طب وافترض أنه المرة دي بقى أنت خبطت في عربية ترك كبيرة نقل ودهستك وأنت عربيتك ضاعت وأنت كمان اتكسرت، ده بقى البعد حكومة والبعد أذيت آخر والبعد أذيت نفسك. أبعاد مشكلة الخطية. الجهل أو التبسيط يخليك شايف بعد واحد فقط، لكن الحقيقة واللي بنقوله في ألف به لا، شوف الأبعاد صح من الأول. عشان كده في بعد الخطية مع الله، في بعد مع الإنسان، في بعد مع الخليقة. لما جينا تكلمنا عن قصة فيليمون وأنوسيموس في الحلقة اللي فاتت، فيليمون سيد غني عنده عبد اسمه أنوسيموس، العبد سرق وهرب فتسبب في أذى فيليمون في أمواله وعبده وكرامته، وأنوسيموس العبد نفسه بقي عبد محكوم عليه بالإعدام لأنه هارب في ظل القانون الروماني وأيضا عليه ديون. وتكلمنا لما بولس يتدخل الحل، لأن بولس شايف بعدين للخطأ، شايف في أبعاد على فيليمون، أبعاد على أنوسيموس، فلابد أن يرد حقوق فيليمون ولابد أن يعالج حياة أنوسيموس قبل أن يرجع أنوسيموس إلى فيليمون. عشان كده عمل إيه مع فيليمون؟ رد له أمواله اللي نهبت، رد له حقوقه، رد له العبد اللي هرب، رد له كرامته بكتابة الرسالة. طب عملت إيه مع أنوسيموس يا بولس؟ أنوسيموس تاب في السجن، اتغير في السجن، اتقابل مع بولس في السجن في روما وتغير إلى إنسان جديد وتغيرت حالته. فكده بولس ضامن رجوع أنوسيموس لفيليمون على أسس قانونية. وقلنا دي هي دي كفارة المسيح. المسيح رايح للصليب ليه؟ لأنه شاف أبعاد لمشكلة الخطية ليس لها حل في غفران بدون كفارة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ليه؟ لأن سفك الدم أي حكم الموت، سفك الدم في الكتاب على فكرة مش مقصود بها أنه ممكن نجرح الرب يسوع ينزل نقطتين دم يبقى سفكنا دم، لا، سفك الدم معناها فقدان الحياة في الكتاب المقدس. الكلام ده في سفر لوين أصح 17، أن النفس هي في الدم، عشان كده سفك الدم معناها تقديم نفس عوضا عن نفس. لما تقرأ لوين 16 ولوين 17، لوين 16 الكفارة ولوين 17 بيشرح هذه المبادئ. اتفقنا يا أحبائي؟ عشان كده لابد أن يسفك دمه. ما معنى أن يسفك دمه؟ أن يموت. طب ليه؟ أصل أجرة الخطية موت. طب ليه؟ أصل لابد من رد حقوق الله، ده شق في الكفارة اسمه إرضاء برد الحقوق، طردية. ده معنى الكلمة لما تذكر في العهد الجديد، عمل طردية برد الحقوق. أنت كسرت الإشارة وأذيت حد، في شقة مع الحكومة، لابد أنك تعمل طردية مع الحكومة برد الحقوق للحكومة عن طريق دفع تكلفة المخالفة

اللي ارتكبتها، ولابد أن تعالج حالة الإنسان اللي أنت سببت له أذى. فاهمين الفكرة؟ نفس القصة، أنه راح المسيح للصليب عشان هتعمل إيه يا ربنا يسوع؟ يقول هرد حقوق الله التي سلبت بسبب الخطيئة. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الأمر ده، أنه الله حزن بسبب الخطيئة، خسر أمواله بسبب الخطيئة، وهنت كرامته بسبب الخطيئة، و و و و و وأن الإنسان تأثر بسبب الخطيئة في علاقته مع الله وفي علاقته مع الناس وفي علاقته مع الخليقة وفي الأبدية. طب دي مشكلة لها شقين، فالحل لابد أن يكون شقين، شق اسمه الترضية لرد حقوق الله، وشق اسمه التغطية لعلاج حالة الإنسان. الترضية رد حقوق الله، وده اللي عمله المسيح في الصليب. عشان كده هقرأ فكرة من مزمور 69، أحد المزامير اللي بتحكي عن، بنسميها مزامير مسياوية، حصريا عن المسيح، للدرجة فيها ثلاث آيات لا تنطبق غير على المسيح، لا يمكن تنطبق على داود أو علي أو عليك. ارحمني يا الله حسب رحمتك، مزمور 51 ينطبق على داود وينطبق علي لما أكون تائب وقلبي مكسور ورجع لله وبصرخ له. لكن مزمور 69 فيه ثلاث آيات في سياق المزمور لا تنطبق غير على الله، على ربنا يسوع. روح اقراهم وانت هتفهم. مزمور 69، المسيح وهو في وقت الكفارة في الصليب، وهو لما ذهب إلى الصليب وعلق على الصليب، بعد كده جه وقت اسمه وقت الكفارة اللي فيه غابة الشمس من الساعة 6 إلى الساعة 9، صارت ظلمة، اللي هي من الساعة 12 الظهر إلى 3 الظهر بالتوقيت الشرق أوسطي اللي موجود في مصر، اللي بقول على التوقيت اللي موجود في مصر، يعني في عز الظهر غابة الشمس. ليه؟ لأن في هذا الوقت المسيح سيرد لله حقوقه، وبسبب كده كل غضب الله ضد الخطيئة وضدك خاطئ، وكل عقوبة الخطيئة التي أستحق أنها تنصب علي لأني أخطأت أستحقها فعلا انصبت على المسيح. مكتوب عنه كده في أشعياء 53، وهو مجروح من أجل معصينا، مش إحنا اللي جرحنا من أجل معصينا، هو مجروح من أجل معصينا، مسحوق من أجل أثامنا. مكتوب أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، مكتوب الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده في بطرس الأولى أصحاح 2، مكتوب في سفر زكريا آية ذكرت في الأناجيل تشبيه، الله بيقول لسيف اسمه سيف العدل الإلهي، السيف ده تقدر تشوفه في صورة جميلة في الجنة في تكوين 3 بعد سقوط آدم وحواء. الله طرد آدم وحواء من الجنة، وكان ممكن يرجعوا لشجرة الحياة ويأكلوا منها فيحوي إلى الأبد في وضع السقوط، رح الله أقام حراسة عن طريق مجموعة من الكروبيم، جمع كروب، وأعطاهم لهيب سيف متقلب، سيف من نار متقلب، رانينج بيجري. عايز إيه سيف؟ عايز حق الله. ليه؟ لأن الله أهين بسبب السقوط ولم يأخذ حقوقه. في زكريا يقول للسيف ده استيقظ يا سيف، كما لو كان السيف ده نام، فبيقول استيقظ على راعية. من المتكلم؟ الله بيتكلم عن السيف ده، سيضرب راعية أي الابن، وعلى رجل رفقتي. عارفين رجل رفقتي دي لا تنطبق غير عن الابن، الابن الذي هو عند الآب منذ الأزل، والكلمة كان عند الله، يوحنا 1:1، يوحنا 16 خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم. فالله بيقول السيف استيقظ على راعية وعلى رجل رفقتي، اضرب الراعي. عايز تشوف ليها مثال، مثال لا ينطبق 100%، مثال جزئي، روح شوف إبراهيم في يوم الأيام واخد ابنه اللي بيحبه، واخد معاه الحطب والسكين والنار، إيه اللي هيحصل؟ هيقدمه. وده اللي بيقوله الكتاب في رومية 3، الذي قدمه الله كفارة، هيقدم المسيح. وده اللي في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل، أعطى، قدم ابنه الوحيد. هتعمل إيه؟ سيضرب المسيح بضربة العدل الإلهي. الله سيضرب ابنه. الله لم يشفق على ابنه، أي لم يحتجزه عننا، لأن الأمر لابد من تجسد المسيح، وليه الأمر لابد من موت المسيح، والمسيح وافق طواعية واختيارا وحبا أن يذهب إلى الصليب، مش بس لأجلنا، لا بقى، ما أنت افهم ألف به، ألف به الخلاص، الكفارة إيه؟ يرد لله حقه ويعالج حالتي،
يعالج حالتي

السقطة. في مزمور 69 أنا أسف اتأخرت عليكم في القراية، خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، مش هدخل في الآيات دي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخي يابس حلق. دي كل ده صلوات واللي صاعدة بصراخ منه في وقت الظلمة، في وقت هو معلق على الصليب لما احتجبت الشمس. كلت عيني من انتظار إلهي أكثر من شعر رأس الذين يبغضوني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. أقدر أقول لبولس، يا بولس أنت بتعمل إيه مع فيليمون؟ يقول أنا هرد اللي قطفه أونوسيموس. أقول المسيح في مزمور 69 أنت بتعمل إيه على الصليب؟ يقول أنا رديت اللي أنتوا خطفتوه فسببتوا خسائر لله، أنا برد هذه الخسائر. عشان كده المسيح هو رايح للصليب، رايح أولا ليموت ليرد كل حقوق الله. عشان كده لما يهوذا أخذ اللقمة في إنجيل يوحنا أصحاح 13 المسيح يقول وخرج ليتمم الأمر، المسيح يقول الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إزاي الله تمجد؟ عدل الله، أي عدل ظهر في الصليب أكثر من العدالة؟ لما الله يقدم ابنه ويضربه بسيف العدل الإلهي، أي محبة ظهرت أكثر من الصليب؟ أي نعمة، أي رحمة، أي بر، أي صفة من صفات الله، كل صفات الله مجتمعة ظهرت في صليب المسيح في وقت الكفارة. عش كده قال الآن تمجد ابن الإنسان، لأنه طبعا ده مجد ربنا يسوع في طاعته حتى الموت، وتمجد الله فيه. فإن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته. وده اللي حصل فعلا بعد موت المسيح، بعد قيامة المسيح بخمسين يوم صعد المسيح وجلس في يمين العظمة ويمجده سريعا في خلال خمسين يوم. صعد ربنا يسوع وتمجد، وجاء الروح القدس من السماء معلنا أن المسيح جلس في يمين العظمة، أي استرد مجده أو استرد المجد الذي أخفاه مرة أخرى في تجسده. الكفارة رد حقوق الله من شق وعلاج حالة الإنسان من شق، بدون سفك دم، أي بدون تقديم ذبيحة وبدون موت كفاري ليرد حقوق الله، لا تحدث مغفرة. أنا إيه نصيبي؟ خدت الغفران وخدت التبرير وخدت المصالحة وخدت الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة والأمجاد في الأبدية والضمان الأبدي ويقين الخلاص، بركات بركات بركات، وتم إصلاح حالة حياتي على الأرض وتم إصلاح حالة أبديتي. كل ده الشق الإنساني، كل ده عمله بولس مع أونوسيموس، لكن في شق عمله بولس مع فيليمون، في شق عمله ربنا يسوع مع الله. نتابع مرة أخرى أحبائي في الحلقات القادمة، لكن عايز أقول لك إذا عايز تبدأ علاقة صحيحة لابد أن تدرك هذا الأساس القانوني لخلاص نفسك. تعال للمسيح وقوله أشكرك لأنك مت لأجلي والرب معك.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في المرة السابقة شروط استجابة الصلاة، وفي هذه المرة أود أن أنتقل إلى عوائق استجابة الصلاة. ما يعيق استجابة الصلاة؟ الله يسر بالعطاء، لكن مرات بتكون أشبه الصلاة كأنها مياه تنساب في ماسورة، وربما يكون هناك حجر في الماسورة يعطل انسياب المياه. أول عائق يعطل استجابة الصلاة هو الخطية غير المعترف به. نحن كلنا معرضون للخطأ، كلنا نخطئ، لكن إذ لا أعترف بخطيئتي، هذا يمثل عائقا لاستجابة الصلاة. يقول داود النبي في مزمور 32: قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت يا رب رفعت آثام خطيتي. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. مشكلتنا أننا مرات نكتم في الداخل، نغطي، لكن الله حينما ألجأ إليه هو لا يفضحني، لكنه يريد أن يكشف أعماقي ويطهرني. وإذ أتطهر من خطاياي، أنا أول شخص سأختبر الراحة لدى مريح التعاب الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لاحظ معي أن أثقل حمل هو خطية غير معترف بها، والخطية غير المعترف بها تأتي في باكج، تأتي في عبوة ومعها الشعور بالذنب. الاثنين بيجوا في عبوة واحدة. عشان كده الكتاب يشجعنا: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين. لماذا أمين؟ أمين بمعنى صادق وعادل، أي لا يأخذ حسابه مرتين. الله صادق لأنه وعد أن يغفر لي بسبب ما عمله المسيح على الصليب، بسبب أنه اكتفى بذبيحة المسيح على الصليب، لكنه عادل فيقول لي أنني أخذت حسابي من ابني يسوع وهو معلق هناك في الجلجثة لأجلك. لن أعود أخذ الحساب منك مرة أخرى، لكن عليك أن تتقدم لي كأب محب. كلما تشعر بالذنب أو تبكيت الروح القدس نتيجة أمر عملته قد أحزن روحي في داخلك، تعال إلي، أنا منتظرك، تعال واعترف. وإذ تعترف، يقول الكتاب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، يضيف أمرا أخيرا: ويطهرنا من كل إثم. تطهير من كل إثم أي أنه يريحني من الشعور بالمذنوبية، فتستقيم العلاقة مرة أخرى وتعود الشركة مرة أخرى مع الله المحب. يعبر داود عن هذا في علاقته بالراعي، ويقول عن راعي الخراف العظيم الرب يسوع: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الأمر الذي يعيق الصلاة هو الأمر الأول، هو عدم الاعتراف بالخطأ. في إشعياء 59 يقول الله لشعبه هذه الكلمات: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع. آية 2: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. فوجود الخطية في القلب والحياة، وجود الشر متسترا عليه، يمنع السماء من الاستماع، ويمنع الله من التدخل، رغم أن يده لا تقصر عن أن تخلص. الأمر الثاني الذي يعيق استجابة

الصلاة، ألا وهو عدم الغفران للآخرين والمرارة في القلب تجاه الآخرين. ماذا أعني بهذا؟ الله غفر لي على الصليب، في صليب ابنه، خطايا بلا حدود، وهو ينتظرني أن أغفر لأخي، يتوقع مني أن أغفر البسيط الذي لا يقارن بما سامحني هو عليه. لأجل ذلك يوصينا الكتاب في رسالة أفسس أصحاح 4 والآيات الأخيرة، يقول: كونوا لطفاء، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. إيه حدود المسامحة؟ أسامح أخويا لغاية إمتى؟ هل إلى 7 مرات؟ أم إلى 70 مرة 7 مرات؟ أم إلى المقياس كما سامحكم الله أيضا في المسيح؟ قد إيه الله سامحنا؟ قد إيه الله غفر لي بلا حدود؟ خطاياي كانت أثقل من أن تعد أو تحصى، لكن الكتاب هنا يشجعنا، يقول لنا أنه لما نعمل كده، قبلها في آية 31 في أفسس 4، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. هقف بس عند ترفع كل مرارة. إيه المقصود بالمرارة؟ مرارة مقصود بيها أنه بعد فترة من عدم الغفران، وأنا بسترسل في التفكير وأتغذى على مشاعر السلف بيتي، مشاعر الشفقة على الذات اللي موجودة جوايا، بيبتدي يتكون عندي مرارة تجاه الشخص ربما لا أطيق أن أراه، وتكون النتيجة أني بعد فترة أنا مش بس ببقى في إدانة لهذا الشخص، لكن كمان فوق كده ببتدي أدين الله نفسه. لماذا سمحت بهذه الظروف؟ لماذا لم تمنع هذا؟ وهكذا. فالمرارة عندها خطرين. خطر الأول أني بتقفل العلاقة بيني وبين أخويا، لكنها أيضا بتدخلني في إدانة لله. لكن هناك أمر ثالث خطير يرتبط بمرارة عدم الغفران، يذكره الرسول في رسالة العبرانيين وأصحاح 12 حينما يقول ويستشهد بيعقوب، ويقول هذه الكلمات في أصحاح 12 من رسالة العبرانيين آية 14: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. أكرر: لئلا يطلع أصل مرارة. إذا لم نتبع السلام، إذا لم نغفر، يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. إيه اللي بيحصل لما يكون الجذر لسه موجود؟ مهما قطعت الأطراف أو الفروع، لسه الشجرة دي هتقوم تاني. مرات نصلح إصلاحات ظاهرية أو ننكر أن هناك أساسا مشكلة موجودة، نقول لا بس الأمور ماشية كويسة، لكن أساسا أنا عندي مرارة في داخلي. تكون النتيجة أنه كل شوية هذه الشجرة وهذا الجزع الذي له جذور عميقة في القلب ينتج ما يسميه هنا انزعاجا ونجاسة يتنجس به كثيرون. أحبائي، دعونا لا ننسى أن إلهنا إله قدوس، ودعونا أن لا ننسى أن من يشرب السم هو الذي يموت وليس الشخص الآخر. فأنا إذ أحمل ضغينة ضدك وأتصور أنك أنت الذي تشرب السم، لا، أنا الذي أشرب السم، وإذا أشرب أنا سم عدم الغفران لست أنت الذي ستسقط ميتا، بل أنا الذي سأسقط ميتا. وكم من أناس لديهم متاعب صحية
من ارتفاع في الضغط

من قرحة في المعدة، من روماتيزم في المفاصل، إلى اضطرابات نفسية وعصبية بسبب عدم الغفران وعدم المسامحة. الله يظل مبادئه هي الأصح وعلينا أن نخضع لها. لذلك اغفروا بعضكم لبعض إن كان لأحد على أحد شكوى، هذا الكلام في كلوسي 3، كما غفر لكم المسيح أيضا. إذن عوائق استجابة الصلاة تندرج أولا تحت الأمر الأول الذي يعيق استجابة الصلاة، هو خطية غير معترف بها. الأمر الثاني هو عدم الغفران. الأمر الثالث هو التمرد وعصيان الله. دعني أتركك عزيزي المشاهد مع هذا الفاصل القصير في ترنيمة مباركة، ثم نعود لنتناول خطية التمرد وعصيان الله والتي تعيق استجابة الصلاة.

بك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل لنستكمل تأملاتنا في الأمور التي تعيق استجابة الصلاة. رأينا خطية عدم الغفران تعيق، ورأينا الخطية غير المعترف بها أيضا تعيق استجابة الصلاة. الآن نتقدم إلى أمر ثالث، ألا وهو عصيان الله. تعالوا نذهب إلى كلمة الله وسفر صموئيل الأول أصحاح 15 لنرى شخصا تمرد على الله، عصى الله، وكيف أن الله لم يستجب الصلاة. في صموئيل الأول أصحاح 15 يقول صموئيل النبي موبخا شاول الملك في هذا الوقت، يقول له في آية 22: فقال صموئيل: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح؟ كما باستماع صوت الرب. هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب. ويا لها من خطورة، رفضك الرب من أن تملك، لأنه يقول مرة أخرى أكرر: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح؟ وكأنه بلغة يومنا هذا: هل مسرت الله بالترنيمات وبعبادة شكلية، أم يسر الله باستماع صوت استماع صوته

وطاعته. قال الرب يسوع: الذي يحبني يحفظ وصاياي. الذي يحبني يحفظ وصاياي. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. مش ممكن طبعا يبقى في استجابة صلاة بدون ما يكون في خضوع وبدون ما يكون في طاعة لوصايا الله.

ألا وهو عدم معرفة كلمة الله. عدم معرفة كلمة الله يقود إلى عدم استجابة الصلاة. لا يمكن أن تتوقع أن تستجاب صلاتك وأنت تجهل الكتاب، لأنك ستجهل إله الكتاب، واستجهل الكتاب وتجهل إله الكتاب ستجهل مشيئته. في متى 22 وآية 25 يقول الرب يسوع لليهود الذين رفضوا رسالته ورفضوا إرساليته، يقول لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. في متى 22 وآية 29 فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. لاحظ معي عزيز المشاهد أنه لا اختبار لقوة الله بدون معرفة كلمة الله. إذ أدرس الكلمة في روح الصلاة، إذ أطيع وصايا المكتوب، إذ أتعرف على إلهي في المكتوب، تكون النتيجة أنني أصلي بحسب المكتوب. وإذ أصلي بحسب المكتوب تكون النتيجة أنني أتوافق مع الله، أتوافق مع فكر الله، وأرى قوة الله في العمل. أذكر هذه القصة التي قرأتها عن خادما كان يخدم المسيح في إحدى البلاد الشيوعية قبل أن يزال الستار الحديدي وتفتح معظم بلاد الشيوعية. هذا الخادم اتهم بتهريب الكتب المقدسة، وضع في السجن على أثر ذلك. وفي سجنه طالت فترته ولم يعطى إلا مجموعة من الأوراق البيضاء وقلم ليكتب. ماذا يفعل؟ ليس لديه كتاب مقدس، وهو الصديق الوحيد الذي كان يود أن ينفرد به في زنزانة السجن. فبدأ من الذاكرة، لأنه كان يحفظ آيات الكتاب طوال عشرته السابقة مع المسيح. فبدأ من الذاكرة يدون، فتذكر سفر التكوين أذكر هذه القصة كتبها، من سفر التكوين أذكر هذه الآية مثلا، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ثم تقدم إلى سفر الخروج وكتب قصة خروف الفصح، وتذكر كلمات الله لما أرى الدم أعبر عنكم، وهكذا إلى أسفار العهد القديم ثم إلى العهد الجديد. فتكون عنده كتاب مقدس صغير من الذاكرة. بعد فترة من سجنه أحبوا أن يزعجوه، فأرسلوا شخصا ملحدا ليقيم معه في نفس الزنزانة. فبدلا من أن يزعجه الملحد ربح هو الملحد للمسيح. أتى الوقت لكي يفرج عن هذا الخادم ويرجع إلى عائلته. لحظة خروجه بدأ يجمع الأوراق التي كان يدون فيها الآيات الكتابية إلى آخره لكي ينطلق عائدا إلى منزله. فسأله الملحد ماذا تحمل معك؟ قال أحمل معي ما كتبته من الذاكرة من كتاب الله الكتاب المقدس، والذي كنا نكتر عليه ونتأمل فيه معا طوال فترة السجن. قال له هذا المؤمن الحديث الذي كان ملحدا، قال لا، لن تأخذ هذا معك، اتركه لي، لأني لن أستطيع أن أحصل على نسخة من الكتاب المقدس في الوقت الحالي. فتركه له. ويا لها من بركة إننا إذ نحفظ آيات الكتاب ونرددها في روح الصلاة يوميا يكون هذا لنا رصيدا، لأنك لا تعلم متى تأتي سنة القحط. في أرمية 17 يقول الله هذه الكلمات عن الشخص اللي له علاقة مع كلمة الله ويعتبر هذا أنه رصيدا هاما في حياة الصلاة. لا تستقيم الصلاة بدون علاقة مع كلمة الله. يقول في أرمية 17 هذه الآيات الجميلة، أرمية 17 وآية

8، دعني أقرأ من الآية 7: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله. هذه حياة الصلاة. فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها. كلمة الله مشبهة بالمياه التي تروي وتغسل، وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر. تيجي الظروف الصعبة، يجي حر التجارب ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف، وبعدين يقول لنا ولا تكف عن الإثمار. لا تكف عن الإثمار. أين أنت من كلمة الله عزيزي المشاهد؟ دعنا نراجع هذه الأمور الأربعة التي تعيق استجابة الصلاة. أولا، خطية غير معترف بها. ثانيا، عدم الغفران والمرارة في القلب. ثالثا، الله لا يستجيب الصلاة إذا كنت أمارس شعائر دينية أو علاقة سطحية مع الله، في ترنيمات، في تعبدات، في عطاء في الكنيسة، في ممارسات أو طقوس، بدون أن يكون لي طاعة لكلمته وخضوع يومي له. الأمر الرابع والأخير الذي يمثل عائقا في استجابة الصلاة هو إهمال المكتوب، جهلي بكلمة الله. نحن ندرس لأجل الحصول على لايسنس ورخص لأمور مختلفة، اللي بيروح للترافيك عشان خاطر ياخد رخصة سواقة بيدرس كتيب المرفق وبيبقى بيسأل أسئلة كتير، كله ده عشان ياخد رخصة عشان يسوق على الطريق. لكن ماذا عن علاقتك بالله الحي؟ علاقتك بالله الحي الأبدي اللي هتكون معاه إلى أبد الآبدين. دعونا أحبائي نعطي وقتا لكلمة الله. في الختام أقول أنه الله يصر بالعمل في الإنسان الباطن. المؤمن الحقيقي اللي اختبر محبة المسيح يدرك كلمات الكتاب، غير ناظرين إلى الأمور التي ترى لأنها وقتية، بل إلى التي لا ترى لأنها أبدية. كرونس 2:4 والآيات الأخيرة يقول لنا كده: إن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. إيه اللي بيحصل وأنا بتعامل وأنا في علاقتي مع الله؟ إيه اللي بيحصل وأنا في تواجدي قدام كلمة الله؟ كلمة الله تجدد ذهني، تجدد كياني الداخلي، تجدد الداخل. والله يهتم بالإنسان الداخل كما يهتم بالإنسان الخارج. الله يهتم بهذا الجسد، لكن هذا الجسد مؤقت، وبيقول لي اهتم بالإنسان الباطن، اهتم بالإنسان الداخلي، لأنه ده الجزء من كيانك اللي هيستمر معاك في السماء في الأبدية. فعمل الله فينا أهم من عمله بنا. يصر أننا نخدمه، لكنه يصر بالأكثر أننا نتشبه بابنه يسوع. هل لديك الرغبة أن تشتغل على الإنسان الداخلي؟ أن تعطي مجالا لله أن يشكل في إنسانك الباطن، فتختبر حياة التقوى أي المشابهة بالمسيح، لكي نكون مشابهين صورة ابنه. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. ستكون صلاتي معك عزيز المشاهد لكي نتحد معا في رغبة قلب الله أن نكرمه ونمجده. لكن دعني قبل أن أتركك أن أصلي معك هذه الصلاة القصيرة. أيها الرب يسوع، أطلب معونة حتى أسامح من أساء إلي. أسكب في قلبي نعمة الغفران، وأزل من قلبي كل مرارة تجاه
من أساء إلي أو جرحني.

واعطني نعمة الاقتراب اليومي إلى كلمتك، حيث أجد فيها طعامي وأجد فيها لذة الحديث معك، وأثق أنك إذ تدربني في مدرسة الصلاة أختبر يوما فيوما أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لك المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. والرب معك عزيزي المشاهد، وإلى لقاء آخر.

0: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

المسيح لم يجعل أمه تعطله عن خدمته في بداية حياته، ولم يسمح أن الخدمة تعطله عن أمه.

به في نهاية حياته. هذا ما حدث مع الرب يسوع المسيح في طول حياته. أحبائي، أهلا وسهلا بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة. تعالوا نقرأ مع بعض ما قصدت أن أقوله في المقدمة. تعالوا نقرأ ما حدث عند صليب الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 19 وعدد 25. يقول البشير يوحنا: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. أحبائي الأفاضل، همسة عايز يهمس بها الرب لقلوبنا في هذا اليوم. أحبائي، نساء عظيمة، نساء أفاضل أو فاضلات، كانت واقفات عند صليب يسوع. أربع نساء كانوا واقفين قدام صليب يسوع، وفي نفس الوقت في أربعة من العسكر كانوا يقتلون الرب يسوع. وأبعد الفرق بين أربع عساكر يقتلون المسيح وأربع نساء فاضلات يقفن عند صليب المسيح. وفي الوقت اللي هرب فيه التلاميذ ومرضوش يتبعوا المسيح عند الصليب، وقفت أربع نساء فاضلات، منهم القديسة المطوبة مريم، واقفة عند صليب يسوع. يا لها من وقفة جميلة وعجيبة، ويا لها من أم عظيمة. أحبائي الأفاضل، لكن الرب يسوع المسيح، واللي أقصده بهذه الحلقة، لم ينسى أمه، وأيضا لا ينسى أي شخص منا. في ترتيلة كانت بتقول: يا حبيبي لم تنسني هناك بالرغم من ألامك. عند صليب الرب يسوع المسيح لم يمنع المريمات جو الإرهاب اللي عملوه اليهود والرومان في قتل المسيح، لم يمنعهن أن يذهبن ليواسين هذا المسكين يوم ألامه. هل نتعلم منهن أحبائي؟ هل نتعلم كيف نواسي المسكين ونقف معه؟ فطوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. إذا عايزين ندي أم مثالية، ما أعتقدش في أم مثالية أكتر من المطوبة القديسة العذراء مريم. أحبائي، هذه الأم التي اجتازت كل أنواع الألم، فمن يوم ولادة المسيح وهو عمره صغير وذهبت به للهيكل، قال لها سمعان الشيخ: وأنت يجوز في نفسك سيف. نعم، كانت تعلم من هو هذا الابن العظيم، ابن الله العظيم. لقد رأت في حياته كيف أكثر من مرة أرادوا اليهود أن يقتلوه، يرموه من حافة الجبل. وشافت في آخر أيامه على الأرض، أحبائي، الابن البار القدوس ربنا يسوع المسيح، كيف ابنها يرفع على الصليب، كيف يسمر اليدين كأعتى المجرمين وهي لا تستطيع أن تفعل لنفسه شيئا. يمكن افتكرت الكلمات اللي قالها سمعان الشيخ: وأنت يجوز في نفسك سيف. لكن عايز أسأل سؤال أحبائي: ماذا كانت تحمل كلمات الرب يسوع المسيح وهو ينظر إلى أمه من فوق الصليب ويقول لها: يا امرأة، هو ذا ابنك، مشيرا إلى يوحنا الحبيب؟ وماذا كانت تعني كلمات الرب يسوع ليوحنا الحبيب مشيرا له: هو ذا أمك؟ إيه المعنى اللي الرب عايز يقوله من وراء هذه الكلمات المباركة؟ الأمر الأولاني يا أحبائي اللي أشوفه في كلمات الرب يسوع المسيح لما قال:

لأمه هو ذا ابنك، مشيرا إلى يوحنا الحبيب، وإلى يوحنا الحبيب وهو يقول له المسيح هو ذا أمك، مشيرا إلى المطوبة مريم. أشوف فيها معاني كثيرة، بس قبل ما أدخل في المعاني ديت أنا عايز أحيي هذه الأم المطوبة العذراء مريم، وكني لها كل الاحترام والتقدير. فهي لم تتصرف كباقي الأمهات وهي تلطم وتنوح وتجدف وهي ترى ابنها، ومش أي ابن أحبائي، القدوس. فهي سمعت الملاك يوما يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، لكنها أكرمت الله، لكنها لم تجدف وتقول كزوجة أيوب بارك الله ومت، ولم تقل كيعقوب صار كل هذا علي، لكنها وقفت بصمت وألم مسلمة لمن يقضي بعدي. أرجع للسؤال بتاعي مرة تاني، ماذا كانت تحمل كلمات المسيح هو ذا ابنك هو ذا أمك؟ الأمر الأولاني أحبائي، وأصلي أن هذه اللمسة والهمسة تصل لقلوبنا النهاردة، المسيح لم يكن مشغولا بنفسه حتى في أصعب اللحظات. فمعروف أن أنا ممكن أهتم بالناس اللي حواليا بس لما أكون رايق وفايق، لكن وقت ألامي وتعبي سيبوني كفاية اللي فيا، إحنا بنقول كده. لكن الرب يسوع المسيح في وقت ألامه وصلبه كان يهتم بغيره، لقد اهتم باللص المصلوب على عود الصليب حينما صلى له اللص قائلا أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وقال له الرب يسوع اليوم تكون معي في الفردوس. فيا ترى اللي اهتم باللص اللي جنبه على عود الصليب ألا يهتم بأمه القديسة الحنون؟ لكن في هذه الكلمات تحمل لنا أمر آخر، شمعنا يوحنا الحبيب اللي الرب يسوع استأمنه أحبائي على أمه دون بقية التلاميذ، مع أن هناك كانوا أقارب للرب يسوع المسيح في مجموعة قال عنهم الكتاب إخوة الرب، لكن الرب لم يأتمنهم على أمه. لكن الرب يسوع أتمن يوحنا الحبيب اللي قال عنه الكتاب التلميذ الذي كان يتكئ على صدر يسوع. ودي لمسة ربنا لينا كمان النهاردة، عايز يقول أنا عايز أستودع حبايبي المساكين والغلابة والمؤمنين، بس أستودعهم لمين؟ ما يقدرش المسيح يستودعهم لحد إلا لواحد زي التلميذ يوحنا، واحد مننا بيقعد عند صدر المسيح قوم ياخد حنان المسيح، ولما أخد حنان المسيح أقدر أحن بيه على الناس الغلابة المساكين. عشان كده الرب عايزك وعايزك تاخد من حنان ومحبة المسيح ومتبقى شبه المسيح ومليان حب للمسيح، تقدر تهتم بالنفوس التعبانة في وقت ألمها وفي وقت متعبها وكمان وقت أحزنها. أحبائي الأفاضل، صحيح يوحنا الحبيب هرب مع بقية التلاميذ لما هربوا عند الصليب، لكن رجع مرة تانية. ممكن أكون أنا وإنت غلطنا في يوم من الأيام، بس الرب عايز يستخدمك كمان ترعى النفوس اللي تعبانة لما نتوب ونرجع. عشان كده الرب قال لبطرس، قال له وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. عشان كده بشجع كل واحد فينا ساب خدمته وساب الاجتماع وساب الأطفال مدرسة الأحد والشباب الناشئ والشباب والعمل بتاع الرب في كنايسنا، أشجعك، ودي همسة ربنا لينا النهاردة، ارجع وتوب وقعد مع مسيحك واسمع صوت الرب يقول لك النهاردة أتحبني ارعى غنمي. أحبائي الأفاضل، أصلي تكون همسة ولمسة الرب وصلت لقلبنا النهاردة، وكل منا يبقى زي يوحنا الحبيب اللي يقعد مع المسيح يبقى شبه المسيح ويأتمن المسيح على النفوس التعبانة والمحتاجة لرعايته، والرب معكم.

نظن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن لا صلة لنا بالخزعبلات، أو أننا بعيدون عن الأفكار القديمة والمعتقدات الخاطئة. فنحن لا نؤمن هذه الأيام بآلهة مثل زيوس وأثينا وآلهة القمر والشمس، لكننا نتصرف بطرق توحي بأننا ما زلنا نخاف هذه الآلهة. فكرة الآلهة الغاضبة ما زالت تستحوذ على أفكارنا. نعطي الفقير حتى لا يزورنا الفقر، نتصرف بلطف مع المتألم حتى لا نبتلى نحن. لا بأس بكل هذا، لكن ما الدافع؟ إن الدافع هو إراحة السماء من جهتنا. إذا نظر كل منا إلى داخله فسيرى وكأنه يؤمن أن الله غاضب منه وأن عليه أن يتحاشى غضب الله. فليس علينا أن نساوم مع الله أو أن نعطيه ليعطينا، فليست هناك آلهة غاضبة.

في حاجة شهيرة اسمها الزحمة، والزحمة شيء الناس ما بتحبوش، كمان ربنا ما بيحبش مش الزحمة لكن اللي بيحصل أثناء الزحمة. أخطر حاجة مش الناس تبقى عصبية بتخبط في بعض وعمالة يعني متعصبانين، لا، في الزحمة أيضا الشيء الخطير أنه بيحصل لخبطة، الحدود ما بتبقاش واضحة، المعالم اللي بتفصل الأمور عن بعض بسبب الزحمة ما بتبانش. وأعتقد أن هو ده السبب الأساسي اللي خلى الرب في أيام نوح يفكر أنه يحط خطوط فصلة من جديد، لما كترت البشرية وكترت الزحمة وكتر معها الشر، وده اللي هنشوفه بالتفصيل بعد ما نسمع مع إخواتنا الترنيمة اللي جايه.

0: نقرأ عن الزحمة في الكتاب المقدس في الإصحاح السادس من سفر التكوين، أول أصفار الكتاب المقدس. نقرأ تقول كلمة الله: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون، الزحمة ابتدت الزحمة على الأرض، وولد لهم بنات. تيجي بقى الأمور الغلط، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. عدد خمسة بيحكي عن حاجة تانية حصلت أثناء الزحام والفوضى اللي حصلت أيام نوح. يقول كده: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. دي الحالة اللي كان عليها أو كانت عليها البشرية. الناس كتروا، ولما الناس كتروا الحدود اتلخبطت. كان في نسل خاص ماشي، اللي هو نسل آدم من شيس، وده نسل كان مفروض مقدس للرب، وكان في نسل قايين اللي هو ماشي بعيد عن الله، وحصلت لخبطة. بس اللخبطة دي احنا مش واخدين بالنا منها، الناس اللي عايشة مش واخدة بالها، لكن ربنا واخد باله. الناس ما بتعرفش تميز مين صح ومين غلط، لكن ربنا يعرف مين الصح ومين الغلط. لكن الأخطر من كده اللي بيقول عنه الكتاب: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر. شوية شوية في الزحمة نسيوا أن في حاجة اسمها ربنا. في الزحمة بدأت الأخلاق تتدهور، وكل ماذا الاحتكاكات بينهم وبين بعض تزود بعدهم عن الخالق، فابتدت أخلاقيات زحمة بالشر تنتشر. يقول الكتاب: كثر الشر. تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو الشرير كل يوم. الفكر المصنع اللي بيخلي الإنسان، أنتوا عارفين أن الإنسان بيفكر، ولما يفكر يتصرف. التصرفات والسلوكيات دي إنتاج تفكير، فالإنسان لما يفكر يبتدي يتصرف طبقا لتفكيره. مش الأمور بتيجي زي الحيوانات أو القطط والكلاب، يعني حاجة تضايقهم، حد يدوس على رجلهم فيروح هابش. لا، الإنسان مش كده، الإنسان بيفكر. عشان كده في الجرائم حاجة سموها سبق الإصرار والترصد، بيفكر. فأثناء الزحمة الشديدة دي تصور أفكار قلب الإنسان، يعني عقله وقلبه، صار شرير. أنا مش عارف الشر اللي كان أيام نوح يشبه إيه للشر اللي وين دول، اللي كل الأفكار الآن مسممة. النهاردة بيستغلوا العلم والمهارة اللي الرب حطها في الإنسان عشان ينتج شيء مثلا زي الكمبيوتر. ومن النهاردة تصور أفكار قلب الإنسان الشريرة يحول الكمبيوتر إلى مادة مثيرة، وإلى مادة جنس مفتوح على البحري، على كل حاجة. إزاي؟ لأنه تصور أفكار قلب الإنسان صار شرير. لكنه أيضا يضيف في الكتاب، يقول صار شرير كل يوم. بطبيعة العقل والمصنع ينتج شر،
1: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
0: مرة كان في حاكم كان عاوز يبطل الخمرة من البلد بتاعته، وبعدين كان ينزل الجنود بتوعه يلموا الخمرة

من على من المحلات، بس تاني يوم يلاقوا في خمرة، ينزل العساكر يلموا الخمرة، تاني يوم يلاقوا في خمرة. بعدين ما عرفش يعمل ايه، كان عنده وزير كده راجل حكيم، قال له مولاي انت بتلم من الدكاكين، روح اقفل المصنع، المصنع برا البلد، اقفل المصنع. تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو الشرير، كل يوم هو ده المصنع. فماذا قرر الرب أمام الزحمة واختلاط الأمور والحدود اللي باظت، الحدود اللي مش باينة بالنسبة لنا، أما بالنسبة له فهي أمور واضحة. قرر قضية الطوفان، قرر أنه يغرق الدنيا بالمية ويبدأ من جديد عشان العائلة والخط المقدس يصير مرة أخرى. فطلب من نوح أنه يبني الفلك. العجيب أنه في قصة الفلك الناس واخدها، ولما دايما نحكي لأولادنا الصغيرين على أن نوح خد غزالة وغزال، خد بقرة وطور. الفلك في الأصل ما كانش معمول لإنقاذ الحيوانات، الفلك في الأصل كان معمول لإنقاذ الإنسان، بس مين كان يصدق؟ عارفين ليه الإنسان أيام نوح ما فيش غير 8 دخلوا الفلك؟ لثلاث أسباب. السبب الأولاني كان شكل، إن الفلك كان شكله مش حلو، ما كانش سفينة جميلة. لما تقرأ وصفه وتقرأ إزاي إن هو مكتوب وكتاب الرب يقول له اعمله من خشب جفر، خشب كان موجود عادي، وطليب الحمر بالزفت، كان شكله وحش. فازاي الناس تخش حاجة شكلها وحش؟ الناس ما بتحبش غير الحاجات المتزينة. وبالمناسبة الحاجات المتزينة دي اللي موجودة في الدنيا من أيام ما حواء، من أيام الحية زينت الشجرة لأمنا حواء، خاف قوي أيها المستمع الكريم، خاف قوي من الحاجة المتزينة. خطة الله كانت على فلك عبارة عن صندوق شكله مش حلو، كان محطوط على جبل فوق، جبل أررت على حطه، هو ده الفلك عبارة عن صندوق تخش فيه أنت وأهلك. السبب الأولاني كان شكله مش حلو. الشيء الثاني أنه كان فكرة الله، الإنقاذ فكرة الله. عمر الإنقاذ ما هو فكرة الإنسان، إنسان ما عرفش ينقذ روحه، الإنقاذ فكرة الله. فالفلك اللي هيتحمي فيه أي إنسان يدخل كانت فكرة الله، وإحنا ما نحبش حد يقول لنا حاجة بصراحة. أنا أحب أنقذ روحي بنفسي، وأحب أعرف طريقتي بروحي، أحبش حد يملي عليا فكر، أنا أقدر أعملها. طول عمر الإنسان يقول أنا أقدر أعملها وأقدر أنقذ روحي. عشان كده الشيء الثاني اللي خلى الناس ما تقدمش إنها تدخل إلى الفلك مع نوح ومراته وعياله، أنه دي مش فكرة مش بتاعتهم. والنقطة الثالثة، ودي نقطة مهمة جدا أيها الأحباء، أن فكرة أن أنا أحتاج إلى إنقاذ، أن أنا وحش، برضو مش موجودة في الذهن. ناس كثيرة حاسة روحها تمام، إيه المشكلة؟ بالمناسبة الرب يسوع لما استشهد بهذه الحادثة فيما بعد في العهد الجديد ما قالش كان الناس يسكرون ويقتلوا ويقتلون وأشرار، ما قالش لكنه قال كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون، بس هذه كل الحكاية. ناس لهيانة، ناس ما عندهاش فكرة إيه معنى إن أنا موجود ليه في الدنيا، وإيه اللي لازم أعيش، وإزاي أعيش صح، ما عندهاش، كل ناس لهيانة. فكانت الثلاث أمور دي أيام نوح، ويقول الكتاب في آخره أن الله حفظ نوح ثامنا كارزا بالبر. يعني إيه ثامنا كارزا بالبر؟ يعني الثامن واحد دخل الفلك كارز بالبر، طول النهار يصرخ يقول للناس في طريق للخلاص من الغضب اللي جاي. يقولوا له هو في غضب جاي؟ يقول لهم في طريق. تقولوا له طب انت راجل، انت بقالك كذا سنه، انت بقالك كم سنه عمال تصرخ وتقول لنا في طريق، قول لنا خلاص من ايه؟ يقول لهم الرب هيغرق الدنيا. الرب هيغرق الدنيا ازاي؟ الرب هيجي يوم في غضب. يقولوا له طب لما ربنا هيغرق الدنيا هنخلص ازاي؟ يقول لهم بالفلك اللي على الجبل. يقول له طب ما تحط الفلك في الميه، حطيت الفلك فوق وتقول هو ده طريق الانقاذ. ما حدش يصدق، فضل الراجل يصرخ وما حدش يصدق إلى اليوم.

اليوم. اللي دخل فيه رب أمره أن يخش هو وأسرته والحيوانات اللي قال عليها 2-2 وأغلق الباب. ساعتها بس أدركت الناس لما بدأت المية تنفتح من فوق ومن تحت والمية ابتدت تغرق كل الناس. ساعتها الناس أدركوا أنه في حاجة اسمها غضب، خدعة من خدع إبليس الشهيرة جدا أنه يخفي

0: غضب الله، لكن في غضب الله وفي وقت تحقيق الغضب. ما بين غضب الله ووقت تحقيق الغضب أيضا الله في محبته يوجد طريق خلاص. بنهولهم زمان نوح وحطوله مع الجبل، صحيح شكله مش حلو، صحيح قصد الله وخطة الله، صحيح أنت مش فاهم، بس التجي إلى الفلك لأن الغضب جاي. ناس كتير خالص ما تحبش قصة الكلام الصعب، بتقولوا لنا كلام حلو، أنتوا يا جماعة يا وعاص تحبوا تسودوها على الناس، تحبوا تعكننوا على البشر، الدنيا حلوة. لا لا أيها الأحباء، سواء صدقت أو ما صدقتش، سواء خفت أو ما خفتش، في يوم غضب صحيح لسه ما تحققش، لكنه في يوم هيظهر الله عدله. ومن هنا لغاية ما يظهر الله عدله، في على الجبل هناك محطوط طريق للخلاص، صدق ولا ما تصدقش.
1: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص.
0: في حاجة بيعملوها في الأحكام لما يحكموا على واحد بالإعدام، ما بينفذوش الحكم على طول. ليه؟ يقولوا ربما في خلال فترة معينة يظهر إن الإنسان ده حاجة تبرأه، فيفضلوا سايبينه في فترة سماح كده مش معروف قد إيه، لغاية ربما يظهر في حاجة تبرأه. أنا عايز أقول أيها الأحباء، الناس المشاهدين الأعزاء اللي قاعدين دلوقتي قدام التلفزيون، في فترة سماح ما نعرفش قد إيه موجود أنت قدامها، بعد كده غضب الله معلن من السماء هيتم. وأذكرك أنه في فترة السماح على الجبل محطوط طريق الخلاص، معمول من فكر الله المرفوض من الناس، صليب محطوط على جبل الجلجسة، خشب شكله مش حلو، لكن فيه يتم خلاص اللي يلتجئ إليه. وهي القصة من زمان، الله ما بيحبش الزحمة والخلط والأمور اللي بتتداخل، وبيحب النور ما بيحبش الظلمة، لكنه فصل الله بين النور والظلمة. عشان كده النهاردة وانت قاعد دلوقتي انت في فترة السماح، ما نعرفش هي قد ايه، وعندك على جبل الجلجسة طريق الخلاص. فضل العجوز ينادي وينادي ومركبه راسية فوق الجبال، تعالوا إلى فلك النجاة، تعالوا بالاستعجال، لكن لحد صدق إن في فلك ولا إن في نجاة ولا حتى في غضب ولا حط الكلام في البال. وما جيه اليوم والموت من كل حتة انهال، صرخوا افتح لنا الفلك افتح لنا الفلك. فقال لما الرب يقفل الباب الدخول محال. أيها الأحباء، مش عاوز أختم بالدخول محال، عاوز أختم بالدخول مقبول. تعال إلى فلك النجاة، تعال إلى الصليب. دي الترنيمة اللي هنرنمها دلوقتي معا. على الصليب مات الحبيب، بيقول لك تعال، تعال إلى الخلاص، تعال إلى فلك النجاة. خلونا نرنم مع أخوتنا الترنيمة اللي جايه.

يقدر كثير من الدارسين أن المدة اللي فضل فيها نوح يكرز هي مدة بناء الفلك، وأن مدة بناء الفلك كانت تقريبا 120 سنة. 120 سنة بيصرخ في الناس ويقول لهم تعالوا، تعالوا إلى فلك النجاة، تعالوا إلى الإنقاذ، تعالوا إلى الحياة، في غرق، في غضب الله معلن وجاي، تعالوا. محدش صدقوا. أعتقد يعني أنه الأحداث اللي حوالينا والحاجات اللي بنعيشها بتقول أن الإنسان ما يضمنش أي لحظة من عمره. وأيضا الكرازة بتقول تعالوا يا خطاه، تعالوا لفادي الحياة، تعالوا. يقول في الترنيمة اللي كنا بنرنمها من شوية بنقول فاتحا لي باب الرجاء. في فترة الانتظار ما بين غضب الله وإعلانه بالنسبة لحياتك الشخصية، فترة الانتظار في باب الرجاء. ترنيمة مرة أخرى للعهد الأخير مرة تاني، فاتحا لي باب الرجاء، تعالوا يا خطاه إلى عمل الله الفدائي على الصليب. مرة تانية العدد التاني.

أحلى حاجة تعملها دلوقتي أنك تستجيب للصوت وتستجيب للتقال وتيجي لباب الرجاء وتيجي للصليب. صلي صلاة بسيطة لربنا النهاردة دلوقتي، بصدق أنك أنت طريق الخلاص، فكرتك على جبل الجلجسة، أنت الطريق الوحيد، أنا بجيلك علشان أتحمي من الغضب. صلي ببساطة، الله يسمع الصلاة، الله يستجيب، عاوز يسمع صوتك بمنتهى، زي ما الابن بيطلب من أبوه بحرية، اطلب بحرية الآن وبثقة وقول له بجيلك الآن في خطة خلاصك اللي على جبل الجلجسة، الصليب اللي شكله من بره مش حلو لكنه فيه كل الرجاء. تعال صلي معايا دي: يا رب اقبلني وأنا بجيلك بإيمان، مصدقا العمل العظيم اللي عملته، خطتك الرائعة للإنقاذ من الغضب، صليب الجلجسة. أنا بجيلك في صليب الجلجسة وكل يقين أنك سمعتني واستجبت، في اسم الرب يسوع، آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

في مزمور 23 بيقول كده: الرب راعيا فلا يعوضني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. ركزوا في الآية اللي جاية دي، بتقول كده: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، مش عشان أنا جامد، مش عشان أنا عندي الحل، لكن لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. في ترجمة تانية معناهم مش بس التعزية بتاعت الموجوع اللي هو عنده حالة خطيرة فبيعزي زي ما احنا متعودين، لكن معناها يريحني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالذهن رأسي كأس ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. فأيوب شاف أيام كلها ظلمة، أيام فقد فيها كل حاجة، فقد فيها في الأول فلوسه، دايما بنقول معلش الفلوس، المهم الصحة والولاد، ورا الفلوس نزلت نار أكلت حاجاته، وراها فقد ولاده وخلاص، ما كانش في حاجة تانية يفقدها، ما بقاش غير حاجة واحدة، حتى صحته فقدها. هو ده وادي ظل الموت، لكن وادي ظل الموت خلاه شاف الرب بطريقة مختلفة، فعرف في الآخر خالص يشهد عنه ويقول كده: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، فمن الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. لم يعصر عليك أمر. أيوب شاف وادي ظل الموت، يستحق نقوله وسط خوف: يا رب أنت الأمان، علشان التاريخ قال إن هو فعلا أمان وملجأ، لا يعصر عليه أمر.

من أجل الشخص اللي بعد بيقول إن هو محتاج خلاص لي. يا رب بصلي يا رب إن أنت تكون بتفتح ذهنه وبتفتح قلبه، تكون يا رب بتوصل له رسالتك، ويكون يا رب عنده استعداد إن هو يستقبل الرسالة دي. بصلي يا رب إن هو يكون بيبتدي يقعد معاك ويخش العمق معاك، لأنه كل ما بيخش العمق معاك أكتر كل ما هيكتشف حلاوتك أكتر وأكتر. يا رب الحياة معاك فعلا حلوة. يا رب من فضلك تكون بتوصل له أنه محبتك مختلفة عن محبة البشر. أنت محبتك يا رب غير مشروطة، ما بتحبناش علشان حاجات معينة فينا. في اسم يسوع أمين.

الترنيمة اللي جاية بتقول كده، خبيني خبيني وسط وادي ظل الموت. من النهاردة يا رب انت هتكون حماية ليا، مش انا حماية لنفسي.

درسنا النهاردة عن الكسل، وهجيب لك آيات كتيرة من سفر الأمثال. سفر الأمثال للحكيم سليمان يتكلم كتير عن الكسل والكسلان. حابب أكلمك عن وصف الكسلان. يقول كده في أمثال 10 آية 26: كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه. وفي أمثال 19 آية 24 يقول: الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. يعني حط إيده في الطبق كده هو بيأكل مش قادر يرفع إيده من الطبق كده، عش إيه ده؟ الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. فأمثال 26 آية 14 يقول: الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. يعني زي ما الباب بيدور كده على المفصلات بتاعته رايح جاي، الكسلان يروح حاطط البطانية ومخدة على راسه، اصحى، يروح يتعدل على الجنب التاني، يقول لك صحيني بعد 10 دقائق، بعد 10 دقائق تصحيه، او يرن المنبه، يروح ايه معدول على الجنب التاني.

ويقعد يتقلب على فراشه يمين شمال، مش راضي يصحى عشان هو كسلان. طيب الكسلان عنده أعذار، بس الأعذار دي وهمية. فعذر الكسلان في أمثال 22 آية 13 يقول: قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. يعني عايز تبعته مشوار يقول لك ده في أسد، يعني ولا في أسد ولا

يعني عايزنا نموت يعني مثلا. ده اسمه ايه؟ اسمه عذر الكسلان. وطبعا الاعذار دي ملهاش اي وجود. لكن اكلمك عن وهم الكسلان في امثال 26 اي 16. عنده وهم فحاسس انه رجل حكيم، هو كسلان، لكن الكتاب يقول الكسلان اوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. ده حاسس نفسه انه مية مية، وبيبرر الكسل بتاعه باوهام، وحاسس نفسه انه هو فاهم اكتر منك وفاهم اكتر من كل الحكماء. حتى لو سبعة قالوا له انت غلطان، لا هو اوفر حكمة في نظر نفسه. طيب هتكون النتيجة ايه؟ جوع واحتياج الكسلان. ما هو كسلان، فهتكون النتيجة انه جعان وعنده احتياج. فامثال 20 آية 4 يقول الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. تقول له قوم احرث الارض، يقول لك الدنيا برد، الدنيا برد يا عم، الحقل كويس وزي الفل. تكون النتيجة فيستعطي في الحصاد ولا يعطي، هيروح يشحت. ليه؟ الحقل بتاعه مش هيجيب انتاج، لانه ما حرتهوش، ما زرحوش، ما زقهوش بسبب الشتاء. طيب الحكيم سليمان بروح القدس بيقول لك نصيحة، نصيحة للكسلان. بيقول لك كده في امثال 6 آية 6 اذهب الى النملة ايها الكسلان. يكمل ويقول تأمل طرقها وكن حكيما التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. لكن إذا ما ذهبتش للنملة، إذا ما خدتش نصيحة سليمان الحكيم، بعت لك بقى تحذير، بعت لك تحذير. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك في امثال 6 ابتداء من آية 9 الى متى تنام ايها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطيل يدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. هيجيلك الفقر، سواء الفقر في حياتك في شغلك او الفقر الروحي عشان انت كسلان. وعب اختم بنهاية الكسلان. الكسلان ده نهايته سيئة جدا جدا. في امثال 21 اي 25 شهوة الكسلان تقتله لان يديه تأبيان الشغل. ما اشتغلش ونازل يشتهي، شيء حاجات حلوة، بس هو ما اشتغلش. هو لا اشتغل على حياته الروحية ولا في حياته الزمنية، عشان كده شهوته وأمنياته تقتله. هذه هي نهاية الكسلان. أدعوك باسم الرب يسوع المسيح أن تكون مجتهد في حياتك الروحية وأيضا في حياتك الزمنية، والرب معك.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

من أقوال المسيح في الأناجيل اللي بيعلمنا فيها حاجات كتير قوي، من ضمن ما يعلمنا إياه المسيح عن العطاء في إنجيل لوقا أصحاح 6 على 38. خلونا نقرأ الآية ونشوف المسيح بيعلمنا إيه في هذه الآية. يقول الكتاب المقدس: أعطوا تعطوا كيلا، وبعدين يوصفه بمواصفات كتيرة: جيدا، ملبدا، مهزوزا، فائضا، يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكلون يكال لكم. أعتقد أن المسيح هنا في هذه الآية بيشجع على العطاء. لما بيقول أعطوا تعطوا، لما حضرتك بتدي ربنا هيديك، بس ربنا لما هيديك يقول حاجة جميلة جدا، يوصف الكيل هنا اللي ربنا يكيل بيك. احنا عارفين ان الحبوب بتباع بالكيلة، يعني القمح والفول والذرة والحاجات دي في وزن او مكيال اسمه كيلة، عبارة عن وعاء معين بيغرف بيه الراجل اللي بيوزن، يقول لك كيلة. غالبا الكيلة حوالي 13 كيلو جرام. فهو هنا بيقول انه لما ربنا هيبارك او ربنا هيدي، طبعا كل دي تعبيرات مجازية عشان توصلنا للمغزى الروحي. فبيقول اول حاجة ربنا هيديك كيلا جيدا. يعني ايه جيدا؟ يعني كويس جدا، يعني مش ناقص حاجة. ده اول معنى. تاني معنى يقول ملبدا. كلمة ملبدا يعني مضغوطا. اللي عنده فكر عن القطن، لما كانوا الفلاحين زمان يجنوا القطن، بعد ما يجنوه ويجيبوا شوال كبير قوي ويحطوا القطن في الشوال ده، وبعد

ما يحطوا الكلام ده، انا شفته بعينيا بحكم ان انا من بلد ارياف، بعد ما يحطوا القطن، لان القطن هش، يدخل واحد من العمال يدخل في الشوال بتاع القطن ده ويفضل يضغط برجليه على القطن عشان الشوال يشيل كتير، فالقطن الهش ده يتضغط لتحت. فهو بيقول نوعيه الكيل جيد، حاجه حلوه قوي، ربنا هيديك حاجه حلوه مش وحشه، والحاجه التانيه هيديك بكسره مضغوط يعني واخد كتير قوي، الشوال اللي كان هيشيل قد كده لا ده هيشيل قد كده لانه ضغط الحاجه علشان يشيل اكتر. التعبير الثالث يقول مهزوزا. التجار غير الامناء لما يبيعوا الكيله ويغرف الكيله على طول كده مجرد غرفه كده وبعدين يديها للي بيشتري، هو كده مش امين لانه يا دوبك غرف بسرعه، فال 13 كيلو ممكن يروح يلاقيهم 10 كيلو هناك لانه ما هزش الكيله. ليه؟ المفروض الكيله لما بنملاها بنهزها علشان الحبوب تتوزع على كل جزء في الكيله ويفضل يجيب تاني لغايه لما يوصل للمكيال بتاعها، ده بالنسبه لمكاييل البشر. لكن بالنسبه لربنا لما يقول مهزوزا يعني عاوز يقول برضه بيديك بوفره وبكميه كبيره، ويأكد الكلام في الوصف الرابع فائضا، يعني ربنا بيدي اكتر بكتير قوي من اللي حضرتك بتديله. بعدين يجي رقم خمسه في مواصفات الكيل يقول في احضانكم. والكلمة دي طبعا ما يقصدش الحضن بمعنى الحضن اللي احنا فاهمينه، لكن زمان كانوا الناس بيلبسوا جلباب طويل ولما يروحوا يشتروا حاجة زي كده يرفع الجلباب ويبقى ماسكه بايديه الاثنين كده، والراجل يروح حاطط الحبوب في الجلباب المرفوع ده وكأن الرجل ماسك الحبوب في احضانه، فهو تعبير مجازي على ان من ياخذ بياخذ كتير قوي، أو لما ربنا بيدي ربنا بيدي كتير جدا جدا جدا جدا عن اللي حضرتك اديته، عشان كده الذي يعطي سيأخذ كثيرا، ودي حاجة مهمة قوي. أرجو أني تشجعك وتشجعني وتشجعك علشان ندي علشان نتمتع بالخير الإلهي اللي الرب هيغدق به علينا. الرب معكم.

المشهد ابيض واسود، اوضه واضح فيها الفقر وضلمه، وفيها ست وتلات اطفال واضح عليهم الحزن والهم والجوع. وفجاه الباب بيخبط، بتجري الست عشان تشوف مين على الباب، متوقعه انها كالعاده تلاقي ديانه، لكن بتفتح الباب ما تلاقيش حد. بتبص على الارض تلاقي ظرف، تفتح الظرف تلاقي فلوس، ومع الفلوس ورقه صغيره بتقول لها الفلوس دي علشانك، عشان انا عارف احتياجاتك. والامضه فاعل خير. تعالوا نتفرج مع بعض النهارده فاعل الخير اللي في الفيلم هيعمل ايه. نتفرج ونرجع لكم.

0: بحب.
1: عارفة أنا أكتر حاجة ممكن تهدني إنك في يوم من الأيام تسيبيني.
0: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك.
1: عشان تبقي عارفة طبعًا من الأول، أنا راجل شرقي ودمي حامي. أنت بتكلمي مين؟
0: إيه بكلم هناء صاحبتي. على فكرة هبقى عادي على ماما بعد الشغل.
2: ده انا ما شفتهاش من اسبوع.
0: عندك الاكل في التلاجة، ابقى سخنه وتعشى.
2: وبطمني عليها.
0: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك. انا هعدي على ماما بعد الشغل. بحب. بس تخلي بالك وانت جاي، انا شك ان ابتدى اعرف حاجة. مفيش حاجة اتغيرت، نفس المكان ونفس الميعاد. ده مش دريان بحاجة خالص.
3: عامل لي فيها محامي قد الدنيا، ومراتك بتخونك.
1: ايه؟
3: بتخونك في بيتكم يا بقف.
1: مين اللي بيتكلم؟ قول لي انت مين؟
3: مساء الخير.

0: بحب
1: حضرتك.
0: مفيش راجل في الدنيا يملى عليا.
1: راجل شرقي دمي حامي. وانت بتتكلمي
0: ده مش دريان بحاجه خالص.
1: هي دي امكانياتي. امكان
0: عندك الاكل في الثلاجه، اما سخنه وتعشى.
2: الدنيا انك في يوم من الايام
0: تسيبني. انا شاكه ان هو ابتدى يعرف حاجه.
2: الخيانه ده معمول.

0: أهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على فاعل خير. النهاردة معانا على كرسي المخرج مخرجة هي ماجي مورجان.
1: ازيك يا هادي؟
0: أهلا بيك يا ماجي.
1: أخبارك ايه؟
0: قولي لي انطباعك عن الفيلم.
1: الفيلم عجبني جدا برغم انه قصير، بس كان فيه افكار كتيره وجايه بسرعه ورا بعض وكده. انت عجبك الفيلم؟
0: أنا عجبني أوي
1: كنت
0: أوي.
1: متوقع النهايه
0: لا خالص،
1: بجد؟
0: يعني بصي للأسف يعني هو اتحكى لي في الأول، فكنت تقريبا عارف، بس عمري ما كنت هتوقع، غالبا ما كنتش
1: ده
0: هتوقع.
1: نوع الافلام مش المفروض يتحكي ابدا قبل ما
0: بالظبط، ما
1: تتشاف
0: ينفعش. بس انتي توقعتي النهايه
1: بصراحه. يعني
0: فعلا
1: كنت بتفرج مع حد وقلت
0: مخرجه
1: له
0: بقى.
1: لا، مش عشان كده، لا يعني، بس يعني قعدنا نتكلم وقتها وحسيت انه يعني هي فكره الفيلم، يعني اكيد انا بقول حاجه انا عارفه ان اكيد مش ده اللي المخرج يقصده، يعني كان نفسي اساله رايه، بس يعني هي فكره سوء الظن وان ازاي فكره في مخ واحد ممكن تلون طريقه ما هو بيشوف كل الحاجات. فمثلا يعني هو الراجل اللي في الفيلم كان مقتنع او ابتدى يعني يقنع نفسه ان مراته بتخونه، فطول الفيلم وهو بيقرا كل تصرف بتعمله ان هي اكيد خاينه،
0: بيترجم كل حاجة في
1: بيترجم كل
0: السكة دي.
1: حاجه. فحسيت انه الفيلم بيتكلم على قوه الذهن انه يغير، يعني يغير طريقه ما بنشوف الدنيا. ممكن يعني المخنة ده قوي جدا يعني.
0: يعني اوكي، في المثل ده هو تخيل مراته بتخونه، ايه تاني بقى؟ ايه تاني ممكن يعملوا فينا دماغنا؟ يعني عايز اقول ذهني ده ممكن يوديني لفين؟
1: يعني زي مثلا الشخص السلبي والإيجابي، كل الحاجات دي في الذهن. في مثل هندي بيقول ان اتنين كانوا قاعدين في السجن، واحد شايف الطينة والتاني شايف النجوم. يعني اتنين كانوا قاعدين ورا القضبان. احنا بطريقة ما بنشوف الحاجات بي بي بيغير احيانا حتى نتيجتها، يعني الطريقة اللي احنا بنقرأ بيها الاحداث يعني. وكمان اللي حسيته في الفيلم ده قد ايه حاجة يعني مهمة ان الواحد يبقى عارف ان هو ممكن يبقى غلطان. يعني لو انت مثلا شايف انه في حد معاك في الشغل هو ده اكيد بيعمل حاجة غلط او مرتشي او حرامي او كده، حتى لو كل الادلة بتشاور انه ده
0: حقيقي
1: حقيقي راجل مذنب، حلوة. يعني انا بحس اني مرتاحة جدا لما بحط لنفسي هامش ان
0: احتمال انه ممكن اكون غلطان.
1: انا ممكن ابقى غلطان، ده
0: متهيألي
1: حقيقي.
0: الراجل ده لو حط في دماغه الفكرة دي يعني غالبا ما كانش هيموت، صح؟ ما كانتش هتبقى
1: انا ما
0: النهاية
1: حسيتش
0: كده،
1: انه مات، انا حسيت انه هم علينا
0: او على
1: يعني
0: الاقل
1: هم
0: وقع،
1: علينا.
0: يعني ما كانش هيوصل للنهاية المأساوية قوي دي اللي هي يغمى عليه قدام كل الناس. لو حاطط بس احتمال كان هيبقى متقبل يعني انه الفكرة اللي هو فكر فيها دي تبقى ما
1: بالظبط.
0: تبقاش صح.

0: وبعدين انا بحس ان احنا دايما بنعمل مجهود كبير قوي قوي قوي في حياتنا ان احنا نبقى صح ونبقى آراءنا صح ونبقى، بس انا بحس ان فكرة ان الواحد يبقى قابل ان انا مش بفهم كل حاجة ومعرفش كل حاجة ومعرفش كل خلفيات الامور، دي حاجة مريحة جدا،
1: اريح بكتير قوي ان انا
0: اريح.
1: ابقى حاطط احتمالات لان انا غلطان، فهقبل لما هغلط، لما هكتشف ان انا كنت فعلا غلطان هبقى قابل. في ناس بتقول لا انا من يعني ما ينفعش ابقى غلطان، او انا لازم ابقى مثالي قوي طول
0: او في ناس بتقول انه من الذكاء والحكمة ان احنا نبقى يعني بنحرص من الناس اللي حوالينا، وبن
1: حرص ولا تخون.
0: مش بس كده يعني ان احنا نكون مستعدين لاي حاجة غلط ممكن حد يعملها فينا وكده، بس انا مش بحس ان دي طريقة مريحة للعيشة يعني. يعني الشخص الشكاك اللي على طول حاطط احتمال انه ممكن ده يبقى بيكذب عليا، شخص تعبان المحبة بتصدق كل حاجة وبتحتمل كل حاجة.
1: المحبة بتصدق كل حاجة، في آية تانية بتقول الغبي يصدق كل كلمة.
0: طب ايه نعمل ايه؟
1: لا أنا بسألك نعمل إيه بقى؟
0: المحبة تصدق كل شيء لحد ما يثبت العكس يمكن،
1: أوكي،
0: بس
1: ناخد الاتجاه الإيجابي يعني.
0: في قصة قريتها على الانترنت ان واحدة كانت مستعجلة رايحة، اكيد انت عارفها، رايحة تركب طيارة وكانت قاعدة وطلعت كتاب وبسكوت، وهي قاعدة الراجل جنبها كل شوية ياخد منها بسكوتة وهي تبص له وتقول ايه الراجل القليل الذوق ده اللي بياخد حاجتي من غير ما يقول لي.

0: وفضلوا ياخدوا يكملوا لحد اخر واحده، راح قسمها اتنين واداها نص وخد نص. فهي كانت حاسه يعني ده بيجح جدا ان هو يعني حتى ما بيستأذنش وبيضحك لها وبيبص لها وكده. وبعدين في الاخر لما طلعت الطالب بتفتح شنطتها لقت البسكوت بتاعها زي ما هو، وان هي طول الوقت كانت
1: تاكل
0: بتاخد
1: البسكوت
0: من
1: بتاعه هو.
0: بتاعه. فيعني كتير قد ايه بنعمل حكم على حد وبيبقى احنا غلطانين، سوء ظن يعني.
1: يعني كل حاجة بتختلف قوي لما ببقى باصص للموضوع من زاوية واحدة. يعني عايز اقول سوري، لما ببص من زاوية تانية بلاقي كل حاجة اتغيرت. يعني اللحظة بيتهيألي اللي هي اكتشفت فيها كانت لحظة صعبة قوي، لحظة صعبة جدا، ان انا بشوف كل حاجة من وجهة نظر مختلفة خالص. يعني قصة شبه دي قوي مشهورة قوي، الراجل اللي راكب الاتوبيس، متهيألي برضو
0: انا
1: عارفاه،
0: مش عارفه.
1: الراجل اللي راكب الاتوبيس ولابس شيك قوي ورايح شغله، وشايف اولاد عمالين يلعبوا ويخبطوا، ماسكين عصير وايس كريم، مستحلف لهم بس يقربوا منه. وابو الاولاد دول قاعد ما بيعملش حاجه خالص، لغايه ما فعلا حصل اللي هو خايف منه، والايس كريم خبط في القميص، وقام يزعق في الراجل ويقول له انت ازاي مش عارف تحكم ولادك. فالاب ببساطه قال له انا اسف، بس الاولاد دول امهم ماتت من ساعه، فانا مش قادر، انا مش قادر حتى اقول لهم. اللحظة دي لحظة مميتة، يعني لحظة مميتة، انه فجأة منظوره لكل حاجة اتغير. هو فجأة تعاطف مع الراجل وقال له انا اقدر اساعدك في ايه، انا اسف اتعصبت عليك.
0: اه
1: يعني
0: بالظبط. بس انا كنت محتاره على حاجه في الفيلم ده، تفتكر ليه اسمه فعل خير؟ يعني انا عمال انا لما شفته بصيت له من وجهه نظر الراجل اللي هو فاكر مراته بيخونه، بس هو اسم الفيلم فعل خير، فهو غالبا بيودي يعني قصد المخرج يودينا في سكه غير اللي احنا
1: عشان
0: رحنا
1: الراجل
0: فيها
1: اتصل
0: شويه.
1: وقال له انا فاعل خير، انا قال له مراتك بتخونك وانت مين، انا فاعل خير.
0: بس تفتكر هو المخرج كان قصده ان احنا نفكر يعني اللي يشوف الفيلم المشاهد يفكر اكتر في ايه هو يعني مين فعل الخير وامتى بنبقى بنعمل خير كده؟
1: ليه سماه كده؟
0: اه
1: يعني
0: ليه
1: ليه
0: سماه
1: سماه
0: كده؟
1: فاعل خير؟
0: اه
1: مش عارف
2: مين اللي بيتكلم؟ قول لي انت مين؟
3: فاعل خير.
0: يعني انا لما شفت الفيلم قلت انا لو يعني لو انا لو حد يعرف حاجة غلط يعني مثلا زي الموقف ده
1: ما يقولش
0: ان يعني يقول ما يقولش، ما هي صعب يعني مش سهل. يعني لو انت تعرف ان واحد صاحبك جدا مراته بتخونه هتقوله؟
1: مش عارف. صعب قوي، سؤال صعب قوي. بس هو يعني ما اعرفش، انا فكرت فيه بطريقة تانية، انه هو بيقول انا فاعل خير وهو فعليا طبعا مش فاعل خير خالص، وانه اللي انا بشوفه انه خير ممكن ما يبقاش خير. يعني برضو ده بيرجعني للحتة بتاعت انا ببص للموضوع ازاي. يعني هو بيقول انا فاعل خير، ممكن يكون هو كان شايف انه بيعمل خير، بس هو اذى الراجل بكل تأكيد، يعني اذاه يعني ضيعه. بس طب انت يا ماجي موافقة على الطريقة اللي هو فكر بيها؟ يعني اوكي، فاعل الخير ده كان شخص مؤذي، انا استقبلت الخبر، المفروض يعني هل اللي هو عمله ده منطقي طبيعي؟
0: شويه ما صدقتهاش في الطريقه اللي الراجل ده اتصرف بيها. انا حسيت لو واحد مراته بتخونه اكيد هيحس قبل
1: عنده
0: كده،
1: مقدمات
0: اه
1: مش كده؟
0: يعني هيحس قبل كده بكتير قوي.
1: بس هو كان حاسس، كان عمال لي
0: لا هو كان شاكك، بس يعني الناس بتهيألي بتحس في الحاجات دي في التعامل اليومي، في صباح الخير، في ايه اتغيرت معاه كده، حاجات كده. بس هو يعني هو بس حاجه من براه زي ما تقول حاجه موسوسه
1: بس هو
0: فيه.
1: ممكن التليفونات وكل ده كان اوريدي لافت نظره، هو بس بيفتكره وهو راجع.
4: بس تخلي بالك وانت جاي، انا شاكه انه ابتدى يعرف حاجه. مفيش حاجه اتغيرت، نفس المكان ونفس الميعاد.
5: ده مش دريان بحاجه خالص.
1: يعني هو كان لافت نظره حاجه واثنين وثلاثه غريبه، وبعدين لما سمع الخبر ده حس انه ده بيأكد اللي هو اوريدي واخد باله
0: ودايما
1: منه.
0: يقولوا لك في العلم يعني انك انت ما ينفعش يبقى عندك الكونكلوجن وبعدين تقرا الاحداث على اساسه. ده
1: عندك
0: لا
1: النتيجة
0: انت
1: اوريدي
0: اه
1: وصل لها،
0: النتيجه
1: بعدين
0: ف
1: تبتدي تترجم بقى
0: اه
1: وانت راجع.
0: انت ممكن تترجم اي حاجه في الدنيا حسب كونكلوجن انت عامله. يعني هو عملها بالمشقلب، يعني هو اقتنع ان هي بتخونه فابتدى يقرا كل الاحداث من المنظور ده.
4: على فكره هبقى عادي على ماما بعد الشغل.
6: ده انا ما شفتهاش من اسبوع.
1: طب تعالي بقى نخرج بره الحته دي شويه ونفكر في فكره المنظور دي. انا حاسس انه الفكره دي قويه جدا. يعني زي ما قلنا في القصتين بتوع البسكوت والراجل اللي في الاتوبيس، نظرتي للحاجه بتغير كل حاجه، بتغير الاحداث نفسها. يعني بشوف الاحداث بطريقه مختلفه. لو انا واثق في مراتي مثلا، لو هو الراجل ده بيحب مراته واثق فيها،

0: غالبا كان ممكن يقفل سماعة التليفون في وش الراجل ويكمل شغل لو ما
1: صح
0: روحش اصلا يعني.
1: هو حكاية منظور دي مهمة. أنا زمان كنت قريت كتاب قوة التفكير الإيجابي وكنت عندي 12 سنة، حسيت إن الكلام ده كلام كتب. يعني إيه يعني لما أبص للدنيا بطريقة إيجابية يعني الحاجات تتغير؟ كنت حاسة إنه ده، ما كنتش مصدقة الحاجات دي خالص، لحد ما في وقت حسيت قد إيه يعني مش مجرد قوة التفكير الإيجابي، لأن أنا مش مقتنعة إن هي حاجة في ذهننا ممكن ندوس زرار نبقى ايجابيين. بس لما الواحد بصراحه يعني دي حاجه يعني بحس ربنا بيعملها فينا في عقلنا، بيجدد ذهننا، فلما نشوف الدنيا من منظور مختلف، يعني منظور مش بس ايجابي، بس منظور شايف الحاجات على حجمها الحقيقي. يعني كتير قوي الناس بيبقى عندها ردود افعال فظيعه على مثلا ان عربيتها اتخبطت، وده البرسبكتيف في الحكايه دي يعني ما يعني طبعا مش كويس العربية تتخبط، بس يعني قصدي حاجة تافهة
0: فانا
1: يعني.
0: بشوفها على انها حاجه كبيره قوي قوي، لان انا بس ده ممكن يبقى لان العربيه حاجه غاليه عليا قوي، تعبت فيها جامد و...
1: بس في حاجة ممكن تغير تفكيرك، فبحيث انك بتدي قيمة للحاجات اللي ليها قيمة بجد، يعني مش للحاجات التافهة. غالبا قريت الكتاب بتاع ستيفن كوفي،
0: اه
1: ففي اخره بيقول ان
0: العادات السبعه للناس الاكثر فعاليه.
1: فهو في الاخر كان بيتكلم على ازاي لو انت حددت الحاجات المهمة في حياتك، ايه الحاجة المهمة، من منظور انك تعرف الحاجة المهمة ايه. ففي حتة من الحتت كان بيقول انك تبتدي من الاخر، يعني انت تخيل، يعني
0: انت عايز
1: انا
0: تروح فين؟
1: اتخيل،
0: انت عايز تبقى ايه؟
1: يعني انا ما بتخيل انه لما اجي اموت اكون حبيت عملت ايه في حياتي، فابتدي ابص. يعني لو جالي بكره فيلم عن ان اعمل فيلم عن مصنع ورق، اكيد اقول لا، لانه انا عارفه ان
0: ده
1: لما
0: مش هيخدم الهدف اللي
1: مش
0: انت عايز
1: عايزه
0: توصل ليه في الاخر،
1: يعني
0: ملوش علاقة يعني. في ناس بتقول انه ان في قوة كمان للتفكير السلبي، يعني لما بتتوقع الحاجة الوحشة بتحصل. ده حقيقي
1: معرفش
0: ولا؟
1: بصراحة لو دي حاجة علمية، يعني الواحد يتوقع حاجة، أو مش علمية يعني حاجة حقيقية، يعني أنا أتوقع حاجة وحشة تحصل معرفش. بس اللي أنا مقتنع بيه إنه لما أنت تبقى عندك أمل في نفسك وفي الناس التانيين، بنبقى بني آدمين أحسن. يعني لما أنا بشتغل مع حد مثلا وببقى مصدقة إن الشخص ده هيعمل أحسن حاجة في الدنيا يقدر يعملها، بيعمل كده، فأنا بحس المنظور
0: بساعده انه يطلع الكويس
1: حتى من
0: كمان
1: غير
0: اللي
1: ما
0: جواه،
1: نقول.
0: بس بيبان في التصرفات، ان يعني ثقتي فيه دي بتتنقل له، وتوقعاتي الكويسه منه دي بتتنقل له، فبيحس انه هو شخصيا عايز يعمل حاجه احسن، من غير ما يمكن اقول بطريقه واضحه او افهمه ان ده الوضع، ده اللي بيحصل. والعكس يعني، والعكس لما ببقى مكتئب من حد ومش
1: ايوه
0: متشائم، لو جاز اقول يعني متشائم، مش متوقع انه هيعمل حاجة كويسة، غالبا ما بيعملش حاجة كويسة، ولو عمل حاجة كويسة
1: صح.
0: مش هشوفها.
1: وهو المنظور دي حاجة مهمة كمان، ليه؟ لأن أنا بحس إن يعني لما أرجع يعني موضوع قوة التفكير الإيجابي، أنا مش ببقى حاسة إن دي حاجة أنا أقدر أعملها لنفسي، حكاية التفكير الإيجابي دي. يعني برضو قصص كتير النهاردة، بس عارف قصة الكلب اللي هو قدامه سور وهو جعان وحاطين له أكل هنا، فلأنه جعان لأنه مش شبعان، كل فكره إن هو عايز
0: قصة
1: يعدي
0: السور.
1: فوق
0: اه
1: السور فيقع فيخبط فيه فيقع. فبعدين لو كلب ده شبعان كل اللي بيعمله بيلف حواليه. يعني ان فكرة ان لما انت تبقى شبعان من جواك بتقدر تشوف الحاجات بطريقة مختلفة
0: بنظرة
1: تماما.
0: مختلفة، بتطلع فوق شوية، زي في الهندسة لما بيقولوا يعني هليكوبتر فيو، بتبص كأنك ركبت طيارة وبصيت من فوق الدنيا عاملة ازاي وتقيم الدنيا. طيب ماجي، ينفع يعني ينفع الواحد يغير الطريقة اللي بيفكر بيها؟ يعني بتهيألي دي أصعب حاجة، مش عارف. أنا بحس إن أنا سهل، إن أنا هو مش سهل أكيد، لكن أسهل إن أنا أبطل مثلا حاجة معينة بعرف بعملها، عن إن أنا أغير الطريقة اللي بفكر بيها.
1: انا يعني ما اقدرش اعمم، بس من حياتي من خبرتي الشخصيه، انا يعني انا فكره قوه التفكير الايجابي دي يعني ما كانتش زي لعبه في يعني زرار الواحد بيدوسه. انا بحس ان ربنا لما بيخلينا احنا بني ادمين مرتاحين من جوانا، يعني مش متضايقين، مش مكلكعين، مش قلقانين، مش حقودين، كل الحاجات دي، وده حاجه ربنا بيعملها، يعني بيخلينا كده يعني زي ما تقول comfortable with yourself
0: مرتاحين كده
1: مع
0: مع
1: الناس
0: نفسنا ومع
1: مع الناس

0: بتقرا لكل حاجه بطريقه تانية. وكمان لما بتبقى عندك منظور من ربنا بتبقى بتبص للدنيا شويه بطريقه مختلفه، عشان انت بتبقى حاسس مثلا ان الناس اهم من الحاجات، وان يعني وانك تدي عذر للناس اللي حواليك وكده. طبعا دي حاجه يعني بيتهيألي الواحد بيقعد سنين
1: العمر كله
0: عمره
1: بيتعلمها.
0: يحاول يتعلمها يعني. بس انا مقتنعه ان هو مش فكره لعبه ذهنيه، يعني ان انا هتعلم وابص للنص الكوبايه المليان ايه، مش كده.
1: طيب تغيير المنظور ده زي ما انت بتقولي يا ماجي، يعني حاجه بتاخد العمر كله، يعني بقعد طول عمري بحاول اتغير وافهم واطلع بره واشوف الصوره الكبيره واقرب من ربنا فارتاح، كل الكلام ده جميل. بس لو انا في الموقف اللي الراجل ده كان محطوط فيه، انا جاي لي تليفون دلوقتي حالا بيقول لي حاجه صعبه جدا، وانا دخلت خلاص بقى جوه المنظور الضيق وشايف الدنيا بنظره سودة جدا، والافكار عماله تيجي من كل حته بتاكد انا مزنوق جوه المنظور الضيق ده دلوقتي، اعمل ايه؟
0: دايما الواحد لما بيبقى فيه فكرة مسيطرة عليه وهو داخل جوه حاجة كده مش عارف يطلع منها، الناس اللي حواليه سواء مثلا هو مصدق ان مراته بتخونه وكل الناس عارفة ان هو ده غلطان، بس هو اوبسست يعني بالفكرة دي،
1: فكرة مسيطرة عليها.
0: مسيطرة عليه. او مثلا حد عنده اكتئاب حاسس ان الحياة ملهاش لازمة وملهاش قيمة وكده، وانت طول النهار دايما الناس القريبين يقعد في كلمة مشهورة قوي بالانجليزي يقول لك snap out of it، يعني اطلع يعني كده اكنك
1: اخرج، غير
0: كده.
1: دماغك، اعمل حاجة مختلفة.
0: دي الحاجة اللي مش مفروض بيتهيألي تتقال لأي حد في فكرة مسيطرة عليه. يعني ما ينفعش تقول واحد قلقان ما تقلقش، انت قلقان من ايه يعني عادي، او واحد مكتئب يعني انت ما عندك كل سبب تبقى فرحان عشان المفروض تشكر ربنا على اللي انت فيه كده. بحس ان النصايح الريدي ميد دي ما بتنفعش خالص في الحاجات دي. بحس ان المهم انه الواحد يشجع اي حد مسيطر عليه فكرة انه ما ياخدش قرارات كبيرة وهو جواها. يعني هي دي بيتهيألي احسن مساعدة ممكن حد يقدمها لواحد زي ده. يعني انت مقتنع مراتك بتخونك، طب استنى، طب اصبر، طب شوف، انت عايز تنتهي عشان مكتئب، طب ما يمكن استنى يوم،
1: فكر
0: يمكن
1: شوية.
0: بكرة يبقى احسن من النهاردة، اي حاجة. بس فكرة الحلول الجاهزة السريعة اللي هو يا عم كبر انت غلطان دي يعني غالبا
1: عمرها ما بتفيد، غالبا بتستفز اكتر، مش كده؟ يعني
0: تستفزه وما بتساعدش.
1: بحس ان انتوا مش فاهمين حاجه، انا في موقف صعب. يعني تقول لحد مثلا قلقان، انت قلقان ليه؟ الحياه
0: عادي.
1: لطيفه. لا، انت على طول اول، يعني لانك ما تعاطفتش معايا، فاول حاجه هفكر فيها ان انت مش فاهم، انت مش مجرب، انت مش عارف انا بتكلم في ايه. يعني
0: وده حقيقي على فكرة، اي حد مجرب حاجة ما بيقولش لحد يا عم اطلع بره القصة اللي
1: بالظبط،
0: انت فيها
1: غالبا
0: دي.
1: هيلاقي نفسه بيتعاطف معاه بشكل او باخر. فالنصيحه هي يعني
0: انك ما تعملش كده
1: ما تعملش كده، يعني بس شجعه يأجل، يعني شجعه يأجل،
0: او
1: شجعه يفكر
0: يتأنى
1: يتأكد.
0: يتأنى يمكن.
1: بيقولوا ما تعملش، ما تديش وعود وانت فرحان، وما تاخدش قرارات وانت زعلان. دايما دايما اوزن، يعني وانت فرحان قوي بتدي وعود غالبا ما بتحققهاش، وانت زعلان قوي بتاخد قرارات غالبا بتندم عليها. بس دي شوية وقت.
0: ده ولو ان انا مش عارفه لو احنا يعني مشينا بعيد عن الموضوع فعل خير ما اعرفش، بس انا حاسس ان هو فعلا فيلم عان قوه الذهن في انه يتحكم فينا.
1: ماجي، انبسطنا بوجودك معانا.
0: وانا اتبسطت كمان، ميرسي يا هادي.
1: قريت مرة مقالة للكاتب المشهور مصطفى محمود بعنوان شق في الحائط، كان ببساطة بيتكلم عن إن النملة حياتها كلها ممكن تقضيها جوه شق في الحيطة، تدخل جوه الشق ده تبات وتطلع تجيب أكل، تخزن وتدخل تاني تقعد جوه الشق ده وخلاص. لكن الغريب في القصة دي إنه كان بيقارن النملة بالبني آدم، وبيقول إن إحنا مرات كتير جدا بنعيش جوه شق في الحيطة، بنعمل بالظبط زي النملة، بنعيش حياتنا كلها يمكن محبوسين جوه فكرة زي الشهوة، زي الانتقام، زي الخوف، زي الخيانة اللي كنا بنتفرج عليها. يا ترى النهاردة في فكرة مسيطرة عليك عايش جوه شقة في الحيطة؟ ربنا مش عايزك تبقى جوه شقة في الحيطة، في منظور أكبر بكتير قوي، في منظور الهليكوبتر، في منظور الطير اللي بيبص من فوق، في منظور ربنا نفسه اللي مختلف جدا عن نظرتك ونظرتي ونظرة الناس اللي حوالينا للأمور. النهاردة بشجعك وبشجعك انك تتبنى نظرة ربنا، انك تقرب من ربنا، تحاول تفهم هو بيبص ازاي، هو عايز ايه، هو شايف الموقف ازاي. هتلاقي ان الأمور بتتحط في مكانها الصح، وهتلاقي ان حياتك بتتنظم بطريقة مختلفة جدا. لو عندكم أسئلة أو اقتراحات

او حتى قصص عايزين تشاركونا بيها، اشجعكم تبعتوا لنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشه. وبكده نبقى وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ونشوفكم مره تانية مع حدوته جديده من حواديت.

0: وطبعا لو شفت قطه سودة هتتنحس.
1: نفسي بقى يبقى عبقري وذكي يعرف يتعامل مع الخلق.
2: هلس في هلس يعني.
1: شايفه مهد؟ شايفه الواد ذكي ابننا؟
2: يعني انت بتاخد راي مين؟
1: ابو علام.
0: هو في فرق اصلا ما بين الحكمه والذكاء؟
3: دوده انت عايز تفهمني ان المحصول ده كله دوده واحده تاكله بليه؟ شكلها ايه الدوده دي؟
2: بص انا كان عندي مشكله طول عمري في الجمله دي.
3: اسمه ايه مال؟
0: وان حدوه الحصان ورجل الارنب بيجيبوا الحظ.
3: ساب شلالات على البقر عمل ازاي انه يسيب شلالات؟ لعيب قوي بقى.
0: هل في ناس لسه في الزمن اللي احنا عايشين فيه بتفكر كده؟
1: قدام الامر الواقع عدل.
4: يمكنك الان مشاهده شبكه قنوات الكارما دون توقف. تحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

تكملة كبيرة، بس أنا مش عاوز يعني أفسدها، حسيبها بعدين. بس دعونا كده إحنا بروح الصلاة وإحنا حنسمع الترنيم من رجل الله الأخ المرنم القدير نجيب لجيب، وإحنا فرحانين كلياتنا بأمانة. كنا البارحة شعرين وإحنا في السماء، أنا كنا بتابع وأنا في البيت وأنا كنت طاير من الفرح، كنت ياريت أكون أجي معاكم. اليوم حضرت نشكر الله، زي ما يقول مزمور 104 يقول أغني للرب ما دمت موجود. أمين. وإحنا بنرنم وهو بيرنم، أخونا نجيب ويقودنا في التسبيح كده إلى عرش النعمة. سبح كده واسكب قلبك للرب، قول له يا رب كلمني من خلال ترنيمة، من خلال تعليق، من خلال كلمة. أمين. تعال أغمض عينك معايا ونطلب الرب. يا رب نشكرك مرة ثانية في فرصة جديدة تسمح إيانا أن نجتمع كده من حولك يا رب، وإحنا جايين وعشمنا واحد يا رب، أن نتقابل مع شخص قدير مثلك يا رب. نشكرك أنت يا ابن الله الذي وجدت حل للخطية، شاكرين شخصك يا رب متعتنا البارحة لك.

لكن نريدك اليوم يا رب أن تمتعنا بجلسة هنية عند قدميك يا رب. خذنا يا رب على جبل عالي، خذنا كما قلت للتلاميذ وأما أنتم فتعالوا إلى موضع خلاء. ساعدنا يا رب نقدم تسبيح قلوبنا لأنك مستحق ولك الكرامة وكل المجد. أمين أمين. تفضل حبيبي.

في مزمور 103 بالوحي بيقول كده: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وأول حسنة: الذي يغفر جميع ذنوبك. تعالوا مع بعض المزمور الحلو ده: باركي يا نفس الرب.

الحقيقة في ترنيمتين، ترنيمة صغيرة قرار صغير اللي رنمناه ده، لكن أنا بحب الترنيمة القديمة الأساسية اللي بتذكر كل المزمور. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يفدي من الحفرة حياتك. تعال نرنم الترنيمة الثانية، هتلاقيها برضو على تسبحنا.

من ضمن البركات اللي الرب اداها لأولاده للمؤمنين الأسرة والبيت، البيت المسيحي على الأخص، البيت اللي يكون الزوج والزوجة مكرسين للرب ويكون عندهم أولاد يربوهم في خوف الرب. الترنيمة اللي جاية هي كانت معمولة عشان مصر وأراضي مصر وروح مصر، بس أنا شايف معانا عراقيين واللي بيشاهدونا على التواصل الاجتماعي ممكن في لبنان أو في سوريا أو في الأردن أو أي دولة عربية أو مكان آخر، يقول يا عمي أنا مش مصري، روح رنمها في مصر. فأنا الرب شغلني أغير بعض الكلمات. كلمات الترنيمة بتقول تعالى يا رب بروحك، نفس المطلع، المس بدل أراضينا. إحنا أواني يستخدمنا الرب، أواني للكرامة، المس أوانينا. وبدل مصر عطشانة لروحك، نفسي عطشانة لروحك أينما كنت. قل يا رب نفسي عطشانة لروحك يا إلهنا اروينا. فده التغييرين الأولين. في العدد اللي بعد كده بيقول ونشوف حقك. أمين بلدنا، لكن حياتنا بتباركك. لما حياتنا تبارك الرب واحنا عايشين في أي بلد، في كندا، في أمريكا، في أي مكان في العالم، حياتنا تشهد وتكون بركة للي حوالينا، وسلام يدوم ويملأ يملأ أوانينا. العدد اللي بعد كده برضو تغيير بسيط، املأ أوانينا، يبقى شلنا أراضينا حطينا أوانينا، سهل. املأ أوانينا بنورك، بدد كنوز فنية، وحياتنا تكون بوعودك محمية متبركة. مرات بقولها وبيوتنا تكون بوعودك محمية متبركة. تسبحنا هتعليك، وحياتنا وبيوتنا تكون نور ليك، أفراح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني ليك. مع آخر عدد غير شكل أوانينا، بحياتنا تكون إنجيل، نشهد الحق ملينا ونباركك جيل ورا جيل، ونشوف حقك وحياتنا بتباركك، وسلام بيدوم ويملى يملى.

أوانينا. تعالوا نرنمها مع بعض بنفس المعاني الجميلة دي. يلا يا شعب.

ورنم في الترنيمة اللي جاية بيقول يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك. لا سلام، قال الرب للأشرار، لكن مكتوب إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. كيف؟ بربنا يسوع المسيح. تعالوا نسبحه بهذه الكلمات.

فعلا هو الرب الذي لا يخزى منتظره، وهو الرب أيضا الذي لا يخزى طالبه. آخر ترنيمة قبل ما أسلم فرصة التسبيح والعبادة، كلمات الترنيمة بتقول يزيح الجبال. مطلع الترنيمة: هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء؟ فوقه الحب تجلى. ده الحب الحقيقي، مش الحب اللي هو بيقوله عليه love بمعنى lust، لا، الحب اللي مصدره، الحب مصدره الرب نفسه اللي بيحط محبته ومحبة المسيح تنسكب في قلوبنا. عندها يقدر الزوج يحب مراته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. اللي كتب كلمات الترنيمة دي كان ملحد، ومفروض أنه كان يكون مسيحي، لكن كان مسيحي بالاسم، اسمه جورج، وكان

معذب أسرته. كل يوم يقولوا لهم أبوكم وزوجك سكران في الشارع، في شوارع لبنان، لكن شكرا لعمل النعمة غيرته وكتب هذه الكلمات. كان في جبال في حياته، جبال الذنوب والمعاصي، اتمتع بغفران الله. بعد كده صار يحب مراته وأولاده وصار يكتب. بتذكر قال لي ابنه خادم، قال كان ابني يوعظ وانا اقعد ورا اقول لهم ده الدين افيون الشعوب، ما تسمعوش ده ابني وانا مربيه، ده ما يعرفش حاجه. لكن لما نعمه ربنا افتقدته وتمتع بالغفران الابدي غيرت حياته، صار يحب محبة مصدرها من فوق. تعال نرنم الترنيمة ديت، تيجي نقف مع بعض واحنا بنرنمها.

0: يوم
1: سيروا حتى
0: نعم يا ربنا يسوع المسيح، كنت تجول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ومكتوب عنك أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. نعم أنت حاضر في وسطنا إذ اجتمعنا إلى اسمك المبارك، ونشكرك لأنك أنت موجود في وسطنا، وأنت ما زلت تغفر وما زلت تشفي من داء الخطية، داء البرص الذي لا شفاء له إلا بلمسة من يمينك الطاهر الذي يشفي ولا يتأثر بالمرض. نشكرك من أجل تسبيحك، فأنت قائد تسبيحاتنا، أنت موجود، أنت في وسطنا، نسجد لك، نحبك، نعبدك يا ربنا يسوع. نحن ننتظرك يا رب، ننتظرك أنت في كلمتك المكتوبة لكي ما تعلمنا، لكي ما تفهمنا، لكي ما تغيرنا وتشكلنا، لكي ما نكون حسب قلبك وحسب فكرك. أبانا نصلي في اسم ربنا يسوع المسيح في الروح القدس، لك الإكرام والسجود إلى الأبد. آمين. تفضلوا استريحوا.

شكرا للرب، شاكرين الرب من أجل فترة تسبيح كانت أكثر من رائعة. ربنا يباركك يا حبيبي أخي نجيب لبيب. شكرا حبيبي أخ باهر على العزف الحلو. احنا امبارحة كانت فرصة جميلة، اللي ما حضرهاش حجيب له بانوراما صغيرة نتذكر الأحداث امبارحة. آدم سقط، انطرد من الجنة، الرب كده شاف انه ما فيش خلاص في آدم، تسقط، حدث حكم الموت عليه. لكن الله بيحبنا، رتب فرصة الخلاص انه بعث المسيح من أجلك ومن أجلي. وكده بيقول في غلطي 4:4 لما يقول هو ذا المسيح المولود من امرأة أتى ليشفينا يفتدينا من لعنة الناموس. وإحنا شفنا البارحة المسيح الشافي الجريح اللي جرح من أجله من أجلك هناك على الصليب. واليوم الرب يكمل معانا.

تحضرني كلمات ترنيمة كتب أخونا أيمن، بيقول له كده فيها، يقول له مش مستحيل عليك يلي خلاصي فيك بلحظة اكتمل. أتاري الخلاص كده في لحظة كده اكتمل الخلاص، لكن الرب يبني في الكنيسة ويبني في المؤمنين العمر كله، وإحنا مستنين الرب هو عمال يبني فينا كل يوم طوبة طوبة. يساعدنا الرب اليوم نسمع الخدمة الثانية على لسان خادمه المحبوب الأخ الدكتور عصام عزت، في كده بيقول له كده: كما غفر لكم المسيح. ومن كلوسي ثلاثة اللي هي الآية المذكورة: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. أمين. احنا فرحانين سعيدين مرة تانية لفرصة التسبيح، واحنا فرحانين كمان بوجود دكتور عصام عزت، واحنا واثقين ان الرب حيكلم هنا على لسانه ويدي رسالة من قلب الرب لقلب كل واحد فينا. أمين. أمين. تفضل يا حبيبي.

مساء الخير. خلوني أقرأ معكم بعض أعداد من كلمة الله. أولا من إنجيل لوقا صح 17 عدد 3. احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له، وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. كمان الأعداد اللي قال عليها أخونا الحبيب ليس في رسالة كولوسي 3. أقرأ من عدد 12. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين، أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أناد، محتملين بعضكم بعضا في المحبة ومسامحين بعضكم بعضا. إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. آمين. صليب المسيح اللي احنا سمعنا عنه، هل تأملت صليبا بين أرض وسماء؟ يعلمنا أشياء لا يمكن أن نتعلمها في أي مكان تاني على وش الأرض، ويضع في قلوبنا ما لا يمكن أن يضع أي مبدأ تاني على وش الأرض. من غير الصليب كنا نسمع منين كلمة غفران؟ نجيبها منين؟ من غير الصليب كنا نسمع منين كلمة إن الله يغفر لنا؟ ومن غير الصليب كنا نعرف منين أن في حاجة اسمها إحنا كمان نغفر بعضنا لبعض؟ كنا نعرف منين؟ والحقيقة هذه الحقيقة المباركة اللي هي يعني لو الإنسان صادق مع نفسه هتبقى أمنية كل إنسان، أمنية كل إنسان. عارفين يعني أمنية كل إنسان؟ الثقل الرئيسي اللي احنا سمعنا عنه في الترنيمة يزيح الايه؟ الجبال. ايه الجبال دي؟ الثقل الرئيسي اللي عامل زي الجبل على كيان الانسان بصدق هو الغفران. متى يتغفر لي؟ متى احس بالامان؟ متى احس ان الشيلة التجيلة اللي علي دماغي دي اتشالت؟ اقول حاجة يعني انا مش من هواة القصص، ما فهمش فيها، بس يعني حصلت معايا زمان. جاني مريض، والمريض ده يعني كان مفروض أنا بكتب له تقرير، ولي 13 سنة قاعد في البيت. وبعدين دخل فبقول له مالك يا عم فلان؟ الكلام ده يمكن كل سنة 80 أو 81 يعني.

صمت شوية تاني وبعدين بص عليا كده وقال لي خايف. خايف من ايه؟ بصيت لقيت دموع نزلت. قال لي من اليوم. قلت له اي يوم؟ يوم ايه؟ قال يوم اليوم اللي هقابله فيه. قلت له هتقابل مين؟ اللي هقابل ربنا فيه. طب وانت خايف من ايه؟ قال لي اقابله بوش مين؟ واللي عملته يروح فين؟ والبلاوي اللي انا عملتها دي؟ قلت له طب عملت ايه؟ قال لي انا ما عملتش حاجه، انا قاعد ليا 13 سنه قافل على روحي، حتى مراتي ما عايزه اقابلها. بس جوايا نار بتغلي، اللي ما عملتوش بفكر فيه، واللي ما عملتوش عندي الرغبه ان انا اعمله. اقابله ازاي؟ اروح فين؟ اروح لمين؟ مين تاني يشيل؟ قال لي مش قادر اقابل حد، انا قافل على بيدخلوه للقتل كده ويطلعوا. ومن ساعتها وانا داخل الراجل بيبكي، الراجل بيبكي ومنهار. ايه ده؟ ثقل الخطيه، ثقل الخطيه ومرار الخطيه عندما يحيط بالانسان هو امر شعور. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم، امنيه كل انسان، امنيه الانسان، اقصى امان الانسان ان تغفر خطاياه ويعيش حاسس ان الجبل ده اتزاح من على دماغه. ببساطه كلامنا هو عن غفران الخطايا، وانا هتكلم بعض الكلمات عن هذا الامر، لكن في حته معينه هقف عندها شويه لانها مهمه في هذا الامر. ولو تعلمنا الغفران من خلال الصليب، ولو تعلمنا الغفران على حقيقته كما تعلمه لنا وتكشفه لنا كلمه الله، جبال كتيره هتتزاح ومشاكل كتيره هتتحل. هتتحل مشاكلي مع ربنا، وهتتحل مشاكلي مع الناس، وهتتحل مشاكلي مع بيتي، وهتتحل مشاكلي مع نفسي. لو عرفنا ما معنى الغفران الذي يقدمه لنا الإله الصالح، اللي هو الوحيد في الكون اللي قال الكلمة دي، بص لواحد وقال له مغفورة لك خطاياك، مين يقدر يعملها غيره؟ ومين يجرؤ يقولها غيره؟ وعلى فكرة لما يقولها هو صادق ولا مش صادق؟ صادق. طب يرجع فيها ولا ما يرجعش؟ لا ما يرجعش، هو عارف بيعمل ايه. مين في الكون تاني قالها ولا يقدر يقولها زيه؟ بس هو اللي قالها، ومش موجودة اطلاقا في اي قواميس من القواميس البشرية الا عندما ينطق بها المسيح في كلمته. هل نتعلمها؟ هو ده موضوعنا النهاردة. كلمة غفران ببساطة معناها ايه؟ معناها ان في ذنب اتعمل، والذنب ده دين، والذنب ده في سداد دين، لكن كلمة غفران معناها خلاص مش عايزين الدين، خلاص حصل عفو عن الدين. كلمة غفران معناها ان رغبة الانتقام من الشخص اللي اذنب فيه، اذنب ومذنب اليه، رغبة الانتقام اتشالت. وعلى فكرة دي مش براءة. عارفين ليه؟ البراءة معناها ايه؟ لو واحد خد براءة معناها ايه؟ انه ما عملش، مش كده؟ لكن الغفران مش معناها انه ما عملش، لا، الغفران معناها ان انا ايه؟ عملت، عملت بس مش مطالب بسداد الدين اللي عليا، عملت بس ما فيش قوة بتطاردني لكي تنتقم مني، عملت لكن في واحد سدد الدين. ولان في واحد سدد الدين، اللي انا عملته اتشال من على دماغي، واصبحت انا، يا على الكلمه الجميله، الترنيمه الجميله القديمه، قال لي مغفوره لك خطاياك في الحال ساعه ما لجأت اليه، قلت له ارحمني انا الخاطئ. يا على الكلام الجميل اللي بنسمعه عن غفران الخطايا في الكتاب، مش هسترسل فيه كتير. ده معنى كلمه غفران ببساطه. لكن خلوني أقول كلمتين عن

دوائر الغفران. زي ما قلنا الغفران معناها في ذنب وفي خطأ، لكن حقيقة حصل عدم مطالبة ومطاردة لهذا الشخص الذي أخطأ، وعدم البحث عن سداد الدين الذي كان على هذا الشخص الذي أخطأ. احنا بنغلط في كل الدوائر، صح ولا لا؟ ما فيش حد فينا ما غلطش في كل الدوائر. فحق ربنا بنغلط ولا لا؟ يبقى في حاجة اسمها غفران بيننا وبين ربنا. فحق بعض بنغلط ولا لا؟ في حاجة اسمها غفران بيننا وبين بعض. فحق زوجاتنا في حق ازواجنا بنغلط ولا لا؟ يبقى في حاجة اسمها الغفران في دائرة البيت. الناس اللي برا اللي حوالينا ممكن يغلطوا فينا ونغلط فيهم ولا مش ممكن؟ يبقى في دائرة تانية اسمها دائرة الغفران الخارجي. لكن كمان في حاجة تانية، عارفين تسمع عن غفران النفس؟ عارفين يعني ايه غفران النفس؟ يعني ايه غفران النفس؟ يعني احيانا كثيرة الواحد يعرف ان ربنا غفر له، لكن هو مش قادر يعمل ايه؟ مش قادر يغسل نفسه. فهل في غفران للنفس؟ في حاجة اسمها غفران للنفس. بصوا، يبدأ الأمر من القصة بيننا وبين الله. يبدأ الأمر من القصة بيننا وبين الله عندما نعلم ونتعلم ونعرف من كلمة المسيح ونؤمن ونمسك بهذه الحقيقة أن الرب وضع عليه إثم. في يوم من الأيام وجه واحد وقف بدالي والخطايا بتاعتي اتحطت عليه، ولما عرفت ان الخطايا اتحطت عليه وامنت ان الخطايا اتحط عليه، قبلته كمخلص الشخصي، خدت حاجة اسمها الغفران الالهي لخطاياي. وده الغفران الالهي اللي انا متأكد ان انا غلطت في حق الله. ايوه انا غلطت كتيرة قليلة. انسوا قصة خطايا كتيرة قليلة. ليه؟ لان تقييم الخطية عند ربنا، بصوا، ابسط الخطايا في ربنا قدام ربنا ابشع من الاف الخطايا قدامنا احنا، لان هو اللي شايف، وعينيه اطهر من ان تنظر الى الشر. الله اللي شايف. بس جه في يوم انا هروح فين؟ هعمل ايه؟ رحت له وترميت عليه في الحال ساعه ما لجأت اليه واعترفت له بكل ذنوبي والنعمه انسكبت من شفتي. واحلى ده راح له في يوم من الايام وهو مش مكسوف يرفع وشه وانحنى وقرع على صدره وقائل قال ببساطة: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فنزل إلى بيته مبررا. ده ببساطة الغفران الإلهي يعطى مجرد ما نروح نقول له احنا غلطنا وما عندناش حل ونستاهل النار. مجرد ما بنقول كده بنحصل على الغفران الإلهي في الحال. فنزل إلى بيته مبررا. والغلبان اللي كان على الصليب ساعة ما قال له اذكرني يا رب متى، أنا بعترف أنك رب، أنا نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. أيوه إحنا عملنا الشر، بس أنت أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محل. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. جت الإجابة ولا ما جتش؟ الإجابة التي أتت للعشار والإجابة التي أتت لللص هي الإجابة التي يجيبها المسيح لكل نفس بتجيله وبتعترف بخطاياها بتترمي عليه. ومجرد ما جيله تعترف بخطاياها هيقول له الكلمة دي: مغفورة لك، مغفورة لك خطاياك. ده يتعمل كم مرة؟ ده يتعمل مرة واحدة. ولو قلنا أكتر من مرة معناها احنا مش واثقين في الشخص اللي قال. هو قال من يقبل إلي فلا أخرجه خارجه. من أول مرة؟ من أول مرة أكون صادق في الاعتراف وصادق في الإيمان وحاسس بالذنب الثقيل وارميه عليه؟ لا، ده في الحالة دي أول ما برميه عليه يزيح الجبال، يشيل الحمل اللي عليا. وكل اللي بيحصل كده، كل اللي بينال هذا الغفران يقينا هيتم فيه القول: إذن لا شيء من الدينونة الآن. إذن من الآن مش هناك. الغفران الأبدي ده ما يحصلش في السماء. نحن لا نستودع أنفسنا لرحمة الله لعله يحصل، لا، ده هناك وعود إلهية بيقينية الغفران وإحنا موجودين هنا على الأرض.
لقد سدد وفى ديني وفى ديني وفى ديني.

يسوع ولما عرف انه وفى الدين ضميره هيستريح وقلبه هيستريح واطمئن تماما. ببساطة ده في علاقتنا بالله. لكن في جزء تاني على فكرة في علاقتنا بالله، بعد ما بنآمن بنبقى أولاد الله صح؟ طب أولاد الله ده ممكن يغلط ولا لا؟ ممكن يغلط. طب لو غلطوا يتشبوا؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده. دول غلطوا كأولاد خلاص بقوا أولاد الله. طب ودي ليها حل ولا ملهاش حل؟ ليها حل. زي ما الاعتراف الأولاني بخطاياي يجعلني أقبل المسيح مخلصا وفاديا، الاعتراف بخطئي بعد الإيمان يخليني أقبل مش غفران المسيح هنا، غفران الآب، ما الله بقى أبويا. وده اللي يقول عنه الرسول يوحنا: يا أولادي، أولادي بقى، أكتب إليكم هذا لكي لا منهج حياة المؤمن اللي تاب وتغفرت خطاياه لا تخطئه. طب وين وجع؟ ممكن يقع، ممكن يقع، هو ما يعيش في الخطايا بس ممكن يقع. ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع، في واحد محامي عني ضامن مركز مش هيتغير. يا حبيبي هجومك بس مركزك مش هيتغير. وده الغفران التاني في علاقتنا بالله، غفران الله أبونا لنا نتيجة سقطاتنا في الطريق. لو حبيت أقول في الأول كلمتين عن غفراننا لأنفسنا، مرات كتيرة على فكرة، مرات كتيرة مؤمن وجع واعترف، وبعد ما اعترف تبص تلاقيه تاني يوم عمل ايه؟ اعترف تاني، وتالت يوم ايه؟ اعترف تاني. يا حبيبي مالك؟ ما احنا قلنا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يعمل ايه؟ يغفر. اعترف هي كلمة ونص بس مش قادر. بصوا خلونا نتعلم من الكتاب. طوبى للذي غفر اسمه، وبعدها ايه؟ سترت خطياته. طيب طوبى لرجل لا يحسب له ولا في روحه، احكيت سترت خطياته ولا في روحه غش. يعني هو غفر، هو حصلت، بس انا ضميري هايج، فنتيجة هيجان ضميري مش عارف ما معنى القبول الصحيح امام الله. نتيجة هيجان ضميري مش قادر انا اغفر لنفسي، وعمال اعترف بها تاني وتالت ورابع وعاشر، وعايش بضمير مثقل تعبان. حلها ايه دي بقى؟ حلها اننا نفهم ان قبولنا امام الله ووجودنا امام الله واحنا بنصلي مبني على كفاية دم المسيح مش على حلاوتي. وانت لما بتروح تصلي، ولا انت لما بتروح تصلي لو كنت مؤمن، انت بتصلي وبيسمع كلامك لانك حلو؟ لا. انت الباب مفتوح ليك لانك حلو؟ الاجابة لا. اما لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بايه؟ بدم. انت بتدخل لان في دم مرشوش، انت بتدخل لان مرحب بيك هناك. مش يعني لو انت حلو قوي في السماء مش هيزيد الترحاب بيك لان الاساس ثابت، ولو انت وحش قوي مش هيقل الترحاب بيك لان الاساس ايه؟ لان الاساس ثابت. ان كان ده فكر الله اقبل فكر الله، اقبل فكر الله ان الامر لا يحتاج الى استذناب النفس. كلنا ضمائرنا مختلفة، في واحد ضميره حساس والتاني مش قوي. اقبل فكرة الله عشان ما تعيش معذب. اقبل فكرة الله لأن هيجان الخاطئ للضمير يخليك عليك الجبل اللي احنا رنمنا عنه يزيح الايه؟ سامح نفسك زي ما الله سامحك. انت مش هتفهم في القداسة أكتر من الله. في واحد ضامن مركزك في السماء. الضامن مركزك في السماء ده هو الله. يبص لك وجعت، بس على فكرة انت لسه في المسيح، لنا شفيع عند الآب موجود على طول. انت على فكرة لسه قيمتك زي ما انت، اصلا انت مش هتطلع من الحتة دي. اطمئن انك مش هتطلع من الحتة دي. اغفر لنفسك وسامح نفسك. في الدوائر الخارجية بقى بسرعة، يعني الدوائر الخارجية الناس اللي بار ممكن يغلطوا في حقنا ولا لأ؟ ممكن يغلطوا في حق. أرجع للموعظة على الجبل، إيه رأيكم في الكلام بتاع الموعظة على الجبل؟ المبادئ المسيحية الراقية تعلمني ما معنى الغفران للآخرين. في فرق بين إخواتي وبين أنا ومراتي وبين الناس برا. المبدأ الطبيعي لعلاقتنا مع الناس برا هو إيه؟ من لطمك على خدك الأيمن، لا ده مش اذهب وعاتبه فاعمل إيه؟

تحول له الآخر. أحبه أعداءكم، باركوا لعنك. غلط ولا ما غلطش اللي لعني؟ غلط. طب اعمل له ايه؟ اروح اعاتبه؟ لا مش هو ده، دي قصه ودي قصه. تعاملنا مع الناس في الدائره الخارجه هو تعامل قلب الله الصفوح السموح لغايه ما يتوبوا عن خطاياهم، هو تعامل اله علمنا احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضكم صلوا لاجل الذين ايه يسيئون اليكم ويطردون. هو ده تعاملنا. اصل سيدنا قبل كده ما تنسوش ظلم وعمل ايه؟ اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ودي الدائره الخارجيه، يبقى دائره تعاملنا مع الله في الغفران الالهي الابدي وفيه الغفران الابوي، دائره تعاملنا مع انفسنا في راحه الضمير على اساس كفايه دم المسيح، ودائره تعاملنا مع الاخرين هو القلب الصفوح السموح اللي عارف ان المساكين اللي بيغلطوا دول مساكين. والتشبه بالسيد الذي ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فيه. الدائرة التانية بقى هي ان اخطأ اليك ايه، ودي اللي هقف عندها شوية. ان اخطأ اليك اخوك ماشي، طب وان اخطأ اليك زوجك ينفع ولا ما تنفعش؟ طب وان اخطأت اليك امراتك تنفع ولا ما تنفعش؟ ده اكتر من اخويا صح ولا لا؟ اكتر من اخويا. طب ممكن اخويا يغلط فيا؟ طبعا ممكن يغلط. طب ممكن اغلط في مراتي؟ ده مش تصريح، ممكن اغلط. ممكن مراتي تغلط فيا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ماله ده؟ لو تعلمنا الغفران كم سيكون علاجا لنفسياتنا في تعاملنا بعضنا مع بعض. وبصوا باختصار، اللي مش هيعرف يتعامل مع المسيح في قصة الغفران بينه وبينه مش هيعرف يتعامل مع الآخرين، بالذات مع أخواته المؤمنين أو مع مراته أو مع جوزها في البيت. وأقول لكم بصدق أن كثير من مشاكل البيوت في هذه الأيام سببها، أنا بتكلم على مؤمنين، سببها أننا لم نتعلم الغفران بالقدر الكافي. الغفران لا، كل واحد ياخد حقه. في حاجة اسمها الدنيا برة بتقول في حاجة اسمها حقوق المرأة صح ولا لا؟ وإحنا بنقلد الناس. في حاجة اسمها حقوق الزوج والخضوع، كل إحنا بنقلد الناس ماشيين ورا كده. لكن لو تعلمنا مبدأ الغفران هيريح كتير قوي، وهيحل مشاكل كتيرة قوي بلا حدود. أنا قريت كولوسي 3 علشان الحقيقة ترتيب الحاجات هنا مهمة. ليه؟ ما ياما حاجات احنا لما بنبقى ملزقين، عارفين ملزقين يعني ملزقين، فتبص تلاقي حاجات كتير مش خطية بنعتبرها خطية أخطأ. فالكتاب بيقول بصوا تسلحوا الأول بهذه النية اللي هي ايه؟ البسوا، لأن من حقكم انكم تلبسوا. انتم مش متوا مع المسيح وقمتوا مع المسيح وخلعتوا العتيق مع أعماله، بس انتوا لبستم الجديد، وبالتالي البسوا الرداء العملي للإنسان الجديد اللي يكيف تصرفاتكم. البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين، البسوا ايه بقى؟ أحشاء رأفات، وايه كمان؟ ولطف. أحشاء من جوه، لطف رقة في التعامل مع بره من بره، وايه كمان؟ تواضع وداعة طول أنات. نلبس ده في الأول. يعني ايه؟ يعني عشان نتعلم نغفر لبعض لازم نبقى احنا مهيئين عايشين في الوضع الروحي الصح. فاحنا لابسين الرداء الالهي بتاعنا بتاع الانسان الجديد، متشبعين بالمسيح في حياتنا الداخلية، فباين في سلوكياتنا وفي تعاملنا بعضنا مع بعض. البسوا الحاجات دي وعيشوا بيها. يا على مؤمن او مؤمنة فيه الكلام ده، عارفين اللطف الوداعة طول الأنات، ده المنهج، منهج سلوكي بتاع الحياة. وبعدها يقول حاجة بقى، ايه هي؟ ودول ثلاث حاجات ورا بعض، محتملين بعضكم بعض. يا جماعة ليس كل اختلاف خطية تحتاج الى الاعتراف. اقول تاني، هل ممكن نختلف؟ ممكن نختلف، بس في حاجة في الحياة اسمها محتملين بعضكم بعض. مش كل ما اختلفنا انت غلطت في حقي، لا انت غلطت في حقي، انت بحلكت لي، يعني انت بحلكت.

انت صوتك عالي، انت استفزتني. انت ما هم تنسوش اني احنا بشر وفينا اختلافات، وبعدين احنا في البيت بالذات احنا اكتر اتنين بنتعامل مع بعض، صح؟ يعني على وش الارض مين اكتر ناس بيتعاملوا مع بعض؟ الزوج والزوجة في البيت. فلما نتعامل مع بعض اكتر نبقى معرضين للخطأ اكتر ولا اقل؟ اكتر طبعا. دايما حتى في الوظائف يقولوا اللي بيشتغل كتير يعمل ايه؟ يغلط كتير، صح؟ احنا بنتعامل مع بعض كتير، فاحنا باينين، فطباعنا الشخصية باينة قدام بعض. نقدر نخبيها عن الإخوة في الكنيسة، ونقدر نخبيها عن زمايلنا في الشغل، لكن ما نقدرش نخبيها عن بعض. احنا بنتعامل بتلقائية مع بعض، طباعنا بتبان قدام بعضين، ولما طباعنا بتبان قدام بعضين في اختلافات في الشخصية، في اختلافات في التركيبة. الاختلافات اللي في التركيبة دي كل ما نختلف في حاجة نقول مين اللي غلط ومين دي مش شغلانة. فدي الكتاب قال عليها ايه؟ محتملين بعضكم بعض في المحبة. في تعاملاتنا الكثيرة في رومية 15 يقول الكلام ده، احنا الأقوياء نحتمل ايه؟ أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. يعني لما ما ندخلش مبدأ الاحتمال في حياتنا احنا كده بنرضي أنفسنا، وفي الحالات اللي زي كده الحاجات البسيطة هتتحول إلى خطايا وعايزة اعتراف. لا، هي القصة مش كده. احنا في أيام الأحشاء فيها ضيقة صراحة، لكن هي بتكلم عن طول الأنات، بتكلم عن اللطف، بتكلم عن الوداعة، بتكلم عن الاتضاع. الحاجات دي تخلينا نحتمل أكتر ولا نحتمل أجل. والحقيقة الاحتمال الأكتر واحدة من علامات النضوج الروحي باختصار. يعني النضوج الروحي من أكتر علاماته كيف نحتمل بعضنا بعضا. نشوفوا مثلا رسالة يعقوب الأصح الأول تكلم عن احتمال التجارب. احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين إيه؟ أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. طب الصبر ده مهم؟ يقول وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا إيه؟ تامين وكاملين. تامين هنا معناها ناضجين، ناضجين وكاملين وغير ناقصين في إيه؟ وغير ناقصين في شيء. عايزين نتعلم الاحتمال ولا نرضي أنفسنا. يقول بعدها التعبير بتاع رومية 15، لأن المسيح لم يرضي نفسه. عايزين نعيش صح، نتسلح بنية لبس اللباس الصحيح اللي علمه لنا الكتاب، ونتسلح بنية الاحتمال والصبر وطول الأنات. ده هو الوضع المسيحي الصحيح. لكن بعدها يقول حاجة تانية، حاجة اسمها ايه؟ مسامحين بعضكم بعضا في المحبة. طب وهي المسامحة حاجة غير الغفران؟ أيوة، المسامحة غير الغفران. المسامحة هي دي ايه بقى؟ المسامحة هي التوجه القلب العام بتاعك في التعامل مع كل الناس، ولا سيما مع مراتك، ولا سيما مع زوجك، ولا سيما مع أخوك. إنه توجه ديجريشيس مش فورجيفنس. يعني فورجيفنس ده الغفران، ديجريشيس يعني منعم. انت واخد من ابوك، انك ما بتش من ابوك السماوي، انك ما بتشيلش من حد، ما بتحملش ضغينة على حد، مش عايز تنتجم من حد، مش عايز تزنك حد وتحرج حد علشان يعترف لك غصب عن عينه، ده مش موجود عندك. المسامحة هي التوجه العام. حصلت مشكلة وما حصلش فيها غفران لغاية دلوقتي، لحد عايز يعترف والتاني مش عايز يغفر. المبدأ هنا ايه؟ المسامحة. مسامحين بعضكم بعضا في المحبة. ينبغي أن ننفذ الحاجتين دول عشان نفهم الغفران اللي بعديها. الأولى هي الاحتمال عندما تحدث الاختلافات نتيجة اختلافات الشخصيات. اختلاف الشخصية بيخلي فيه اختلافات كتيرة جدا. حل هدية بقى، مين غلط؟ لا، مش حد غلط، لا مش حد غلط، لكن ده عبارة عن ايه؟ اختلافات. وهذه الاختلافات حلها هو الاحتمال. حصل غلط، التوجه القلبي بتاع الشخص الذي اخطئ اليه هو ايه؟ مسامحين. عنده نعمة تخليه مش شايل ابدا، الغفران هيجي